0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتن بيكون طبيعي وأمتن لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة وصار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي. لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب أنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية من دون ما نفقد الأمل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: آب 2026. أطيب وأوفي التحيات للجميع عبر نجوم الظهر. لبنان الحر بلشنا هلأ ومنستمر لغاية الساعة 5:45. ماريانو داود على هندسة الصوت وفاء شيدياء عبر الميكرو. وفي البدء كان الكلمة والكلمة صار جسدا وحل فينا. هنيئاً لمن كانت الكلمة إكسير وعيه، هنيئاً لمن أدمن الشعر دواء لروحه ولروح من يعي ويفهم. إنه نزار فرانسيس وإيقاع الاسم يكفي. نزار فرانسيس، ألف تحية لك أيها الصديق العزيز. بتبعد بيناتنا المسافات ولكن القلوب بتضل عند بعضها. صحيح. والناس إذا بدك اللي عندها هيدا الوعي وهيدا الروح الطيبة بيضلوا إذا بدك يتناغموا لو إنه المسافات بتبعد أو بسفر. صحيح. أو بمطارح تانية. صحيح. نزار فرانسيس أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكي، وأنا أول شيء اشتقت لكم كتير، وهيدي الإذاعة اللي أنا في بيني وبينها عشرة عمر بحبها كتير، وعلى طول بضل بتبعها لأنه بحسها هيك بتشبهني ومني وفي، وبحس حالي بنتمي لألا. وهي مش أول مرة نحن وياك، فنحن عشرة عمر خاصة. صحيح. بهيدا البرنامج بالذات. فإن شاء الله هيك على طول بتضلي منورة أنت وصوتك وقلبك الحلو.
0: الله يخليك. وأنا بكون منورة بوجودكم. شكرا. لأنه بلا نجوم اللي بيجوا معي على استوديو بضل في شي ناقص. أهلا وسهلا نزار فرانسيس، عنا كتير مواضيع نحكي فيها.
1: يلا.
0: ولكن بالأول أنا عم تابعك على إكس. قديش هالكلام عم بيطلع من روحك، وقديش قديش هيك في إحساس، في عاطفة، في صدق، في موضوعية، وزيادة إنه كل أحد بتكتب آية من الإنجيل. صحيح. وبتقول أحد مبارك.
1: صحيح.
0: قديش نحن بأمس الحاجة لإنجيلنا يعني يسوع المسيح بهيد الفترة بالذات.
1: أنا برأيي يعني أنا بقول لهم على طول يدلوا اللي بعيد عن ربه. هو الفقير الحقيقي اللي بيكون بعيد عن ربه، هيدا الفقر الحقيقي.
0: صح.
1: فقر الإيمان هو الفقر الحقيقي. فالحمد لله أنا الله ناعم علي بمحبته، واللي بيشعر فيها على طول بحسها، وبحسه ما بيتركني عندي ثقة فيه. يعني في مثل بيقول امشي على ما يقدر الله، أنا بمشي على ما يقدر الله وهو يقدر، عندي ثقة بتقديره.
0: وانت قلت لي لا أؤمن بالحظ، هلا تحت الهوى.
1: ايه ما عندي ايمان بالحظ. الحظ هو هيك فكره اخترعوها ليرضوا الناس. مثل جائزه الطردي،
0: او اذا بدك لا يواسوا الضعاف.
1: ايه بس هو ما في حظ، الدنيا فرص مش حظ. في ناس بتقطع فرصتهم من قدامهم ما بينتبهوا لها، وفي ناس بتقطع فرصتهم من قدامهم ما بيعرفوا يستغلوها ويستفيدوا منها، وفي ناس تقطع فرصتهم من قدامهم وبيعرفوا يستغلوها وبيعرفوا يستفادوا منها وبيعرفوا كيف يستعملوها. صح. والفرص دايما موجودة، انتبهي.
0: صح.
1: حق علينا نحن أوقات ما بنشوفها.
0: استغليت الفرص وعرفت تستغل الفرص من عمر 12 سنة. صحيح. وقتها كنت بالمدرسة.
1: ايه بالسيزيام كنت يمكن.
0: صحيح. بدي اياك تخبرني هيدي القصة، هيدي القصة اللي فيها هيك تحدي بينك وبين حالك، تحدي لمديرك، تحدي لمدرستك.
1: هي عبرة. ايه 100% هي عبرة. انا على طول بستشهد فيها، لانه كانت محطة كتير مهمة بحياتي، وحطتني على طريق كتير بحبه، واكتشفت نفسي يعني بالوقت ذاته، اكتشفت حالي، اكتشفت موهبة الله عطيني اياها ما كنت عارفها. وكانت يعني انه انا بعيد المعلم بدي اطلع اقول قصيدة القاء.
0: طلبوا منك.
1: ايه حطوني على على على الليستا تبع اللي بدهم يطلعوا بالحفله، وهي كاننا نعمل حفله وحده. عم بحكيكي من 52 سنه بالضبط
0: نحسب.
1: ايه يعني ف بال 74 يعني
0: ايه
1: 74 او 75 بتذكر
0: هيك يعني.
1: عيد المعلم بأدار بالتسعة أدار.
0: قصيدتك كانت لأحمد شوقي،
1: قصيدتي اليتيمة يلي هي للمعلم، قم للمعلم وفيه التبجيلة. أنا بطبعي كنت حب الشعر، وكنت متميز بإلقائي للاستظهار، كنا نقوله استظهار. فاختاروني أنه أنا ألقي هذه القصيدة بمناسبة عيد المعلم، بالإضافة لسكتشات وما بعرف شو عاملينهم لعيد المعلم، بدون يكرموا المعلمين والمعلمات بالمدرسة. وانبسطت كتير لأنه ما فيش بكل السنة الدراسية ما فيش غير هالنهار كنا نعمل فيه حفلة بس، ونفل على البيوت قبل بساعتين. فكنا نعيد، وأنا بدي أطلع على المسرح يعني، تخيلي ابن 12 سنة
0: وأمك وبيك حاضرين.
1: ورحت قلت لهم، قالوا لي بكرة بدك تقول القصيدة، رحت اتمرن عليها، قضيت كل الليل. أنا كان عندي تميز، كان ألقي الشعر تعبير بالتعبيريا هيك، قم للمعلم وفه التبجيلة، قولهم هيك بطريقة حلوة. قلت له لأهلي بكرة كنت روحوا تحضروني بالمدرسة، بدي أطلع على المسرح وبدي أقول قصيدي. فبي ما كان عنده سيارة، فدق عيط عجارنا بالليل، حضر حالك بكرة بدك تاخدنا على مدرسة، الصبي بده يطلع على المسرح يقول قصيدي. جيت تاني يوم على المدرسة بالأوتوكار، فتفاجأت الساعة 8 الصبح انهم بدلين لي اسمي وحاطين غيري نفس القصيدة بده يقولها بس حدا تاني معي بالصف يعني.
0: يعني وين ما كان، حتى بالزواريب في وصايد.
1: طبعا هيدا لبنان،
0: هيدا لبنان، هيدا بين هلالين
1: هيدا يعني. عم بحكيكي من نصف قرن، من 50 سنة هيدا لبنان هيك كان، وهيك بعده لليوم.
0: قولك رح يبقى؟
1: لا مش لازم يبقى. حرام وعيب علينا نتركه هيك. قلنا 50 سنة
0: شو نقول، طالع بإيدنا،
1: شو بيطلع بإيدنا، لأنه هودي 50 سنة حتى هني نحن عم نقول 50 سنة، بس هني ماشي بعمر هيدا البلد وبعمر شعبنا وبعمر الناس اللي عايشت قبلنا. هودي ماشي من ميات السنين، في ناس كتير قبلنا وفاء عينه وقضوا،
0: ما لوين وصلوا، ما وصلنا
1: تعبوا
0: عينوا وقضوا وانقهروا وتعبوا.
1: لا لا وصلوا لمراحل، وصلوا لمراحل فيها نهاية، وعرفوا يقطعوا النهاية ويحافظوا على لبنان. مشان هيك بعدنا نحن بلبنان،
0: بس ما ليك وين واصلين.
1: مشان هيك نحن نحفظ لبنان من ناس قبلنا، مش حلوة بحقنا نفرجيهم أو نحسسهم للي مرقوا علينا أنه هني أرجل منا. نحن قد ما هني بالدنيانا، نحن كمان منصبر مثل ما صبروا، نحن كمان منطول بالنا مثل ما طولوا بالهم، نحن كمان منعرف نغلب الجوع، منعرف نغلب اليأس، ومنعرف نصنع الأمل، ومنعرف نتمسك بهيدي الأرض وننتمي لألها مثلنا مثلهم، مع أنه هني مرق عليهم أيام أصعب من أيامنا صراحة. إذا بتقري التاريخ
0: أنت عطول نبضك قوي، بس اليوم هيك. اليوم جاي نبضك أقوى، يمكن لأنه عم تحضر أغنية معراب وقديس الشهداء. اليوم النبض كتير قوي.
1: أنا كل سنة
0: بيكون نبضك بهيدا الوقت قوي كتير.
1: لا أنا دايما نبضي هيك. الانتماء لهالبلد هو شغلي كتير مهمة وبتعني لي، وما بعرف إذا الفكرة يلي بتكون عملها بتكون هيك جديدة ومبسوط فيها، بتعطيني أكتر كمان. مثل ما أنت قلتي يعني، بتعطيني هيك حماس أكتر. بس إيه عني شي حلو السنة، ومثل كل سنة، لأنه كل سنة نحن عم نعمل شي الكل عم بيكون راضي عنه الحمد لله.
0: صح.
1: عني شي السنة، وهذا هذه محطة الوفاء لمن سبقونا، محطة هذه المحطة للوفاء للناس اللي سبقونا واللي دفعوا حياتهم تمن انتماء لهذا البلد، تستاهل انه كلنا نتعب فيها، وتستاهل انه كلنا نقدم الافضل عنا.
0: ما بعرف إذا بعد فينا نحكي بعد ما اكتملت الأغنية.
1: لا لا بعد خلينا بكرة بيسمعوا.
0: حتى العنوان ما بدنا
1: لا أبدا. إيه أكيد
0: صحيح
1: أكيد
0: حتى تكتمل لأنه بعده التحضير
1: طبعاً.
0: يعني
1: بعدنا بالأيد التنفيذ
0: بالورشة. منسكر البرانتيز وبرجع لعمر 12 سنة. جيت لقيت
1: بدليني وحاطين غيري وزعلت كتير. وكان الأستاذ أول ساعتين عندي عربي أستاذ عربي كان يقول لي يعني جيت اعترضت أنه انقهرت كتير. بتذكر أني بكيت بهيدا النهار
0: قاعد كل الليل كان عم بتمرن
1: وأهلي جايين يعني أهلي جايين يحضروني. طب شو جايين يعملوا لكن إذا أنا مش
0: والجار معهم
1: وجاء جايبون وجاي. فأنا قلت له اعترضت. وكان بير الله يرحمه بير حنا عوض كان اسمه اللي كان يعلمني عربي كان أبونا. فقلت له أبونا معقول؟ طب كيف هيك عملوا معي؟ هو زعل علي انقهر. بس شو طالع بإيده؟ قال لي يا ابني الإدارة بدك تشوف مين حاكي مع الإدارة. مين حاكي؟ صار يعمل لي الطريقة أنه عم يعرفني أنه ما في شيء طالع بالإيد. انقهرت قد ما زعلت. قال لي يا ابني والله وحياتك قد ما دمعوا عيوني انا وعم بحكي معه. فقال لي يا ابني وحياتك لو في قصيده اخرى للمعلم كنت انا حكيت الاداره حكيت المديره الرئيسي رابط كنت انا حكيت الرئيسي وقلت لها تخليك تقولها بس مسيبي ما في غير هالقصيده يتيمه. فقلت له انا بعمل قصيدي هيك قد ما مقهور على حالي بدي اطلع.
0: كنت اول مره بتكتب شعر
1: وهيدي الفرصه يلي قلت لك عنها الواحد بس يعرف يستغلها ويتمسك فيها صح ويعرف يشتغلها. حسيتها فرصه. قلت له انا بعمل قصيدي. ضحك قال لي انت بتعمل؟ قلت له انا بعمل قصيدي. قال لي اوكي بس هيك يعني ما اخذ وعطي بالموضوع. أو خلصوا أول ساعتين العربي وكان عندنا فرصة الساعة 10. ما بعرف إذا اليوم بالمدارس بعدهم هيك النظام ماشي. فرصة الساعة 10 كانت من 10 ل 10 ونص. بعد الفرصة بدنا نروح دغري على المسرح يعني بدنا نعمل الحفلة ونفل 12. فقلت له أنا بذكر التلاميذ نزلوا على الملعب وأنا بصفي بعدني على الطبقة أول طابق وفضي الصف نزلوا يلعبوا الأولاد ومعي ساندويش اللي فت لي اياها امي عروس كنا نقلها فيها جبنه بلديه وخيار. بعدنا هيك بتعتق بصير تعمل هيك على الغلا
0: تتلوش ماله يمين وخاصه انه بين ايديك.
1: انا عم باكل
0: عتقت ولا ما عتقت بدها تتلوش.
1: انا بعد بتذكر عم باكل جبنه وخيار وعم بكتب عم حاول اخلق شيء اني اقوله. فكانت اول محاوله واول تفاجأت بنفسي اني انا قادر انظم شعر. يه بدي اقول شعر ومنه موجود فجربت اني انا اخلقه خلقته. تفاجأت بحالي انه قدرت انظم بيوت شعر واول بيوت شعر. ويمكن هني يعني مكسرين شوي على المفهوم الشعري لكن بعدهم تاركهم مثل ما هني ما بقبل صلحهم. تركتهم مثل ما هني محفورين فيي هودي لأول بيوت الشعر. ولما خلصت الفرصة ركعت لعند الأبونا قلت له أنا بدي أقولهم يحني عملت قصيدي. قال لي شو هي القصيدي؟ قال لي إياها. قلت له إياها. والمتعة الأجمل أنه تكوني عم تقولي القصيدي اللي أنت كاتبتيها
0: صحيح
1: مش إلقاء حدا كاتبه غيرك
0: صح.
1: فأنا كتير هيك قلت له إياها بطريقة يا معلم الأجيال بحروف الأبجدية يا محقق الأحلام بقلوب الطرية يا ريت فيا عالسما أطلع وجب لك النجمات باقت ورد جورية وحط القمر بيناتهم يضوي ويلمع وأعمل لك من القلب أجمل مزهرية. فهودي البيوت أول بيوت شعر أنا كنت كتبون
0: ابن 12 سنة.
1: تفاجأ وقال لي برافو يا ابني كيف هيك عن جد أنت كتبتها؟ قلت له إيه أنا كتبتها ومبسوط بحالي أنه أنا كتبتها. أنا اكتشفت حالي
0: أكيد.
1: فقال لي إذا أنت كتبتها أنا رح أطلع اليوم أقدمك على المسرح بذاتي شخصيا. واضطرت أنا
0: أكيد.
1: وفعلا هيك صار. طلع على المسرح وقال لهم تذكروا كلامي منيح نحن اليوم عم نشهد ولادة شاعر رح يلمع اسمه وتذكروا بعدين هالاسم. اليوم أنا شهدت ولادة شاعر اسمه نزار فرانسيس، رح يقدم لكم قصيدة وتبقوا تذكروني بعدين وين رح يصير. هيك بعدني لهلأ بتذكرون، عندي صورون وهيك الأشياء. فطلع قدمني، تقديمه لألي كمان عطل الناس انتباه علي أكتر.
0: صح.
1: وطلعت أنا ألقيت هالقصيدة اللي حققت فيها انتصار على الواسطة اللي صارت، على التاني اللي اختاروه طلع قبلي، على نفسي لأنه أنا قدرت قررت أني أعمل شيء وعملته. وأهم شيء، أهم انتصار هو أنه اكتشفت حالي، الشعور بالنجاح، اكتشفت حالي أنه فيني أنا حدا ما كنت أنا بعرفه اسمه شاعر، فوصرت أكتب شعر.
0: من هيك بيقولوا لا تكرهوا شيء على خير، ورا كل مصيبة أو ورا كل
1: أبداً
0: كل خيبة أمل
1: في أكيد شيء إيجابي، ما في شيء أسود أكيد. على الحل، وما في شيء أبيض على الحل، دايماً في نقاط تبقى مميزة تبقى فارقة.
0: صح. بدي شغلتين صاروا معك كتير بشعين، ولكن من بعد ما مرقوا كان في وراهم نعمة.
1: كتير بشعين؟
0: انه ايه شيء مش حلو صار معك، يعني حسيت انه هيدا اخر الدنيا. خلينا نحكي بالمجال الفني وبالمجال
1: صراحة الانساني. صراحة هيدي الحالة، هيدي اللي انا هلا عم خبرك اياها، كتير كانت بشعة علي وصعبة، بس عطيتني هيدا النتيجة. كانت النتيجة اهم بكتير من القهر اللي انقهرته.
0: صحيح.
1: ومن الاشياء اللي زعلت كرمالها، كانت النتيجة انه شغلة كتير كبيرة، هيدي شغلة كتير مهمة بحياتي. يمكن لو ما قدرت، لو ما استغليت، لو ما أصريت على أني انتهز هذه الفرصة ما كنت بكون هون حتى. يمكن.
0: صحيح. طيب بالنسبة للفنانين ولا الفنانات، هل هناك من فنان أو فنانة حسيت أنه ضحكت؟ عرفت أنا شو بدي أسألك، وأنت تذكرت مين وإجا الاسم على راسك وبدك تخبرني القصة.
1: بس عرفت، لا عرفت وين رايحة أنت بالسؤال. أنا صرت مغيبك لأنه لا أعرفك وين رايحة. إيه؟
0: لا عن جد، فنان أو فنانة كنت معلق أمال كتير عليهم وصار في شرخ بينك وبينهم، صار في مشكلة بينك وبينهم، صار في طعن بالظهر؟
1: لا ما صار.
0: طب أوكي، أقل
1: ما صار شيء هيدا، يعني ما وصلت لهون.
0: بعرف أنا بقلك شو حسيت صار. آخر الدنيا من بعد ما طعت هيدا المرحلة، تكتر خير الله اللي صار هيك حتى أخلص منهم.
1: لا في ناس، في ناس بالوسط الفني تعاملت معهم واشتغلت أنا وياهم وعملنا نجاحات حلوة، لكن وصلت لمطرح بمكان ما قلت منيح اللي أنا صرت بعيد، أو منيح اللي أنا حيدت.
0: بس شو صار تحيات؟
1: لا ما صار شي سبب. هي الفكرة كلها على بعضها، في ناس بيبقوا بحياتك بعدن عنك بصير يريحك.
0: هيدا سؤالي أنا،
1: هيدا اللي صار معي.
0: يلا
1: هيدي أنا بحط هيك
0: بوستات الصبح. صح؟
1: ففي ناس منقول لهم كتر خيركم لما بيبعدوا عنا لأنه منحس براحة.
0: هالقد كانوا تعبينك،
1: ندعيلهم لأنه صاروا بعيد،
0: هالقد كانوا تعبينك،
1: ندعيلهم بالخير لأنه منكون شعرنا براحة، بعدهم راحة. في ناس بعدهم راحة.
0: بس دعواتك بالخير جبتهم بالسما يعني، أو تحت السما بشوي،
1: يكونوا بالخير بس يكونوا بعيد عني.
0: لا عم بحكي جد، يعني انه اكتر من فنان وفنانة.
1: في فنانين كتير منيح، انا اللي بشتغل معه بدي بدي بدي امن فيه كانسان بالاول، وبدي احترمه كانسان، وبدي احترم اخلاقه، وبدي يكون عنده سمعة حلوة بيشبهني تحط اسمي مع اسمه. وفي ناس اشتغلت انا وياهم الغلط مش انك تغلطي، الغلط انك تكرر،
0: تستمر
1: انك تكرر الغلط، ما تنتبهي لحالك انه هلا هون عملتي غلط. انا ما بعيده، ما بعيد الغلط، بس اغلط بزيح.
0: نزار فرانسيس، هلا عم نسمعك بقصايد، باوبرات عم تحضر لها، باغاني وطنيه،
1: كنا سنة عملي شيء كتير كبير ومهم وحلو.
0: هلا بدنا نحكي عنه
1: بالأرز الغناء
0: بمهرجان الأرز
1: نظرا للأوضاع السنة. إن شاء الله سنة الجاي نقدر نعمل شيء حلو كتير.
0: بس أنا عم بحكي عن الأوبرات اللي عم تشتغلها ووقفت كمان.
1: أوبرا هي أوبرا. هي أوبرا بالمفهوم العام للأوبرا المزبوط. أوبرا باللغة العربية الفصحى.
0: فيها تحدي.
1: اسمها طائر الهدهد. يلي بتحكي قصة بلقيس وسليمان الحكيم. فهيدي الأسطورة الحلوة اللي العرب العالم العربي بيحبها. وعلى فكرة عملت وحدة تانية كمان عم نحضرها اسمها زرقاء اليمامة. هيدي الأوبرا عم انشغلت باللحن وبالهيدا، لكن التأخير صار نظرا للأوضاع وللهيدا، وكانت لازم تتقدم ب يعني الاتجاه كان انه تتقدم ب بدار الأوبرا بعمان.
0: هلا واقفة إلى أجل غير مسمى.
1: هلا واقفين
0: بطبيعة الحال
1: كل العالم العربي واقف.
0: قد ايه كم فنان مشترك فيها؟
1: والله ما عندي فكرة بالضبط كيف موزعينهم.
0: انت كتبت؟
1: بس هي أوبرا انا كتبت ومبسوط فيها، لانه بتصور هيدي يمكن او اول أوبرا بالعالم العربي او الثانية باللغة العربية.
0: لا يمكن الثانية او الثالثة.
1: الثانية بالعالم العربي باللغة العربية.
0: هيك كتابة هيك نوع من إذا بدك المسرح أو الأوبرا قديش بده رشاش؟
1: طبعا بتكون عندك اطلاع عن التاريخ
0: صح،
1: وعن الخبرية اللي عم تخبريها، لأنه هيدا شيء ثابت تاريخيا. ما فيك تلعبي ب يعني ما فينا نغير أو نشوه أو
0: نحرف
1: نوستالجيا الناس اللي ربيت عليها أجيال. فهيدي قصة لازم نحافظ عليها
0: بالذاكرة الجماعية تبع.
1: أنا هيدا الشيء جربته قبل وانبسطت فيه، مشان هيك فت بالأوبرا. والأوبرا لها قوانين ولا طريقة
0: أكيد.
1: وفيها حروف مد وبدك تلحن بطريقة، وبدك تحافظي على الخبرية والقصة بقالب شعري حواري حواري روائي
0: صح.
1: يعني شغلي منا هيني، مش إنه عم نعمل غنية يعني.
0: أكيد لا،
1: بس الحمد لله حلوين كتير طلعوا. وأنا هيدا الشيء حبيته وحبيت الفكرة من لما اشتغلت صوت المأهورين. هيدي الأوبريت يلي قدموها على التلفزيون أكتر من حدا من بيقرب آيدل وقتها، ويلي هي الترجمة الوحيدة لرائعة البؤساء يلي ما بيسمحوا يعطوا اللحن لحدا إذا ما وافقوا على نوع كيف الترجمة صارت. فتقدم شي 20 أو 25 حدا من العالم العربي على أصحاب الحقوق، وما عطيوا الحق لحدا إلا
0: لألك.
1: أنا اللي أخذتها وتقدمت بشكل رائع، وهي بتحكي عن الثورة الفرنسية. هي وكانت لليوم يعني العالم هي مرقت بأرب آيدل وغنوها، لكن حط
0: بس ما كتير
1: هي اللي بيقولوا فيها في حزن وسع المدى في وجع جوا عميق. لا صوت باقي ولا صدى ولا مين يكفي الطريق. هي ترجمة للأساسية اللي انعملت.
0: بس كان لازم الإعلام ما يسلط الضوء أكتر عليه.
1: بتصور صحيح؟ هيك. لكن أنا هيك أعمال ما بحبه يضرب هيك، ما بحبها تضرب وتخبط الدنيا وترجع تقعد بالبيت. هيدي بتعيش يعني. هيدي لكن إحنا قديش إلها يعني، صار لي يمكن أكتر من 15 سنة عملها. وبعدنا لليوم منعيش التجارب ومنرجع لمقاطع من هذه الأوبرات.
0: صحيح. مثل ما قلت بتعيش، لأنه نحن على فوهة بركان. صحيح. أكان لبنان ولا صحيح. العالم العربي ولا الشرق الأوسط. صحيح. يعني أكيد
1: 100%.
0: كنت عم بتقول عم تحكي عن التاريخ، إنه هيدي القصة بالذاكرة الجماعية وما فينا نحرف
1: طبعاً.
0: بالتاريخ
1: طبعاً.
0: التاريخ العربي. هلا بدينا لك على التاريخ اللبناني. قديش في تحريف وقديش في كل واحد فهمان تاريخه، عنده التاريخ اللي حاطه بعبه.
1: عندنا تواريخ نحن.
0: وهون بدي ارجع لك نزار على الاكس اللي انت كاتبه. لفتني شغله، لو رجعنا التاريخ مزبوط وحاولنا نصلحه بالمنطق بيتغير التاريخ.
1: صح.
0: هو بدك تجاوبني على السؤال اللي طرحته، بدك تفسر لي لو عم تحكي عن التاريخ اللبناني ولا التاريخ العربي. هون
1: تاريخنا كلنا، كل التواريخ، كل التواريخ فيها تزوير. تاريخنا، تاريخ العرب، تاريخ كل دولة، تاريخ كل مجتمع، في مكان ما في كذبة. لأنه التاريخ ما بينكتب
0: المنتصر
1: أصلاً، ما بيكتبوا بالمنطق.
0: ايه.
1: فليك حتى على هالفكرة أنا قلت شيء، خليني سمعك إياه هلأ، بينبسطوا فيه المستمعين والمشاهدين. ليك ها عملتها أنا، قلت اللي بيكتب التاريخ هو اللي انتصر. فعلا هيك، اللي بيكتب التاريخ هو اللي انتصر، بيكذب على ذوقه، لو كذب ما في دليل. يعني بصراحة بالمفيد المختصر، اللي بيكتب التاريخ قاتل يعتبر، تا يدرسوا ويتعلموا ابن القتيل.
0: حلو.
1: اللي بينتصر بيكتب التاريخ، بس تا ينتصر شو بده يعمل؟
0: بس التعميم هون لا يجوز يعني، ومنه منصف.
1: مش تعميم، ما عم بحكي تعميم، بس عم بحكي أغلبية التواريخ هيك، ما حدا تاريخه مثل ما هو وصله. ما حدا.
0: طيب وإذا إذا أكثر من شخص كاتبين هذا التاريخ وبيلتقوا على نقطة واحدة،
1: هيدا بطل تاريخ، هيدا صار وسيء، هيدا صار
0: هيدا.
1: لما أكثر من شخص بيكتبوا نفس الكتابة،
0: صح،
1: صرنا بمحل تاني، صرنا بالإيمان، بطلنا بالتاريخ. أنا عم بحكي عن التاريخ. أخبار كانوا يخبرونا، في أخبار كتير عنا بلبنان يعني مخبريننا إياها، عملوا وسووا وطلع وقال. في أشياء منهم كذب،
0: بس في أشياء صح.
1: أكيد أكيد في أشياء صح،
0: بس بتعرف شو، بس نحنا هون بحكم أنه نحنا،
1: بس الأشياء الكذب إذا صلحناها بالمنطق بتغير كل هيدا التاريخ. هاي المصيبة. أنا هيدا اللي قلته، أنه لو صلحناها بالمنطق بيتغير التاريخ اللي وصل لعنا. يعني في شيء، في تنميق للتاريخ دايما قولين بيستعملوها هيدي حتى ما يشوهوا سمعتهم. دايما بيقول لك خليني سلم الجيل الجاي خبرية حلوة عني. ليش بدي أقول عنه أنه أنا
0: بس نحن هون بلبنان لو خبرية حلوة كل واحد بيتنتشها من ميل وفسرها من ميل.
1: حتى التاريخ عنا كذا تاريخ، نحن بلبنان مجتمعات،
0: يعني اللي بطل
1: نحن شعوب عنا، مش شعب لبناني، نحن شعوب لبنانية عايشة على بقعة أرض ضيقة عليها، وعم تتحاول عم تحاول تتجانس مع بعضها، وهي تاريخيا مش متجانسي. صحيح. صراحة خلينا نحكي الأمور مثل ما هي.
0: صح.
1: نحن تاريخيا ما في تجانس بيناتنا، عنا مشكلة اسمها الانتماء.
0: صحيح.
1: ما عنا انتماء لهذه الأرض، ما عنا انتماء. أنا عندي الأرض، عندي مثل السماء، أنا مثل ما بآمن بالسماء وبنتمي للسماء لازم انتمي لهذه الأرض. واللي ما بيكون هيك بيكون ما عنده انتماء. ما فيني أنا اليوم عايش ببلد بعتبر حدا غريب أقرب مني، أقرب من ابن بلدي لألي، كيف هيك؟ كيف؟ شو ما كان الغريب غريب، البعيد بعيد. في ناس بأسف شوف بلبنان أوقات رايات أعلام دول تانية على أرض لبنان. خي ليش؟ ليه؟ ليه؟ عنا أرز بتسوى الدنيا، ارفعوها يا خي، وهي بتحكي عن كل العالم. بعد فيها حياة من 3000 سنة يمكن، بعدها طيبة وشاهدة على كل التغيرات اللي صارت بالشرق. شوفوا حالكم فيها، هيدي الأرزة ما بتتكرر، وهي الأرزة ما بتشبه حدا، وهي الأرزة مرق من تحت فيتها كتير أجيال وكتير ناس، وضلت هي شامخة، وضلت هي أرزة، وضل هيدا الجبل مثل ما هو. وبعد بيجي غيرنا، وبيجي بعد منا، وبيجي ناس، وبتضل هاي الأرزة، وضل في ناس بهالدنيا تحكي كلمة الحق وتحكي الحقيقة وتجرب ما تلعب بالتاريخ. خلوا التاريخ على جنب، عيشوا الواقع.
0: بس ما
1: هو الواقع لحاله بيصير تاريخ، ما بقى حدا يكتبه.
0: نزار، هالناس، هالفئة من الناس اللي تنتمي إلى هذه الأرض عم بيزهقوا وعم بيقرفوا، لأنه لا في فئة تانية تنتمي إلى أمة.
1: أنا ما ما
0: مش إلى إلى لبنان
1: لا لا
0: وإلى
1: لا
0: أرض
1: أنا
0: لبنان.
1: بنتمي لأرضي مثل ما بنتمي لسماي. أنا مثل إيماني بالسما، أنا إيماني فوق مثل إيماني تحت. هو ذاته هاي الأرض بدها تعني لي مثل السما ما بتعني لي، وثقتي بهذه الأرض مثل ثقتي بالسما، وانتمائي لهذه الأرض مثل انتمائي بالسما. ونحن بس نصير هيك بصير عنا بلد، بصير عنا وطن. المؤسف إنه ما عنا انتماء. هذا الانتماء اللي عم بحكي عنه أنا منه موجود.
0: هلا ما فينا كمان
1: ضل لاقي ناس اكيد
0: في فئه عندها انتماء فئه عندها انتماء للبنان وفئه عندها انتماء للامه تبعها.
1: بس نحن منا امه نحن بلد.
0: المشكله كيف هل فئتين بدهم يتعايشوا ببلد واحد؟
1: هيدا اللي عم نقوله، في كذبه عم نكذب على بعضنا. يعني انا خلينا نكون هيك صريحين عادي. خي قول لبنان قبل الكل، وانا معك للموت. قولوا لبنان قبل، وقولوا لبنان وبعدين متت. ليكي كل حدا عنا فينا بهالبلد عنده مشكله. وكل حدا يعني اللي بيرفع رايه غير بلد كمان مثل اللي بيستقوي بغير بلد على ابن بلده. ما هي ذاتها بس صرنا حكمنا 30 سنه 40 سنه وما تعلمنا انه نحن ما قلنا الا بعض. حكمونا 35 سنه حكمنا نحن بلبنان. في ناس انظلمت، في ناس تشردت، في ناس هاجرت. لك الهجره بكفي الهجره. ما في حدا، انا بزعل كثير، ما في حدا من الناس اللي بنعرفهم ابنه معه، اولاده معه ببيته للأسف. ما في عائله كامله. كلنا عنا صار العالم بتضب الشنطة وبتروح بتسافر، واللي عم يروح عم يصير كتير صعب انه يرجع.
0: صحيح.
1: وهيدا المؤسف، وهيدا اللي بيقهرك، انه لبنان عم يفضى
0: من فئة،
1: عم يفضى من كل
0: فئة تانية بدها تسيطر.
1: لا لا مش هيك، عم يفضى لبنان، عم يفضى من كل شيء. لانه اذا ما كانت هاي الفئة بلبنان ما بيكون في لبنان اصلا اللي عم يفضى منها. انا ما عندي فئه، عندي في لبناني عم يفل. هذا اللبناني اللي عم يفل مين ما كان يكون، هذا اللبناني اللي عم يفل بس يصير برا عم ينقص وجه لبنان. ما تفكروا انه لبنان بفئه وحده بكفي. لا، لبنان بلا كل اللبنانيه ما بيكون لبنان. واللي بده يعطيه لون واحد للبنان بيكون عم يغلط كتير. لبنان وجهه نحن، لبنان وجهه نحن وهني وهو وهي، كلنا وجه لبنان الحلو. هيدي الموزايك إذا بتلعبوا فيها بتبطل لوحة حلوة وبيبطل اسمها لبنان الحلو. فما تشوهوها بقى، خلص تركوها، خلوا اللي عم يضب الشنطة ويترك أهله ويفل، خلوه قاعد مع أهله، أعطوه حياة بقى، أعطوه أمان، أعطوه بلد في بسمة في فرح. شبعنا حروب، شبعنا دمار، شبعنا خراب، أعطونا حياة يا خيي. أنا بدي أمن على ابني حدي، بدي أمن على جاري حدي، وبدي أبرم بكل لبنان وحس حالي أني أنا بكل لبنان.
0: نزار فرانسيس، بعدت شوي عن الأغنية كأغنية.
1: إيه.
0: ليه؟

0: أصوات تغني بس ما بيلاقوا لحن حلو ولا بيلاقوا كلمة
1: كلام،
0: لأنه الإبداع ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي. هذا الإبداع أنا بقول لك مين رح ينضر أكتر شيء من هيدا الذكاء الاصطناعي. الـ AI رح يأذي أول شيء الممثلين والمخرجين،
1: يمكن المخرجين أكتر.
0: المخرجين لأنه إيه بيعملوا كليب بيجيبوا الممثل اللي بدهم إياه، بيخلقوا الشخصية اللي بدهم إياه وبيمثلوا الدور اللي بدهم إياه، ما بقى عايزين حدا.
1: وعم بتصير يعني،
0: وهلأ في أفلام صح. كبيرة عم تنعمل هلأ، في أفلام بعد ما نزلت في أفلام بروفيشنال رح نحضرها ونتابعها ونتعلق بشخصية الممثل.
1: أنت مرتاح على وضعك، الشاعر ما
0: الشاعر لا الشاعر لا قال لك ليش؟ لأنه الذكاء الاصطناعي بحاجة ل انك تعطيه انت الاوردر، يعني تعطيه انت الهد، بتقولي له بس انا بدي غنيه، اكتب لي غنيه، بيقول لك على نمط مين؟ اذا بتقولي له على نمط نزار فرانسيس بيكتب لك غنيه، بس بيجيب الجمل من كل غنيه من غنياتي من مطرح معروفين الي يعني. فما بيكون
1: هلا يمكن بتعرف بعضهم عم يشتغلوا على، يمكن بعضهم عم
0: يشتغلوا
1: يمكن
0: بكره يصير اشطر مني، ما هل عم نقوله. وباللحن نفس الشيء، كان يقول لي بس بالإبداع غير. كان بتذكر هلأ اجت على راسي خبرية الله يرحمه الموسيقار ملحم
1: الله ملكي. يرحمه
0: كان يقول لي على سبيل المزح يعني كان يقول لي انت ما في غيرك طارقنا كلنا. قلت له ليه؟ قال لي نحن اذا صار معنا شيء تعطل معنا شيء بيوقف شغلنا، لا فينا نغني ولا فينا نعمل حفلات وحتى اللحن ما فينا نلحن، بس انت لا. قلت له لا كيف يعني؟ انا قال لي انت اذا حطوك برومي بتضل تبعت لنا الغنيه على ورقه
1: اذا كنت بالحبس بتضل تكتب. الله يرحمك يا
0: الله يرحمك.
1: قد عم تفقد له بهالفتره
0: ملحم؟ انا مضيعه كل يوم صراحه ولا ممكن ولا بردت عندي هيدا التفكير بملحم بركات، ولا غيبته ولا غيبت فيي ابدا هيدا الشعور بوجوده ابدا ولا نهار.
1: ما غيب خلص ما بغيب بنتاجه. طيب وشو رايك بوسائل الاعلام، بعض عابر وسائل التواصل الاجتماعي او البودكاست او شيء بيرجعوا بيفتحوا سيرة ملحم بركات وبيرجعوا بيخبروا انه كان قوصنا من هون وجاب من هون وحط من هون.
0: يا خي انا احكوا عن ملحم ملحم الفنان
1: صح،
0: ملحم الموسيقار ملحم الملحن الرائع، ملحم ملحم المطرب الاروع
1: صح،
0: ملحم الحضور، ملحم الكاريزما، ملحم المكتبة الموسيقية العربية الكاملة يلي أضافها ملحم بركات إلى موسيقانا العربية. ملحم حالي مدرسة، ما بتلاقي ما لحيت ما عم تحكوا له على كاركتير ملحم وكان ينكت ملحم وإذا
1: صحيح
0: حتى
1: صح.
0: الكاركتير ملحم حلو كان متميز
1: صح. نزار فرانسيس بقى معنا دقيقة، وأنت بلجنة الميركس دور المجرون تحية للدكاترة
0: صحيح.
1: فادي وزاهي حلو
0: صحيح،
1: واللي هن بفتكر مسافرين والله يوصلهم بالسلامة بهاليومين. وأنت عطول باللجنة يعني أو سنة إيه سنة لا أو كل سنة تقريبا. التجربة السنة كانت الغربلة إذا بدك، التصويت
0: حلوة.
1: كانت
0: أنا راضي عنها،
1: راضي عنا وراضي عن النتائج
0: وراضي عن التجانس اللي كان باللجنة.
1: ايه؟
0: يعني كل اللي قاعدين مع بعضنا باللجنة كنا متفاهمين على شيء واحد حلو. لما حدا يعطي رأيه بشيء ويفقوا لأنه ما عم يعطي شيء غلط. فايه وانتبهي كل أنماط الغناء وكل أنماط وأنواع الفنون أخذت حقها.
1: يعني أنت راضي حق. راضي عن النتيجة 90%؟
0: ايه أكيد أكيد.
1: يعني منلتقى الله بريد السبت بخمسة أيلول بكازينو لبنان بهالإيفنت اللي غير شكل
0: يلي هو عطول عن جد محطة حلوة وبقعة ضوء سبوت لايت حلو بهالعتمة اللي عم نعيشها لازم نضل نحافظ عليها. هاي مساحة فرح ومساحة أمل ومساحة تشجيع هيدي هالمحطة عم بتقول للي ناجح برافو انت نجحت، وللي بعده ما نجح عم تحفزه تيعمل اشياء ويبقى ينجح.
1: صحيح صح. نزار فرانسيس الف تحيه لك.
0: شكرا لك.
1: شكرا وفا. شكرا على هذا اللقاء.
0: انا كثير شكرا لك للمستمعين وللمشاهدين كان لقاء ممتع وإن شاء الله ما نكون تقلنا عليكم.
1: أكيد قد ما تحكي وقد ما تقول شعر وقد ما تحكي عمرك عن تجربتك بتضلوا العالم اللي عم بيسمعوا متعطشين لنزار فرانسيس ولموضوعية نزار فرانسيس ولصدقية نزار فرانسيس.
0: شكرا.
1: أهلا وسهلا فيك نزار بلبنان الحر عبر نجوم الظهر. نلتقى الله بريد بكرة الأربعاء ضمن برنامج بلا جمرك وضيفة برنامج بلا جمرك الإعلامية هاجر كنيعو، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: سياسياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتن بيكون طبيعي وأمتن لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة صار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي. لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث إنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح إنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك إنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب إنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية من دون ما نفقد الأمل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: دخلك يا شال صحبتك بتجنن
1: حبة يا شال وش وبعمل غصب عني
0: ودخلك يا شال صحبتك بتجنن
1: حبة يا شال وش وبعمل غصب عني
0: ودخلك يا شال صحبتك بتجنن.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الحزن أمتن بيكون طبيعي وأمتن لازم يتعالج؟ الحزن هو انفعال إنساني طبيعي، هو نتيجة فقدان شخص عزيز أو فشل أو خيبة أمل أو حدث مؤلم. بتأكد الدراسات النفسية إنه الحزن بحد ذاته منه مرض، هو جزء من عملية التكيف مع الخسارة. بس إذا استمر الحزن لفترة طويلة وصار عم يمنع الإنسان من ممارسة حياته أو ترافق مع فقدان الأمل أو فقدان المتعة أو اضطراب النوم والشهية، بيكون هون تطور لاضطراب اكتئابي. لازم هون الشخص يستعين بتقييم نفسي. أثبتت الأبحاث أنه التعبير عن الحزن والدعم الاجتماعي وعدم كبت المشاعر بتساعد الدماغ بكتير مطارح أنه يتجاوز الأزمة بطريقة صحية. نصائحي لليوم هي: ما تعزل نفسك، تحدث مع أشخاص بتوثق فيها، اسمح لنفسك أنه تحزن، ما تاخد قرارات مصيرية أنت وحزين، اطلب المساعدة إذا طالت الفترة يلي أنت حزين فيها. مش المطلوب أنه ما نحزن، بس لازم نحزن بطريقة صحية من دون ما نفقد الأمل.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: بيرو عزيز زخيا الدويهي، عبد الله غانم، يوسف لطوف موسى،
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القداس هو العمل الطقسي الأساسي بالحياة المسيحية. فيه الجماعة المؤمنة بتتقاسم الأدوار. المؤمنين بيرتلوا، بيجاوبوا، بيصلوا، بيقدموا وبيقروا الكتب المقدسة. الكاهن بيتصدر الجماعة وبيقدم الذبيحة باسمها وبيوصلها كلمة الله وبيناولها جسد الرب وبيذكرها وبيذكر كل الأحياء والأموات. بيحتفل بالقديس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة جوقة راهبات القديسة تيريزيا الطفل يسوع المارونيات بإدارة الأخت تيريز ماري بوراشد، الأداء المنفرد للأستاذ فؤاد عواد والأخت فريال حنا. المجد ليسوع

فصل من رسالة القديس يوحنا الأولى وبارك يا سيد. يا إخوتي، أكتب إليكم أيها الأبناء لأن خطاياكم غفرت لكم من أجل اسم المسيح. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم عرفتم الذي هو منذ البدء. أكتب إليكم أيها الشبان لأنكم غلبتم الشرير. كتبت إليكم أيها الأبناء لأنكم عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم عرفتم الذي هو منذ البدء. كتبت إليكم أيها الشبان لأنكم أقوياء ولأن كلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. لا تحبوا العالم ولا من في العالم. إن كان أحد يحب العالم فلا تكون فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم من شهوة الجسد وشهوة العين وكبرياء الغنى ليس هو من الآب بل هو من العالم. فإن العالم وشهوته يزولان، أما من يعمل بمشيئة الله فيثبت إلى الأبد. أيها الأبناء، إنها الساعة الأخيرة. لقد سمعتم أن مسيحا دجالا سيأتي، وقد أتى الآن مسحاء دجالون كثيرون، فمن هذا نعرف أنها الساعة الأخيرة. إنهم خرجوا من بيننا لكنهم ما كانوا منا، فلو كانوا منا لكانوا ثبتوا معنا، لكنهم خرجوا ليتبين أنهم جميعهم ليسوا منا. أما أنتم فلكم مسحة من القدوس وجميعكم تعرفون ذلك، والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوكا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال لوكا البشير: لاحظ يسوع كيف كان المدعوون يختارون المقاعد الأولى، فقال لهم هذا المثل: إذا دعاك أحد إلى وليمة عرس فلا تجلس في المقعد الأول، لربما يكون قد دعا من هو أعظم منك قدرا، فيأتي الذي دعاك ودعاه ويقول لك: أعطه مكانك، فحينئذ تضطر خجلا إلى الجلوس في آخر مقعد. ولكن إذا دعيت فاذهب واجلس في آخر مقعد، حتى إذا جاء الذي دعاك يقول لك: يا صديقي تقدم إلى أعلى، حينئذ يعظم شأنك في عين الجالسين معك، لأن كل من يرفع نفسه يواضع، ومن يواضع نفسه يرفع. حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر.

سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاج لكل المستمعين. ومثل كل يوم بهذا الوقت نلتقي تنقدم لكم أحلى بونجور وأحلى كلمة وأحلى نغمة. أصدقائي، كل إنسان هو رسالة من الله. قد تأتيك صديقي رسالته في كلمة واحدة تغير حياتك، أو قد تأتيك في ألم عميق يطهرك من الغرور، أو في حب يشعل روحك، أو في خيانة توقظ قلبك. صديقي، الناس مرايا تعكس لك حقيقتك ومعابر توصلك إلى ربك. فإذا عرفت ذلك فلن تكره أحدا، بل سترى في كل لقاء معنى، وفي كل جرح حكمة، وفي كل فقدان عناية.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، الأطفال ليسوا دواء لجراح القلب ولا مرهما لملء فراغ حياة غير مكتملة. الأطفال ليسوا مادة قابلة لتهدئة نقائصنا، بل هم مسؤولية مقدسة ورسالة تفوقنا جميعا. هم ليسوا ألعابا ولا ظلا لرغبات الوالدين ولا انعكاسا للأحلام التي لم تتحقق، بل هم وعد وأمانة موضوعة بين أيدينا.

برفقتكم دائما لبنان الحر. الوفاء لا يقال بل يرى، تخبرك المواقف من بقي ومن تظاهر، فالكلمات قد تخدع والأفعال لا تكذب. صديقي، أتدري أي عقوبات الله أشد؟ ليس المرض ولا الفقر ولا الفقدان، ولكن أن يتيسر لك الذنب وتتهيأ لك أسبابه وأن تفعله وأنت مرتاح البال وميت القلب.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، القلوب أوعية، بعضها ضيق لا يتسع إلا إلى نفسه، وبعضها واسع يضم الأرض والسماء. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر ماذا يسكن قلبك، حقد أم حب، خوف أم يقين؟ تأكد، فالله لا ينظر إلا إلى ما تحمله أوعيتك في الخفاء.

لبنان الحر وأحلى. بونجور. أصدقائي، الظلمة تختبر فيها القلوب، فكل ظلام يعلمنا قيمة الضوء، وكل نور يولد من قلب عرف كيف يصبر حتى الفجر. الليل سكون الأرواح وموعد الحنين والدعاء، والنهار بداية جديدة يحمل في نوره أملاً وحياة. الليل والنهار يتعاقبان لنعرف أن لا ظلمة تدوم ولا النور يأتي بلا صبر وبلا انتظار.

وفي الختام أصدقائي، الوعود الزائفة سحب بلا أمطار. وهيك بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر المخرج بيتر حشاش، بيترو أنا مذكركم بالنشرة الأولى الساعة 7:15، وطبعا نتمنى لكم يوم مبارك.

المشوار. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: مهمة كليرفيلد تحقق تقدما، حزب الله نور على نور إذا ساعدتنا إيران في علي الطاهر، ترامب يشدد الخناق الاقتصادي مجددا على طهران. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. إذا صدقت المعلومات فإن موعدا رسميا سيتحدد لجولة روما التفاوضية الثامنة نتيجة نجاح الزيارات المكوكية لجوزيف كليرفيلد إلى كل من بيروت وتل أبيب التي أعطت حزب الله الذريعة أو التي أعطاها حزب الله الذريعة لتصعيد ميداني أكبر جنوبا والانتقال من مرحلة الغارات والقصف والتدمير والحرق والجرف إلى القيام بعمل عسكري بري في علي الطاهر.
1: فقد أفيد بأن الاتصالات التي يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد حققت تقدما قد يترجم بتحديد رسمي وشيك لموعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما. كليرفيلد غادر بيروت من دون معرفة وجهة سفره واشنطن أم تل أبيب على أن يعود في وقت قريب إلى لبنان لمتابعة الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية بالمفاوضات.
0: قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقى رئيس منظمة American Task Force for Lebanon السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل برفقة أعضاء من مجلس إدارة المنظمة ودار حوار معمق وصريح حول مهمات الجيش والتعقيدات التي توجهه في المرحلة الراهنة.
1: جابرييل ثمن تضحيات العسكريين متحدثا عن أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
0: من جهته أكد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوفرة في حين تستمر القوات الإسرائيلية في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق.
1: كما عقد لقاء موسع ضم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وعددا من رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب مع وفد المنظمة حيث اختتم اللقاء بالتأكيد أن معالجة أزمات لبنان تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين تعزيز سيادة الدولة والجيش، إيجاد إطار دولي أكثر فعالية لضمان الأمن وتنفيذ القرارات الدولية، وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين عودة السكان إلى الجنوب، ودفع الإصلاحات الاقتصادية والمالية قدما بالتوازي مع إعادة بناء الثقة الدولية بلبنان وتشجيع الاستثمار فيه.
0: وفد المنظمة الأمريكية زار أيضا الصيفي حيث التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال نعول على أصدقائنا في الولايات المتحدة للدفاع عن سيادة لبنان والحفاظ على الاهتمام الأمريكي بلبنان.
2: نحن متكلين عليهم تيضلون عم بيدافعوا عن سيادة لبنان ويضل الاهتمام الأمريكي بلبنان موجود على أمل أنه نقدر نستفيد من هالظرف التاريخي لنقدر ننقل لبنان من مرحلة اللا دولة، من مرحلة الميليشيات، من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام يلي هو بيشبه لبنان ويلي هو طموحنا ويلي ما رح نقبل ككتائب على كل حال أنه تخلص هالمرحلة من دون ما ننتقل على هيدا اللبنان يلي كلنا سوا ناطرينه من زمان.
1: ومع تحذير الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في الجنوب، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن اليونيفل رصدت أنشطة حركية مكثفة عبر منطقة عملياتها في خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي وهجمات بطائرات هليكوبتر وإطلاق نار غير مباشر وعمليات بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق.
0: أضاف دوجاريك أن اليونيفل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر عدة غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حرية تنقلها، إضافة إلى حوادث سلوك عدواني ما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها بشكل المطلوب في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يسافر إلى إيطاليا مساء حيث يلتقي غدا قداسة البابا لون 14 إضافة إلى عقده لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الفاتيكان.
0: وفي روما يلتقي عون الجمعة الرئيس الإيطالي ورئيسة وزرائه لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق لنزع سلاح حزب الله ضمن المناطق التجريبية.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين اعتبر أن موقع علي الطاهر هو من المواقع الأساسية للمقاومة التي لن تتخلى عنها وستواجه أي عمل عدواني بكل ما تمتلك من قدرات وإمكانات، كما ستقوم بواجبها الوطني إذا هاجمت إسرائيل هذا الموقع، وفي حال أتت المساعدة من إيران فذلك سيكون نورا على نور.
0: وقال أن إيران بثباتها وصمودها توجه رسالة قوة واقتدار على مستوى المنطقة، ووضعت معادلة فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد ترسم معادلة جديدة فيما يخص علي الطاهر وفق تعبيره.
1: وفي تهديد مباشر إلى الداخل اللبناني، أشار عز الدين إلى أن غضب الشارع قائم وموجود ومستمر، إلا أن استخدامه ينتظر الوقت والظرف المناسبين على حد تعبيره.
0: في آخر الميدانيات، شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر، برعشيت القنطرة، دوحة كفر رمان، وأطراف دير سريان، وأطراف بلدة القنطرة. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس استعادة رفات الجندي يهودا كاتس الذي قتل وفقد في خلال معركة السلطان يعقوب في حرب لبنان عام 1982 بعد 44 عاما، وقال أن جيشه وجهاز الموساد نفذ عملية خاصة لاستعادة الرفات.
0: بدوره أشار الرئيس الإسرائيلي يتساك هيرتسوك إلى أن الجرح الذي كان مفتوحا ينزف منذ معركة السلطان يعقوب أغلق أخيرا.
1: باشر الأمن العام إجراءات قانونية لإلغاء الوثائق الأمنية التي تشمل أكثر من 600 ألف سوري وتمنع دخولهم إلى البلاد منذ سنوات، والسماح لهم بالعودة في صورة شرعية وفق ضوابط قانونية محددة.
0: مصدر أمني بارز كشف عن أن المدير العام للأمن العام لواء حسن شقير شكل لجنة أمنية إدارية لدراسة ملفات السوريين الذين سبق أن صدرت بحقهم مذكرات أمنية تقيد دخولهم الأراضي اللبنانية نتيجة مخالفات مرتبطة بالإقامة أو الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
1: وأوضح المصدر أن كل سوري حرم من العودة إلى لبنان بسبب كسر الإقامة، أي مخالفة شروطها والبقاء في لبنان بعد انتهاء مفاعيلها، أو الدخول خلسة، أو استخدام وثائق مزورة من دون علمه بالأمر. تتم الآن إعادة دراسة ملفه تمهيدا لشطب اسمه من لوائح القيود الأمنية، شرط ألا تكون القضية مرتبطة بجرائم جنائية.
0: المصدر نفسه أشار إلى أن اللجنة تأخذ في الاعتبار الظروف التي رافقت مرحلة النزوح السوري إلى لبنان، لا سيما حالات الدخول غير الشرعي التي لم تقترن بارتكاب جرائم.
1: وبحسب المصدر الأمني، فأن إجراءات الأمن العام هذه لا تندرج فقط في إطار تسوية أوضاع السوريين، بل تشكل أيضا خطوة أمنية تهدف إلى تجفيف منابع شبكات تهريب الأشخاص التي تنشط على الحدود اللبنانية السورية وإتاحة الدخول في صورة قانونية.
0: كما أنها ستحد من دور مافيات التهريب والإتجار بالبشر التي تستغل حاجة الراغبين في دخول لبنان وتتقاضى مبالغ مالية في مقابل إدخالهم خلسة عبر المعابر غير الشرعية، على ما قال المصدر مشددا على أنه سيصبح بإمكان السوريين الدخول إلى لبنان في المرحلة المقبلة بموجب الهوية السورية سواء

0: أبو ظهور رغم إبلاغها أنه لا قوة أجنبية فيه وأنه لا يمكن أن تعقد الحكومة السورية اتفاقا يعيق بناء المؤسسات المدنية والعسكرية ويحد من إمكانات دور دمشق في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
1: موقع أكسيوس نقل من ناحيته عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل كشفت لإدارة الرئيس دونالد ترامب أن الضربة التي استهدفت أمس قاعدة أبو الظهور الجوية هدفت إلى منع تركيا من تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وإرسال منظومات أسلحة متطورة إلى القاعدة.
0: وقد استهدفت 8 قنابل على الأقل مدارج وحظائر القاعدة الواقعة على بعد نحو 72 كيلومترا من الحدود التركية وألحقت أضرارا بمدارج أعيد تأهيلها أخيرا من دون تسجيل ضحايا.
1: مصدر مطلع قال إن الحكومة السورية كانت على علم بالمخاوف الإسرائيلية وأرسلت رسائل تشرح فيها أسباب إعادة تأهيل المدرج مؤكدة عدم وجود نوايا عدائية وراء ذلك.
0: ونسب أكسيوس إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض مسبقا بالضربة.
1: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن سوريا كانت على وشك خرق التفاهم مع إسرائيل في شأن الحفاظ على الوضع الأمني القائم من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، لافتا إلى أن بلاده حذرت دمشق مرارا من أن انتشارا عسكريا تركيا من هذا النوع سيشكل تهديدا لأمنها، إلا أن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات وفق ما جاء في بيان أصدره.
0: وفيما نفى مسؤول تركي الرواية الإسرائيلية مشددا على عدم وجود قوات تركية في القاعدة ومتهما تل أبيب باختلاق ذرائع لقصف دول المنطقة وزعزعة استقرارها، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا توم براك إن إدارة ترامب تشعر بقلق بالغ، واصفا الضربة الإسرائيلية بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي.
1: أضاف أن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي وقوع صدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وأن أنقرة لم تتلق أخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية ما دفعها إلى رصد الطائرات أثناء توجهها شمالا باتجاه أراضيها، وهو ما كان يمكن أن يدفعها إلى الاستعداد لاتخاذ ردها الخاص في إشارة إلى احتمال تدخل عسكري تركي.
0: أضاف براك أن الولايات المتحدة تعمل على وضع ترتيبات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن العقول الهادئة تمكنت في نهاية المطاف من منع الوضع من التدهور أكثر.
1: ومن الملف السوري وتعقيداته إلى الملف الإيراني وألغامه، فقد قال مسؤول في الإدارة الأمريكية إن العقوبات والحصار شلا اقتصاد إيران وتركاها مفلسة، وأن هناك العديد من أدوات الضغط التي يستطيع الرئيس ترامب تشديدها أكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة. وشدد لبوليتيكا على أن إيران ستستسلم قبل وقت طويل من وصول الألم الاقتصادي إلى مستويات لا يمكن تحملها في بلادنا أو الأسواق العالمية.
0: وفي وقت تعلن فيه واشنطن أنها تشد الخناق الاقتصادي على إيران وتطيل أمد الحصار البحري على موانئها، سارع وزير الخارجية الإيراني إلى القول إن بلاده نجحت في تأمين احتياجاتها، وأنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف النار بل يجب إنهاء الحرب، وأن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعياً ويشمل أبعادا اقتصادية.
1: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال بدوره إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم.
0: وكان الرئيس ترامب نفى وجود محادثات أو مناقشات قائمة أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر.
1: بالتزامن فجر ترامب جدلا واسعا بنشره خريطة لمضيق هرمز واصفا إياه بالأرض الأمريكية الجديدة ومحتفيا بانتظام الملاحة فيه وتراجع أسعار النفط.
0: مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي هاجم ترامب واصفا تصرفاته بالطفولية.
1: شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، وأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيا.
0: الشبكة نسبت أيضا إلى مسؤولين أن الرئيس الأمريكي غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه ويريد الانتظار إلى أن يبدي قادتها استعدادا جديدا لإبرام الاتفاق الذي يسعى إليه، وتوقعت CNN فرض عقوبات شديدة القسوة قريبا على إيران.
1: وعلى خط تردي العلاقات.

0: الإماراتية الإيرانية، وفي قرار جاء مع أعلانها رصد صاروخين من إيران رغم نفي الأخيرة إطلاقهما، أعلنت الإمارات وقف كل الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر.
1: وجددت التشديد على التزام الدولة الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وعلى أن الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام العمالي الدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.
0: وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أوضحت أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما كانا من إيران ويستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر.
1: إلى باريس، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين في الأيام القليلة المقبلة عقب إعلان الخارجية الإيرانية منع موظفين في السفارة الفرنسية في طهران من العودة إلى إيران بحجة تورطهما في مخالفة دبلوماسية في تموز الماضي.
0: الخارجية الفرنسية ذكرت حينها أن أجهزة الأمن الإيرانية احتجزت الموظفين المذكورين في طهران ومارست بحقهما ترهيبا جسديا، وهو ما نفته السلطات الإيرانية، مؤكدة أن الدبلوماسيين خضعا لاستجواب وجيز فقط وأنهما تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران بذريعة التواصل مع المجتمع المدني.
1: أما وزارة الاستخبارات الإيرانية فأعلنت قبل أيام توقيف دبلوماسيين فرنسيين في موقع اجتماع سري في تحقيق يتعلق بالأمن القومي، مدعية أن الوثائق والمواد التي عثر عليها في الموقع تشير إلى خطة واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران.
0: أخيرا، علق الرئيس ترامب الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 50% على المنتجات الكندية. أخبار الرياضة. طوني، بالفعل السعودي الرياضي عم بيستقطب ناشط جدا أكيد، وصار عم بيوازي بأهميته كبار الدوريات من خلال الأموال اللي عم تنصرف عليه واستقطاب النجوم الكبار من كل الدوريات الكبيرة بأوروبا.
1: في شوية مصاري
0: شوي مش كتير. بهذا السياق قدم نادي الهلال السعودي عرض رسمي لنادي أستون فيلا الإنجليزي بقيمة 45 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز بمحاولة جديدة لحسم هالصفقة. وبحسب المعلومات فأن واتكنز منفتح على فكرة الانتقال لفريق الهلال وخوض تجربة جديدة بالدوري السعودي بهالمرحلة من مسيرته الرياضية، مع ترقب بدء المفاوضات بين الأطراف بالفترة القليلة المقبلة. وكان نادي أستون فيلا رفض عرضين سابقين من الهلال قبل ما يقدم النادي السعودي عرض جديد بقيمة أعلى بظل تمسكه بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي.
2: بعيدا من السياسة،
1: ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات مقاطعة تشينغاي في وسط الصين.
2: RLL Weather Report.
1: طقس لبنان الحر.
0: اعتبارا من اليوم بيتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، بتؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، فبتتخطى بكرة معدلاتها الموسمية وبتبلغ ذروتها الجمعة وبتستمر حتى نهاية الأسبوع، يعني البحر والجبل والعنين هالويكند. اليوم الحرارة على الساحل بين 24 و32 درجة، على الجبال بين 15 و29 درجة، وبالداخل بين 18 و34 درجة. أما بكرة الحرارة على الساحل بين 26 و33 درجة، وعلى الجبال بين 19 و31 درجة، وبالداخل بين 20 و37 درجة.
1: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. مهمة كليرفيلد تحقق تقدما. حزب الله نور على نور إذا ساعدتنا إيران في علي الطاهر. ترامب يشدد الخناق الاقتصادي مجددا على طهران. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر. نجدد التحية الصباحية، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 19/8/2026. عناوين الصحف: في عناوين النهار: تحركات دبلوماسية مكثفة تملأ انتظار المفاوضات، تحذير أممي ولقاءات روما حول إجراءات ميدانية. في عناوين نداء الوطن: مناورة خطرة للحزب في علي الطاهر ونتنياهو ينتظر الفرصة. أبو أرز يروي من الجريدة إلى البندقية كيف ابتلعت الحرب حراس الأرز. في عناوين الديار: واشنطن وجنوب لبنان، أين الخط الأحمر؟ هذا ما أفضت إليه جولة كليرفيلد الأخيرة. لبنان وجنوبه في عمق الزجاجة، وكيف الإفراج عنه؟ في عناوين الأخبار: علي الطاهر استعراض من دون استراتيجية، العدو يقر بأن إيران لم تطلب تدخل حزب الله في الحرب. في عناوين الشرق: ما هو السر بين تلة علي الطاهر وقلعة الشقيف؟ في عناوين اللواء: أولوية عون طلب تدخل الفاتيكان لدى واشنطن، وأجواء علي الطاهر ترجح المواجهة. في عناوين صحيفة الجمهورية: عون إلى روما والفاتيكان غدا. في الأنباء الكويتية: المفتي دريان يؤكد للعماد هيكل وقوفه إلى جانب الجيش اللبناني ودعمه له. في الرأي الكويتية: بعد 44 عاما فك لغز جندي إسرائيلي فقد بمعركة السلطان يعقوب في لبنان. حزب الله في تهديد سافر لعون: ظالم فلنا ثأر معه. في الجريدة الكويتية: الرئيس اللبناني إلى روما، آلية التحقق والجولة الثامنة على الطاولة. وفي الشرق الأوسط: براك، أمريكا تعمل على آلية لتفادي الصدام بين تركيا وإسرائيل وسوريا. ننتقل إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: في أسرار النهار: تسلم وفد أمريكي المذكرة النيابية الموقعة من 86 نائبا التي تطالب ببقاء اليونيفيل في الجنوب. ينشط تيار المستقبل بقوة للفوز في انتخابات اتحاد جمعيات العائلات البيروتية لإثبات أنه يبقى الممثل الأول للطائفة السنية، وتجرى ضغوط لسحب عدد من المرشحين. في أسرار اللواء: تهتم جهات حقوقية بالسعي لمعرفة من هو القاضي الذي أخرج من القضاء بقرار من الوزير في ضوء تقرير الهيئة القضائية المعنية. في نداء الوطن: كان لافتا أن حزب الله نشر ورقة قانونية تحت عنوان العفو العام أم الإفلات من العقاب، خلص فيها إلى أن اللبناني الذي عاد من الأراضي المحتلة لا يتمتع بحصانة لمجرد عودته، ويجب فحص وضعه الفردي. واعتبرت الورقة القانونية بمثابة رفض للعفو عن المبعدين إلى إسرائيل وتهديد لهم. وأخيرا في أسرار الجمهورية: ستشهد الأشهر الثلاثة المقبلة حضورا دوريا ومكثفا على غير عادة لوفود مؤسستين دوليتين على اطلاع واسع بتنفيذ الإصلاحات. كانت هذه أخبار وأسرار الصحف الصادرة اليوم 19 تموز 2026. شكرا للمتابعة.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
3: خبر 7:15.
0: ارتفعت أسعار النفط عند التسوية إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع بعد إعلان إيران أنها ستتخذ موقفا أكثر ميلا للهجوم، واستبعد الولايات المتحدة تمديد اتفاق وقف النار بين البلدين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.17% إلى 91.02 دولارا للبرميل عند التسوية. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.52% إلى 84.94 دولارا للبرميل الواحد.
3: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: برجك اليوم
1: على لبنان الحر.
0: من لبنان الحر منصبحكن بألف خير، والبداية مع برج الحمل. عزيز الحمل، بتبلش تشوف نتائج تعبك ولو بشكل بسيط، ما تستعجل المكافأة لأن أقرب مما أنت متوقعه. برج الثور، اليوم بيعطيك فرصة لحتى ترتب أمور مالية أو عائلية، حافظ على هدوءك بكل نقاشاتك. برج الجوزاء، خبر مفرح أو لقاء لطيف بيغير مزاجك، استثمر طاقتك بشي بيفيدك للمستقبل. برج السرطان، اليوم أنت رح تستعيد ثقتك بنفسك بعد فترة من التردد، شخص مقرب بيطلب رأيك لأنه بيعرف حكمتك فأعطيه إياها. برج الأسد، كل ما كنت هادي كل ما ربحت أكتر، ما تدخل بأي جدال ما إله فايدة لأنه الحكي ما بيفيد. برج العذراء، تفصيل صغير بيكشف لك صورة أكبر، خليك منتبه للإشارات وما تهمل أي فرصة ممكن أنه تدق بابك. برج الميزان، العلاقات الاجتماعية بتكون لمصلحتك ويمكن تتعرف على شخص يفتح لك باب جديد، والمساء اليوم رح يكون كتير مريح، الأجواء حلوة مليانة ابتسامات. برج العقرب، اليوم رح تحسم موضوع كان شغل لك بالك، ما تخلي الماضي يمنعك من استقبال فرصة جديدة. برج القوس، حماسك بيرجع بقوة، واليوم مناسب لحتى تبلش مشروع أو فكرة كنت أنت مأجلة، جرب أنك تبتعد شوي عن التسرع بالمصاريف. برج الجدي، التعاون مع الآخرين بيعطي نتائج أفضل من العمل وحدك، خبر حلو رح يخفف عنك ضغط الأيام الماضية. برج الدلو، مفاجأة بسيطة أو مصادفة حلوة رح تضيف نكهة مميزة ليومك، خليك واضح بمشاعرك على الصعيد العاطفي. أخيراً مع برج الحوت، بتحس براحة داخلية وبتعرف كيف تستفيد من كل فرصة عم تجيك، نهاية نهار بيحمل لك خبر أو رسالة بتفرحك. برجك اليوم
1: على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. العناوين: نجاح محتمل لمهمة كليرفيلد في تحديد موعد رسمي لجولة روما. حزب الله: إيران قد ترسم معادلة جديدة في علي الطاهر، ونور على نور إذا سعدت. سعي أمريكي للتهدئة بين إسرائيل دمشق وأنقرة بعد استهداف أبو الظهور. اقتصاد طهران مجددا تحت ضغط الحصار البحري الأمريكي المشدد. الإمارات توقف التبادل التجاري والمالي مع إيران حتى إشعار آخر. رد باريسي مباشر على طهران: طرد دبلوماسيين إيرانيين في أيام. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نونة كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. فيما كان جوزيف كليرفيلد ينهي مهمته حاليا في لبنان بنجاح، قيل أنه قد يثمر تحديد موعد رسمي لجولة روما التفاوضية، ويجهد لبنان الرسمي لإبعاد الكأس الإسرائيلي المر عن علي الطاهر، أعطى حزب الله تل أبيب ذريعة قوية لاستهدافه وربما لشن عملية كبيرة في المرتفعات التي لطالما نكر الحزب تواجد المسلحي فيها، إذ كشف عبر أحد نوابه أنه من مواقعه الأساسية التي لن يتخلى عنها، وأن إيران قد ترسم معادلة جديدة فيما يخصه. إيرانيا قرر دونالد ترامب مجددا تشديد الخناق الاقتصادي على النظام في طهران، مقفلا كل أبواب التواصل والاتصالات معه، تزامنا مع تدهور في العلاقات مع أبوظبي التي قررت وقف التبادل التجاري والمالي معه أيضا بعد محاولة استهداف الإمارات بصاروخين باليستيين، كما أن العلاقات الإيرانية الفرنسية إلى تدهور متزايد في أعقاب تبادل طرد الدبلوماسيين. والخط الإسرائيلي التركي عبر دمشق يشهد اضطرابا يبقى محدودا ومضبوطا حتى الساعة عقب استهداف إسرائيل مطار أبو الظهور، وقد تمكنت واشنطن من لجم التصعيد خصوصا بين أنقرة وتل أبيب.
2: فقد أفيد بأن الاتصالات التي يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد حققت تقدما قد يترجم بتحديد رسمي وشيك لموعد الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في روما. كليرفيلد غادر بيروت من دون معرفة وجهة سفره واشنطن أم تل أبيب، على أن يعود في وقت قريب إلى لبنان لمتابعة الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية بالمفاوضات.
1: قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقى رئيس منظمة American Task Force for Lebanon السفير الأمريكي السابق أدوارد جابرييل برفقة أعضاء من مجلس إدارة المنظمة، ودار حوار معمق وصريح حول مهمات الجيش والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة.
2: جابرييل ثمن تضحيات العسكريين متحدثا عن أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
1: من جهته أكد هيكل مواصلة الجيش تنفيذ كل المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، في حين تستمر القوات الإسرائيلية في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق.
2: كما عقد لقاء موسع ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وعددا من رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب مع وفد المنظمة، حيث اختتم اللقاء بالتأكيد أن معالجة أزمات لبنان تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين تعزيز سيادة الدولة والجيش، إيجاد إطار دولي أكثر فعالية لضمان الأمن وتنفيذ القرارات الدولية، وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتأمين عودة السكان إلى الجنوب، ودفع الإصلاحات الاقتصادية والمالية قدما بالتوازي مع إعادة بناء الثقة الدولية بلبنان وتشجيع الاستثمار فيه.
1: وفد المنظمة الأمريكية زار أيضا الصيفي، حيث التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي قال:
3: نحن متكلين عليهم تيضلون عم بيدافعوا عن سيادة لبنان، ويضل الاهتمام الأمريكي بلبنان موجود، على أمل أنه نقدر نستفيد من هالظرف التاريخي لنقدر ننقل لبنان من مرحلة اللا دولة، من مرحلة الميليشيات، من مرحلة الانهيار إلى مرحلة الدولة والبناء والحداثة والتطور والسلام يلي هو بيشبه لبنان ويلي هو طموحنا، ويلي ما رح نقبل ككتائب على كل حال أنه تخلص هالمرحلة من دون ما ننتقل على هيدا اللبنان يلي كلنا سوا ناطرينه من زمان.
2: ومع تحذير الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في الجنوب، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن اليونيفيل رصدت أنشطة حركية مكثفة عبر منطقة عملياتها في خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي وهجمات بطائرات هليكوبتر وإطلاق نار غير مباشر وعمليات بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية، في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق.
1: أضاف دوجاريك أن اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر عدة غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حركة تنقلها، إضافة إلى حوادث سلوك عدواني ما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها بشكل المطلوب في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.
2: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يسافر إلى إيطاليا مساء، حيث يلتقي غدا قداسة البابا لون الرابع عشر، إضافة إلى عقده لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الفاتيكان.
1: وفي روما يلتقي عون الجمعة الرئيس الإيطالي ورئيسة وزرائه لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق لنزع سلاح حزب الله ضمن المناطق التجريبية.
2: عضو كتلة حزب الله النائب حسن عز الدين اعتبر أن موقع علي الطاهر هو من المواقع الأساسية للمقاومة التي لن تتخلى عنها، وستواجه أي عمل عدواني بكل ما تمتلك من قدرات وإمكانات، كما ستقوم بواجبها الوطني إذا هاجمت إسرائيل هذا الموقع، وفي حال أتت المساعدة من إيران فذلك سيكون نورا على نور.
1: وقال أن إيران بثباتها وصمودها توجه رسالة قوة واقتدار على مستوى المنطقة، ووضعت معادلة فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد ترسم معادلة جديدة فيما يخص علي الطاهر وفق تعبيره.
2: وفي تهديد مباشر إلى الداخل اللبناني أشار عز الدين إلى أن غضب الشارع قائم وموجود ومستمر، إلا أن استخدامه ينتظر الوقت والظرف المناسبين كما قال.
1: في آخر الميدانيات، شن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت مرتفعات علي الطاهر، برعشيت، القنطرة، دوحة كفر رمان وأطراف دير سريان وأطراف بلدة القنطرة. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة حداثة قضاء بنت جبيل.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أمس استعادة رفات الجندي يهودا كاتس الذي قتل وفقد في خلال معركة السلطان يعقوب في حرب لبنان عام 1982 بعد 44 عاما، وقال أن جيشه وجهاز الموساد نفذا عملية خاصة لاستعادة الرفات.
1: بدورها أشار الرئيس الإسرائيلي يتساك هيرتسوغ إلى أن الجرح الذي كان مفتوحا ينزف منذ معركة السلطان يعقوب أغلق أخيرا.
2: باشر الأمن العام إجراءات قانونية لإلغاء الوثائق الأمنية التي تشمل أكثر من 600,000 سوري وتمنع دخولهم إلى البلاد منذ سنوات، والسمح لهم بالعودة في صورة شرعية وفق ضوابط قانونية محددة.
1: مصدر أمني بارز كشف عن أن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير شكل لجنة أمنية إدارية لدراسة ملفات السوريين الذين سبق أن صدرت بحقهم مذكرات أمنية تقيد دخولهم الأراضي اللبنانية نتيجة مخالفات مرتبطة بالإقامة أو الدخول إلى الأراضي اللبنانية.
2: وأوضح المصدر أن كل سوري حرم من العودة إلى لبنان بسبب كسر الإقامة، أي مخالفة شروطها والبقاء في لبنان بعد انتهاء مفاعيلها، أو الدخول خلصة، أو استخدام وثائق مزورة من دون علمه بالأمر. تتم الآن إعادة دراسة ملفه تمهيدا لشطب اسمه من لوائح القيود الأمنية، شرط ألا تكون القضية مرتبطة بجرائم جنائية.
1: المصدر نفسه أشار إلى أن اللجنة تأخذ في الاعتبار الظروف التي رافقت مرحلة النزوح السوري إلى لبنان، لا سيما حالات الدخول غير الشرعي التي لم تقترن بارتكاب جرائم.
2: وبحسب المصدر الأمني فإن إجراءات الأمن العام هذه لا تندرج فقط

0: من الأمن العام، فيما تكون إقامة القادمين عبر وكالات السياحة والسفر محددة بشهر واحد.
1: عين على العالم.
2: وسط مساع أمريكية لتفادي أي صدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، نفى مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية التأكيدات الإسرائيلية في شأن اتفاق مع الحكومة السورية حول واقع أمني معين،
0: وقال أن إسرائيل استهدفت مطار أبو ظهور رغم إبلاغها أنه لا قوة أجنبية فيه، وأنه لا يمكن أن تعقد الحكومة السورية اتفاقا يعيق بناء المؤسسات المدنية والعسكرية ويحد من إمكانات دور دمشق في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
2: موقع أكسيوس نقل من ناحيته عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل كشفت لإدارة الرئيس دونالد ترامب أن الضربة التي استهدفت أمس قاعدة أبو ظهور الجوية هدفت إلى منع تركيا من تعزيز وجودها العسكري في المنطقة وإرسال منظومات أسلحة متطورة إلى القاعدة.
0: وقد استهدفت 8 قنابل على الأقل مدارج وحظائر القاعدة الواقع على بعد نحو 72 كيلومترا من الحدود التركية، وألحقت أضرارا بمدارج أعيد تأهيلها أخيرا من دون تسجيل ضحايا.
2: مصدر مطلع قال إن الحكومة السورية كانت على علم بالمخاوف الإسرائيلية وأرسلت رسائل تشرح فيها أسباب إعادة تأهيل المدرج، مؤكدة عدم وجود نوايا عدائية وراء ذلك.
0: ونسب أكسيوس إلى مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض مسبقا بالضربة.
2: مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن سوريا كانت على وشك خرق التفاهم مع إسرائيل في شأن الحفاظ على الوضع الأمني القائم من خلال السماح للقوات التركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، لافتا إلى أن بلاده حذرت دمشق مرارا من أن انتشارا عسكريا تركيا من هذا النوع سيشكل تهديدا لأمنها، إلا أن سوريا اختارت تجاهل هذه التحذيرات وفق ما جاء في بيان أصدره.
0: وفيما نفت الرئاسة التركية الرواية الإسرائيلية مشددة على عدم وجود قوات تركية في القاعدة ومتهمة تل أبيب باختلاق ذرائع لقصف دول المنطقة وزعزعة استقرارها، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى أنقرة توم براك إن إدارة ترامب تشعر بقلق بالغ، واصفا الضربة الإسرائيلية بأنها تصعيد غير ضروري لا يخدم الاستقرار الإقليمي.
2: أضاف أن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي وقوع صدام بين إسرائيل وتركيا وسوريا، وأن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية ما دفعها إلى رصد الطائرات أثناء توجهها شمالا باتجاه أراضيها، وهو ما كان يمكن أن يدفعها إلى الاستعداد لاتخاذ ردها الخاص، في إشارة إلى احتمال تدخل عسكري تركي.
0: أضاف براك أن الولايات المتحدة تعمل على وضع ترتيبات تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى أن العقول الهادئة تمكنت في نهاية المطاف من منع الوضع من التدهور أكثر.
2: ومن الملف السوري وتعقيداته إلى الملف الإيراني وألغامه، فقد قال مسؤول في الإدارة الأمريكية أن العقوبات والحصار شلا اقتصاد إيران وتركاها مفلسة، وأن هناك العديد من أدوات الضغط التي يستطيع الرئيس ترامب تشديدها أكثر في الأسابيع والأشهر المقبلة. وشدد لموقع بوليتيكو على أن إيران ستستسلم قبل وقت طويل من وصول الألم الاقتصادي إلى مستويات لا يمكن تحملها في بلادنا أو الأسواق العالمية.
0: وفي حين تعلن فيه واشنطن أنها تشدد الخناق الاقتصادي على إيران وتطيل أمد الحصار البحري على موانئها، سرع وزير الخارجية الإيراني عدنان عراقشي إلى القول إن بلاده نجحت في تأمين احتياجاتها، وأنه نقل للوسطاء أن طهران لا تقبل وقف النار بل يجب إنهاء الحرب، وأن الأمن في الخليج يجب أن يكون جماعيا ويشمل أبعادا اقتصادية.
2: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال بدوره إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم عبر مزيد من الضغط انتزاع تنازلات لم تكن جزءا من مذكرة التفاهم. معلوم أن قاليباف سيزور اليوم العراق في زيارة قال إنها ضمن الخطوات العملية والكبيرة في سبيل ترسيخ أمن البلدين، خصوصا بعد تحديد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي الأول من أيلول المقبل موعدا للميليشيات لتسليم كل أسلحتها للدولة، الأمر الذي رفضه حزب الله العراق محددا شروطا تعجيزية.
0: وكان الرئيس ترامب نفى وجود محادثات أو مناقشات قائمة أو مقررة مع إيران، مؤكدا أن الحصار البحري مستمر بقوة وفعالية وأن مضيق هرمز مفتوح والعمل فيه مستمر.
2: بالتزامن فجر ترامب جدلا واسعا بنشره خريطة للمضيق واصفا إياه بالأرض الأمريكية الجديدة، محتفيا بانتظام الملاحة فيه وتراجع أسعار النفط.
0: مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي هاجم ترامب واصفا تصرفاته بالطفولية.
2: شبكة CNN نقلت عن مسؤول أمريكي أن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران، وأن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيا.
0: الشبكة نسبت أيضا إلى مسؤولين أن الرئيس الأمريكي غير راض عن عدم استعداد طهران للاستجابة لمطالبه، ويريد الانتظار إلى أن يبدأ قادتها استعدادا جديدا لإبرام الاتفاق الذي يسعى إليه. وتوقعت CNN فرض عقوبات شديدة القسوة على إيران قريبا.
2: في الغضون أظهرت بيانات أولية أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تباطأت، إذ تجنب معظم مالكي السفن الممر المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة فتحه.
0: وأشارت بيانات صادرة عن شركة كابلر إلى أن 6 سفن محملة بسلع أولية عبرت المضيق منذ أمس وحتى صبح اليوم، انخفاضا من 9 سفن في اليوم السابق.
2: ومع الهدنة الهشة، رأى مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية أن إعادة بناء الجيش تتطلب تمويلا كبيرا، ولذلك طرح ترامب موازنة تتجاوز $1 تريليون كاشفا عن تمديد عقود شراء الأسلحة إلى 7 سنوات بدلا من 5 لإتاحة زيادة الإنتاج وتوسيع المصانع.
0: أضاف أن عقد صواريخ توماهوك الممتد 7 سنوات يشمل أيضا 7,000 صاروخ، وأن عقد باتريوت الممتد ل7 أعوام يشمل إنتاجها 14,000 صاروخ، مشيرا إلى أن الوزارة تفاوض شركات جديدة لإبرام صفقات لإنتاج صواريخ كروز منخفضة التكلفة التي ستتيح للجيش الأمريكي امتلاك كميات أكبر لضرب العدو.
2: وعلى خط تردي العلاقات الإماراتية الإيرانية، وفي قرار جاء مع إعلانها رصد صاروخين من إيران رغم نفي الأخيرة إطلاقهما، أعلنت الإمارات وقف كل الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع طهران حتى إشعار آخر.
0: وجدد التشديد على التزام الدولة الراسخ بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي باعتبارها وسائل أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وعلى أن الإمارات تظل ملتزمة التزاما راسخا بصون سلامة النظام المالي والدولي بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية.
2: وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أوضحت أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين الباليستيين اللذين تم رصدهما كانا من إيران ويستهدفان حركة الملاحة البحرية وقد سقطا في البحر.
0: إلى باريس، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين في الأيام القليلة المقبلة عقب إعلان الخارجية الإيرانية منع موظفين في السفارة الفرنسية في طهران من العودة إلى إيران بحجة تورطهما في مخالفة دبلوماسية في تموز الماضي.
2: الخارجية الفرنسية ذكرت حينها أن أجهزة الأمن الإيرانية احتجزت الموظفين المذكورين في طهران ومارست بحقهما ترهيبا جسديا، وهو ما نفته السلطات الإيرانية، مؤكدة أن الدبلوماسيين خضعا لاستجواب وجيز فقط وأنهما تدخلا في شؤون الداخلية لإيران بذريعة التواصل مع المجتمع المدني.
0: أما وزارة الاستخبارات الإيرانية فأعلنت قبل أيام توقيف دبلوماسيين فرنسيين في موقع اجتماع سري في تحقيق يتعلق بالأمن القومي، مدعية أن الوثائق والمواد التي عثر عليها في الموقع تشير إلى خطة واسعة تهدف إلى بناء نفوذ في إيران.
2: إلى كندا، حيث علق الرئيس ترامب الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 50% على المنتجات الكندية.
0: ومن كندا إلى كوريا الجنوبية، التي صرح وزير خارجيتها بأن رسالة الرئيس ترامب التي أمر فيها بتقليص المناورات العسكرية المشتركة بدت وكأنها تتضمن ضغطا على سيول الانخراط في الحرب مع إيران.
2: وفي خلال جلسة استماع برلمانية، قالت شو إن المسؤولين في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لم يكونوا على علم مسبق بقرار ترامب بتقليص المناورات العسكرية المشتركة.
0: جدير ذكرها أن ترامب أصدر الأحد الماضي تعليمات إلى البنتاغون بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير بسبب تكلفة هذه المناورات وإحجام سيول عن المشاركة في أي عمليات ضد إيران.
2: كما أن مناورات درع الحرية السنوية التي بدأت الاثنين قبل موعدها بستة أيام ستنتهي في 21 من الحالي.
1: أخبار الرياضة.
2: قدم نادي الهلال السعودي عرض رسمي لنادي أستون فيلا الإنجليزي بقيمة 45 مليون يورو للتعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز بمحاولة جديدة لحسم الصفقة. وبحسب المعلومات واتكينز منفتح على فكرة الانتقال للهلال وخوض تجربة جديدة بالدوري السعودي بهالمرحلة من مسيرته الرياضية مع ترقب بدء المفاوضات بين الأطراف بالفترة القليلة المقبلة. وكان أستون فيلا رفض عرضين سابقين للهلال قبل ما يقدم النادي السعودي عرض جديد بقيمة أعلى بظل تمسكه بالتعاقد مع المهاجم الإنجليزي.
3: بعيدا من السياسة،
0: يبدو أن الزلازل لا تهدأ، فقد ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات مقاطعة شنغهاي في وسط الصين.
3: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: أفادت غرفة التحكم المروري بأن الحركة كثيفة من ساحل علمة باتجاه صربة، وأيضا كثيفة من أنطلياس باتجاه نهر الموت وحتى مستديرة الدورة، وأيضا الحركة كثيفة من خلدي باتجاه الأنفاق وناشطة من الكحالة باتجاه الجمهور. كما أفادت إحصاءات غرفة التحكم بسقوط 4 قتلى و5 جرحى ب8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية.
0: تذكير بعناوين الصباحية الثانية: نجاح محتمل لمهمة كليرفيلد في تحديد موعد رسمي لجولة روما. حزب الله: إيران قد ترسم معادلة جديدة في علي الطاهر ونور على نور إذا ساعدت. سعي أمريكي للتهدئة بين تل أبيب، دمشق وأنقرة بعد استهداف أبو ظهور. اقتصاد طهران مجددا تحت ضغط الحصار البحري الأمريكي المشدد. الإمارات توقف التبادل التجاري والمالي مع إيران حتى إشعار آخر. رد باريسي مباشر على طهران طرد دبلوماسيين إيرانيين في أيام. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: خبر الثامنة والربع.
1: وسعت الإدارة الأمريكية نطاق ملاحقتها ضد شبكة قرصنة إيرانية ليرتفع إلى 17 عدد الإيرانيين الموجهة إليهم اتهامات على خلفية حملة استهدفت جامعات وشركات وهيئات حكومية داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكشفت وزارة العدل لائحة اتهام جديدة تستهدف 8 أفراد إضافيين بعدما كانت وجهت اتهامات إلى 9 من المتهمين 17 في العام 2018. ويعرض المدعون مكافأة قدرها 10 ملايين دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد أماكن 5 منهم. وبحسب الوزارة فإن جميعهم مرتبطون بمنظمة تتخذ في إيران مقرا وتتهم بتنفيذ عمليات قرصنة لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

8:30 بلبنان الحر. صباح الخير. بنحيي كل مستمعينا بلبنان وبرات لبنان عبر موجاتنا العاملة 102.5 102.7 و 102.3 ميجا هرتز اف ام وعبر منصاتنا. أكثر شكوى هالأيام عم يعنوا منا الناس ويحكوا عليها على طول على طول، ما بعرف شو عم بيصير بالبلد، عجقات السير إضافة للي مصايب اللي عنا إياها وهي يعني بالشولات على ظهرنا. فعجقات السير طريق اللي بتكون بدها نص ساعة هالأيام ما بعرف شو صاير، عم تاخد شو ساعة ونص ساعتين. يعني مبارح مثلا الأوتوستراد جوني كان مطربق، بينما الطريق البحري كانت كتير مرحرحة شوي، يعني مش كتير كتير بس انه مقبولة، كان السير ماشي بتوصلوا بدل ما تاخد معكم الطريق ساعة ساعتين تاخد شي 3 ربع الساعة. بس شو صاير بالبلد؟ كل طرقات بيروت مطربقة، شو عم بيصير يا جماعة؟

مارك البيطار وحلوة لبنان سيدي مخلوف وأنا بقيم معكم بحلقة جديدة من كل مواطن سياسي لنكون عم نحكي مع بعضنا بكل حرية بكل ديمقراطية وبانفتاح. يلا

0: طبعا انا ناطر اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتيه على 70-95-9-111، وحضروا حالكم لحتى كلنا سوا نحكي بصوت عالي. بترفكم بسمع صديقنا قبل ما بلش الموضوع جيلبير، بدي شوف شو بده. اسمعوا.
1: بونجور طوني.
0: بونجور.
1: تمام. كنت عم تسأل شو صاير بالبلد ولا بتربى البلد. مع المنتصرين طوني واللي رافضين يسلموا سلاحهم بدون يقاوموا.
0: جيلبير رح وقف الرسالة لأنه بعد ما بلشنا السؤال. إيه؟ لا ما دخل هلأ، مش كل هيدي يعني سيرجوني شو دخل هلأ هيدا الموضوع؟ ناس جايين من الشمال، ناس جايين من الجبال، من كسروان. لا مش على طول يعني نكبها هيك. بشرفك خلينا نكون شوي منطقي بليز. أوكي؟ بيروت كمان في عجقة، بطرابلس في عجقة، بكل المدن في عجقة. الدنيا مضغوطة يا جماعة، الدنيا مضغوطة. يعني الطرقات بعدها مثل ما هي من 70-80 سنة، من قديه أكتر أكتر كمان، والسيارات عم تكتر والبنى التحتية مش موجودة. على طول على طول نفس المشكلة. كمان في اتصال بعد ما بلشنا. ألو.
2: ألو صباح الخير.
0: صباح النور، أهلين.
2: سوري ما عرفت شو أسألتك اليوم.
0: عم تحكي جد ولا عم تمزح؟
2: والله هلا فتحت الراديو. سوري.
0: مين عم يحكي؟
2: محمد معك.
0: محمد بعد ما حكيت؟ بعدني عم بلش. يلا.
2: أنا صراحة بدي أقول كم شغلة. العالم منا ضد حزب الله.
0: محمد بعد ما بلشنا.
2: أوكي سوري.
0: يلا أوكي. باي باي. الناس مهايبرة لا تحكي يا جماعة شو بنا. فينا نطرح الموضوع ولا مضل ناخد هلأ الأجواء الناس قبل؟ بيقولوا أنه مهمة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد نجحت، وممكن تنتج تحديد موعد رسمي لجولة روما الثامنة يلي مبدئيا موعدها بأوائل أيلول. والواضح انه كمان بهالمقابل في معركة علي الطاهر عم تقرب شوي شوي. فمن بعد ما نكر حزب الله وجود عناصره ومسلحي بالمرتفعات، بيقول النائب حسن عز الدين انه موقع علي الطاهر هو من المواقع الاساسية للمقاومة يلي مش رح تتخلى عنها، ورح تواجه اي عمل عدواني بكل القدرات والامكانات يلي بتملكه، ورح تقوم بواجبها الوطني إذا هاجمت إسرائيل هالموقع. وبحال إجت المساعدة من إيران فرح يكون هالأمر نور على نور. وبيقول كمان إنه غضب الشارع قائم وموجود ومستمر، إلا أنه استخدامه ناطر الوقت والظرف المناسبين. هذا الحكي لحسن عز الدين. ما بعرف شو بيصلون الشباب أوقات هيك بيستنفروا بالبهورة. ما عنا ثلاث أسئلة، عنا سببين. فإذا السؤال الأول، ليش أعطى الحزب الزريعة حتى ما نقول الأسباب التخفيفية لإسرائيل للهجوم على علي الطاهر؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني كتير مهم، ماذا لو غضب شارع حزب الله داخليا شو بيصير؟

0: اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 709-59-111. أحبينا كمان بليز ما حدا يبعث لي أكثر من رسالة، عم تبعثوا لي رسالتين وثلاثة وأربعة وات، يعني ما بقعد بعرف أي وحدة بدي مرق. فبتمنى منكم أحبائنا إنكم بكل بساطة تبعثوا رسالة وحدة واكتبوا اسمكم بفويس مسج، أوكي؟ على الفويس مسج تحته اكتبوا الاسم، ما بدها لقدي. الاتصالات إذن على 09-218-233، الفويس مسجز 709-59-111. فإذن سؤالنا الأول، ليه أعطى الحزب الزريعة لإسرائيل الهجوم على علي الطاهر لما بقلن هيدا موقع من موقعنا الأساسية؟ والسؤال الثاني، ماذا لو غضب شارع حزب الله داخليا، شو ممكن يصير؟ خلينا نسمع أبو علي. يلا أهلا أبو علي.
1: صباح الخير. كيف
0: صباح النور؟
1: يعطيك العافية.
0: أهلين.
1: أنا أول مرة بحكيكم بس حبيت شارك ورد على الأخ اللي بعت الفويس اللي قبل.
0: أي واحد
1: هو معه حق من وجهة نظر، بس مش بهذا الأسلوب. أوكي، في عالم نزلت من جنوب بالويك أند، صار في وضع معين، العالم نزلت رجعت على بيروت، حركت العجلة الاقتصادية، راحت على بحورة وعلى النهورة وعلى الاستراحات وعلى المطاعم ورجعت، رجعوا مطرح ما كانوا.
0: طيب
1: شي بقى وشي رجع. هلأ عنكم تحملونا بعد لتبلش المدارس، بس
0: هذا مش موضوعنا يا أبو علي.
1: بتترحرح البلد بترجع لفي أون روز ببيروت.
0: خلينا نسمع رسالة التالي.
1: وتعقيبا على السؤال اللي أنت طرحته عن علي الطاهر، أنا من عندي بقلك الجماعة ما ناطرين لا نور ولا على نور. بالزمانات قالوا له للنبي، قالوا له جايين يكسروا الكعبة الشريفة، قال لهم في الله بيحميها، وهيدا جنوب وأرض جبل عامل في له الله بيحميه، ولبنان كله الله حميه.
0: طيب بس يا أبو علي
1: ما تعطلوا الهم،
0: مش عطلانين هم شي، بس عطلانين هم بلدنا كله على بعضه. أبو علي بس نحن كنا عم نحكي أنه على فترة طويلة يقول الحزب أنه أنا مش موجود بعلي الطاهر، مش موجود هون، مش موجود هون. مبارح فجأة بيقول النائب عز الدين أنه لا، نحن هذا موقع أساسي لقلنا، وإذا سندتنا إيران شغل كتير مهم، نور على نور، وكمان ممكن أنه إيران توضع مثل ما عملت للضاحية الجنوبية خط أحمر لعلي الطاهر. ليه ما بعرف، هل يقال كما يقال يعني أنه ممكن يكون في حرس ثوري؟ ما بعرف. أوكي، بسمعنا وياكم جورج. يلا جورج.
2: ما بيعمل شيء لأنه ثلاث أرباع البلد منع حزب الله، إن الربع في عندك البقيين ما في، هذا حرب أهلية، هذا تهويل تهويل ما بعرف مولوله.
0: شكرا لك جورج، ما رح أرجع أسمع الرسالة الأولى لأنه بلشنا بالتاني. شو بدي لك، دائما بفضل تحكونا على التليفون مش على الواتساب. على التليفون طبعا بنتناقش أكتر، بنحكي مع بعضنا أكتر وبنسمع على بعضنا يمكن أوقات أكتر. حسن
3: دكتوري، صباح الخير معك.
0: حسين
3: يا أخي، بدي أسأل على السؤال الثاني، يعني مش سؤال الأول، السؤال الثاني. يا ريت بيغضبوا على إسرائيل، بس على لبنان عمين بدهم يغضبوا؟ يا ريت بيغضبوا على إسرائيل. إسرائيل هي عم بتفجر البيوت، والعالم عم تتفرج على بيوتك كيف عم تتدمر. ويعطيك العافية.
0: شكرا لك حسين، اهلا وسهلا. كمان هاني.
4: استاذ توني يسعد صباحك، معك هاني.
0: اهلا فيك هاني.
4: انا بدي رد على السؤال الثاني.
0: ايه، ماذا لو غضب
4: والله اذا غضبوا؟ انا لحلهم يا ويلكم من النصارى اذا كفروا. ما حدا يوقف بطريقنا، نحن جربونا من مئات السنين وعملوا العمايل وما طلع بايدهم شيء. انا بقول لهم ان شاء الله تفتح معركة نورجيان قديش حجمهم رغم البهورات.
0: بعد فينا
4: وتاريخهم وشعبيتهم، مش مهم الكمية، المهم النوعية. الله يرحمك يا بيير جميل، هاي الكلمة أنا بحطها بإذني حلقة، لأنه مظبوط. يا ويلكم من النصارى إذا كفروا. برجع بقلك مش مهم الكمية، مهم النوعية. يسعد صباحك
0: هاني. يعني بعد بدنا نضل بهالصراعات الداخلية؟ ما يعني بنصير لحرب طائفية؟ لا لا لا، بعد بدنا، بعد إلنا جلادة، بعد الناس حابة تفوت بهالحكي. ابو علي ما بقى اسمع ولا رساله منك بليز، ما بقى تبعت ولا رساله، ثلاث رسائل مش مقبولين يعني، مش الحلقه رح تكون بس ابو علي. يلا فويس فادي،
5: اهلين، نهارك مبارك يا رب. مدير بالنسبه لعلي الطاهر، صدقني ما نعم. حدا بيقدر يعرف ليش عطيون زريعه،
0: ليش
5: وما حدا بيعرف. كلياتنا نحن هون بلبنان نقعد من حالة سياسي، بس ما حدا بيقول انه انا هون عندي عناصر طاقة قتلون، او فهمت قصدي، مش معروف ليش نعطت الزريعة. بالنسبة لموضوع شعبية الحزب، شو بيصير اذا نزلوا على الارض، صدقني الجميع خسران، الجميع جميع جميع دون استثناء. ما في الا اسرائيل الوحيدة الربحانة. اي نعم، اذا عملوا على الأرض الإسرائيل الوحيد الربحاني، وكل من بالداخل خسران، وأولهم حزب الله، ومن بعدها كل الشعب اللبناني.
0: أوكي،
5: بارك شايف.
0: أهلا وسهلا فيك أبو علي. ما رح اسمع، بيقول لي اسمع أبو علي بليز، ما عندي وقت اسمع رسائل جانبية، بليز ما تأخذنا، بعتذر لدي الوقت. ألو،
6: صباح الخير.
0: صباح النور،
6: كيفك يا أستاذ صوني؟ كيف صحتك؟
0: أهلين،
6: طمني عنك، ان شاء الله بخير.
0: انا منيح وانت ان شاء الله تضلك بخير. شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك حبيبي. ما عندنا مساعدات على الهواء بليز، برجع دائما بقول لك يمكن للمره المليون، ما عندنا فقره كل مواطن انسان هالايام، موقفينا. اوكي، يلا. الو،
7: صباحو.
0: صباح النور،
7: كيفك؟
0: الحمد لله. مين معي اول شيء بالنسبه لاسمك؟
7: احمد من طرابلس، دائما بحكي معك.
0: إيه احمد، يعني بعد ما صرت وديع الصافي لتنعرف من صوتك. قل لي يا احمد.
7: يا سيدي ان شاء الله بنصير انا وياك وديع الصافي.
0: لا شو بدك فيي، انا ما بدي صير وديع الصافي ولا ممكن صير.
7: طيب يا سيدي، بدل ما بدك، بالنسبه لموضوع
0: علي الطاهر، ليش نحن يعني عم نقول للاسرائيليه ايه عندنا مواقع بعلي الطاهر وموقع متقدم، وعم نقول إذا الإيراني كمان تدخل ممكن كمان إسرائيل تعمل عملية زيادة؟
7: هذا وينك لعب بالوقت الضايع، بدهن هن يعطوا فرصة للإيرانيين زيادة لحتى
0: مين هن
7: يستفيدوا من الورقة اللبنانية. وممكن يكون في كلام تاني بين الحزب والإيرانيين، وممكن يكون في حرب ثوري بقلب الأنساق الموجودة بعلي الطاهر. هذا موضوع يعني إيراني بحث، يعني بدهم هن يستفيدوا منه للآخر، وما هن بعد الحديث هلا من عارفين أنه تغيرت المعادلات الدولية. فمفروض هن يتوضعوا شوي ويعرفوا أنه الأمور رايحة باتجاه مختلفة، ويعطوا مجال للدولة اللبنانية حتى ترجع تعيد قواها الزيادية.
0: يعني إذا صارت معركة على الطاهرة، قد إيه بتأثر على مفاوضات روما رقم 8؟
7: لكن المفاوض اللبناني يعلم انه في كثير من ابراهيم مش موجوده بين ايديه، والسبب انه القوى السياسيه اللبنانيه اللي تدعي المقاومه هي ما منحيته هذه الفرصه لحتى يفاوض ويكون قوي. فاحنا عم نقولوا ما بعد نعم. المصلحه لحتى يكون في دوله لبنانيه.
0: اوكي، سؤال اخير، ماذا لو غضب شارع حزب الله؟ طبعا نطول شوي.
7: حزب الله عطول الشارع تبعه غضبان من وقت اللي كانوا في سوريا غضبانين، وبعدهم غضبانين وحيضلوا غضبانين.
0: ايه عم نحكي داخليا، ماذا لو ضل، ماذا لو غضب الشارع داخليا؟
7: يغضب يا سيدي، يغضب غضب وراعة سوريا وشو طلع منه. يعني دايما هن عم يدفعونا،
0: يعني ما رح يطلع بليز بدون مطولات احمد.
7: تفضل.
0: ايه عم بقول اذا غضب هذا الشارع شو بيصير؟
7: يعني انت اليوم، هذا اليوم ضغط على المفاوض اللبناني وضغط على الدوله اللبنانيه. عم يقولوا للدوله اللبنانيه نحن اذا طلع خلقنا بتعرف شو بصير، وشو بده يصير؟ يعني نحن عشنا حرب 75، شو تغير عند المسيحيين؟ شو تغير عند المسلمين؟ قتلوا بعضهم، دمروا بلادهم، البلاد الثانيه كانت صحراء اصبحت جنه، وبلادها كانت جنه اصبحت صحراء. يعني دائما الحروب.
0: حقيقتك محامي او صحافي او متكلم لانه بتحب تحكي كثير.
7: أنا أحمد دكتور
0: بالإعلام. شكرا لك، بس لدي الوقت ما فينا نطول أكثر من هيك. بسمع سمير.
8: بونجور أنتون.
0: بونجور توني.
8: والله وحياة الله ما عشت فينا نحمل، خلاص كفاية لحد هون وباس يا خي، والله ما عشت نحمل. بزيادة على الأرض، خلاص بزيادة يا خي، خلينا نتطور شوي بس.
0: نعم
8: خلينا نتطور، نكون عم نعمل شيء بالبلد لقدام يعني لمستقبل أولادنا، بس مش أكتر بس، هدوا البال بقى خلاص كفاية.
0: طيب 09-218-233 فويس مسجز 70-95-9111. جوزيف
9: توني بونجور.
0: بونجور
9: جوزيف، معك حبيبي. هيدي أول ما بلشت إسرائيل عم تقصف، طلعت على القاع، كان في وقت توقف نار وقصص، طلعت
0: نعم،
9: ما في بيت عباد كله قالب بالأرض، خط نار وتوستراد للقاع، ما في بيت كله قالب. شاهدت طلعت امبارح على السيدي وقطعت هيت القطعة،
0: نعم
9: كله معمر، ما في بيت قالب، كله كله كله كله معمر على الآخر، يعني عن جد يعني ما بعرف كيف هبطوا كيف تعمروا، ما حدا بيعرف.
0: يلا اتصال. ألو
10: صباح الخير استاذتوني.
0: صباح النور، أهلين.
10: يعطيك العافية، معك لي من زحلة.
0: أهلا فيك إلي
10: استاذتوني. أول ما بلشت الحرب كانوا جماعة الثنائي الشيعي، الكلمة الوحيدة عندهم بيخرب لبنان وبيتدمر لبنان بالطيران، وشبر واحد ما بيفوتوا على الجنوب.
0: نعم
10: اليوم من بعد ما فاتوا على الجنوب صارت زريعتهم انه ما بيقدروا يفوتوا على خيام، فاتوا على خيام.
0: هلا بس ملاحظة صغيرة، في قصف مدفعي على حديثة. اوكي صح.
10: من بعد الخيام هلا صار عنا علي طاهر، هلا بكرة اذا فاتوا على علي طاهر في عنا منطقة غيرها بيكون غير علي طاهر.
0: طيب ماذا لو دخلوا الى علي الطاهر، هل رح تتغير المعادلة الجنوبية؟
10: لو دخلوا على علي طاهر بدها تطلع منطقة تلتي يقولوا لك انه ما فيهم يفوتوا عليها، لحتى بس تخلص الحرب يقول لك ليك هاي المنطقة ما قدر يفوت عليها، يعني الحزب قوي، سلاح المقاومة سقط قدام اسرائيل، ما فيدنا، جيب البلد للبلد، جيب الفقر للبلد، جيب الفقر للثنائي الشيعي، جيب خرابين.
0: طب ليه أعطاهم الزريعة وقال لهم أنه نحن موجودين بعلي الطاهر؟ هذه فهميها، بس قال لهم إياها بالفم الملآن مبارح أنه نحن موجودين بعلي الطاهر.
10: خليهم يضلوا بعلي طاهر، وإذا بيقدروا يقاوموا ليش حتى يفوتوا بمفاوضات مع الإسرائيلي، ما يفاوضوا أو مع الأمريكاني أو
0: بس
10: مع
0: إنه ليش أعطاهم العذر؟
10: مين عطى عذر لمين؟
0: انه حزب عطى العذر للاسرائيلي تيفوت او يعمل معركه بعلي الطاهر. ليه
10: ما عطى شيء؟ ما هو رح يفوت على علي طاهر في يومين ثلاثه جمعه
0: بكل الاحوال، يعني قال له ولا ما قال له فايت،
10: او قال له ولا ما قال له فايت، اعطيه جمعه للاسرائيلي بتشوف اذا بيفوت ولا لا. بس اليوم يا استاذ توني نحن ببلد سقط عسكريا مقاومه.
0: طيب ماذا لو غضب شارع حزب الله داخليا؟
10: آخر شو بصير؟ رح يغضب، بس يوقف المصاري عن الشارع الشيعي رح يغضب.
0: شو بصير إذا غضب؟ شو بصير؟
10: اليوم اللي ضل 40 و50 سنة عمر بيته بالجنوب بليلة ما فيها ضوء أمر خسر بيته، شو بعد بده بالحزب وبهالمناطق كلها؟
0: شكرا لك. خليني أروح على كندا هلأ مع روني على الواتساب. روني
11: تحياتنا. راني من تورونتو.
0: راني أهلا براني.
11: يا خي ليه ما حدا فهمه لهلأ؟ هول جماعة حزب الله والإسرائيلية متفقين مع بعضهم،
0: نعم
11: عم بيلبوا بعضهم. هول جماعة حزب الله بيحبوا يموتوا والإسرائيلية عم بيقتلهم، بيحبوا يعيشوا بفقر وتشرد، والإسرائيلي عم بيقوم بهالمهام عم بيساعدهم. يعني ليه بيتمنوه هن لقلن ولعائلاتهم ولحياتهم عم بيقوم فيها الإسرائيلي؟ يعني ففي تفاهم مباشر بين اثنين،
0: نعم
11: عم بلبوا حياة بعض، فنفهمها. وهذا هو الموضوع من الأول للآخر، شعب بيحب حرب وشعب بيحب يعيش مرتاح، يمكن من غير كوكب هني. والله لازم نسأل السؤال.
0: شكرا لك راني، أهلا وسهلا فيك. فيني بعد اسمع يمكن فويس، ما هيك اسمع فويس ولا صعبي؟ رح اسمع فويس. مروان على الواتساب.
12: صباح الخير يا استاذ توني.
0: صباح النور.
12: والله يا عمري انت صاير بالنسبة لإلي مثل فنجان القهوي، انا الله بيشهد عن جد بحبك لروحك، بس مش من مواقفك، عفوا مواقفك لا ما بتعجبني ابدا.
0: ولا انت.
12: طيب يا عزيزي، ما هو يعني حزب الله ما سائل يعني ليك في حرس ثوري مين له معه وبيعلي الطاهر او بيشبه علي الطاهر الجماعه حرين قصدي حرين وين يقولوا يعني واللي قادر يحسبون يحسبون تمام وانا يعني للحقيقه هني كم سنه ويخلص هذا العهد وجاي ان الله راد و99% انه جاي جبران باسيل جبران باسيل نموذج الوطن الحر اللي ممكن اتعارض انا وياه بالسياسه بس ما بيزت حاله باحضان اسرائيل لانه هذا زلمه شريف.
0: اوكي
12: تحياتي يا حبيبي
0: شكرا لك. فاذن من هالجواب نستخلص سؤال يعني الحزب عن جديد عم يلعب لعبه الوقت مثل ما ايران كمان عم تلعب لعبه الوقت ولح نطرح هذا السؤال بالجزء الثاني من برنامجنا. كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة حداثة بعد تفجيرات ليلية في بلدة المنصور وقصف على مجد الزون وإلقاء قنابل مضيئة فوق قضائي صور وبنت جبيل. يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى إيطاليا مساء اليوم، حيث يلتقي غدا قداسة البابا لاون الرابع عشر، إضافة إلى عقده لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الفاتيكان. ثم يلتقي عون الجمعة الرئيس الإيطالي ورئيسة وزرائه لمناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق لنزع سلاح حزب الله ضمن المناطق التجريبية. فاصل ونواصل الموجز.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي لرئيس دولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان الملف الإيراني وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين لمحاسبة إيران ووكلائها في المنطقة. كما بحث الجانبان عددا من القضايا الأمنية الإقليمية من بينها الأوضاع في لبنان. كشف مصدران مطلعان على دوائر صنع القرار في إيران لصحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا من بينها بولندا إذا أقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصعيد الحرب. لمحت كوريا الجنوبية إلى ضغوط يمارسها عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف إدخالها الحرب على إيران. وقال وزير الخارجية الكوري الجنوبي إن رسالة ترامب التي أمر فيها بتقليص المناورات المشتركة بين واشنطن وسيول إلى النصف بناء على طلب أمريكي بدت وكأنها تنطوي على ضغط كبير على كوريا للانخراط في الحرب على إيران. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: كافيين معكم حلقتنا. وهلأ زاد معنا سؤال عطانا يا مروان من جوابه. أول سؤال هو: ليش أعطى حزب الله الزريعة حتى ما نقول الأسباب التخفيفية لإسرائيل للهجوم على علي الطاهر؟ السؤال رقم 2: ماذا لو غضب شارع حزب الله داخليا شو بصير؟ والسؤال رقم 3 مثل ما قلنا بناء على اتصال من مروان على الواتساب استخلصنا هالسؤال: هل فعلا الحزب عم بيلعب لعبة الوقت تماما مثل إيران ما عم تعمل لإنهاء عهد الرئيس عون وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ هل ممكن عقارب الساعة بعد ترجع لورا؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-911. ألو ألو ألو
1: ألو ألو
0: أيوة
1: مالك، معك بيروت.
0: كيفك يا مالك؟
1: تمام ماشي الحال
0: حبيب القلب، أهلا وسهلا.
1: جوابا على سؤالين،
0: أي واحد الأول والتاني ولا التالي؟
1: الأول والتاني على السريع. بعتقد أنه موضوع علي الطاهر خالص يعني تضخيم موضوع علي الطاهر من قبل الإسرائيلي. بعتقد
0: بس هذا مش من قبل الإسرائيلي، هلأ من قبل الحزب. يعني حسن عز الدين قال له ان احنا موجودين هنيك وما رح نستسلم، وقال له ممكن ايران تحط بما معناه خط احمر عليه. اوكي
1: نعم،
0: يعني مش الاسرائيلي بس عم بيقول، حتى الحزب نعم. اكد له للاسرائيلي انه موجود انا بعلي الطاهر.
1: طيب ان شاء الله كل الناس عارفة انه موجود، وبعتقد هيدي من المواقع الاخيرة اللي بعده قادر
0: الاخيرة
1: تعرض فيها.
0: الاخيرة قال من مواقعنا الاساسية، يعني بعد عنده غيره.
1: الكلام هذا موجه لشعبه بالدرجة الأولى.
0: لشعبه؟
1: صحيح.
0: ليه؟ ليه بدي يوجه لشعبه؟ ما شعبه بيوصل فيه للآخر.
1: ما بقى في شيء تاني يقوله طوني. كيف؟ ما في شيء تاني يقوله. والإسرائيلي مأخر موضوع علي الطاهر بحسابات داخلية خاصة بانتخاباته، وبيضخمها ليجعل منها إنجاز قبيل الانتخابات.
0: يعني هلأ ناطر نتنياهو الانتخابات ليعمل تقدم على علي الطاهر ويحرز بين هلالين ممكن صحيح. نجاح
1: كل الآراء اللي عم نسمعها من الخبراء ومن استطلاعات الرأي كلها عم بتأشر بهالاتجاه.
0: يعني هلأ مشان هيك نتنياهو مأخر العملية فقط حكماً. لظروف انتخابية
1: حكما.
0: طيب قديش ممكن عقارب الساعة ترجع لورا؟
1: أنا برأيي براهن من هون لخمس سنين أو أربع سنين أنه يرد عقارب الساعة إلى الوراء، متناسي شو ممكن يصير بإيران من هون لأربع خمس سنين.
0: بس ما إيران كمان عم تلعب على لعبة ترامب، عم تراهن على الوقت، بتاخده بتجيبه بتقربر
1: بروباغندا والكلام للاستهلاك. المؤشرات كلها بتقول انه الحصار الاقتصادي اللي عم بتمارسه أمريكا على إيران بسبل ولا حدا كان مبتكرة لا من هون لوقت
0: عم بيقطش خطك. ما فهمت شيء، ما توخذني بس قطش خطك بالآخر. ألو
2: ألو
0: أيوة
2: بونجور توني.
0: بونجورين، هلا
2: معك شربل.
0: أهلا فيك شربل.
2: بالنسبة لأول سؤال، أول شيء علي الطاهر 24 ساعة بتخلص اليوم مقبل حزب الله
0: اليوم؟
2: ايه ما هيدا الشاب من شوية طلع قال لك جبران بسيء جاي رئيس جمهوري.
0: اوكي فكرت انه عم تتوقع المعركة اليوم.
2: لا بأخذها بمزح. هيدي ساقطة عسكريا خلص، يعني انا
0: ساقطة عسكريا بس ما الهيئة
2: هيدا
0: لو ساقطة عسكريا كان الاسرائيلي ما بضل يخبط فيها.
2: بلا ما هي اذا واحد بده يقضي عليك ما بيضربك بوكس، واحد بيجرب دغري بيجرب يضل يخبط فيك يخبط فيك يخبط فيك لك استوي احسب تنبطيها وترفع العشرة.
0: بس يبدو انه علي الطاهر الموقع استراتيجي، يقال انه في كمان حرس ثوري ايراني، مشان هيك بعده الاسرائيلي متردد.
2: مش
0: لظروف انتخابية فقط.
2: الحرس الثوري يمكن من زمان خلصت الحرب، يعني بالفكرة انه هيدي ورقة هلا بيد نتنياهو لتخلص الانتخابات، يعني اذا حس حاله خسران بيعملها ورقة سولت بيفوت بدمر. هو هدد قال انه انا اذا ما استلم الجيش، مش هو حدا من جماعته، اذا ما استلم الجيش اللبناني رح نقضي عليها بما فيها القلعة وكل شيء. فهن هلا عم بيحاولوا انه مش رح نستسلم منه وما رح نسلم الجيش. هيدا فقع صابون، يعني شفنا ما خلص جنوب، تعرف قد ايه بعيد زوتر عن النبطية؟
0: نعم.
2: كيلومتر صاروا بزوتر، انا ابن جنوب وبعرف صاروا بزوتر، يعني خلص شوي بصيروا بصيدا، شوي بعد بقول لك مش رح نستسلم نترك علي
0: صالح. بيقولوا لك هذه معركة ضمن المعارك الكثير اللي عم نخوضها ضد إسرائيل، وبالنتيجة رح يفلوا الإسرائيلية عاجلا أم آجلا.
2: أكيد رح يفلوا، بس رح يفلوا بالورقة هن ربحانين فيها، لأن نحن أكلين كف كبير نحن. طيب. ولا ميلة ربحانين.
0: من المواقف الخطرة اللي قالها عز الدين امبارح عن غضب شارع حزب الله داخليا.
2: أكيد كمان هيدا فقع صابون. لأقول لك ليه، قبل كانوا يعطون الشباب مصاري ويعبوا لهم موبيلاتاتهم بنزين، نزلوا تظاهروا، هلا هن بطل معهم ياكلوا هن تبع.
0: مين قال لك؟
2: انا عم اقول لك ما بقى انا
0: انت مصدر موثوق فيه يعني؟
2: بخبروني بخافوا يطلعوا على العلن، بخافوا يعبروا، بس بيقولوا لك شو اجينا منهم. ليه الاقليه كثير قليله استثنائي بيقولوا لك فضل بعض المقاومه، هدول هن بيطلعون على التلفزيون يقولوا هيك، اللي راح بيته اللي راح ارضه اللي معوش ياكل هلا، اللي جايب على ابواب مدارس، شو بدك شو كمان مين بينزل يتظاهر؟
0: يلا شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال، يبدو الاتصالات عم بتكر. ابو علي الرضا، اذا بعد بتكفي تكست مسجز بليز، رح سيستم يعمل لك بلوك لانه ما بيحمل اكثر، لانه عم تعمل تشاتينج مع اذاعه مش عم تحكي مع فريندز لك. اوكي بليز وقف تشاتينج، عم بيقول المخرج مارك، لانه سيستم بيعمل لك بلوك. اوكي الو
3: الو بونجور توني.
0: بونجور
3: فادي مارك.
0: اهلا فيك فادي.
3: سيسوني
0: عايز سؤال بدك تجاوب هلا.
3: ساعة بترجع لورا، ساعة بتقدم لقدام على طول، والوقت بقدم لقدام. فاذا الشباب ناطرين جبران باسيل يرجع رئيس جمهورية، نحن بنقول لهم انه يمكن يجي الحكيم، ف ان شاء الله خير.
0: طيب بس هو قال لك يعني نحن ناطرين، وامريكا يبدو كمان عم تستهلك الوقت، عم تلعب لعبة الوقت، لانه عندهم انتخابات نصفية بامريكا، وفي

0: العدلين. فإذا ناطر جبران غسيل نحن ناطرين حكيم.
1: يلا طيب شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 ألو. صباح النور. الحمد لله.
2: معك حسين حسن من لباح.
1: مش عم بسمع، بليز علي لي صوتك.
2: معك حسين حسن من لباح.
1: حسين حسن؟
2: نعم.
1: خليت امك على التليفون بليز يا حسون.
2: يا نعم.
1: ترغلي مثل الحسون الله.
2: هلا منيح؟
1: هلا منيح يا مارك، صوته أحسن شوي بس ترغل مثل الحسون، علي صوتك.
2: حبيبي الأهل. يا معلمنا.
1: إيه.
2: بدنا نحكي بموضوع بس خارج السياق شوي.
1: لا
2: يا أخي، لبنان معود حكمتنا تركية 450 سنة، حكمتنا إنجليز كمان والفرنسا، وهلأ أبدأ الحياة كلها هيك حرب حروبيات بحروبيات يعني شيء.
1: طيب خلينا نحكي حسون يعني عن الواقع اللي عايشين فيه، تحديدا منطقة علي الطاهر.
2: نعم.
1: أوكي، بعد تصريح نائب حسين الحاج حسن، نائب عز الدين الأحرى، بيقول إنه موقع علي الطاهر هو من المواقع الأساسية للمقاومة يلي مش رح نتخلى عنها، ورح نواجه أي عمل عدواني بكل قدرات والإمكانات، ورح نقوم بواجبنا الوطني إذا هجمت إسرائيل، وبحال إجت المساعدة من إيران فرح يكون هالأمر نور على نور. وبيقول كمان إنه غضب الشارع قائم وموجود ومستمر.
2: يا خيي هذا شو فرقان معه، هذا أداة بيد إيران، شو بتقول له إيران بنفس؟
1: لا بس ما كمان يعني عطاها للإسرائيلية، كانوا يقولوا بالقبل إنه لا حزب الله مش موجود بعلي الطاهر لفترة طويلة، ولكن عطاهم سبب لإسرائيلية إنه لا يا جماعة في حزب الله موجود هون ونحن بدنا نعمل العمايل. ليه عطاهم هذا السبب؟
2: معركة كبيرة مش معروف وين رايحين.
1: طب ليش عطاهم هالسبب؟
2: اخي ما بعرف، اقول لك حسب اوامر الايرانيه.
1: طب ماذا لو غضب هالشارع؟
2: شارع الشيعي يعني؟
1: شارع الحزب
2: يعني الشيعي.
1: مش بضروره كله يكون مع الحزب.
2: والله يا اخي ما بعرف.
1: لا شارع الشيعي حتى ممكن يكون مقسوم اثنين، شارع امل وشارع الحزب. شارع امل ما بده ينزل على الشارع. اوكي؟ بنفهم الرئيس بري وضعه، بس شارع الحزب يبقى
2: يا اخي ما متعودين مع بعضهم كذابين.
1: شو بهون؟
2: اكذب من بعضهم مع بعضهم.
1: اكذب من بعضهم؟
2: نعم.
1: طيب.
2: هذا حج حسن اللي بقى عندنا هون ما خدم حدا شيء كذاب كذاب.
1: بدك نايب ليخدم بس؟
2: نعم.
1: بدك نايب يخدم؟
2: ايه بدنا، ما عندنا
1: بالبارح
2: ما مش
1: تبعين
2: لبنان،
1: تبعين لطنجة كثير. طيب عيب. اوكي حبيبي، شكرا لك حسون. يلا الو.
3: الو.
1: ايوه
3: مرحبا.
1: مرحبتين، هلا
3: حسن معك.
1: حسن من امبارح بعدك ناطرني؟
3: امبارح دقيت ما لحقتك انت وصلت على الشغل.
1: يلا تفضل يا حسن.
3: انا ما لحقت الحلقه من اولها بس كذا مره ما بلحق، بحب شارك صراحه.
1: يلا يا حسون. صاروا حسن، صار عندي اثنين حسن يعني حسنين حسنين على الهواء، الحسن الثالث بيطلع لي كنز
3: بتقاطع مساعدتك.
1: لا مين قال لك؟ ايه اللي يا حسن؟
3: ما لحقت الحلقة من أولها بس أنا رأيي هيدي الخطابات من هون ومن هون خلص صار البلد لمحال، يعني لا بدي اعطي ذريعه للاسرائيلي.
1: بس اعطاها ذريعه للاسرائيلي.
3: بيعطيه ايه؟ لا
1: طب ليه بده يعطيه ذريعه؟ هلا ما بده ذريعه للاسرائيلي بس اعطاه يعني اضافه
3: ذريعه، بس عم بيعطيه اذا بدك هذا عم بيعطيه باص زياده، عم بيعطيه شيء زياده
1: انه بس قربت امك على التليفون بليز حسن، عم بروح خطك.
3: لا العالم بقى تحمل، ما بعرف شو بده يواجه صراحه، لا العالم بقى تحمل ولا شيء بقى بيحمل، وبنفس الوقت ما بعرف يعني انا من العالم اللي دوز اكستريم اذا بدك يعني، لا هون ماشي، وانا برايي حتى الطريق اللي ماشي فيه الدوله كمان عم بيكون شوي اوقات اكستريم يعني انا لا بدي اشرب بيره بتل ابيب ولا بدي اروح لحرب كمان حدا، انا بدي ضمن بلدي وعملوا لي سلام هن بحالهم انا بحالي.
1: عملوا لي سلام على اي اساس؟
3: ايه؟
1: على اساس اتفاق سلام مع اسرائيل يعني عن طريق المفاوضات المباشره اللي ماشي فيها الدوله.
3: اللي بدك يا اخي مباشره مش مباشره ما فرق معي، هذا كله ضحك على الدقون، الفرق المباشرة أو مش مباشرة؟ شو الفرق يعني؟ يعني ما الإيران عم يعمل مفاوضات، ما هي المفاوضات مفاوضات، افترض إنه ما إنه أنا ما عم بحكي معك هلا، في حدا تالي، في حسن الثاني عم بيحكي، هو بوصل لك إنه ما هي ذاتها ضحك على بعضنا يعني، لا مباشرة هي ليش لا يعني.
1: يعني بدك تكفي مفاوضات روما ويمكن واشنطن بعدين.
3: أنا اللي بدك إياه لتوقف الحرب اللي بدك إياه، بس كل ما طولت الحرب هيك عم نخسر زيادة.
1: نحن عم نخسر مين يعني؟
3: أكيد
1: كلبنان
3: عم بيخسر أكيد.
1: إيه
3: ما كنا بأول حرب 5 نقاط، صرنا بتاني حرب صار محتل هذا 30% من وبعرف قدام، كل الحرب عم تخسر زيادة. وبنفس الوقت
1: عم بقول لك ما هل برايك حزب الله عم بيلعب لعبه الوقت كمان مع الرئيس عون مثل ما عم بيعملوا بايران بدونالد ترامب؟
3: ممكن يلعب لعبه الوقت لحتى ينطر شيء مفاوضات بين ايران وامريكا ممكن، بس هن مش عم بيفهموا كمان انه ايران نفسها طويل اطول. نحن بعتقد اذا بتخلص هلا الحرب هيك نحن الوحيدين الخسرانين.
1: نعم.
3: لا ايران ولا امريكا ولا اسرائيل خسرانين، نحن الوحيدين الخسرانين.
1: يعني برايك كمان الايرانيين ناطرين عهد ترامب ليخلص ليرجعوا؟
3: ممكن كمان ممكن، او عم براهنوا على دول الخليج انه تكون هيك دور هذا الانتميجري مع امريكا، بس هن نفسهم طويل، ايران نفسها طويل، نحن نفسنا مش طويل، نحن نفسنا كثير صغير، نحن بلد صغير، بلد فايت ببعض، ونحن نفسنا كثير صغير يعني، لا اقتصادنا بيسمح لنا شيء.
1: ما تنسى ايران عندها مقدرات، نحن شو عنا؟
3: ما بقول لك نفسهم كثير طويل يعني، بيقدر يقعدوا هيك سنتين، نحن ما فينا
1: نقعد. وصلنا 40 سنه تحت الحصار، تحت الضائقه الاقتصاديه.
3: بيقعدوا على 10 سنين.
1: شكرا لك، شكرا لك حسين حبيب القلب، اهلا وسهلا فيك. خليني اسمع طانيوس.
4: صباح الخير انطون. صباح الخير
1: طوني.
4: يلا نحن بالمراحل الاخيره للرات، في عنا شويه معاناه بنقضيها وبنخلص، خلصت انتهت العمليه، كل انسان بيحصد نتيجه افعاله، وهيدا غضب الشارع، هيدا مثل مسرحيه زياد الرحباني غضب الاهالي، يعني ماكسيموم غضب الشارع مثل ما عملوا غضب الاهالي بغير شراويلهم، بدل ما يكون الشراويل خضر بيصير شراويل حمر، هذا غضب الأهالي، ما بقى يخوفنا شيء نحن للأمور.
1: أوكي حبيبي شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. بيخد اتصال كمان. ألو
5: ألو.
1: أيوة
5: بونجور توني.
1: بونجور
5: جون معك.
1: أهلا فيك جون.
5: بسط علي الطاهر، إسرائيلي بعدهم عم بيكبوا برميل مستجرة، عم بياخدوا الصدى تبع الجبال لشوفوا وين في أنفاق.
1: هذا بالتكتيك العسكري فهمين هيئتك بهالمواضيع؟ فهمين بهالمواضيع هيئتك؟
5: بعد في عندهم فتحات.
1: نعم
5: ألو
1: عم بسمعك.
5: بعد في عندهم فتحات لعلي طاهر، بعد مش كامشينا بعد الإسرائيلية.
1: نعم.
5: لو كانوا مزروكين الحرس الثوري وفي ضباط موجودة وفي عناصر، كانوا حركوا شي خط بيكبوا على إسرائيل صواريخ لحتى يلهوا عن علي طاهر. فبعد إسرائيل عم تحاول بعد تكمش جميع المنافذ تبع علي الطاهر لحتى تنعد عليها فرنرا.
1: أوكي.
5: فبعد عنده جماعة.
1: يعني بعد مرتاحة على الوقت.
5: بعد مرتاحة على الوقت، وحتى هني جماعة الحزب لو كانوا مزروكين كانوا صرحوا غير هيك. بعد عندهم فتحات وعم بيحاولوا ياخدوا إمدادات لأنه في مدة كانوا مقطوعين.
1: طب إذا الحزب أطلق صاروخ على إسرائيل.
5: أي.
1: أو على القوات الإسرائيلية، شو ممكن برأيك يصير؟ وخصوصا
5: إسرائيل إنه بدها تنفذ، لأنه هي عاملش في شرط إنه إذا بأي إطلاقة ترجع هي عندها حرية،
1: إنه هي بحق لها تضلها تخبط وهن ما بحق لهم يردوا.
5: يا أخي ما هي النهاية، ما هي لاريزون دو فورست، لما هي شو عندك حل غير؟
1: نعم
5: شو عندك حل غير؟
1: ما بعرف أنا عم بسأل.
5: إنه إجمالا إنه بدهم هن في حرس ثوري موجود بدهم يشيلوهم الإسرائيلية، وهيدي نتنياهو بدك تسبع لمرحلة لإله للانتخابات يعني
1: هلأ ناطرة
5: لآخر ورقة يستعملها قبل الانتخابات.
1: أوه نتنياهو عنده رأي كتير بقول بالك.
5: إيه بس هيدي الورقة بقوله
1: هيدي الورقة السريعة يمكن
5: هدف على إسرائيل وكذا بده يعني حتى يكسب.
1: في حال جمهور الشارع جمهور يعني شارع حزب الله غضب داخليا، شو ممكن يصير؟ ومين ممكن يدافع عن بقية اللبنانيين؟ إذا مش عم تسمعني حتى مش عم تسمعني كمان بسأل السؤال ما بتخليني كفيه
5: حبيبي تفضل.
1: عم بقول لك مين بيحمي هاللبنانيين من غضب الشارع شارع حزب الله؟
5: ما في بقى غضب شارع، قبل بمرة جربوا حاولوا ينزلوا رئيس بري عرفها مش لمصلحته.
1: ما هو مش شارع، بنحكي عن شارع الحزب فقط مش شارع أمل.
5: الحزب ما راح يفوت معه شارع أمل أكيد، ما راح يفوت معه لأنه عرفوا فاتوا بمناطقهم لحركة أمل بشرق صيدا ودمروا كل البيئه الشعبيه تبع لحركه امل ممتعدة من حزب الله، منهم كثير مبسوطين من حزب الله، بس مثل ما بقولوا بالعين الموس.
1: شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال. ألو ألو ألو، راح الخط. فرانسوا،
6: صباح الخير طوني.
1: صباح النور.
6: مثل اللي مثل ما نطر سليمان فرنجي ليوسف الرئيس، خلي ينطروا جبران بسيل ليوسف الرئيس.
1: يلا اوكي، اهلا وسهلا فيك. يا هلا. في اتصال بسمع هادي.
7: بونجور مستر طوني، كيف
1: بونجورين
7: معك؟ هادي من جنوب،
1: اهلا فيك.
7: بخصوص ثاني سؤال غضب الشارع، صراحة يعني
1: نعم،
7: انا متأكد انه هذا الموضوع ما ممكن يصير ان شاء الله، يعني ما ممكن يصير حتى لو طلع قرار، لان العالم تعبت، العالم بطل بدها حروب، العالم بدها تعيش ببيتها ببيوتها، ما تعيش بسلام، ما تعيش بمنطقتها. تعبنا من التهجير، تعبنا من الحروب، تعبنا نخسر
1: شباب
7: اصحابنا ورفقاتنا واحبابنا، تعبنا نتهجر. يعني بعتقد الامور صارت واضحه، يعني يعني ما في داعي لنحكي، يعني حدا يطلع يحكي للعالم هذا الحكي، لان هذا بطل ينفع خلص. نحن وصلنا لمرحله نتمنى انه نعيش كلنا بسلام ونرجع نكون حياتنا يعني بشكل احسن من هيك. مرسي كثير،
1: اهلا وسهلا فيك. خليني انا وياك ونرجع نعمل هيك نظره سريعه عن موضوعنا بعد اتصال. يلا الو
8: الو.
1: ايوه
8: اي بونجور.
1: بونجور،
8: معك أليكسي.
1: اهلا فيك أليكسي، كيفك؟
8: الحمد لله، كيفك انت توني؟
1: اهلا وسهلا، يعطيك
8: العافيه على البرنامج هذا اللي ناجح بالمية مية.
1: شكرا، ثانك يو.
8: انا لفت لي نظري على صيت غضب الشارع.
1: نعم.
8: غضب الشارع على شو؟ اذا على اللي صار، ما انتوا جبتوا اسرائيل لجوا فوتوها على 600 كيلومتر مربع. اذا غضب ضد السلطه، طب انتوا برهنوا شيء على الارض، عملوا انجاز، كبوا اسرائيل لبرا، كسبوا المعركه وحطوا اول شروط لبنان بالمفاوضات، هيك بتكون انتوا عملتوا شيء بالقليله. شو غضب الشارع؟ شو
1: لا، هو قال لك يعني لانه يبدو انه معظم الناس مش موافق على الخطوات، في اكتريه في سلطه في دوله ضد التوجه اللي ماشي فيه الحزب.
8: بس التوجه نحن رايحين، نحن وصلنا له من وراء اغلاطهم، وراء سياستهم العوجه. شو
1: طب مين بيحمي هذا الشارع الاخر؟
8: من شو بده يحمي الشارع الاخر؟
1: ما عم نقول انه اذا غضب هذا الشارع، في شارع اخر ممكن يكون معرض لاعتداء لشيء، مين بيحمي هذا الشارع الاخر؟
8: هلا في عندك الجيش مفروض، يعني الغضب الشارع لو في عنده سبب وجيه نفهم، نحن بلكي كلنا نلتحق فيه، بس ما له سبب غضب الشارع، اسبابه كلها فارطه، يعني ما بعرف على شو بده يصير فيها المظاهره. اذا عنده شيء يعني ريزون كونسيستانت، اوكي كلنا وراها.
1: طيب كمان سؤال يسأل بهالأيام، قديش ممكن يعني الحزب يراهن على عامل الوقت وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خصوصا أنه يبدو أنه كمان هو عم براهن مثل الأمريكان على تضييع وقت عهد الرئيس عون تنوصل للآخر؟
8: هذا السلاح الوحيد لسوء الحظ، أنه يراهن على الوقت، ما بقى عنده شيء، ما عنده كروتي بين إيديه، عم يراهن على الوقت، هذا السلاح الوحيد. وكامش البلد، وإيران عندها ما بيقول، كان شاب قبل شوي حكى معك قال لك إنه فيهم يضاينوا سنين، عشرات السنين بيدوا يضاينوا.
1: ما فينا ننكر إنه إيران فيها الضاين، لأنه كمان كانت تحت العقوبات المالية والاقتصادية لسنين طويلة.
8: فبما إنه الحزب هون هو درع من أدرع إيران، دونك عم بينفذ قرارات إيران، قبل لك قول بالك، عم يطول باله، لعب على الوقت، عم يلعب على الوقت، ما عنده غير سلاح تاني.
1: قد اللبنانيين قادرين يضلوا ناطرين؟ ما هون السؤال كمان،
8: مش مين سائل عن لبنانية يا اخي، مين سائل عن هالشعب؟ مين؟
1: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 رسائلكم الصوتيه على 70-95-111. رح ارجع نطرح الموضوع للي ما قدروا يكونوا معنا. فإذا مهمة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد مثل ما بقولوا نجحت، وممكن تنتج تحديد موعد رسمي لجولة روما التفاوضية يلي مبدئيا موعدها بأوائل أيلول. يعني حسب جولته المكوكية بين بيروت وتل أبيب يبدو أنه هالجنرال الأمريكي نجح بهالمهمة. هلأ كمان الواضح أنه معركة علي الطاهر عم بتقرب شوي شوي. الحزب على فترة طويلة حزب الله نكر وجوده بالمرتفعات. امبارح بيقولوا نائب حسن عز الدين عضو كتلة الحزب انه موقع علي الطاهر هو من المواقع الاساسية للمقاومة يلي مش رح تتخلى عنها المقاومة، ورح تواجه اي عمل عدواني بكل القدرات والامكانات يلي بتملكها، ورح تقوم بواجبها الوطني اذا هاجمت اسرائيل هالموقع. وبحال اجت المساعدة من ايران فرح يكون هالامر نور على نور. وبيقول كمان انه غضب الشارع قائم وموجود ومستمر، إلا أنه استخدامه ناطر الوقت والظرف المناسبين. فأزن ثلاث أسئلة بهالحلقة: ليه أعطى الحزب الزريعة اليوم لإسرائيل للهجوم على علي الطاهر؟ ليش ضلوا يقول لا لا لا؟ طب الآخر قالوا لا نحن موجودين. سؤال رقم 2: ماذا لو غضب شارع الحزب داخليا؟ شو بيصير على الأرض بلبنان؟ والسؤال رقم 3: هل فعلا حزب الله عم بيلعب لعبة الوقت مع الرئيس عون تماما مثل ما عم تعمل إيران مع الرئيس ترامب؟ بغية إعادة عقارب الساعة لورا. نحن عنا هلأ استراحة صغيرة، بنكون بعدها مع قسم الأخبار بعد ما نسمع جورج بالخبر اللي رح يوافينا فيه. نرجع نتابع الاتصالات والرسائل الصوتية، كونوا معنا.

0: الخبر التاسع والربع.
1: وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف صباح اليوم إلى العراق على رأس وفد برلماني رفيع، وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان الدليمي، الذي شدد على أهمية الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. إلى ذلك أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدولية قاظم غريب أبادي عبر منصة إكس أن الشعب الإيراني سيقف بثبات أكبر في وجه الضغوط والتهديدات، مشددا على أن إيران هي من تحدد مصيرها بنفسها، محذرا من أن البلد الذي يسلم مصيره للأجانب سيدفع ثمنا باهظا.

خلينا نكفف إذن الاتصالات والرسائل الصوتية. ليه أعطى الحزب الزريعة لإسرائيل الهجوم على علي الطاهر؟ الزريعة الرسمية يعني لما يقول نائب من الحزب نحن موجودين بعلي الطاهر يعني عم بيقولون للإسرائيلية شوف شو بتكون تعملوا. هذه وجهة نظري. سؤال رقم 2، ماذا لو غضب شارع حزب الله داخليا شو بيصير؟ وسؤال رقم 3، هل الحزب فعلا عم يلعب لعبة الوقت تماما مثل ما عم تعمل إيران لإنهاء عهد الرئيس عون وإعادة عقارب الساعة للوراء؟ يعني أيمتى ممكن تنجح هذه المساعي أو هذه المحاولات لإعادة عقارب الساعة للوراء؟

0: على 09-218-233، الرسائل الصوتية على 70-959-111. يلا بسمع فؤاد.
1: أستاذ توني يعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا.
1: اليوم حزب الله يا خي عنده أجندة أجنبية، بس الشعب اللبناني الفقير عنده أجندة. ما بقى نلتهي بالسياسة اليوم، خلي الشعب يستفيد من غضب حزب الله، وخاصة شعب المسيح الفقير والدرزي والمسلم والكل فقراء. كل هالشعب اللبناني ينزل ويقول لهم أنتوا طغمة حاكمة فاسدة. اليوم العالم عم بتموت على المستشفيات، المدارس الكاثوليكية ما عم ترحم العالم، الحد الأدنى للأجور ما بيطعميك نهار. لوين رايحين؟ إذا ما ننطر الحل بالشرق الأوسط بنموت كلنا من الجوع. خلي هالشعب كله ينزل ويحط السياسة على جنب، والمسيح يكون قبل الشيعي بالمظاهرات.
0: إيه بس كمان أنت يعني طلعت برات الموضوع فؤاد، طلعت برات الموضوع، بفتكر قاصد لحتى تطلع برات الموضوع. يا ريت ضليتك بالموضوع واستفدنا شوي من معلوماتك. لا، كل شيء متوقف على السياسة بالبلد. يعني بتعرف السياسة الفاسدة مش بس المدارس والجامعات، وهو في السياسة الفاسدة على مدى 40 سنة وصلونا لهون. السياسة الفاسدة مثل ما انت قلت الطغم الحاكمة بهديك الفترة، بعد في عندها شوية زيول على الأرض بقى. يا ريت ضليتك بموضوعنا. ألو
2: يا حبيبي، يلا معك.
0: أهلين، هلا.
2: سوري يعني أنا مضطر أطلع برات الموضوع، لأنه مش معقول ننزل نتظهر مع يلي وصلنا لهون. يعني ما بعرف الناس فيها شيء بعليتها، سوري يعني، بس في شيء ما بينحمل يعني. إنه بعد كل
0: أول شيء مين معي؟
2: مروان.
0: كيفك يا مروان؟
2: حبيب قلبي توني.
0: نعم.
2: بعتذر، بس إنه في كلام بينحمل، في كلام ينحمل.
0: يعني عم ترد على فؤاد لما بقول
2: إنه بعتذر، بس إنه في شيء يعني ما فينا نطلع برات الموضوع.
0: هلا في غارة يعني قبل شوي استهدفت منزل بحي الدير بالنبطية. أوكي.
2: إنه إحنا هلا هذا بعد كمان عم ندفع حق الأبطال الصناديد يلي وصلونا لهون، يلي هو أكيد من أحد إذا بدك داعمينهم بطريقة أو بأخرى. حتى نحن بالموقف كنا عم ندعم، بدنا لبنان خيي، ما بدنا حدا.
0: يلا خلينا نتناقش بالموضوع اللي طارحينه، شو رأيك؟
2: خلاص.
0: أوكي. ليش الحزب عطى الإسرائيلي زريعة؟ برجع بقول هو ما بده زريعة، بس عطاه زريعة رسمية إنه بعلي الطاهر نحن هونيك، وهذا موقعنا الأساسي.
2: بجيبك جواب واحد، أول مرة؟
0: لا، أول مرة يعلن رسميا هيك. إيه؟
2: لا لا، أول مرة بيعطينه زريعة؟
0: لا مش أول مرة، بس إنه هيدي لأنه كلنا عيوننا على علي الطاهر شو رح يصير، ومعروفة علي الطاهر بتكشف مناطق الجنوب تقريبا كلها، صح؟ موقع استراتيجي وعسكري، ويقال في انه حرس ثوري. ليه عم بيقول لهم الحزب انه نحن
2: رجعت بقول لك انا هيدي منا اول مره،
0: يعني بعرف منا اول مره، بس ليش هلا بهالتوقيت؟
2: يلا عم كفي لك، كل ما يكون في حاجه لا اوقات نحن بنعرفها، اوقات بنعرفها بعدين، بيصير هالشيء. هلا الحاجه يمكن لايران، يمكن بدهم يخففوا شيء عن ايران، يمكن بدهم يلهوا، يمكن بدهم يعني ما بنعرف شو في براسهم شو في بقلبهم، بس اكيد الشر موجود.
0: طيب لعبة الوقت قد ايه رح ينجح فيها الحزب بتمرير عهد الرئيس عون ونوصل لاخره ومنكون ما عملنا شيء؟
2: كل شيء وارد، بس كمان اذا ما في رجال بهالميلة توقف على موقفها وتخلص لبنان وتضحي انه في
0: أبطال. يعني الحزب عنده نفس طويل يبدو،
2: ونحن لازم يكون عندنا نفس طويل بكل بساطة.
0: طيب شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. يا هلا. إلي من السعودية.
3: يسعد صباحك أستاذ توني.
0: صباح النور.
3: أنا هلأ شفت البرنامج تبعكم. والله إذا بتفكر فيها أنت استراتيجي، وليش هالقد عم تاخد وقت؟ عنا بلبنان نحن الحرب بين الحزب وإيران والإسرائيلية مثل ماتش البوكس اللي مدبر من قبل، يعني مثلا أنت بتسقط بالجولة التاسعة، فما في ما لأنه المراهنات والمصاري
0: أيوة.
3: ما فيهم يخلصوها دغري من أول، رغم أنه الإسرائيليين كان فيهم يقضوا على الحزب من أول يومين ثلاثة، بس دايما في فر وكر وهيدا بس مشان يطولوا الموضوع لمكاسب أخرى، مثل الانتخابات بإسرائيل، مثل الانتخابات النصفية بأمريكا، نفس الشيء عم بيصير بإيران. أنه هلأ يعني من بعد ما ضربوهن وطعوجوا عائلة لاغن قضيوا على الطيران وقضيوا على الصواريخ، قضيوا بعدين قالك لا حرام خليهم، هلأ اتركهم. اما انت فايت بحرب في شيء اسمه حرام خليهم فكر فيها منطقيا. الواحد عم بيلعب على عامل الوقت مشان الانتخابات النصفيه، كل ما يشوفوا مثلا في عندهم بولايه معينه ضعف معين بيعملوا لهم ضربتين ثلاثه من هون يا ابو الحب، فتحنا مضيق هرمز ضبطنا هاي من هون حطينا هاي من هون هوب رجعت طلعت البيانات تبعيتهم وماشي الامور. بس يخلصوا من الاشياء الاساسيه خلاص بقول لك كي او يعطيك العافيه استسلمنا رفعنا الخط رفعنا العلم الابيض مثل ما الاسرائيليه بال2000 انسحبوا هيك فجاه حدا ما في هذا هي الانتصار والمقاومه اللي طلعته مع انه طلعوا قرار سياسي مثل ما فاتوا بقرار سياسي طلعوا قرار سياسي مش مقاومه والاحلام الزهريه اللي عايشين فيها جماعه بيئه الحزب سوري حتى ما نقول لهم بيئه لانه حرام في كثير ناس شيعه احلى من الحلب. فهيدا هو الاساس توني بس مجرد لعب على الوقت مشان المكاسب.
0: اوكي
3: وقال الاسرائيلي انا كعيت عليهم على الطاهر ما فاتوا على بنت جبال قلب المقاومه الحزبيه راح 60 دقيقه ما عاد في بنت جبال اصلا صار باركينج وتبقى جنوب كله. بعدين كان يقول لك لن يتعدى الليطاني شوي شوي يا ابو الحبايب شوف البروباغندا الاسرائيليه صاروا بعد الزهراني لن نتعدى الزهراني شو بقول شو بعد في نهر بعد الزهراني ما بعرف يمكن نهر الكلب حيالك بعدين لا من بعد نهر الكلب ما فيش حدا كله لعب يا سيستوني كله قرارات سياسيه ما في شيء منه حقيقه على الواقع مقاوم. هدول اللي بيطلعوا على التلفزيون وبقول لك
0: اوكي طولنا شويه
3: لي جبران باسيل هذا بتناطر الراتب يخبز بالعدس.
0: اوكي شكرا لك اهلا وسهلا فيك. 09 218 233. الو
4: الو
0: ايوه
4: صباح الخير
0: صباح النور
4: بشارة.
0: اهلا بشارة
4: صباحك سيستوني. انا بدي جاوب على تاني سؤال
0: ماذا لو غضب الشارع؟
4: ايه بدنا نحن نشوف
0: ممكن نوصل شارع مقابل شارع عن جديد يعني
4: مع سي ني وضح صدق قال بدكم تنزلوا شارع نحن بننزل شارع مضاد يعني يعني قال ني بالبرلمان هيك حيصير
0: بس في شارع مسلح وشارع مش مسلح
4: هلا بالنتيجه بدها دعم. يعني انا تقلك شغله سيد طوني اللي صار من شي جمعه تقريبا وقت قانون العفو العام ما قدر عمل شي حزب الله ولا حليف وحليف الصف الطيار الوصولي ما قدر عمل شي تركوا الجلسه ما عاد عندهم هالتاثير بالبرلمان وبالطرق السياسيه ما عنده اذا فين يقدموا
0: سقف يعني فين يعملوا ضغط على بالشارع على الارض كمان بعد في بعد في بعد في يعني عندهم قوه شعبيه لا يستهان فيها فينا نرجع نسخرها للضغط على الارض.
4: طب سؤال اذا ضغطوا الشارع واستقالت الحكومه نحن بحاله حرب شو بده يركب محل الفراغ احسن يعني؟
0: لا انتبه بس هلا حتى لو استقالت الحكومه بتضل بحاله تصريف اعمال
4: بس ما حنرضى بهذا الشيء، ما بدنا نعوم، ما بدنا شيء اللي اشتغلنا فيه كذا سنه وصلنا اخر شيء نرجع نعوم لمصالح شخصيه مثل ما عم بيعملوا الافريقانا بالبلد. مثل ما قال في حال نزل الشارع انا اكيد في ناس محقونه ما حتنظر ما بدها هذه حجه ابو ملحم مش سلم الاهلي انه شو من ورا سلم الاهلي بتاكلني يعني بترجع بتلغيني لا ما حصير هيك. انا بتاسف انه في حال نزل الشارع حيكون في شارع مضاد ومنظم هالمره
0: منظم مين رح يحمي منظم يعني مين رح يحمي هالشوارع بلبنان في حال عم نهدد بالشارع مقابل شارع
4: ما فهمت هاي مين مع انني عم
0: ببين في عندنا الجيش عندنا المؤسسات الرسميه
4: ما بعرف صراحة ما هذا هو يعني ما يروحوا لهذيك الطريق لأنه الفوتي فيها معروف الطهرة مش معروف شو حيصير بعدين تفرعاتها وين بدها تصير.
0: طب قديه ممكن تنجح لعبة الوقت؟
4: هي لعبة الوقت ما حسب برا السيستوني المشكلة مش قرار ما بيرجع لنا أنا على طول بسوي لهالفكرة القرار هيدا قرار خارجي مش داخلي
0: يعني ترامب شفنا الخريطة تبعيته شفنا وين صاروا المنطقة الاقتصادية ماشيين فيها يبدو إنه شوي شوي عم بحكي حسب خطة ترامب ماشيين فيها
4: طب خلص ننطر ونشوف نحن بيون نحن مش لاعب أساسي نحن صرنا هامشية بالعكس الوقت مش لصالحنا كل ما نتأخر عم بيهمشونا قد ما فينا ويخلوا قرارات بدون ما يستشيرونا لسوء الحظ. شكرا
0: يعني المفاوضات منيحة المباشرة
4: أكيد ما في غير حال أحسن من ماشي
0: أوكي
4: أحسن من
0: شكرا لك أهلا وسهلا. ألو الو الو بسمع اري يلا فويس
5: صباح الخير سيستوني
0: صباح النور
5: كل مستمعي الاذاعه
0: اهلا وسهلا
5: معك من فرنسا
0: اهلا
5: والله انا مثل ما عم شوف انه حزب الله عم بعيط للاسرائيليه يجوا يخلصوا من هال الايرانيين الموجودين بعلي الطاهر شو هالمسحة هيدي يعني؟ عيط لهم هيك مبين بالأخبار يعني اللي عم تقولوها. ونهارك مبارك أنت ومستمعينك. باي
0: باي. الله معك. شكرا لك آري من فرنسا. ألو. راح فادي من الجنوب.
6: بونجور لكن مستمعين من الحر. اليوم لبنان موقع استراتيجي شاء أم أبا بده ياخذ موقف. هيدا الأمر ما في حياد. إما أن يكون مع أمريكا وإسرائيل اللي بدها لبنان وبعض الدول تاخدها، وإما كأنك تكون مع إيران اللي ساعدنا على مقاومة مشروع الصهيوني اللي بدور اللبنانيين بكافة طوافهم، لأنه ما بينفع الندم إذا خسرنا لبنان. المقاومة اليوم عم تتبع تكتيك عسكري، تكتيك عسكري ما بتعطي خدمة مجانية للعدو. فبعد الجهد الأمريكي الإسرائيلي بمعرفة هيدا الموقع فرقت أنه المقاومة تكون تحطوا المعادلة. نحن بحاجة لإيران أكثر ما هي محتاجة لنا، لأنه العدو الإسرائيلي على تماس مع حدودنا أكثر من إيران، لأنه ما حدا بيساعد الجيش اللبناني بإمداده السلاح المناسب ليدافع عن لبنان واللبنانيين، والمقاومة عم تتحمل هيدا العبء. لبنان أكيد بيستحق الاتكال على الله والصبر حتى لو التكلفة غالية، بس أكيد مش أغلى من لبنان.
0: فادي بعد بدنا نتحمل تكلفة أغلى وأغلى يعني ككل الشعب اللبناني. يا فادي هلك، ما بدنا نضل نقول نحن بصراع محاور لازم نكون مع هذا المحور أو مع هذا المحور. ليه ما بنكون بلد مثل باقي البلدان؟ هلأ كل البلدان عندها اتصالاتها وعلاقاتها، بس نحن لازم نكون خاضعين لهذا المحور ولا هذا المحور. بالنتيجة في معركة خسرناها، ما فينا ننكر أنه نحن خسرنا هذه الحرب، حربين صرنا خسرانين، ولح نضل نقول لا بدنا نضل نقاوم. بخير معليش، الاعتراف أنه خسرنا يمكن مقدمة للولوج إلى باب الحلول السلمية. مظبوط. إذا مضل نقول نحن ما خسرنا لا بنكون عم نكذب على حالنا. ألو.
7: بونجور.
0: بونجور،
7: معك خريستو بسيط.
0: أهلا خريستو،
7: كيفك؟
0: منيح.
7: أول شيء عندي ملاحظة صغيرة، لما بدك تحكي لما اثنين بدو يحكوا مع بعضهم بموضوع سياسي أو أي موضوع آخر لازم يكون اثنيناتهم عندهم نفس الذاكرة.
0: عم بيقطش خطك.
7: عم بحكيك من الهندي.
0: ما بعرف عم بيعطي شيء.
7: لازم يكونوا اثنين بنفس الذاكرة ليقدروا يصابوا على بعضهم. يعني بيجيب شاب عمره 25 سنة يجادل شاب عمره 60 سنة عارف مارق
0: بالحياة. هذا مش غلط، يمكن يكون في جيل مطلع أكثر من جيل.
7: ما اختلفنا، ما في شك. إذا كان مطلع يا ترى.
0: هلا خريستو، خريستو عم ضيع وقتك. عندك دقيقتين.
7: طيب
0: جدل هلا بلا طعم عم تحكي فيه.
7: يعني عم بقول لك إنه الحكي أوقات ما بتجيب نتيجة معناته إنه من عمرك من
0: خريستو جدا. عم ترجع تبرم حول المحور بعده بلا طعم عم تحكي.
7: اللعب على الطعم ما بيجدي نفعا. هلا ما بقى بيجيبش الحكي، كلهم صاروا عارفين اللعبة. يعني هن عم بيلعبوها ضد أمريكا أو ضد إسرائيل أو بدك إيه، أو هو عم بيلعبوا ضد دول. أنا أقول لعبة الطعم ما بقى تجدي نفعا، كل العالم صار
0: لعبة الطعم. حبيتها
7: أكيد لعبة الوقت يعني. هو
0: لا فهمت، بعرف إنجليزي شوي.
7: نعم
0: عم بقول بعرف شوية إنجليزي. إيه
7: لا مش هيك عم بحكي أنا.
0: يلا أوكي أوكي
7: أنا بحكي هناك. يعني هيدا درس علمهم إيه حافظ الأسد قبل بهداك الزمن. كلهم مشوا فيه والإيرانيين ماشيين فيه لليوم وحزب الله ماشي فيه. المماطلة تجعل مجال لدخول البارازيت بعدين، يمكن بعد يوم يصير فيه مثلا حالة معينة حادث معين يقلب كل العملية. هذا هم اعتمادهم على هالشيء. طبعا بالإضافة للأمور الكونية أنه بيشتغلوها كمان، بيشتغلوا فلك ويشتغلوا أشياء من الفلك
0: كوني.
7: حب تقول لك
0: شكرا لك كريستو. أهلا وسهلا. محمد
8: صباح الخير يا أستاذ طوني.
0: صباح النور
8: يا أستاذ طوني، يسعد صباحك يا أستاذ طوني. أنا بدي أحكي بموضوع أنه بالنسبة للحنين السيد من يحقل معاني الوزيرة.
0: أحوقف الرسالة يا محمد بليز. محمد هذا مش موضوعنا، يعني ما عندي فكرة عن شو بدك تحكي عن حنين السيد الوزيرة، بس أنه بليز هذا مش عم نحكي عنه. أوكي. ألو.
9: ألو.
0: أيوة.
9: بونجور.
0: بونجور.
9: معك نادية من زحلة.
0: نادية وطي بليز الراديو حديك.
9: أوكي.
0: أهلا فيك نادية. بتكر أنت يمكن أول صوت أو تاني صوت أنثوي بالحلقة. النسوان بأسروا بالسياسي ما بعرف ليه.
9: بالعكس أنا بنتور لأقدر أحكيك. بدي أقول لك أول شيء الحمد لله على السلامة، إن شاء الله تكون انبسطت بفرصتك. تاني شيء
0: مشتاق لفرصة جديدة هلأ صرت. تأخرت كتير.
9: ثاني شيء بدي اقول لك بالنسبه للموضوع، الشارع بالشارع المفروض يصير هيك بقى.
0: بدك شارع مقابل شارع؟
9: انا بدي
0: لانه هذا الشارع بيقول لك حسن عز الدين يعني عم بينبه انه الشارع ممكن يغضب بس بعد ما حدد الوقت.
9: الشارع ممكن يغضب طب ما نحن غضبانين كمان، بتعرف نحن قد ايه عم بيصير معنا، يعني نحن مثلا
0: بس انت اللي عم بيصير معك مش قد النقطه اللي عم بيصير معهم.
9: مثل ما بدك، اذا انت مقتنع بهالفكره هني عم ينخرب بيوتهم نحن عم ينخرب بيوتنا، مش ضروري
0: يتحرك بيوتنا. عم بيسقطلن قتلى وعم بيسقطلن منازل عم تتدمر وطرقات عم تنجرف وبيوت عم تنهدم وتنحرق.
9: يا مشيتوني يا حبيب قلبي، هني بدهم هيك، فينا نتفاهم، في اتفاق الدولي ملتزمة بشي، فينا نتابع معها، فينا نكون كلنا ايد وحدة. يعني اذا مراهنين على الوقت عن جد، اذا الوقت بيرجع يلعب لطرف،
0: قالك عم بقلك نحن مراهنين على الوقت مثل ما ايران عم تراهن على الوقت لا يخلص عهد ترامب، هني كمان مراهنين على الوقت لا يخلص عهد عون.
9: بدي اقول لك شغلي، اذا مراهنين على الوقت والوقت رح يرجع لصالحهم، فاذا هيدا البلد مش لنا. لهون وصلت معنا واكثر بعد واكثر بعد، اذا نحن ما عرفنا ساعتها نقصم بنكون نحن كمان غلطانين، لانه البلد ما بقى تنسكن هيك، هي صرخه ناس موجوعه، نحن شغلنا كله عم يتاذى. نحن جامعاتنا مش عم فينا نعلم بقى أونلاين، معاهدنا أونلاين، كل شيء تغير، مستوى الثقافة صار بالأرض. عيب يعني لأيمتى وكل سنة بدنا نعمل هيك؟ لا لا مش مقبول. إذا ما رح يكون، إذا بدنا نراهن على الوقت والوقت الله لا يقدر.
0: هل الوقت لصالحنا ولا لصالحهم ولا لصالح مين؟
9: الوقت أنا برأيي
0: هو عم بيلعب ضد الكل،
9: عم يلعب ضد الكل وقت عم يمرق من عمرنا. بس بدي اقول لك شغلي، ان شاء الله هالمرة يكون لصالح لبنان مش لا لصالحنا ولا لصالحهم. نحن بدنا لبنان. وبتشكرك وميرسي كتير على صوتك الحلو.
0: اهلا وسهلا فيك ناديا، ثانك يو. خليني اخذ ناجي.
10: بونجور توني.
0: بونجور.
10: طب اذا غضب الشارع يعني ما حق فيها وجهة نظر كبيرة كتير يعني وقوية، اذا غضب الشارع شو بده يعمل؟ طيب كمان سؤال، إذا غضب أخي خايف شو بده يعمل الشارع؟ يعني مش عارف، يعني سؤال يعني غميق وعميق.
0: أخي خايف هلأ رايقة معه، بفتكر رح تقعد هلأ كابتن ألا ألا ووية هلأ. المهم ما بدنا حدا بيغضب، لكنا من عمليات الغضب وعنائد الغضب وتفاصيل الغضب كلها دخيلكم. ألو
11: بونجور.
0: تالت صوت أنثوي أو التاني عم ضيع بالعد.
11: معك عبير بجنوب.
0: اهلا فيك يا عبير.
11: اوكي، بالنسبة لسؤالك الغضب، غضب الشارع،
0: ماذا لو غضب شارع حزب الله داخليا شو بيصير؟
11: هلا شارع حزب الله كجمهور ومناصرينه ما بعتقد يصير فيه غضب.
0: لا حسن عز الدين قالوا مش انا قلتها،
11: إلا بحال صار في شح مالي على الأخير وكان الوضع هيك دمار وبعد ما في أعمار.
0: ما هلا بعد في دمار وبعد العملية الحرق والجرف ماشي.
11: هلا يعني بعدهم صبرين متأملين يمكن لأنه وعدوهم بأيلول في شيء وسعادات، بس إذا تبين لا ما في أكيد. بس بالناحية تانية في جمهور اللي هو المحايد اللي هو مش معون أو بالأحرى.
0: بس قدي عنده فعالية هذا الجمهور على الأرض؟
11: حركة أمل صار في صرخة، صار في طلعت صرخة آخر مرة لما صارت الضربة هون بدير الزهراني، صار في نزوح جديد. أصحاب السوبر ماركت جنوا خوتوا عبينا البرادات وزبطنا ورممنا فلا لا العالم
0: يعني صار في شرخ بالشارع الشيعي.
11: مش هلا يعني بعد الشرخ ضمن المناطق ضمن الضيعة يعني بعدهم عم يجربوا.
0: حتى الرئيس بري وقت رفض كمان إقالة الحكومة
11: عم بيجربوا قد ما فيهم يخبوا هالشي، بس أكيد في جمهور خلص ما بقى يتحمل. أصحاب مؤسسات كانت تابعين لمناصين لحركة أمل ولا ما خصهم، حتى أصحابنا من سور كمان هون طلع كتير.
0: عندهم تأثير على الأرض؟
11: أي أكيد أكيد، لما هن بدهم يحسبوا حساب انتخابات بكرة وشو زي بالنسبة لنفسه إذا طويل أو لا، أكيد في حسابات انتخابية وفي حسابات تعويضات وكل.
0: يعني أنت معي أنه لما نقول الإيراني حتى والحزب ناطرين هلأ وعم يلعبوا لعبة الوقت كرمال الانتخابات، بركة بترجع عقارب الساعة لورا.
11: عم يلعبوا لعبة الوقت بالنسبة للانتخابات، بالنسبة لانتخابات إسرائيل، بالنسبة لإيران ومصلحة مقايدة وكمان وقتها مع إيران مع أمريكا بالنسبة لانتخابات أمريكا كمان. يعني كله مثل ما قلت قبل شوي،
0: يعني ممكن ترجع عقارب الساعة لورا ولا لا؟
11: أي
0: ولا الساعة ما بترجع لورا، بحياتها ما رجعت لورا، ممكن تقدم لقدام.
11: نقدم لقدام باحتلال أكتر بحرب أكبر، لأنه أكيد ما حتجي إدارة يعني مثلا ما تمشي على خطط نتنياهو، أو بالأحرى يمكن نتنياهو يكفي كمان ليعمل إنجازات أو ليقولون أنا حاجة لإسرائيل لأبا.
0: بس الإيراني عم براهن أنه على
11: الانتخابات مصرية بأمريكا
0: صح سقوط ترامب.
11: بس بدك تشوف قد الإدارة الأمريكية كمان مش منتبه على شيء، يعني ما مثل أنا فاهمك وأنت فاهمني،
0: بس أنه هالقد إذا الإدارة الأمريكية مش منتبه على شيء بكون غبية.
11: أي أكيد لا
0: هني حد يعني ما بفتكر ترامب هالقد ما يستسهلوا لترامب يعني منه هين.
11: أي بعتقد في مفاجآت وكان بإيران لأنه نحن مرتبطين مباشر بإيران، بتسلموا سلاحكم بتسلموا ما بتسلموا لا حيضلون هيك مخبيين، لو بعشر عناصر حيضلون مستمرين بسلاح واحد.
0: شكرا لليك، خليني اسمع نضال. نضال
12: يعني اسم الله عليهم شو بيلبق لهم يغضبوا لك يغضبوا خي يغضبوا يخلصونا، شوف شو يطلع من عمرهم، عاملين لحالهم قبضيات ويا لطيف وهن مقاومة وضد إسرائيل، هي مع حي صارت محتلة نص جنوب، شو ناطرين؟ ما عم بفهم أنا شو ناطرين؟ هي اللي بده يحارب ويقول أنا مقاوم أنا وسلاحي وقصص، ما بيوقف ما بيوقف الحرب، صاروا حيصيروا ببيروت وبعده بيقول لي أنا بقولك حارب يا خي حارب حارب، نحن كلنا بظهرك حارب.
0: احترنا معكم، إذا حارب تقولوا ليش عم بحارب، وإذا ما حارب تقولوا له حارب. طب ما كمان يعني حتى هني ضاعوا، لا مع سيدة بخير ولا مع ستة بخير. فينا ناخد روبر.
13: مرحبا طوني،
0: مرحبا روبر، أهلا بروبر.
13: يا خي مش عم نفهم شو نوع شو بيتعاطوا هالجماعة يا عمي، ما بعرف أن يقولوا لك عزة وكرامة وجبنا وجبنا ولبيئتنا وشفنا شو صار فيهم يا عمي. امبارح عم نسمع جندي إسرائيلي من 82 استعدوا له رفاته عظميته، يداش عندهم قيمة للشخص. بالمقابل بنشوف بجنوب نحن مبارح، وأنا عم بقريك عم بتطلع وبيطلع قدامي يا خي، بتطلع حطين الجندي ما بعرف السعيد وتفاصيل عن حياته، مجهول الهوية ومجهول ما بعرف، مش عارفين المتى كان تحت الردم، مش قادرين يجيبوه. وشو عم تحكوا عزي وكرام، وشو عم تحكوا انتصار، وشو عم تحكوا تنزلوا تعملوا شو، لك أي شارع بكون تنزلوا عليه، لك آيات، لك شو عملتوا بحالكم يا عم؟ الحكي غير اللي عم تحكوه أنتم، عم بيجوا النازحين إجوا على مناطقنا وخبرونا شيء إخبار بشايف شعر الراس، ما بزبوط بقول لك ما بنسترجي نحكي، لك شو عم تحكوا ما بيحكوا، بكفيك هول اللي برا بيقعدوا بيحكوا بيعملوا برامج وعني أو ليش هني بدعموهم بشيء بس شاطرين يقومون على بعضهم ويحمسوهم ويقعدين برا، عيب بقى عيب، خلاص يحترموا بيئتهم.
0: اوكي حبيب القلب شكرا لك، خليني اخذ بفتكر اخر اتصال نطع الخط. ابو سهيل
14: صباح وطول
0: صباح النور.
14: اول شيء منشاه علي الطاهر منشاه مثل اي منشاه تانية لحزب الله،
0: منشاه
14: الاسرائيلي عم يعمل زريعه لحتى يضرب ويفجر ويضل عم
0: بيعطيه اياها
14: الحرب من ورا شو؟ من ورا موضوع علي الطاهر.
0: يا حبيبي يا ابو سهيل، اول شيء مش منشاه، هيدا موقع جغرافي لبناني. تاني شيء الإسرائيلي ما بده زريعة، ما اختلفنا، بس ليش عطيته إياها؟
14: لنحنا صرنا كمان جكارة بالإسرائيلي ممنوع تفوت على الطائر. طيب طب هذا الإسرائيلي وحزب الله يا أخي،
0: ما كان ممنوع يفوت على بنت جبال وغيرها من المناطق، ما بقى تقول جكارة، عيب نحكي هالكلمة جكارة، هاي كلمة جكارة اللي نقولها يعني بنكون عم نضحك على حالنا.
14: رئيس السلطة اللبنانية وهالسلطة اللي عم تطلع تفاوض الإسرائيلي عشان عم تفاوضوا إذا تفجير وقصف ومسيرات وطيران، انتوا عشان تطلعوا تفاوضوا شو عم تطلعوا تتحدثوا خي؟
0: يعني كان السفير ميشيل عيسى واضح من عين التينة تحديدا لما قال يسلم سلاح حزب الله بيخلص كل شيء، هيك ميشيل عيسى قال، يعني عم نعول كمان على موقف مهم للسفير الامريكي، ما تنسى عم بفاوضوا، ما في غير حل، اذا بدك تفوت يا ابو سهيل بمعركة طاحنة مع الاسرائيلي الله يستر وين بصير، مزبوط، وانت اعترفت انه منو قادر الحزب يواجه بما عنده من اسلحة، ما تبقى عنده من اسلحة، وايران ما رح تدعمه طبعا، شفناها شو عملت، يمكن حطت بس خط احمر على الضاحي والباقي ما تبقى يصطفله، نسيتها هاي. على كل حال احنا ما رح فيني كفي رسالتك ابو سهيل عذرا لدي الوقت، موجز اخبار العشاء لربع مع جورج بعد شوي. مرسي لمارك البيطار، بكرة كمان مارك معنا ولا مفرس بكرة؟ عم تحضر للعرس. طيب بنلتقي معكم نهار بكرة فازن 8:15، تضلوا بألف خير، باي باي.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تعنيل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: نفذ الجيش الإسرائيلي صباحا عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. في معراب شددت النائب ستريدة جعجع خلال استقبالها وفدا من أهالي بلدة قنوبين المقيمين والمغتربين على أن مشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيدة قنوبين يشكل خطوة أساسية في حماية الوادي المقدس وتعزيز استمرارية الحياة فيه، مؤكدة أنه سيساهم في تنشيط السياحة الدينية والبيئية ويدعم الحركة الاقتصادية في المنطقة ويعود بالفائدة على أبناء الوادي وأهالي قضاء بشري. كما أكدت النائب جعجع أن تنفيذ المشروع سيتم وفق الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو، بما يضمن الحفاظ على الطابع التراثي والبيئي الفريد لوادي قديشة وصون إرثه التاريخي والروحي للأجيال المقبلة. أوقفت وحدات من الجيش اللبناني في منطقة العبودية عكار بالقرب من الحدود اللبنانية السورية متهما بإطلاقه النار أمس على مواطن في منطقة أبي سمرة في طرابلس نتيجة خلافات سابقة ما أدى إلى مقتله، وضبطت معه أسلحة وذخائر حربية. كما أوقفت سوريين لمحاولتهما مساعدة الجاني على الفرار إلى داخل الأراضي السورية. فاصل ونواصل الموجز.
1: الآن بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدولية قاظم غريب أبادي عبر منصة إكس أن الشعب الإيراني سيقف بثبات أكبر في وجه الضغوط والتهديدات، مشددا على أن إيران هي من تحدد مصيرها بنفسها، ومحذرا من أن البلد الذي يسلم مصيره للأجانب سيدفع ثمنا باهظا. إلى ذلك وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف صباح اليوم إلى العراق على رأس وفد برلماني رفيع، وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان الدليمي الذي شدد على أهمية الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. أعلنت إسلام أباد أن اجتماعاً رباعياً لوزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان سيعقد في مدينة اسطنبول خلال هذا الشهر. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب يضغط على مساعديه لعقد اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في أقرب وقت ممكن خلال الخريف المقبل. أعاد تحقيق موسع نشرته صحيفة The Observer البريطانية فتح ملف لونا الشبل المستشارة السابقة لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وذلك بعد نحو عامين على إعلان مقتلها إثر حادث سير قرب دمشق في 5 تموز 2024، مقدما شهادات وقرائن طبية يقول أنها تعزز الشكوك في أن ما جرى ربما لم يكن حادثا عرضيا. ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من الدائرة الضيقة للنظام السوري السابق قوله إن المحيطين بالسلطة كانوا خلال الأشهر التي سبقت مقتل الشبل ينتظرون خبرا عن اغتيالها، مضيفا كانت تحفر قبرها بيدها. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: غرفة التحكم المروري بأنه حركة كثيفة من ساحل علمة حتى زوق مكايل، وكثيفة أيضا من النقاش باتجاه مستديرة الدورة، وناشطة باتجاه الكارانتينا، وأيضا ناشطة من خلدي باتجاه الأنفاق، وحركة كثيفة ناشطة باتجاه الأوزاعي، وأيضا حركة ناشطة من الحزمية حتى مستديرة الصياد، وحركة المرور كثيفة على كل الطرقات المؤدية إلى ساحة الدكوينة.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان 1,456,000 ليرة، البنزين 98 أوكتان 1,474,000 ليرة، المازوت 1,375,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بعد ما هيك نسلطن على كل المستويات بالأفكار وبالنقاش وبالمواضيع، وبدنا نعبر الراس كمان بقرعة متة. هلأ بأسر شي إذا ما قلت قرعة تطلع معي القاف منيحة. بعتولي صباح الخير، ألف صباح الخير لألكم كلكم. واليوم الأربعاء، وشو بتعرف؟
1: شو بتعرف؟

يلا اللي بده يشرب متي يتفضل، شو ما بتعزمينا الكل معزوم، اللي بده يجي يشرب متي يشرفنا، بس قولي قبل بوقت لكتر القرعات. هلا اذا كترنا بتصير بتصيت بسرعه، مشان كل اثنين ثلاثه بقرعه واحده. هلا انا سوري ما فيني اشرب معكم بالقرعه. قال جورج كل واحد يجيب قرعته معه. لا إليا مش هيك بقوله لسقت الفوشيا، بدل علمكم أنا إذا متت شو بتعملوا، شو بتعملوا إذا أنا متت؟ إيه خلص جورج مش عايز يجيب شي معك. لكن يلا خلينا نحكي بموضوعنا لليوم. شو بتعرف عن الطاقة السلبية؟ أكيد كلكن هيك قاطع معكن ولنو مر على القليلة حدا عم بيقلك إيه هيدي طاقة سلبية، أو مثلا طاقة سلبية بالكون بتنتقل لألك، أو طاقة سلبية بالشخص الآخر وبتنتقل لألك أنت. هيدي الطاقة السلبية شو بتعرفه عنها؟

0: عم فكر فيها دخلك انه مارك شو فيها اذا حتى لو عندي ضيف ومعي قرعة المتة شو فيها؟ انه شو بتفرق عن القهوة او عن النسكافيه او عن المي او عن عملنا دعاية هلا؟ لا بس وصل على الاخر ما بشرق فيها هلا بعد ما مش وقت الشرقة هلا هلا بالاخر تطلع الشرقة على الهوا شو رأيك؟ بس تنقل لهم شو قصدك يعني بس حتى ما تخلص الحلقة ما يكونوا عارفين شو قصده مارك بالشرقة الأخيرة. فإذا سؤالنا لليوم شو بتعرف عن الطاقة السلبية؟ يعني في مرات بيفوت شخص على الغرفة أوكي؟ ما حكي شيء ما عمل شيء بس فجأة بتحس حالك صرت متوتر صرت مضغوط أو يمكن بينقلب مزاجك الجو كله بيتغير مع أنه المعطر ما عمل شيء والعكس صحيح في ناس بيقعدوا حدك بتحس حالك ارتحت ولو ما صار ولا حديث بينك وبينهم فهون بدي أسأل سؤال هل فعلا في شيء اسمه طاقة سلبية أو طاقة إيجابية بتنقل من شخص للتاني 0918-233-70-959-111 ألو ألو
1: ألو
0: أهلا
1: بونجوري
0: بونجور فينا نوطي صوت الراديو بليز
1: يلا بس سمعت الطاقة السلبية تذكرت عدة شغلات صارت معنا
0: يلا خبرني
1: أنا بشتغل بالجمعيات مش معقول شي تاني إن شاء الله يكون عم يسمعني الشخص هلا
0: نعم
1: إن شاء الله بحب لبنان الحر هو كنا عم نقول لهم طلبنا اجتماع مع شخص مسؤول انه يا خي نحن ما عم نعمل شيء ما عنا اجتماعات ما عنا يعني نحن جميعا فاشلين عم نعترف بحالنا جميعا فاشلين طلبوا الاجتماع مع هالزلمه اللي هو مسؤول وقفت انا عم بقول لهم انه ما اشتغلنا على شيء ما طورنا حالنا ما ساعدنا حدا ما اشتغلنا بيوقف بيقول لي انت انسان طاقتك سلبيه حمد قلت له انا قال ايه انه ليش تقول عنه يا خي ما واحد واحد بيصير اثنين اللي شو عملنا من 5 سنين لهلا شو ساعدنا شو اشتغلنا شو طورنا حالنا ما انت بس قلتي لي طاقه سلبيه تذكرت ان شاء الله يكون عم يسمعنا
0: اوكي
1: يعني بحاول مهم هو يعني
0: هلا هو انعك بهيدي الفكره انه عندك طاقه سلبيه
1: لا اكيد ما انعني
0: لانه اليوم بدنا نفهم بالفعل اذا في طاقه سلبيه ولا ما في لانه انا عم بسمعها كثير هيدي الكلمه وما بلحق غير بسمعها مثل ما انت عم بتقول وفلان عطاني طاقه سلبيه وفلان عطاني انرجي مدري شو لدرجه صار عندي حشريه اعرف اذا مزبوط في شيء هيك طاقه سلبيه مثل الفيروس تنقل من واحد للتاني ولا لا
1: مية بالأكيد في طاقة سلبية وهذا أول يعني
0: هلأ منشوف.
1: أول كونتاكت بيكون هلا منشوف معنا يعني.
0: هلا منشوف عارف. هلا منشوف إذا في طاقة سلبية هلا منشوف
1: أنت عندك هلا هني تبي الطاقة السلبية هي بتحطمك إذا ما طورتي حالك تروح على طاقة
0: ما هي الفكرة شو هي الطاقة السلبية
1: إنك تبي محلك
0: هيك بتشوفها أنت
1: ما تتقدمي مثلا حاخدك على الله يرحمها أمي ليش ما تعلمتي سواقة ما أنت عم تسوق فيني لك عم يسوق أنت لك الفكرة شو هي
0: أوكي
1: طيب بس بهالمعنى يعني
0: أوكي
1: ميرسي حبيت الفكرة كمان
0: ميرسي على اتصالك
1: حبيبي
0: ميرسي لألك طيب خليني هيك أوضح بس السؤال حتى نكون واضحين لأنه بدنا نعرف شو عنا معلومات أولا عن الطاقة السلبية وثاني شيء بدي هيك جواب على هذا السؤال أنا أكيد حيساعدنا نفكك مع بعضنا موضوع الطاقة السلبية هل الطاقة السلبية بتنتقل هيك من شخص للتاني مثل فيروس مثل شيء يعني بيجي أنا بنقل لك الطاقة السلبية تبعولتي ولا في شيء تاني بس لأنه بهمني نعرف شو هي الطاقة السلبية تحديدا هل هي طاقة غامضة بتطلع من جسم إنسان وبتفوت على جسم إنسان تاني ولا هي شيء تاني مختلف كليا خبروني شو بتعرفوا عن الطاقة السلبية ألو في حدا كتير مهضوم قال لي بيعرف أنه هي عكس الإيجابية حبيت كتير في إفور بالجواب يلا رسالة
2: لك صباحو يا معلم
0: صباحو عيسى
2: كيفك انت عم تشربي قرعة مادة
0: ايه هلا مش بالقرعة
2: وتعاكي لي عنا قرعة عنا اليوم محشي قرعة الغدا
0: ياي بحب القرعة كتير انا كتير لسه هلا بلشت تقطفوا قرع مش الحال لحظه اللي انا بشرب مش بالقرعه بس تخبرك عم نحكي عن قرعه المادة بس انا بشرب بالمج لانه ما بتوفي معي القرعه كل شوي زيدة كل شوي زيدة عرفت كيف بس الف صحه يا عصام الف صحه بسمع بعد رساله شو بتعرف عن الطاقه السلبيه
3: بونجورك قلبكو
0: بونجورك
3: وحيات الله يا قلبكو مزبوط اللي عم تحكيه مزبوط اللي عم تحكيه انا صرت ملاحظه كذا مره يكون مدور لبنان الحر وراسي رايي ومبسوط ولا شيء. بيجي خواجة طوني بحط لي كلام جماعة حزب الله وحكي هناك لما ببلشوا يحكوا الصبح بتلاقي نهارنا كركب فوقاني تحتاني.
0: ما أسألك
3: معك حق عم تحكي صح 100%، بس نسمع صوتهم لهود الجماعة بيعملونا قلق بيعملونا اكتئاب، طاقة سلبية أكتر من هيك ما في.
0: ما أسألك يا عثمان،
3: أنا عم بحكي
0: خلينا هلأ بالضبط خبرني عن جد الفكرة أنه أوكي واحد يمكن في ناس ما بحبها، بس هذا غير موضوع أنه مرات عن جد بيقولوا لك أنه في شخص هو عنده طاقة سلبية وبيجي بنقلها لكل الموجودين. هل هالشي مزبوط أنه هي في شي هيك شي مادة أو شي طاقة غامضة ما بنعرف شو هي بتكون بواحد تنتقل على واحد تاني بلا ما يحس، يعني مثلك واحد مثل في عدوى يعني معينة ولا لا؟ أو شو هي أصلا الطاقة السلبية؟ 09-218-233 ألو؟
4: ألو؟
0: أهلا؟
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: كيفك ست أديغو؟
0: أنا منيحة وأنت؟
4: هلأ الطاقة الإيجابية، ما هلأ أنا عم بحكي معك وأنت عم تعطيني زبزبات من الطاقة الإيجابية.
0: زبزبات؟
4: من الطاقة الإيجابية، يعني في ناس وجودها بيعمل طاقة إيجابية وهي بتعدي، وفي ناس بس تلاقيها بتعدي بمجتمع بتلاقي فيه طاقة عندها سلبية.
0: يعني نجاح في تعبير علمي اسمه زبزبات من الطاقة الإيجابية والسلبية، يعني علميا فينا نقول هيك؟
4: أنا مني طلعت على الجوجل، بس أنا بحط هيك تعبير إيه إنه زبزبات.
0: لا مش أنت عم تحطي التعبير، كلنا بنستعملها هالعبارة مش وحدك، الكل بيقولوا إنه إيه في زبزبات في كذا، بنقول طاقة لعندك بتنقلي طاقة لعندي، بس أنا عم بشوف إذا منعرف بالضبط شو هي هالشغلة.
4: إيه إنه أنا بحس هيدي في الناس وجوههم عندهم طاقة إيجابية، وأنت تواجدك معهم بتلاقي إنه صار الجو كله هيك فرح وما فيش نكد، وفي ناس بينكدوا عليك يعني هني وجوههم بيعطوك طاقة سلبية.
0: أوكي يا نجاح، مرسي كتير على اتصالك. مرسي لألك. يعني هون صار في سؤال تاني أنا بدي أطرحه، صارت معكم أكيد أنه قعدتوا مرة مع شخص وما لحقتوا قعدتوا كم دقيقة واكتشفتوا أنه مزاجكم تغير سلبا أو إيجابا، أو مرات يمكن كنتوا مضغوطين وقعدتوا مع شخص هيك رايق ومبسوط طلعتوا من عنده حاسين حالكم هيك في انفراج معين؟ إذا صارت معكم أكيد بهمني أنه تخبروني. 79-59-111 بسمع رسالة قصيرة من أبو رياض وجاب أخذ اتصال.
5: نور يعطيك العافية ست إليكو، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
5: واتس كنت عم تحكي عن طاقة سلبية، حسيت انك بتعرفي حماتي وعم تحكي عنها.
0: يا لطيف، ما انا بعرف حماتك ومش بس حماتك، انا بعرف كل الكرة الارضية، وهيك بحس بالطاقة السلبية اللي عندهم من بعيد لبعيد. اصلا في معلومة بدي اخبركم اياها بس بعدين بقلكم اذا خاصة بالطاقة السلبية او بشي تاني، انه معقولة انت وصديقك وصديق صديقك وصديق صديق صديقك تكونوا عايشين نفس الحالة مع بعض. هلأ منخبر كيف وليش. 09-18-233 شو بتعرف عن طاقة سلبية؟ ألو؟
6: ألو بونجور.
0: بونجور.
6: أنا الحقيقة يمكن يكون هيدا موضوع علمي، يعني علم النفس أو إلى آخره، بس أنا بالنسبة لي كنظرية أو شيء، يعني أنا خلفيتي يعني خلفيتي الجامعية اختصاصي معتمد على الماتيماتيك فيزيك شيمي، بس بعرف إنه في أشخاص إذا يعني كنت موجودة بمكان وموجودين أو حتى بوسائل الإعلام طريقة تقديم الأخبار أو إلى آخره، في بيحكوك بطريقة بيهبطوا مثل ما أن ما بعرف إذا هي بتسميها طاقة سلبية، بيهبطوا عليك حكتان مثلا ما بقى لح يجي ولا لبناني على لبنان، لما قادسة البابا لح يترك لبنان تاني نهار لح تبلش إسرائيل.
0: أوكي، هيدول أشخاص يمكن عندهم تفكير سلبي على طول وعندهم سوداوية بالتفكير.
6: هيدا بيأثر، بس أنا كيف بعالجها؟ بعالجها بالطريقة العلمية، بشوف معلومات من غير مصادر، من بشوف غير.
0: ايه هلا انت فتت بموضوع اوسع، انا بعد ما حكيت عن الحكي، يعني انا قلت واحد بيوصل بيعطيك بينقل لك طاقه سلبيه بعد ما فتح تمه ما حكي ولا كلمه،
6: ما تصرف يعني مثلا
0: ما حكي ولا كلمه وبتحس انه بس فات توتر الجو.
6: مثلا نقول عم تنتظري عند طبيب مثلا، اجا شاف مثلا مره ختياره جايه ام خليها تقعد، هذا عم بيعطيني طاقه ايجابيه.
0: اوكي ميرسي على اتصالك.
6: باي.
0: لا ميرسي لك. كل واحد بيعبر عن رايه بالنهايه. شو بتعرف عن الطاقه السلبيه؟ هل فعلا في شيء اسمه طاقه سلبيه او طاقه ايجابيه بتنتقل من شخص للتاني، ولا اللي نحن عم نحس فيه او منعيشه بحياتنا اليوميه له تفسير علمي مختلف تاني؟ الو
7: الو
0: اهلا
7: بونجور.
0: يعني لو وصلت شوي ابكر كنت دغري خشنت قرعه المت لك يا ابو جو.
7: هيدي تمام، هيدي بلا الماج طنجرة طنجرة.
0: لا عن جد لو وصلت شوي صغيري أبكر إنه أنا كنت عملت المتة تبعولي. بس هي ما عرفت شغلكم أنتو؟
7: لا هيدي ما بس نعمل دعاية.
0: آه مش شغلكم أنتو يعني. أوكي أوكي أوكي. بكرة بكرة بكرة حخشنا على الهوا. بكرة مخشنت على الهوا
7: ان شاء الله. هيدي عالمية تشتغل بايدها هيك
0: محظومة. كتير حبيت
7: شباب صغيرة
0: كتير كتير فيه. كتير حبيت وقلت بدي اقول لك انه بكرة حخشنا على الهوا
7: ان شاء الله. الف صحة يا رب. هيدي طبيعية 100%.
0: ميرسي يا ابو جو.
7: ميرسي لك.
0: اللي
7: هلا بعده بعده طالع شخص معي الراديو، انا ما عم بسمعك على الراديو، وقف الراديو.
0: اوكي
7: هيدي الطاقة يعني. بدي اسمعك في عالم جبلتها ثقيلة سبحان الله، اول ما تشوفيها إذا حركت عينها بتحسيها في شيء عم بصير هيك عبثت، عملت دغري بتعمل لك كآبة.
0: في ناس بتعمل لك كآبة وفي ناس بتعمل لك نحس يمكن.
7: من تلحس هيك وجهها سبحان الله من وجوهها في شيء هيك جملة بيقولوها. بالنسبة للطاقة الفلسفة هيك في شاب صاحبنا بحب الفلسفة.
0: أوكي.
7: صديقنا. وشوي دين الأورا اللي عند مار شربل ديتي رفقه، هيدي الطاقة الهالة اللي بتكون محوطته، هيدي هي أساس الطاقة بالنسبة لي. ما بعرف نظريا لحكتك خليك معي بس اجمع أفكار يا عبتوق
0: والسلبية بتكون هيك كمان.
7: لا لا هيدي هيدي هيدي الإيجابية هون. شو اللي بيصير معنا كبشر نحنا؟
0: شو بيصير معنا؟
7: كل إنه بنخلق سواء بيخلق نظيف بيخلق بأورا كتير حلوة وبيضة.
0: أوكي.
7: فيا من نمية يا من كل ما نعمل خطية كل ما تسود تصفر.
0: أوكي.
7: بتبطل كونسنتري بصيروا هالزبزبات
0: شوية. آخر شيء بتعتم.
7: أيوة جوات هالهالة هالزبزبات يلي جوات هالهالة كلها سوا بصيروا يبعدوا عن بعضهم.
0: أوكي.
7: أوكي. أوكي. فهيدي بقولوا واحد انخرقت الهالة تبعه هالته ضعيفة. وفي شخص أقوى منه. ماشي.
0: أوكي يا أبو جو ضحكتني من قلبي ميرسي كتير
7: عاد. والله عم بحكيكي مضبوط. يا ربي
0: هلا بنشوف اذا الفكره مزبوطة ولا لا.
7: في فيلم حضرته قديم عن بيحلقوا بشر على مكانات وبيسحبوا منهم كهرباء.
0: اوكي
7: اوكي هذا الفيلم اذا حدا حاضره. هذا بأكد انه في طاقة.
0: شو لكن بيسحبوا منك كهرباء حاسس كل الافلام مزبوطة ابو جو.
7: لك يا مدام هذا الموجود عندي هلا.
0: ولك يا مسيو أكثر مرة بضحك اليوم.
7: هذا اللي موجود ما في طاقة بلبنان ما بدنا نجيب طاقة.
0: صح صح علقوا البشر بلشوا علقون هلا الصحات وطلع
7: فيلم قوي كثير هذا بمشوا بمشوا هول السيارات الفضائية ما بعرف شو على الطاقة
0: البشر. المارك بو بيعطيك نوتر ما فيش مشكلة إذا ما عندك كهرباء.
7: يلا بحدا بيخدمي جدي وحياة الرب قضيت حياتي هيك. يلا
0: اهدى معالم انت اهدى معالم ابو جو. ميرسي على اتصالك. باي. يلا خليني مرق رسالة.
8: بونجور يعطيكم العافية. اكيد مزبوط في طاقة سلبية يعني انا مثلا بكون مكيف وماشي الشغل الدنيا بألف خير وجاي شوف عائلتي وانبسط بس تفوت مرتي على البيت دغري الطاقة السلبية بتسيطر على البيت
0: وكتلقى
8: بتكون محضرة بوكي نكد ما لها رب يعني بس شوفها بحس حالي فقدت كل شيء.
0: حبيت بوكي نكد عن جد عم اتعلم اشي جديد اليوم. شربل بتطلقها وبتردلها البوكي تاخدها عند أهلها. شو بدك فيها مع بوكي نكد؟ خلصنا. أنا اليوم بدي أعمل شيخ صلح كل واحد بدي حلله مشكلته. أنت مشكلتك بتنحل بس تطلقها. حكيت شي غلط؟ طلع. يلا جورج.
9: طاقة صباحه طاقة سلبية قلة خاصية. أنا بقول قلة خاصية الكسلان
10: أنا مش
9: يتنابل على الشمس.
0: أوكي يا جورج، مرسي لك. رح ذكر بسؤالنا لليوم، الطاقة السلبية موجودة فعلا وبتنتقل من شخص للتاني، ولا الموضوع نفسه أكتر وما له علاقة بالطاقة بحد ذاتها، ونحن يمكن منعطيه هذا التفسير المبسط؟ بيهمني أكيد تبعتولي رسيلكن على الواتساب 7995911، واللي بيحب يتصل فينا على 0918233، يمكن يكون في جزء من الفكرة صحيح ويمكن نتفاجأ ببعض المعلومات. 0918233. ألو،
10: بونجور.
0: بونجور، الحمد لله. مين معي؟
10: جان معك.
0: أهلا بجان.
10: تنتقل بيك تايم. أنا في كذا شخص معرفهم صراحة، بس يفوتوا هيك على المحل اللي يكون موجودين فيه، بسين واصين معهم غيمتين صوت فوق راسه ترعد يعني، عرفتين يكون.
0: ما بعرف إذا اليوم أنا عندي قبول للضحك زيادة عن زوم، بس حبيت التشبيه، حسيت حالي عم بحضر توم أنجيري أنا مع هودي الغيمتين.
10: محلية توم أنجيري يعني، بتنزلي على البحر بتغيم، عرفتي كيف؟ بتطلعي مثلا تعملي سكي فريزر، بتروح تكسي بتسمم الكل. لا في نوم كسر.
0: اوكي،
10: بس ينتقلوا على الجو خلص
0: يعني. اوكي، بتعرف شيء كيف بتنتقل هيدي الطاقة السلبية؟ عندك فكرة كيف؟
10: نفسيا يعني خلص انت الشخص، خاصة بلبنان، لأنه قد ما في عندك كمير لإشياء نيجاتيف بتكون متمسكة بشيء بوزيتيف، بس هيك تو درايف اب يور داي مثل ما بقولوا.
0: اوكي،
10: مثلا هذا الشخص بدمرك
0: نفسيا يعني. نفسيا، بس كيف نفسيا؟ عندك فكره يعني مثلا هل في شيء له اشارات بيولوجيه كمان ولا بس نفسيه؟
10: لا، بس هي بتصور مجرد وجود هذا الشخص اللي دائما بكل عاداته، لنقول دائما في نيجاتيفيتي، دائما في بيفتش على الميل اللي بتقول الفاضي من الكبايه. اوتوماتيكلي انت بتصير براسك تفكري بنفس الطريقه.
0: مزبوط.
10: انه مثلا انا بنهاري كيف مرق، شو كان في شيء بوزيتيف، كان في اشياء نيجاتيف. دائما
0: صرت تعطي
10: ضوء او
0: بتضوي
10: يعني على
0: الشيء النيجاتيف اكثر. مزبوط. على كل حال، كل الاشياء اللي عم تقولوها 100% مزبوط. انا لو ما في هيدي الحاله ما كنا عم نطرح الموضوع على الهواء، بس يمكن عم بطرح الموضوع لحتى نسوي بشوي مصطلحاتنا اللي مستعملها كل يوم اكيد، او يمكن نتعلم شيء جديد. بس اللي عم بتقوله واللي عم بقولوه كلهم اكيد 100% مزبوط، والا ما كنا نحن عم نعمل هالحلقه ولا عم نطرح الموضوع على الهواء. بس ايه، بحبيت كيف رسمت لي الصوره. ايه،
10: في نزيد ترمينولوجي، غيمتين صغار مع
0: الزواعي. حبيت كتير جان، ميرسي على اتصالك. ميرسي على اتصالك. باي. اطلع اسمع رسالة من جورجيت ولا منريح شوي.
11: انتكو بونجور، نهارك مبارك، معك جورجيت. يخلي لك مريم، ينعاد عليها يا رب. الطاقة السلبية، انا بحس مثل ما انا بكتشف بحالي، أنا أوقات بكون معصبة نفسياً، تعبانة أو شيء، وبيجي شخص كمان هذا الشخص بكون معصب، بكون مزعوج، يعني بدل ما هو يريحني بحس بصير يزيد علي هالأشياء. مش طاقة سلبية، أنت من الأول بتكون نفسياً تعبانة، أعصابك تعبانة، جسمك بحاجة للراحة، بس ما بعتقد بتنقل. لا، يا شخص بيعطيكي معنوياته بقويكي، يا شخص بيزيد عليكي بس ما بينقلك إياها. يعني بصير هو الشخص هو حسب نفسيته هيدي الطاقة اللي فيه. أنا أكثر من هيك ما بعرف يعني، أيام في أشخاص بزوروني بكون أنا معصبة،
0: بتروقي
11: بعصب زيادة، بس زيادة. أنا لأني بكون معصبة مش لأنه هو بعصبوني. وأكثر من هيك ما بعرف.
0: عملي موعد للزيارات.
11: مرسي لقلك، نهارك مبارك.
0: كمان رح لقي لك حال جورجيت، تعملي موعد للزيارات بتعلقيه على الباب، بتقولي بعد الساعة 5 للساعة 5. المستشفيات أحسن منك بشو ما فهمت يعني، بتحطي موعد للزيارات على باب البيت، وبس تكوني معصبة ما بتستقبلي حدا. شفتي كيف انا حلالت المشاكل؟ شو بدكم اسالوني؟
12: الله معك.
0: اهلا بيير،
12: تحياتي لمخرج الحلقه ولجميع المستمعين. بالنسبه للطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه، انا ما بفتكر انه هدول شيء حقيقه. في شيء اسمه السيطره على العقل الباطن، يعني بس يفوت شخص ويسيطر على القعده، يا بيكون السيطره يكون هيك فيه عنده عدوانية ساعات بتكون سلبية، وإذا كانت سيطرة من نوع المرح والفرح بتكون إيجابية.
0: شكرا لك بيير. بيير كان عم بعت لنا من كندا. بتعرفوا انه هيدي الظاهرة الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية العلم حط لها اسم، لأنه في شرح منطقي وعلمي لها، مش انه الحزن هو جرثومة والفرح هو فيروس، لا، في لها اسم. بتعرفوا شو اسمه العلم؟ يعني تحديدا نفسيا في لها اسم هيدي. يلا بسمع بعد رسالة.
13: صباح النور.
0: صباح النور.
13: يسعد صباحكم. بدك تضل الطاقة إيجابية على طول، يضل إنسان مبسوط ومرتاح، ما تجيبوا سيرة بسيل بالمرة. هيدا رأيي أنا. معك أبو شنبي.
0: أوكي، خليني أرجع أسأل سؤال الحلقة. شو بتعرف عن الطاقة السلبية؟ شو معلوماتك عن الطاقة السلبية؟ هل فعلاً أنه الطاقة السلبية هي شيء موجود وبينتقل من شخص لشخص، ولا لا ممكن تكون شيء نفسي أو حالة نفسية إلى اسم تاني، إلى فكرة تانية؟ فينا نخبر أكتر. إجا وقت الشارقة بشرقة. بس لقلكم. يا الله، ما أهدوك يا معلوم.

0: حسمعكم ليك ما اتخبركم عن الشرقة اللي حكي عنها مارك بقرعة المثل بالآخر حسمعكم إياها. أحلى شيء إنه عم بضحك وتمي ملين متة. ولا بعد شي نهار بدي اتشردق وقلب بأرضي هون. يعني بس هيدي للثقافة العامة، طب ما تضلكم تقولوا شو هي الشرقة اللي عم يحكوا عنها. نحن يا عفيك مرت الجي بكرة عليك خير. يلا 09-2-18-2-3-3. ألو ألو
1: صباحك.
0: صباحك
1: معك
0: كيفك يا سلمى؟ اشتقت لك انا.
1: خليلي اياك انت.
0: شو هالتأملات الحلوة اللي بتبعتي لي هون؟
1: حبيبتي انت منيحة؟
0: نشكر الله.
1: نحن بس بدنا نقول انه ميرسي ان على الطاقة الإيجابية اللي بحضورك حتى وقت اللي بتكوني عم بتعالجي الأشياء الاقتصادية والمشاكل، عندك هالأورا تبع أبو جو.
0: يعني بعدها مش سودة، بعدها صفرة.
1: لا عم بتلمي.
0: بعدها صفرة نشكر الله.
1: أنا بس بدي أقول من خبرتي.
0: نعم.
1: أنا شخصيا يعني أنا عم قيم ذاتي.
0: أوكي.
1: بلاقي جواتي في اثنين سوا. والحياة برا بتقدم لك بيئات يعني مثل يلي مرقوا، بيئات من الناس يلي بيعززوا لك الطاقة هيك التفاؤلية الإيجابية اللي فيك أو بيطفوك.
0: طيب بس شو هي يعني. شو هي الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية؟ بتعرفي شي شو هي؟ إذا كانت فعلا حالة هيك ما بنعرف شو هي بتنتقل ولا لا، في شي علمي؟
1: أنا بأمن بخلطة التربية اللي أخدناها.
0: أوكي.
1: يعني باللاوعي اللي أنت شربتيه من تربيتك، ظروفك، حرمانك، صفعاتك، الأشياء هي بتفوت جواتك. هلأ الوعي اليقظة الكبرى أنك أنت تعرفي أي متى بتكوني بحالة سلبية جدا وتستنجدي بالشي اللي بيخليك تصيري أقوى تا ما أخذ مكان يعني يلي بدون يتصوا ويشيركوا.
0: نعم.
1: أنا لقيت الليدر تبعالي، الليدر تبعالي هو يسوعي.
0: أوكي.
1: يعني ملك الإيجابية، كل واحد مطرح ما هو إيمانه بأنه هالقد محبوب.
0: أوكي. يعني أنت عم بتجرب تقولي لي سلمى أنه القصة مش قصة مجرد هيك شيء بسيط وبنحكي فيه كيف ما كان هو. لا. خلطة بين التربية وبين الإيمان وبين القرار الشخصي وبين شخصيتك، كلهم هول بيعملوا.
1: أيوه. ما بدي دايما أنا دل على الآخرين، بدي شي مرة هيك هو ثلاث أصابع وقت بتدلي على الآخرين. واحد أصعب سفرة بحياتك أنك أنت تفوتي لجوة وتعرفي حالك.
0: فإذا الواحد
1: الآخر
0: يعني بيعمل طاقة سلبية لما يكون عم بيقارن حاله بالناس.
1: أي ولما على طول بدي أقول أنه أنا الآخر عم بيكب علي، خليني أنا دايما من عمق معاناتي كون أنا الهدية بهالدنيا، فبكون أنا هيك بمحل معين صدى للإيمان يلي أنا بقوله. ما وين ما كنت الإيمان بالله، بالمحبة، بالتفاؤل.
0: في ناس سلمى، في ناس سوري معلي ما دايما عم نحكي بالموضوع، في ناس عندهم إيمان وعندهم علاقة مع الله وبتلاقيهم بس يفوتوا في طاقة سلبية.
1: اي ما انا قلت انا جواتي بترضي. انا عم بنصح من خبرتي انه نحن نقيم ذاتنا ونعالج ذاتنا نكون نحن.
0: يعني هيدا اللي بدي لك اياه، هيدا مشوار
1: شرارة العالم يصير أوسع. كنت عم بقول إنه نحنا ببلد كل تاريخه وكل واقعه وكل اللي جاي بيشهد إنه إحنا فينيقيين، فبيسوى هيدي المسحة القيمية، مسحة الرجاء، مسحة التفاؤل، مسحة هيدا الفرح يلي بنتلقاه إذا اتصل أبو جو، شرب العصام، شو بدك هيدي المجموعة، عرفتي؟ حتى بيرنا يعني قادرين نحن نوسع بكارة. هلا علميا نترك العلم لقلك، هو اكيد في اشي علمية رح تزودينا فيها، بس انك تطلقتي بليدر يولع فيك حب الحياة شغلة كبيرة.
0: حلو كتير، مرسي على اتصالك يا سلمى.
1: بوسك
0: انا. شكرا لقلك. رح ذكر بسؤالي لليوم، شو بتعرف عن الطاقة السلبية؟ يعني بس حدا يفوت على مطرح ما حكي ولا كلمة بعد، بس حضوره، مجرد حضوره بحسسك انك توترت يمكن. هل فعلا في شيء اسمه طاقة؟ إيجابية ولا سلبية بتنتقل من شخص للتاني، ولا اللي عم نحس فيه له تفسير علمي مختلف. 0918-233-70-959-1111 بسمع رسالة من سامي.
2: إيه مرحبا ست قلدكو، كيفك ماشي الحال؟ هو بالواقع ما في شعور أو زبزبات مثل ما عم ينحكى عن الطاقة السلبية، لا، في أجواء معينة بتخلق الطاقة السلبية، بس هي مش من لا شيء. يعني مثلا أفكار سلبية، واحد قاعد بيطرح أفكار سلبية، بيطرح تشاؤم، بيتوقع الأسوأ، تفكير الزائد بالسيء، أو مشاعر سلبية، مشاعر الغضب، الحسد، الكراهية، الإحباط.
0: حلو، بلشنا ندق بالموضوع.
2: شعوريا بيظهرها الإنسان، أو سلوك سلبي، بيضل على طول ينتقد الآخرين أو بيضل يتشكى. فلمن يوجد هالشخص بهالمحيط بيخلق شعور بالإحباط أو شعور سلبي، ولكن ما بتخلق من لا شيء. ما في شيء من لا شيء.
0: بلشنا ندق بالموضوع علميا صديقي سامي، بلشت تدق فيه 100%، بس بلشت تحكي عن قصة المشاعر، بلشت تدق بالموضوع العلمي، لأنه فعلا العلم بيعرف هيدي الظاهرة وبيعطيها اسم، ومن اسمها بتعرف عن حالة وبتبلش تشرح الفكرة. بس لأنه في كتير رسائل وهيك، مش رح أحكي هلأ المعلومات، رح كمل عم بسمع رسائلكم وأخذ اتصالاتكم، وبركة دغري بعد الموجز منكمل الموضوع وبعطي كل المعلومات والتفاصيل. شو رأيك مارك؟ موافق؟ إذا أنت ما وافقت ما بعمل شيء أنا، أنت بس قول أوكي. يلا 0918-233. ألو
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، مين معي؟
3: معك عماد.
0: أهلا بعماد.
3: أنا ما في أشرح لك إياها، بس في أكد لك أنه في طاقة سلبية وطاقة إيجابية.
0: أوكي.
3: بالنسبة أنا ومرضي،
0: نعم،
3: انا بكون الجوري كل شيء تمام، كل العالم بتحب بعضها، بس فوت على اكيد بعمل مشكله مع حدا. مرتي اذا في مشاكل وعلقانه والعالم مخبصين ببعضهم، بس فوت كل شيء بيروق، كل شيء بيتصالح، كلهم بصيروا يحبوا بعضهم.
0: اها،
3: هلا ليش الشباب عم يحللوها من شوي؟
0: اوكي،
3: بس على اكيد يعني انا بفوت بنتهي بمشكلة، هي بتفوت بتروق الامور.
0: حلو كتير، هذا الشيء كتير واقعي ومزبوط، وبس بس اشرح بعد شوي الفكره العلميه رح تعرف ليش.
3: يمكن انا نيجاتيف.
0: مش انت نيجاتيف، مش ضروري
3: بدي اعمل اي ديل او اي شيء مع حدا، اشتري بيت، اشتري سياره، وهيك ما بروح الا مع مرتي، لان اذا رحت لوحدي اكيد اتنقر معه بس روح معها كل شيء تمام، بشتري سياره، بشتري بيت، كلنا بنحب بعضنا ومثل اصحاب ونتغدى سوا.
0: هلا انت
3: رحت لوحدي بتنقر وفل يعني.
0: عماد، بس تعرف انت شو القصه، بصير فيك انت تشتغل على حالك وتصير مثلك مثلها.
3: لا خلص، ما راح غير حالي،
0: اذا
3: انا خلقت هيك وعشت هيك وبموت هيك ورح روي على حالي، يعني أنا رح كون مرتاح مع حالي وخلص، بس ما بدي أعمل مشكلة بخد مرتي معي فلسط لسه.
0: لك شو مستسلم عماد؟
3: ايه على الاخر.
0: شو هيدا؟ انه خلص متفضي فكرك، في حدا حدك بيرقع وراك.
3: شو؟ بدي شي سيريس بتكون معي، اذا ماشي سيريس فوت انا فوت بالحياة
0: فوت من وقع لنا 6-7 جرحة وخلصت رواق عادي، ما فيش، ما بدنا مشاكل.
3: لا ما ناوي ابدا غير حالي، هيدا انا عشت اليوم حياتي هيك وخلص هيدي.
0: اوكي، ما تغير حالك اذا هيك مرتاح، اهم شيء الواحد يكون عارف شو بده يا عماد. ميرسي كثير على اتصالك.
3: ثانك يو.
0: باي. يلا كمان. الو الو الو الو.
4: لو من عليا لو حرب جاي والله ما اتضايق هتعايق مزاي.
0: هيك مدامته لعماد، هذه الغنية بتلبق لها، بنهديها هالغنية يا عماد. رسالة
5: صديقك وصديق صديقك وصديق صديق صديقك، بتعرف هي الخبرية؟
0: ايه،
5: ما بحياتهم عملوا جمعة إلا أنا ما أكون ممنوع، بيجوا بيسحبوني من البيت.
0: شفت كيف؟
5: عطول بعض جو فرح جو إجابة ضحك، وأنت بتعرفي يعني أكتر من غيرك. هالطاقة السلبية ما في يكون في طاقة، ما هي اسمها طاقة، ما فيها تكون طاقة وسلبية، بس كله بيعدي. بس الضحك العالم بتعطي طاقة إيجابية، بس تكون عم تبوي مثلا
0: بتعطي طاقة سلبية،
5: أو صاير معك شيء أو أكل شي بوكس الكل حدك بيزعل مش يعني ايه مزبوط تنتقل
0: مش مزبوط عيسام. تعرف انا شو بيقولولي؟ بيقولولي حتى انت وعم تبكي بتضحكينا. ما بحس كتير انه دايما نفس الشيء. ما بعرف. على كل هلا بنسمع بعد شوي. خليني اسمع بعد كم رسالة. ما رح اخذ اتصالات
6: معك. هاني بدك تعرف عن طاقة سلبية؟
0: نعم.
6: طلب جهة العونية هيدا هي بحد ذاته ما بده تاني يحكوا فيها لانه جهة اقرب من هيك ما في. هيدا هم السلبية بحد ذاته دقل ماي وهي ماي معهم. طب لا الصبح اليوم مع أساس طاني مستار يطلع لك واحد بيلك جاي جبران بيصيل شيء أم أبو رئيس جمهوري من بعد يدافع عون خيلي خيلي هذي قديش السلبية
0: هولي بيكونوا
6: كان تليفونه مزعج يعني ما بيكفينا. عرفوا وصفوا بالست سنين لقعد مع عمه هلا جاي هو يا لطيف.
0: هلا بالنسبة لهم شيء إيجابي، أنت بالنسبة لك شيء سلبي، بس الفكرة إنه خلي يبطل عليه عقوبات دولية بالأول وعقوبات مالية ودولية ونشوف ساعتها لكل حادث حديث. خلون يفكوا له العقوبات بالأول. في حدا عم بيقول لي أنا بعتقد ما في شيء اسمه طاقة إيجابية أو سلبية، في بشر. في بشر إيجابية نجمة خفيف وفي ناس سلبية ودمها تقيل. إلي عم بيقول كيف ممكن ما فهمت شو سؤالك. صوت وصورة ما بعرف. يلا كمان رسالة.
7: هيلديكو صباح الخير.
0: هاي
7: تعتقدي بصيبة العين؟ هيدي هي هيدي الطاقة السلبية.
0: اوكي
7: تعتقد حتى الطب يعني عنده معتقد بصيبة العين.
0: اوكي
7: يسعد صباحك معك روني.
0: اوكي يا روني مرسي لك. كمان رسالة من جرار.
8: صباح صباح النور صباح الخير وتحية للبنان الحر ولكل المستمعين. طاقة سلبية هذه هيلة بترافق الشخص بكل أموره حتى بتأثر على محيطه. الأصح يسمع صوت لبنان الحر يتخلص من الطاقة السلبية.
0: حبيت كتير حلو. مرسي لك يا جرار. كمان رسالة من الياس.
9: بونجور. في ناس بتأثر بس بيقولوا واحد نجمد خفيف واحد نجمه قوي واحد بيتأثر واحد ما بيتأثر. لأنه أجمال العالم إذا حواليك كلها بتصير تنقى لا إراديا. إذا العالم حواليك مبسوطة تنبسط لا شعوريا. فهيك يعني ما بفتكر أنه خاص كل إنسان هو ممكن يتأثر ممكن ما يتأثر.
0: يمكن خلص وقتنا بدنا نعطي الكلمة لموجز الأخبار والفاصل من بعده. بس علميا ما في شيء بيثبت انه في شيء اسمه طاقة سلبية. العلم بيعرف هذه الظاهرة بيعطيها اسم وبيشرحها وببسطها كتير. بعد الموجز رح خبركم شو الاسم وكل التفاصيل التانية عنا لحتى نعرف ليش بيصير معنا هيك. مرات منحس بدنا نقوم نخبط مع انه ما حدا حكينا ولا كلمة ومرات نكون رايقين. نحكي بعد الموجز.

0: عبالك تحضر أدونيس، نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الحادية عشرة لربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محلة مشعل المنصوري في قضاء صور، كما استهدف بالقصف المدفعي بلدة ميس الجبل في قضاء مرج عيون، تزامنا مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. في بعبدة طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس على العمل الذي يقوم به الجهاز في مجال مكافحة الفساد في إدارات الدولة. يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الأثناء مجموعة العمل الأمريكية برئاسة أدوارد جابرييل. أوضح مستشار رئيس دولة الإمارات العربية أنور القرقاش أن ما يتم تداوله من معلومات حول تقديم الإمارات تسهيلات مالية لإيران غير صحيحة. ذكر موقع أكسيوس أن إسرائيل أبلغت واشنطن أن هجومها في سوريا كان بهدف منع حشد عسكري تركي. وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم قانون القتل الرحيم في فرنسا وفقا للجريدة الرسمية، وينص القانون على حق الموت الرحيم في فرنسا للأشخاص في المراحل المتأخرة أو النهائية من مرض خطير وميؤوس من شفائه. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن الحركة كثيفة من ساحل العلمة حتى زوق مكايل، وكثيفة من النقاش باتجاه الدورة، أما ناشطة باتجاه الكارنتينا. وفي أنفاق خلدي فحركة المرور كثيفة وناشطة باتجاه الأوزاعي، وناشطة أيضا من الحزمية حتى الصياد. وبحسب غرفة التحكم فإن حركة المرور كثيفة أيضا على الطرقات المؤدية إلى ساحة الدكويني.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

شفتوا بس حدا يكون عم بيقول انه نحن عن جد عائلة واحدة، كله بنحكي مع بعضنا كأنه بنعرف بعضنا، ونحن بس يمكن من وراء الميكرو من وراء الصوت صرنا نحب بعض. مثلا إلي عم بيقول لي صوت جورجيت لحاله طاقة إيجابية، شو بتكون أحسن من هيك؟ فعلا بيعرف فكرة الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، بس ما بيسميها بهيدا الاسم، بيسميها العدوى العاطفية. بيحكي عن الإيموشنال كونتيجين، وهيدا الاسم لحاله بيشرح الفكرة، بس أنا رح بسطها أكتر. يعني مثل ما ممكن العدوى الجسدية تنتقل من شخص للتاني، في نوع تاني من الانتقال بيصير بالمشاعر. في كذا حدا منكم حكي عن المشاعر، بس أكيد مثل ما كنت عم أقول أنا بالأول أنه مش معناتها أنه الحزن والفرح فيروس، لا، الفكرة أبسط من هيك. خليني أعطيكم هيك مثال. تخيل حالك قاعد مع شخص معصب، ولو أنت منك عارف أنه معصب قبل ومخبرك قصة حياته، بس رح تتطلع رح تلاقي حنك ومشدود، صوته ممكن يكون عالي بلا سبب، ممكن يحكي بسرعة، يعمل حركات فيها نرفزة، وممكن حتى طريقة التنفس تبعوله تكون مختلفة عن النفس الطبيعي العادي. هلأ أنت بينك وبين حالك ما بتجي بتقول أنا هلأ رح أخذ عصبيته هيدا الزلمة، أكيد ما رح تقول هيك، بس دماغك بيقرأ كل هيدي الإشارات، ومرات بطريقة أنت ما بتنتبه لها بتبلش تتوتر أنت كمان. والعكس صحيح تماما كمان. ما كان عم بخبرنا عماد عن مدامته، أو يكون عماد ولا مش عماد، إذا قاعد مع شخص هادي عم يتبسم، صوته هيك دافي ومريح وحركاته هادية، جسمك وعقلك رح يتجاوبوا مع هالهدوء ومع هالدفى ومع هالابتسامة. أبحاث كتير انعملت حول هذا الموضوع قبل ما سموا الفكرة أنها عدوى عاطفية، وكل الأبحاث اللي انعملت بتقول أنه الإنسان عنده ميل أنه هيك يعمل ردة فعل على تعبير الوجه ونبرة الصوت والحركات ووضعية الجسم اللي قاعد فيها الشخص الآخر، هيدا اللي بيسموه البادي لانجويج. وهيدا التزامن ممكن يساهم كتير بأنه يصير في تقارب بالحالة العاطفية بين الأشخاص. يعني واحد كتير متوتر إذا شاف حدا هيك بوجه عم يبتسم له، معقول يبلش يخف توتره. والعكس صحيح، إذا حدا كتير متوتر والتاني رايق ممكن يبلش يتوتر معه، حسب الاستعدادية والجهوزية. يعني باختصار إذا نحكيها علميا، أنت لأ ما عم تستقبل طاقة سلبية. هيدي فكرة الطاقة السلبية والذبذبات، العلم ما بيعترف فيها لحد هلأ. العلم بيقول أنت عم تستقبل إشارات من الآخر. فعلا ما في ذبذبات، انه انت شفت صوته وقعدته وكل شيء، دماغك بفسر هالاشارات وجسمك اكيد ممكن يتفاعل معه. وهون في شغله غريبه شوي، ما بعرف اذا حدا منكم سمعها قبل، حتى جسمك معقول يعطي اشارات عن حالته النفسيه بلا ما يحكي ولا كلمه. يعني انت متوتر ومعصب وما حدا انتبه لك انك متوتر، بس جسمك رح يعطي اشاره، احذروا كيف. تعرف كيف؟ سوري مضطرة خبر الخبرية، ولا هي منا كتير واو، بس انه فن فاكت. وقت التوتر مثلا في افرازات بتطلع من جسمك، اوكي، بتبين اكتر شي يمكن بالعرق تبعك. في ابحاث درست كيف ممكن ريحة جسمك تكون مرتبطة بالحالة الانفعالية اللي انت عايشها، بتطلع افرازات بلقطة من خارك او من خار الشخص الاخر. وصلت الفكرة او بعيدة؟ أوكي، أنت حدا منفعل ومتوتر، جسمك رح يفرز شي ويطلع مع العرق تبعك. بتفوت على محل أنا رح شم ريحة عرقك فيه انفعال وتوتر، دماغي رح يفسرها، أنا ما رح أفهمها بس دماغي رح يفسرها، ممكن اتوتر معك. بيولوجيك ما بارلان يقبرني ربك. هيها يعني أوقات الشخص اللي حدك ما بيقلك أنا متوتر، بس جسمه رح يعطيك إشارة تخليك تحس إنه في شي مش طبيعي، وهيدا كله ما فينا نسميه طاقة، لأنه هيدا علم وعنده تفسيرات نفسية وبيولوجية واجتماعية لكل هيدي الظاهرة اللي عم نحكي عنها. بس هون كمان في شي تاني غريب شوي بالقصة، هيدي مرقتلكن إياها شوي بالقسم الأول بس رح فسرها أكتر. الشبكات الاجتماعية،
هيدي يمكن أهم معلومة بكل الموضوع. لما أقول شبكة اجتماعية أكيد مش عم بحكي لا فيسبوك ولا إنستا ولا تيك توك ولا شيء، عم بحكي عن شبكة الناس اللي بحياتك، هيدي الشبكة الاجتماعية. وإذا بدي بسطها شوي مثل ما دايما بعمل، عندي رفيق اسمه أحمد، هو يعني دغري درجة أقرب درجة لإلي، هو صديق الأنتيم. أحمد عنده صديق اسمه جورج، صار جورج بالنسبة لإلي أنا درجة تانية لأنه صديق صديقي. طيب جورج كمان عنده صديق اسمه رامي، رامي بالنسبة لإلي أنا هو درجة تالتة لأنه صديق صديق صديقي. يعني في أنا، في صديقي، صديق صديقي، وفي صديق صديق صديقي. طيب شو علاقة هالشي بالسعادة أو بالتوتر؟ في دراسة شهيرة كتير كتير كتير نشروها بحسين اسمه ما رح يقدمه رح يأخر سنة 2008 بمجلة طبية ببريطانيا، استخدموا بيانات كمان عن الفرامينغهام هارت ستادي، هيدي كمان مركز معروف طويل عريض، دراسة طويلة اشتغلوا عليها تبعت آلاف الأشخاص على مدى سنين، وكان عندهم معلومات عن علاقاتهم الاجتماعية. وهون لاحظوا شيء كتير مهم، إنه الأشخاص المبسوطين ما كانوا موزعين بشكل عشوائي بالشبكة الاجتماعية أبدا، كان في مجموعات أو هيك مثل عنقود العنب، عنقيد من الأشخاص المبسوطين. يعني إذا رسمنا الناس كأنهم هيك نقط على الورقة وعملنا لينك بين نقطة والتانية، يعني وصلنا كل شخص بالأشخاص اللي بيعرفون، منلاقي أنه في مجموعة من النقاط القريبة من بعضها فيها أشخاص مبسوطة أكتر من غيرها. والأغرب من هيك أن الارتباط بالسعادة بيّن مش بس بين الشخص وصديقه المباشر، وصل لصديق صديقه صديق صديق صديقه، وهيدا معنى اللي كنت عم بحكي عنه ثلاث درجات من الانفصال. بس هم ننتبه شغلة، يعني مش معناتها إذا أنا فرحت اليوم يعني أكيد أكيد صاحبي رح يفرح وما شافني بآخر الدنيا، وبعدين صاحبه غصب عنه رح يكون مبسوط، وصاحب صاحبه كمان رح يقضي يضحك مش عارف ليش. لا القصة مش هيك. الدراسة ما بتقول إنه في موجة سعادة سحرية بقعد أنا بغشى وبيصير يغشوا كلهم وبتنتقل من شخص للتاني، وما بتقول إنه كل شخص بالضرورة رح يتأثر. بتقول إنه الحالة العاطفية للأشخاص مرتبطة بحالات الأشخاص الموجودين ضمن شبكاتهم الاجتماعية، وبتوصل المسافة الاجتماعية لأب بعد من العلاقة المباشرة. وطبعا كل ما كانت العلاقة أقرب كل ما كان الارتباط أقوى. يعني إذا بدي أرجع للمثال، إذا صاحب المقرب صار أكثر سعادة احتمال يكون في ارتباط بين هالشي وبين سعادتي أنا، وإذا صديق صاحبي صار سعيد كمان بيبين أنه في ارتباط ولكن بيكون أضعف. وإذا وصلنا للدرجة الثالثة رح ضل السعادة موجودة بس بيكون الارتباط بعد أضعف. وهون بتصير الصورة أوضح، يعني كل ما بعدت عن الشخص بقلب الشبكة الاجتماعية بيصير التأثير أضعف، بس بطبيعة الحال بيكون في شبكة مثل عنقود، في هون جو إيجابي وجو فرح وجو سعادة مرتبط بهيدي المجموعة. إذا بدي بسطها شوي بعد أعطي إكزامبل، لما تكب حجر بقلب المي، الحجر بيوقع هون، أول دويرة أقوى شيء، تاني أبعد أبعد، بعدين بتختفي. بس النقطة العلمية المهمة اللي عم يحكوا عنها هالباحثين اللي عملوا هيدي الدراسة بيقولوا ما قدروا يحددوا بالضبط

وأحلى جزء بالقصة كلها مثل كنت عم أقول أنه ما بتشتغل بس بالإطار السلبي. يعني نحنا منقول فلان طاقته سلبية خليني أبعد عنه، في كمان فلان طاقته إيجابية، ولو العلم ما بيعترف بالطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، وشرحت لكم العلم شو بيقول. بس هون صار السؤال الأهم، شو الأثر اللي أنا عم بتركه بالناس؟ إذا الشخص عصبي أكيد بده يساهم بتوتير الجو حواليه، وشرحنا نفسيا وبيولوجيا واجتماعيا. والشخص المتوتر ممكن يأثر باللي حواليه، والسعادة والهدوء كمان ممكن يكون لهم تأثير اجتماعي. يعني أنت مش بس عم تتأثر بالناس، أنت كمان عم بتأثر فيهم. خليني أخذ مرجة متى. ابتسامة صغيرة منك ممكن تغير نهار شخص كامل. طريقة هادية هيك بحوار ممكن تخليك تغير مزاج شخص كان فايت لعندك متوتر ومعصب، ممكن فايت يعمل مشكل. إذا بدي أرجع للسؤال، إذا الطاقة السلبية بتنتقل، يعني في شي طاقة غامضة من جسم لجسم، ما عنا ولا دليل علمي بيثبت هيدا الشي، بس إيه أكيد الموضوع هو علمي حقيقي. والمشكلة مش إنه في ناس عندها طاقة سلبية، في ناس ما بتعرف قديش تأثيرها على غيرها. كنا معكم بفقرة الطاقة السلبية، بترك الكلام لأسعار المحروقات وأتابع.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,456,000، بنزين 98 أوكتان 1,474,000، المازوت 1,375,000، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
0: مقال

تحت عنوان لعبة الشطرنج وقف النار بعد نقلة علي الطاهر، كتب وليد شقير في أساس ميديا الآتي: يتوالى تحريق البيادق على رقعة لعبة الشطرنج التي قال دونالد ترامب إنه يمارسها مع إيران. تدفع المنازلة بين الولايات المتحدة وإيران كلا منهما إلى ابتداع نقلة جديدة، لكن اللعبة التي تقوم على أن يحرك اللاعب حجره بناء على توقعه المسبق لحركة خصمه التالية تتم على وقع المزيد من الدماء والضحايا.

والدمار. جنوب لبنان نموذج لذلك. الأسهل على بنيامين نتنياهو أن يوظف تفوقه والخلل بميزان القوى لمصلحته الانتخابية، علاوة على التغول الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية. يتابع وليد شقير مقالته في أساس ميديا الطريق الشاق إلى هندسة التوازنات الإقليمية الجديدة يمر بمطبات كثيرة يتكيف معها الفرقاء، تنتج المواجهة أو تنتج المواجهة الشطرنجية مفاجآت على امتداد الإقليم. حد خنق حرس الثورة الإيرانية الاقتصاد العالمي في مضيق هرمز تعويضاً عن تدمير واشنطن وتل أبيب، قدرات الحرس والجيش وقتل القادة والرد الأمريكي بمحاصرة موانئ بلاد الفرس لخنق اقتصادها. 2 تحريك طهران للحوثيين لضم باب المندب إلى ابتزاز الملاحة الدولية وضد الشرعية والمملكة السعودية اللتين واجهتا الاعتداءات. 3 الدفع لسحب سلاح الميليشيات العراقية واشتراط حصر سلاح الحزب بالدولة لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وسعي طهران إلى إسقاط خيار السلطة القائم على التفاوض وفق اتفاق الإطار مقابل التلويح الأمريكي بتدخل سوريا لنزع السلاح.

أربعة قيام حلف مكة بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد كلها تشكل أحجار رقعة الشطرنج الحربية. يتابع وليد شقير في موقع أساس ميديا عدد طهران إلى تحريك بيادق الأذرع بعد قرار ترامب الاستعاضة عن استئناف الحرب بتشديد الحصار الاقتصادي والعقوبات، هاجسها مقاومة تجريدها من ورقة الأذرع في المواجهة التفاوضية أو العسكرية، لكنها تلاقي صعوبة في استخدام ورقتي غزة والعراق. يتابع وليد شقير مقالته قدمت حماس تنازلات تحت عنوان تخزين السلاح من ضمن مخرج لنزعه في إطار خطة السلام الترامبية لمصلحة قوة الاستقرار وقيام حكومة فلسطينية مستقلة. تلتقي قيادة الحركة صهر ترامب أثناء وبعد اجتماعه بالوسطاء ومجلس السلام الغزي، وذلك في مدينة العلمين المصرية، وتشارك معهم في تقدير وشكر دور الرئيس الأمريكي. أيضا تراهن حماس على أن يضغط ترامب على نتنياهو لتعديل موقفه حيال تنفيذ المرحلة الثانية للخطة الأمريكية، تعتمد تكتيكا مناقضا تماما للهجوم الإيراني على الدور الأمريكي عبر الشيخ نعيم قاسم، وهو هجوم يقوم على تخوين السلطة اللبنانية ورئيس الجمهورية جوزيف عون، داعيا إلى الركون لمرجعية إيران في مذكرة التفاهم بينها وبين أمريكا. يتابع وليد شقير مقالته في أساس ميديا في العراق سعى قائد قوة القدس في الحرس إسماعيل قاني إلى تعطيل المضي في خطة سحب سلاح الميليشيات العراقية الموالية للولي الفقيه، وواجه صعوبة حتى إزاء الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية الرئيسة والتي باتت تميل إلى الأخذ بمطالب واشنطن لأسباب عدة، ومع أن مهلة حصر السلاح حتى 30 أيلول المقبل قد تمدد، تتقدم الضغوط الأمريكية لتقليم أظافر إيران في بغداد. ما تخشاه القيادة الإيرانية أن يضعف نجاح تسليم سلاح الميليشيات العراقية حجة الحزب للاحتفاظ بسلاحه، وكذلك الانقلاب الحوثي. كان البيدق اليمني مطواعاً لرغبات الحرس على عادة المراهقة الحوثية التي قادت البلد السعيد إلى كارثة ينكرها أنصار الله بزعامة عبد الملك الحوثي. انخرط هؤلاء في حرب طهران ضد الرياض، لكن الأخيرة ومعها الشرعية اليمنية التي اشتد عودها سارعت إلى الرد العسكري، وواشنطن تدعمها خلافاً لترددها السابق. شو صار فيه تحولات وخلط أوراق وتطورات يا لطيف؟

ويتابع وليد شقير أما في تحريق البيدق اللبناني على رقعة الشطرنج. بقي الحزب أكثر وفاء بالتزاماته الولائية للحرس. هجومه على السلطة والمفاوضات المباشرة مع إسرائيل دليل على أن قيادته لن تتخلى عن أن تلحق بالبلد مآسي ونكبات جديدة لأجل احتفاظ طهران بورقة التفاوض عن لبنان، بدلا من تسليم الأمر إلى رئيس الدولة والحكومة. وجاء تمسك طهران بسلاح الحزب في لحظة إقليمية تنبئ بتصعيد إسرائيلي، ظهرت مقدماته الدموية قبل أيام وعنوانه انسحاب الحزب من تلال علي الطاهر قرب مدينة النبطية. يتابع وليد شقير مقالته في موقع أساس ميديا. كان الرئيس عون توصل خلال لقائه الرئيس ترامب إلى اتفاق مع واشنطن يتضمن أن ينسحب الحزب من تلة علي الطاهر وأنفاقها ويسلمها للجيش، أن يتبع ذلك وقف شامل للنار لتجرى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في ظل التهدئة وخفض التصعيد والتحقق من أن الجيش اللبناني صادر الأسلحة والأعتداء في المنشأة العسكرية ودمر البنية التي أقامها الحزب فيها، على أن يتولى الجانب الأمريكي التحقق من ذلك ومن عدم إمكان عودة الحزب إليها في انتظار الاتفاق على الدول التي ستتولى التحقق في المناطق التجريبية. ولكن زوار الرئيس عون نقلوا لأساس قوله إن لبنان تبلغ من واشنطن بموافقة نتنياهو على هذه الترتيبات، وبات معروفا أن الجانب الإيراني رفضها عبر الحزب بحجة أولوية الانسحاب الإسرائيلي والخشية من احتلال إسرائيل الموقع بعد انسحاب الحزب، حيث أكد سياسيون بارزون لموقع أساس كما كتب وليد الشقير أن الرفض الإيراني سهل تغطية أمريكية لهدف نتنياهو السيطرة على تلال علي الطاهر في الأسابيع المقبلة، ويفترض هؤلاء أن التساهل معه بذلك يسهل توظيفه انتخابيا أو يسهل عفوا توظيفه انتخابيا مقابل تعاونه في تطبيق المرحلة الثانية من خطة غزة وفيها انسحابات إسرائيلية تدريجية. ويختم وليد شقير مقالته: وعد الجانب الأمريكي بتثبيت الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل في الجولة الثامنة من المفاوضات في روما مقابل مراعاته صعوبة الانسحاب إسرائيل قبل انتخابات الكنيست في تشرين الأول. من قواعد الشطرنج النفس الطويل في تحريك قطع الرقعة في الحالة اللبنانية، أحد اللاعبين أو اللاعبين يعتمد على دهائه التقليدي فيأتي بالبيادق حتى من خارج الرقعة، فيما الثاني يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي. انتهت مقالة وليد شقير في موقع أساس ميديا.

بحب هالغنية إنه بتنطرح المشكلة وبيرجع بينطرح الحل بآخرها، إنه عايش الشعب ببلده مزلول ومنهان، بس ترجع بتكمل بتقول هالشعب لا انتفض ولا أصدر بيان ولا اعترض على شيء. يعني بحس هيك واقعية كتير وقريبة منا، دايما من نق بس بالنهاية لو ما نحنا مش رح أقول يمكن كل الناس، أكيد في ناس عندها الحد الكافي من الوعي، بس لو ما نحن عم نوصل الأشخاص اللي قرارها مرتهم بالخارج، ولو نحن عم نوصل الفاسدين أكيد ما كنا بقينا مزلولين ومنهنين. شكرا لك مارك بيطار، لقائي بجدد معكم بكرة الساعة 10. إلى اللقاء.

عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب 15 دولار و 90 سنت، شهبايه بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا منزلا لآل الحاج علي في حي الدير في بلدة النبطي الفوأة، ما أدى إلى تدميره. وتوغلت قوى إسرائيلية في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل في منطقة دبي بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، أعقبه تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. التقى رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، حيث تم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين لبنان وكندا. كما تناول اللقاء سبل دعم كندا لجهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات المتزايدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات العائدين وترسيخ الاستقرار. أعلنت وزارة الاتصالات أن عددا من المواطنين تقدم بشكاوى إلى الوزارة عبروا فيها عن استيائهم من الاكتظاظ في بعض مراكز ليبان بوست لدى قيامهم بتسديد الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخليوية التي دخلت لبنان من دون تسديد تلك الرسوم. وفي إطار التدقيق الذي تجريه في منظومة تسجيل الأجهزة الخليوية، تبين أن نحو 250 ألف جهاز تعمل على الشبكات اللبنانية من دون أن تكون تعرفتها الجمركية محددة أو مسددة، وذلك منذ كانون الثاني 2019. وأكدت الوزارة أن المبلغ المطلوب يمثل قيمة الرسم الجمركي الأصلي المتوجب على الجهاز من دون أي غرامة أو زيادة، ووفقا لسعر الصرف الذي كان معتمدا حينها، حرصا على عدم تكبيد المواطنين أعباء إضافية. نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك قوله: كنا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل. سقط 4 قتلى في مدينة خرسون الأوكرانية بضربة روسية على حافلة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الخوف هو استجابة بيولوجية بتحمينا من الأخطر، بفعل الجهاز العصبي لأعداد الجسم للمواجهة أو الهروب. لما يصير الخوف مبالغ فيه أو يصير من دون وجود خطر حقيقي أو يمنع الإنسان من ممارسة حياته، هون بيتحول لاضطراب بحاجة لعلاج. شو هي أعراض الخوف؟ تسارع بالقلب، تعرق، ارتجاف، ضيق نفس، تجنب من المواقف المخيفة. أثبتت الدراسات أنه العلاج هو بيساعد أنه الشخص يواجه مخاوفه تدريجياً بدل من أنه يهرب منها. نصايح اليوم: ما تهرب من مخاوفك، واجهها تدريجياً، تعلم تمارين التنفس، ما تسمح للخوف أنه يقرب عنك. فيك تستعين باختصاصي إذا صار الخوف عم بيأثر على حياتك. الشجاعة مش أنه واحد ما يكون

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. مرحبا بكل الأصدقاء المستمعين وجهلهم أطيب التحيات مني ومن الزميل المخرج فريدريك سابا. نحن معكم بلقاء جديد مستمرين لغاية الساعة واحدة إلا ثلاث.

0: أصدقائي، لليوم العالم الرقمي غير كتير من مفاهيم بحياتنا، غير طريقة التواصل، طريقة التعارف، حتى الطريقة اللي بنعبر فيها عن أفكارنا وعن مشاعرنا. يعني صار فينا نحكي مع أي شخص بأي وقت ومن أي مكان، وصارت المسافات أقصر والجرأة أكبر. وبظل هالسرعة وهالانفتاح، في سؤال بيطرح حاله، أقولكن، هل بعد في حدا اليوم بيخجل، أو بنقدر نقول إنه الخجل اختفى بهالزمن السريع؟ لليوم بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية وأيضا الأخصائي بعلم النفس العيادة والمرضي، وعضو بمجلس نقابة النفسانيين والأستاذ الجامعي دكتور كارول سعادة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: شكرا، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا دكتور كارول. كنت عم فكر أنه عن جد غريب هالتناقض اللي عم نعيشه نحن، سرعة انفتاح، وفي بعض الأمور يمكن بعدها نوعا ما موجودة، ولكن يمكن بأشكال مختلفة. بقى افترقت عبالي فكرة الخجل. نحكي عن الخجل وش الفرق بينه وبين الانطواء، ولكن برأيك هل الخجل بعده موجود؟
1: طبعا أكيد أنه الخجل هو حالة انفعالية عند الشخص وإلى علاقة بكتير عوامل، ولكن هي ناتجة بشكل مباشر عن هالخوف يلي أكيد بعده موجود، ويمكن كمان صار له أشكال جديدة بسبب السوشيال ميديا وكل هالتطور والسرعة اللي موجودة بالحياة. وبشكل عام يعني نحن منشوف أنه كمان في كتير حالات قلقية ممكن زادت مع الوقت. فهيدا الخجل يلي هو حالة انفعالية ناتجة بشكل مباشر عن الخوف من نظرة الآخر، مثل ما منعرف أكيد عن الخوف كمان بأنه الشخص شو بده ينقل عنه، التقييم أو شعور مثلا أوقات بالرفض أو بالأحراج يلي الإنسان ممكن يحس فيه، وممكن أكيد يكون موجود عند الأطفال وممكن عند البالغين. ولكن كمان اليوم في فرق مثل ما حضرتك قلت بين الخجل والانطوائية.
0: طيب إذا بنبلش بالخجل بداية، بالخجل بنقدر نعتبره سلوك معين أو هو نوع شخصية؟
1: لا أكيد هو حالة انفعالية قلقية، منه بالضرورة له علاقة ديركت بالشخصية مثل الانطوائية. هون نحن منميز، لأنه الانتروفيرسيون أو منقول عن الشخص انتروفيرتي أو انطوائي، ممكن تكون له علاقة بشخصيته أكثر من الخجل يلي هو ناتج عن كتير أسباب وكتير عوامل له علاقة أكيد بفاكتور جينيتيك أو أسباب جينية، ولكن على الأغلب إلى علاقة كمان التربية والخبرات يلي بعيشها الإنسان بحياته. وهو منه قدر، يعني الخجل مش يعني الإنسان ما بيقدر يطلع منه، أو هو إله علاقة بالشخصية بشكل كتير صلب.
0: يعني الخجل مش قرار ولا خيار، الخجل بينتاب يمكن كل الأشخاص يعني بمراحل معينة، بس مين يلي بيضل أكتر شيء متمسك فيه؟ شو الأسباب؟
1: هلأ هو إذا بدنا نشوف الخجل بشكل عام، هو انتباه زايد للذات. يعني الشخص بيكون كتير واعي على حاله وعلى تصرفاته بطريقة فيها يقظة قلقة على شو عم يعمل، وبنفس الوقت في خوف من نظرة الآخر ومن تقييمه. فهذا الشيء كمان بينتج عنه تجنب للمواقف يلي ممكن يحس فيها هذا الشعور، وهذا ممكن يبلش بالطفولة ويبلش بتجارب صغيرة بالمدرسة مثلا أو مع الأصدقاء أو بالمجتمع الصغير تبع الطفل، ويصير مثل كأنه سلوك تعلمه الإنسان مع الوقت، وفيه كتير من الآليات الدفاعية. يعني اليوم في التجنب لهالمواقف بشكل كتير مباشر.
0: يعني من البيت هو بيكتسبه، هو اللي بيخليه مثلا يحس انه هو فعلا بيخجل. يعني اسباب معينه من التربيه بتبلش.
1: اكيد اكيد، يعني مثل ما قلنا في تفاعل لعده عوامل، منها جينيه وله علاقه كمان الوراثه بتركيبه الانسان، ولكن الابيجينيتيك كتير بتلعب دور هون كمان بالمزاج وبالسمات الفرديه تبع الشخص، بالخبرات المبكره يلي يعيشها بحياته، بأسلوب التربية، بتجارب اجتماعية كمان. أوقات بيتعرض للتنمر، للانتقاد بشكل كتير متكرر على فترة طويلة. دونك كل هالعوامل مع بعضها، وأوقات كتير منشوف أنه الطفل الخجول أو الشخص الخجول هو عادة بيكون جاي من سيستم فاميليال أو في هالعائلة يلي بيبقى فيها كمان خجل. يعني أوقات منشوف الخجل عند الأهل أو عند أحد الوالدين، ممكن أنه ينقل للولد، أو كمان لما يكون في كتير قمع لشخصية الطفل عن رأيه وإرادته بالتعبير وانتفاضته بالمراهقة، فكمان هو يمكن بيكونوا من العوامل أكيدة، مش بس هي هيدا التجارب اللي بتأدي لهيدا الخجل.
0: طيب ليه بينربط بالانطوائية بالانطواء؟ أنه عادة بخبره هو نفس المعنى حسب ما بتحكي حضرتك، أنه في فرق بيناتهم. يعني في واحد هو يطبعه يكون هيك أو شخصيته، واحد هو منه قادر يعمل اللي عبيله يعمله لأنه خجل.
1: صح صح، الانطوائية هي منا بكل بساطة صفة موجودة عند الشخص الخجول، ومش بالضرورة تكون موجودة عند الشخص الخجول. يعني هي موضوع أكيد أعمق وأكبر،
0: يعني مش كل خجول انطوائي
1: 100%، وهو موضوع أعمق بيتعلق بالشخصية مثل ما قلنا، بتركيبة الجهاز العصبي الانطوائية، وهي كمان على علاقة بالخبرات مع الحياتية اللي عاشها الشخص، بالثقافة أوقات، بتجارب حياتية، ولكن هي اللي بتخليه يقول انه انا شخص بفضل انه يكون عندي قليل من الاصدقاء، بفضل انه يكون عندي وقت لوحدي، بميل اكتر لانه يكون بحب الوقت اللي هو فيه بيكون لوحده،
0: بيعمل حدود كمان،
1: وبيعمل حدود. ولكن ما في شخص 100% انطوائي أو شخص 100% اجتماعي. يعني أوقات كتير في ميول إذا بدك للانطوائية، هون من ميزة عن الانعزال هلا يمكن منحكي عنه بعدين، اللي هو ممكن يكون دليل أو يعني سيمبتوم لاضطراب معين عند الإنسان أو معاناة معينة. الانطوائية عادة ما فيها معاناة، فيها لذة بأنه الشخص هو بيفضل وبيعمل حياته بهذه الطريقة. فهون في سؤال يطرح، هل الشخص يلي بيضل لوحده هو شخص وحيد بالضرورة؟ وأكيد هون الجواب لا، لأنه عم نقول أنه هو بفضل هذا الموضوع. وهل الشخص يلي بضل مع الناس كل الوقت، هل هو بالضرورة شخص سعيد واجتماعي؟ معناتها ها هي السعادة، ما فينا نقيس الأمور بهذه الطريقة.
0: يعني كمان بقدر نفهم من حضرتك مش كل واحد وحيد يعني انطوائي.
1: أكيد
0: يعني في عندك أوقات حاجات معينة، يعني حاجات لأشخاص يحسوا على حالهم برفقة حالهم.
1: صحيح، وبدنا نشوف كمان إذا هو كان هيك طول حياته أو هو هلأ صار هيك. يعني هون بنحكي عن الإنسان المنعزل أكتر، يعني اللي ما كان هيك، كان اجتماعي كتير وبطل يحب أنه يكون موجود مع الناس.
0: بتعرفي خلينا نحكي شوي، أنه ذكرتي عن الخجل، أنه الخجل أوقات الصبي الصغير بيكون بلش يخجل هو بعمر كتير مبكر. يعني دي بيكون عم يعيش كمان عذاب نفسي هو، مع أنه الخجل منه مرض ولا اضطراب
1: طبعا، ولكن بس إنه تأثيره،
0: بس تأثيره إنه كتير بيوجع
1: أكيد، وخاصة إنه إله كمان علامات جسدية أوقات، يعني الإحمرار عند الطفل أو الرجفة أو رجفة الصوت. فهول الأمور أكيد إنه بتخلي الشخص
0: تأتأ.
1: صحيح كمان، فبتخلي الشخص إنه يصير يعطى الهم المرة الثانية اللي هو رح ينوجد بهيدي السيتياسيون، أو يكون فيها النظرة لإله اللي ممكن تضل معه هيدي إذا ما اتابعت بشكل صحي من الصغر. يعني نحن دايما بننصح أنه ما نترك الأمور ونقول ما عليه هو بيستحي وبكرة بيكبر وبتقوى شخصيته، لأنه ممكن ينقل بهيدا الشيء على قلق اجتماعي أو أنكسيتي سوسيال.
0: وكمان يعني عم يخسر طفولته بذات الوقت. يعني يعني تخيل يكون كلهم عم مبسوطين وعم يتفاعلوا وعم يتشاركوا بألعاب معينة، هو عباله ما بيعملها.
1: صح، من هيك اليوم النداء هو لتوعية المسؤولين عن هذا الطفل، واللي هن مش بس أهله يعني، كمان المعلمات والأساتذة بالمدرسة، المعالج النفسي بالمدرسة، يمكن ينتبهوا لهذا الطفل اللي ما كتير بيحب أنه يكون عم بيشارك بالأمور اليومية. في كمان أوقات بتبلش من قله الموتيزم سيلكتيف أو الصمت الاختياري عند الطفل بفترات صغيرة، بيصمت وما بيحكي مع العالم الأكبر منه وبيكون في صمت تام. هون ضرورة التدخل بشكل اختصاصي، لأنه أوقات الأهل من محبتهم أكيد ومن خوفهم على الطفل أو من عدم معرفتهم كيف بدهم يتعاطوا مع الموضوع، بيحرجوه أكتر وبيحطوه أكتر بمواقف مزعجة لإله، أو بيصير موسوم بأنه هو بيستحي، يعني معلي أنه ابني ما رح يسلم عليكم لأنه بيستحي. فأدي يمكن صعب عليه أنه تفوت هيدا الجزء أو هالسلم صفة بهويته للشخص وتضل مرافقته كل الحياة، خاصة انه الثقافة اليوم اللي عايشينها نحن والمجتمع اللي عايشين فيه هو بيفضل وبيعطي مثل كريدتس أو بكافئ الصوت العالي، يعني بكافئ الطفل اللي كتير بيشارك مثلا بالصف، بكافئ الطفل الشخص اللي كتير بيعطي رأيه بشكل مباشر. المجتمع بيميل أنه يكافئ هيدي الشخصية. هون بدنا نسأل أنه هل هالطفل هو انطوائي بناتور تبعه ولكن مرتاح مع حاله، أو لا هو خجول وعايش حالة قلقية بحاجة لمتابعة.
0: طيب وعلى كبر كيف بيتأثر؟ اعتبري انه ما اهتموا كتير، يعني اعتبروا انه مش لمرض ولا شيء ماشي الحال، هو هيك مبسوط بتركوه يعني على راحته. كيف كمراهق كبالغ كيف ممكن يأثر عليه؟ قدام ممكن يفوت فرص معينة ما يقدم عليها كرمالي أنه بيخجل؟
1: أكيد، يعني اليوم إذا منفكر بس شوي كيف هالشخص رح يكون عنده أولا صعوبة بأنه يقول لا، يعني ديجا هيدي رح تعرضه بحياته كتير لاستغلال أوقات من أشخاص آخرين، أو بمواقف معينة مش بالضرورة تكون قصد، يعني بمواقف معينة يعمل أمور هو منه راضي عنها بس لأنه هو منه عنده الجرأة أنه يرفض أو يواجه يعطي رأيه بأمور معينة. سو معقول كتير أنه يتماشى مع ظروف معاكسة لرغباته. وكمان بنفس الوقت هون فيه يصير بيبل بليزر، أو هالشخص اللي دايما بيسعى لأنه يأمن رغبات الآخرين وساعدتهم وخوف من أنه يتركوه أو يبطلوا يحبوه اتسترا. هون تنقسم الأمور لاتجاهين عادة، أو منروح على الأنكسيتي سوسيال أو القلق الاجتماعي اللي هو حالة من فوبيا سوسيال من إلا الفوبيا الاجتماعية، أو منروح على شخصية اللي هي التبعية. وهون الشخصية التبعية اللي مجبورة أنه يكون في شخص بحياتها هو أو مسك لأيدها بكل القرارات، وقدام ممكن تقدم تنازلات. أكيد
0: هيك شخص أكيد ما ممكن يكون عنده علاقات عاطفية،
1: ممكن طبعا يكون عنده علاقات ولكن علاقات توكسيك، لأنه فيه يكون بهالعلاقة العاطفية أكيد مش بمراحل بعمر صغير يمكن تصير، لأنه في الخجل اللي بيمنعه أنه يقدم
0: لأنه
1: يتعرف على حدا. ولكن إذا كان فات بهالعلاقة التوكسيك اللي معقولة الآخر الاستغلالي يجي ويستفيد من ضعف شخصية، إذا بدنا نقول هالإنسان اللي بخاف انه يقول لا او يواجه، فممكن تكون هيك. او بالعكس يعني هالإنسان الخجول ممكن انه يكون كتير يعمل ردات فعل عكسية ضمن العلاقة العاطفية او الزوجية، ويكون بالمجتمع هو شخص كتير خجول وكتير بيعتلهم، ولكن بداخل العلاقة ممكن يروح فيها لأوقات يمكن العنف او التعنيف
0: تيخبي هالضعف العندي،
1: يعني كردة فعل على هالخجل اللي هو بعيشه من الخارج.
0: يعني بكل على كل الجوانب وبكل الجهات اكلها بيكون اذا ما تعالج. في علاج لقلو للخجل؟
1: أكيد طبعاً، يعني مثل أي حالة قلقية في كتير من العلاجات اللي بتساعده بالتحليل النفسي ليفهم من وين هذا الخجل ناتج وشو هو يعني الأسباب إذا بدك اللاواعية اللي إلها علاقة بهذا السلوك وكمان بهالحالة الانفعالية. وكمان في العلاجات المعرفية السلوكية اللي بتعلمه كمان يعرف كيف يغير التشوهات المعرفية اللي عنده إياها بخصوص نظرة الآخر أو المجتمع، وحتى بتشتغل على السلوك وعلى القلق وبالريلاكس بشوي وشوي بصير يمكن يتأقلم أكثر بالمجتمع وبهالمواقف الاجتماعية.
0: طيب هل منقدر نعتبر اليوم التكنولوجيا خففت الخجل أو عطته مساحة جديدة يتخبى وراء؟ بمعنى آخر صار في شكل أو أشكال جديدة للخجل بزمن السوشيال ميديا؟
1: هلا مع السوشيال ميديا والتكنولوجيا منشوف انه صار في شغلتين فيها. هالسوشيال ميديا تكون هي جسر للشخص الخجول لحتى يتواصل مع الآخر بطريقة أسهل عليه، وهي بتصير أنه أوقات كتير من الأشخاص الخجولين بيقدروا أنه يعبروا عن رأيهم وبيقدروا أنه يقولوا اللي هن بدهم يقولوه أو يتعرفوا على الناس من خلال هالشاشة اللي بحسوا أنه في كنترول هون. يعني فيهم مثلا إذا حمر شخص ما بيشوفه، إذا غلبت بكلمة بيقدر يمحي ويرجع يصلح. عنده هالتبندك الشوا بأنه يكون عم بمساحة معينة لحتى يكون موجود مع الآخر.
0: بس إنه هيدا بتزبط دي وقت، يعني
1: أكيد إنه هي يعني وجهة لوجه، يعني نحن عم نوصف الوضع مثل ما هو عم
0: بس بصير. بالنسبة لإله أنا عم بسأله قديش بيكون داين فيها،
1: فيه يضل مخبى وراء هالشاشة فترات طويلة وما يسعى للعلاج، وفيه يكون عم يطلب المساعدة. ولكن أكيد إنه هي مع الوقت ما رح تكون الحل، يعني رح تخلق مشاكل تانية وتداعيات تانية من الانعزالية أكتر و الانطوائية على نفسه أكتر وأكتر، مش بمعنى الراحة اللي حكينا عنها بالأول. ففيها تكون بمراحل أولى هي جسر أو مطرح منبر هو بيقدر يعبر عن رأيه من دون ما يحس بهيدا القلق القوي، ولكن فيها تصير مثل ما قلنا مخبأ، يعني
0: طالما هو مخبى طالما هو مرتاح
1: عم يتخبى الشخص. وهون هون بنسأل حالنا تنشوف قدي هيدي الحالة يمكن متعبة أو فيها معاناة للشخص. هل هيدا الشخص بيقدر ينتقل من هالعالم الرقمي للعالم الواقع وللحقيقة، وقدي هي هيدا شغلة هينة عليه ولا صعبة عليه؟ لأنه في أشخاص أوقات بيتخبوا وراء هالشاشة حتى يعملوا أول خطوات، وبس يرتاحوا للأشخاص ممكن ينتقلوا ويتعرفوا عليهم بالواقع ويتواصلوا معهم، بخف القلق والخجل. فهون بتختلف الأمور،
0: يا سيف ذو حدين،
1: بتختلف أكيد، بتختلف قديه هو قادر ينتقل من هالعالم الرقمي للعالم الواقع.
0: يعني بيقدر يبني شخصية رقمية مختلفة عن شخصيته بالواقع ويضل ثابت فيها وتعجبه أكتر؟
1: طبعا فيها تكون هي مطرح بيحرب فيه بهيدي الشخصية. بيقدر يكون حتى هالشخصية عندها كل السمات المختلفة عن سماته، وبالشكل وبالأفكار وبالمضمون وبطريقة العيش وبتأثيرها على الآخرين وعلى الأصدقاء الرقميين والمتابعين اتسترا، وتكون كتير مختلفة ويعيش هون دوبل في. يعني صرنا بمطرح صار الشخص عم بيعيش هالحياة.
0: هلا في مصطلح جديد ما عرفت سمعتي عنه، الخجل الرقمي، يعني ما بعرف شو المقصود فيه ولأي مدى اليوم هيدا الخجل الرقمي اختلف عن الخجل القديم كعلامات أو كمؤشرات معينة.
1: هلا هون صرنا نشوف الخجل الرقمي من ميل، وفي
0: أنا امبارح أول مرة بسمع فيه
1: صح، اللي هو يمكن خوف من الظهور بالسوشيال ميديا أو الخوف من إنه رأي الآخر شو بده يكون. يعني
0: هون يعني مش ضروري يكون هو إنسان خجول بالأساس بالواقع؟
1: أكيد بيكون في خجل، ولكن مش خجل هالقد يمكن موقفه بحياته، لأنه السوشيال ميديا مفتوحة على أكتر مجال، يعني لأكتر عيون إذا بدك. يعني اليوم إذا هو بخاف من نظرة الأشخاص اللي بيتلاقى فيهم بحياته اليومية، هون بالسوشيال ميديا صار منفتح على عم يعرض إذا بدك أفكار أو عم يعرض صور أو إمبريسيون معينة على عدد أكبر بكتير من النظرات اللي ممكن يعتل هم إنه شو معقولة يكون تقييمه وشو معقولة يكون رأيه.
0: يعني الخجل هو بيكون خجل من الناس أو خجل من صورتنا قدام الناس،
1: من الصورة اللي هو عم يوحي فيها للآخر. وكمان يعني مثل ما في الخجل الرقمي يمكن بمطارح صار فيه كتير، كمان فلتين رقمي إذا بدك، ما بقى في خجل بالمرة.
0: مش هيك مستغرب إنه بعد معقول يعني دي قلنا ما تقينا حدا حمار من كلمة أو ما سمعنا حدا خجول، عرفت؟ بحسيت مثل اختفى أنا هيدا هالصفة هيدا.
1: ولكن في أشخاص لأنه هن بيكون عندهم قلق بصورتهم الذاتية وبكيف الانطباع اللي بيتركوه عند الآخرين، ممكن كمان تكون أمبليفيه أو يمكن أقوى بكيف هن الانطباع اللي رح يتركوه عند الآخر. من هيك هيدا بتوقف كتير أشخاص عن أنه يطلعوا يحكوا يعرضوا معلوماتهم يفيدوا أوقات غيرهم. يعني في كتير أشخاص ما بفوتوا بالسوشيال ميديا وبها الانتشار اللي هو كمان صار أوقات كتير مع كتير عالم تانين لأفكارهم، لأنه هن خجولين. يعني بتصير مثل كأنه واقفة بدرب أنه هن يتقدموا أو ينتشروا أكتر بعالم الرقم.
0: طيب يعني السؤال بيصير بالنسبة لأنه كيف رح يشوفوني بدل شو بدي أقول؟ يعني مثلا هيدول هالكلمات هيدول الجمل دي بيعكسوا عدم ثقة بالنفس.
1: هلأ عدم كلمة يمكن شوي كبيرة، أكيد أنه إلى علاقة بثقة بالنفس، إلى علاقة ب التأكد والثقة بالمعلومات كمان اللي هو عم بيقولها، ثقته بأفكاره، بشو معقولة تعمل انطباع عند الآخر. فأكيد العلاقة بالصورة الذاتية وبكل هالأمور، من هيك بيعطي الهم شو بدون يقولوا. وكمان أوقات التجارب يمكن بتوقف كمان بعض الأشخاص، يعني إذا ما كان في تفاعل مثل ما هو متوقع على expectations تبعه، إذا مثلا حد صورة وما أجيها كتير من التفاعل أو بتعرف اللايك الكومنت اللي العالم أوقات كتير بتعلق عليها بشكل قلقي كرمال تقدر تقدر انطباع عند الآخر. فما لازم يمكن كتير أنه نعلق صورتنا الذاتية وثقتنا بنفسنا بهال لايكس والكومنتس والشير أو اللي هن صاروا معروفين على السوشيال ميديا.
0: تعرفي أنه هيدي النقطة بالذات، يعني في مرة يمكن طرحت بأنه حدا بيشتري لايكات، أنه هيدي بستغرب فيها كتير، أنه كيف ممكن الواحد من كلمة بيقولها أو صورة بينزلها ممكن هيدي يعني تعليقات رديت الفعل تنعكس عليه سلبا، في حال ما كان في كافي وافي رديت الفعل منها كافي وافي أو مش كانت كلها بوزيتيف.
1: صح،
0: بس كتير يعني هيدا الشخص كل الأشخاص هيك أو في بعض الأشخاص؟
1: لا طبعا بعض الأشخاص أكتر عرضة لأنه يصير معهم هالأمور اللي بتصير على السوشيال. بعدين كمان اليوم قدي في عالم عم بي
0: بس كل ذوق، يعني كل واحد عنده ذوق معين، كل ما 100% مش ضروري يكون ضده، يعني مش شيء شخصي.
1: مزبوط. وكمان يعني هون برجع كمان بفكر قدي في عالم هن ثقتهم بذاتهم صارت مبنية على وهم،
0: ما مشان هيك انه شعجت شي بوجه
1: على وهم المتابعين اللي هن مش موجودين بالحياة، منهم أورجانيك. أنا عم نحكي عن هالأوقات منشوف ألاف المتابعين عند بعض الأشخاص، هن صاروا يعني شوي مثل اللي بيكذب وبيصدق كذبته، يعني مقتنعين انه هن هول عن جد متابعين لأنه وهو هالقد صار شخص مشهور ومعروف.
0: عن جد أوقات بتتأسف على أمور معينة إنه عم ينزع حي الواحد بينزع حياته هيك يعني تخيلي مزاجك بيتوقف حسب كم لايك أخذت زيادة أو كم تعليق كان بوزيتيف لألك أو بالعكس.
1: أكيد، ولكن هون بنرجع منشوف قدي في كمان أول شيء الإنسان عشو مركز بحياته، يعني وين الشان تبع اهتماماته، هل هو وقته وين عم يستثمره، كمان شو أهدافه بالحياة، قدي فيها شاشة بسقته بذاته بصورته الذاتية هو من جوا كيف بحس حاله، قدي صلبة هالصورة، لأنه لما تكون صلبة هالقد ما بيكون عنده أصلا هالوقت الكافي لحتى يكون عم ينطر تيشوف شو رح يصير فيه تفاعل لحتى يبني حبه بذاته.
0: تنختم الخجل بالسؤال أنه كيف ممكن الأهل ينتبهوا على ابنهم أنه هو عم يعاني من الخجل، وبأي طريقة بنقدر نساعده ونساعدهم للأهل ونوعيهم كرمال ما يكون هالخجل عائق بطريقه.
1: ضروري أنه أول شيء الأهل يعرفوا يميزوا إذا هو حدا انتروفيرتي أو حدا انطوائي أو حدا خجول، يعني ديجا هيدا أول خطوة أنه اليوم الأهل أو المحيطين بهالشخص يعرفوا هل هو انطوائي وهو بفضل وهيك بحب ينظم طاقته، إذا بدك بالنهار هو بفضل أنه يكون هيك علاقاته الاجتماعية وتفاعله مش بالضرورة. يعني أنا هلأ بتذكر مثلا في أم كانت كتير كتير قلقة على مراهق عندها لأنه ما عنده كتير أصحاب، بينما خيو مثلا كانت عم بتقارن أنه خيو كتير عنده أصحاب وكل يوم يومين بيعملوا مشاريع وبيظهروا وبيروح وبيجي، ولكن الخي المراهق التاني ما عنده غير صديقين ثلاثة بشوفهم مرة بالجمعة. فهون بدها تسأل حالة، يعني عم بعطي اكزامبل بس نميز بين الانطوائي اللي هو بنظم طاقته بهذه الطريقة وهو بحب وبفضل انه تفاعله الاجتماعي يكون بهذه الطريقة وهو مرتاح مع ذاته بهذا نظام الحياة، وبدها تفرق بين الخجل يلي هو فيه قلق وتوتر والخجول يلي بيقول انه انا كتير عبالي ان يكون عم بظهر اكتر عم شوف عالم اكتر ولكن ماني قادر انه يكون بهيدا.
0: بالنسبة لطريقة التعامل معه،
1: اولا انا بدي اقول شو اللي ما لازم نعمله، يعني افضل بركة منركز على الشيء اللي ما لازم الاهل يكونوا عم بيواجهه، يمكن ملاحظات بتخليه يصير اكتر خجول او قلق مثلا، ما لازم يحطوا كتير الاضواء عليه بشكل مباشر او يحرجوه للطفل،
0: ما يحكوا انت يعني ما يقولوا
1: سمة انه هو خجول او تستحي او يعرفوا عنه وكأنه هذا جزء من هويته. الأفضل أنه نكون أول شيء عم نحكي مع الطفل بهذا الموضوع كمان ونفهم شو نيدز تبعه أو وين قلقه ومن وين نتج، كمان من وين إجا، بدها هي وعي للقصة أكتر وكمان المتابعة، يعني ما فيهم الأهل لوحدهم إذا عن جد في حالة من الخجل يلي إلها تداعيات على حياة الطفل أنهم يهملوا الموضوع ويتركوه، لا ضروري أنه يكونوا عم بتابعوا مع الاختصاصيين اللي عندهم طرق كمان متخصصة بالتعامل مع الطفل.
0: تعرفي كمان يمكن الخجل بيمنعه من إظهار قدراته بكتير مجالات،
1: صح؟
0: يعني قدية حرام بيكون عنده كتير قصص معينة ما بيقدر يظهرها لحدا ولا لنفسه كمان، ما بيقدر ينبسط فيها
1: 100%. من هيك كتير مهم أنه نميز بين الخجل والجوجمان أنه هو حدا كتير مهذب، يعني كمان أنه بيخجل يجاوب وهيك، لأنه الأهل بيبقوا أوقات في شغلة بلاحظها كتير عند الأهل هي الدينايل أو نكران الواقع، وهذه آلية دفاعية كتير كتير موجودة وكتير مفهومة، يعني بقدر أفهم ليش هالأهل هيك عايشين هالحالة من النكران وكأنه الكل يمكن بيشوفه أنه في مشكلة معينة بدها حل، ولكن الأهل دايما بيلاقوا لها مبررات لحتى يحموا حالهم ويحموا هالعيلة ويحموا هالجهاز النفسي. ويقنعوا حالهم بمطرح أنه لا ما بوشي، أنه كل شيء تمام، أنه كل شيء ماشي الحال. فبركة بدها شوية استكشاف زيادة، يعني يجربوا يسألوا أسئلة عن الموضوع ده، يعرفوا يميزوا إذا هيدا الشيء طبيعي وبيقدر يعيش معه الطفل أو لا بحاجة لمتابعة.
0: دكتور كارول، حضرتك ذكرت أنه الانتواء بحد ذاته مش مشكلة، الشخص الانتوائي ممكن يكون ناجح، ولكن إمتى لازم ننتبه أنه هالانتوائية عنده صار في مشكلة معينة وممكن صار تأثر عليه سلبا؟
1: هون بدنا نميز بين الانتوائية والانعزال، يعني هون في تمييز بين الإيزولمان والانتروفيرسيون. يعني الشخص اللي قلنا انتروفيرتي هو شخص بشخصيته، هو هيك بفضل ومش يعني بحاجة انه نكون عم نتدخل فيه لحتى نغيره، لانه هو مرتاح بهذه الطريقة. الانعزال هو أكتر ما بدي أشوف حدا، يعني الشخص الانتوائي بيقول أنا بحاجة للوقت لوحدي من بعد ما يكون قادر أنه يشوف الناس ويتفاعل معهم بشكل طبيعي. أما الشخص المنعزل هو الشخص اللي صار يقول أنه أنا ما بدي،
0: صار يقول يعني مش من الطفولة،
1: صح.
0: يعني مرحلة معينة
1: فيها تبلش بالطفولة، يعني فيه يصير معه تجارب معينة بطفولته أو اكتئاب مقنع مثلا. للأسف اليوم كتير من الحالات اللي بعرف أنه يمكن أرسجي بس مضطرة أنه ضوع هيدي، لأنه كتير من حالات الطفل اللي عم بيشخصوه كADHD أو عنده حركة زايدة وقلة انتباه هي حالات بتكون اكتئاب مقنع عند الطفل، يعني ديبريسيون ماسكي، لأنه الطفل ديبريسيون عنده أوقات بتبين بشكل كتير فيه أجيتاسيون وإيبر أكتيفيتي، وهون بدغري أهلاً طريقة عم بصير فيها السور دياغنوستيك يعني بهذا الموضوع. ففيها مثل ما قلنا تبلش عند الطفل انه ينعزل من بعد تجارب معينة عايشة مع الآخر، او مثل ما قلنا تنمر او اكتئاب او حالة قلقية او مشاكل بقلب البيت بالكوبل او بالعائلة، ف وخاصة بالمراهقة بتبين أكتر يمكن الميول للإنعزال، لأنه كمان تجارب ممكن تكون أوقات صعبة على المراهق.
0: بس الانطوائي ممكن تقود للإنعزال؟
1: بلا، في انطوائي منعزل،
0: يعني إمتى منقدر نحس أنه هذا الشخص الانطوائي اللي كان يلاقي مساحة راحة بهالقعدة لوحده بيصير في عنده مشكلة معينة يعني ممكن تنتج عنا اضطرابات معينة؟
1: 100%.
0: امتى؟
1: فلما تكون مترافقة مع غير عوارض كمان، يعني اليوم ما منشوف بس الانعزال، منشوف كمان يمكن تراجع معين بقديه هو قادر يعطي، ان كان بالمدرسة او بشغله، تراجع بالطاقة بشكل عام. حتى اوقات بس نفوت بالانعزال بغض النظر إذا نحن انطوائية ولا لا، بصير في كمان علامات تانية لازم نكون عم ننتبه لها. يعني أوقات بيأثر على نوم الشخص، على وزنه، على في أفان وأبري، يعني في كان شيء وصار شيء، في عوارض كتير ممكن تبين على الشخص، وفي أسباب كتير للانعزال، يعني مش بس هو الاكتئاب، في يكون الطفل أو المراهق المنعزل عم بحضر لا اضطراب ذهانة مثلا أو سكيزوفرينيا عند بعض المراهقين،
0: يعني انفصام الشخصية. بس كتير خطر هيدا،
1: أكيد أنه السلو أكيد مش منه هو الوحيد عم بحكي، بس عم قول أنه الشخص يلي فجأة بصير منعزل بدنا نعرف شو اللي عم بدور براسه، شو اللي أفكار اللي عم بتصير، شو عم يتحضر أو شو عم بيعيش وليش هو منعزل. مثل ما فيها تكون حالة قلقية أو مثلا حالة وسواسية قهرية لأنه هو كتير متخذ بأفكاره الوسواسية، حالة اكتئابية.
0: نرجع نضوي أنه مش كل واحد انطوائي بيصير في عنده
1: أكيد لا.
0: طب إمتى منقول لشخص انطوائي خلونا نحترم طبيعته بدل ما نحاول نغيرها طالما هو مرتاح؟
1: دايما لازم نقول هيك للانطوائي طالما هو مرتاح، يعني نحن اليوم بدنا نقبل انه في طبيعه
0: انسان وقت الواحد بينعزل كمان اوقات بيكون عم دور على الراحه.
1: عم نحكي عن الانطواء ولكن اكيد اذا صار عنده حاله من الانعزال او حاله من الاكتئاب او بلشنا نشوف انه لقى في سلوك جديد عم بيصير بحياته، اكيد ساعتها بتكون اختلفت الامور، بطل لها علاقه اذا هو منطوي ولا لا، يعني صارت لها علاقه بحاله نفسيه هو عم بعيشها اجت على السمات الانطوائيه اللي هو عنده اياها بالاساس فزادت. فهي فيها تصير مع حياة لشخص، يعني كلنا بحياتنا معرضين بوقت من الاوقات انه نعيش حاله اكتئابيه او خساره شخص مثلا او سيتوياسيون كتير فيها ستريس او ضغط نفسي وننعزل بفتره معينه او نبعد عن المجتمع.
0: يعني إذا بدنا نختم لكل شخص عم يسمعنا، إن كان خجول أو كان انطوائي، هل من شي كلمة بتقدر تساعدهم فيها مثلا بس ما يتأثر هالصفة، تنقول الصفتين عليهم تعرق لهم أو تكون إعاقة بطريقهم؟
1: بركة اليوم الكلمة اللي بتنقال للكل، الإنسان الاجتماعي، للإنسان الانطوائي، للإنسان اللي عنده خجل أو قلق أو حالة اكتئابية أو هيك مارق بظروف يمكن فيها ضغوط نفسية، بركة يرجع ينبش كيف بده يقبل حاله مثل ما هو هلأ لحتى يحب حاله مثل ما هو هلأ، يوقف عن إنه هو يقيم نفسه بطريقة سلبية، يسأل حاله عن نظرته هو بحاله شو هي هيدا النظرة وكيف بيقدر يحسنها من خلال حبه لذاته ويتعرف على نفسه من أول وجديد، يحب حاله من أول وجديد ويسعى أنه هو يلاقي الحلول، لأنه الإنسان بيقدر دايما يلاقي حلول، دايما الحلول موجودة لمن هو بيطلب وبدق البواب كرمال يلاقي الجواب. أكيد
0: دكتور كارول سعادي، المعالج النفسي والأخصائي بعلم النفس العيادة والمرض وأيضا عضو بمجلس نقابة النفسانيين، لك شكرا جزيلا. وطبعا رح يكون لقاء شهر جاي إذا ربنا راد. بدي أشكر كل المستمعين اللي تابعونا، بدي أشكر المخرج فريدريك سابا. بكرة بلتقيكم هنا يوم الخميس حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا غازي.

عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح وحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

سقطت 4 قذائف على بلدة الخيام في قضاء مرج عيون، وأقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير منزل في البلدة، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة في بلدة المنصور، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة التي سقطت فيها. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية أنه أعدنا لبنان إلى خريطة العالم، وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب، والتحدي الأكبر هو إعادة الأعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن دور المجلس الأساسي في المساعدة على إعادة بناء مؤسسات الدولة وتزويد الحكومة والإدارات بدراسات والأبحاث الضرورية، لأن بناء دولة مسؤولية مشتركة. استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة السفير إدوار جابرييل، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارتها وأعضائها في إدارته في كليمانسو، وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة. وكان الوفد زار عين التين حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. دان الأمين العام لجامعة الدول العربية لاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو ظهور العسكري، وقال أنه انتهاك سافر للسيادة السورية ويدخل المنطقة في مزيد من الفوضى والعنف. أعلنت وكالة أسوشيتد بريس أن تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية تجاوز 5000 حالة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في عز سطوة حزب الله كان الأمين العام الراحل للحزب السيد حسن نصر الله يفخر بأنه جندي في جيش الولي الفقيه، وكان لا يمج كلماته عندما يقول إن سلاح حزب الله وماله وصواريخه ومعاشاته وأكله وشربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم وفي ظل التراجع المريع للحزب وانكفائه العسكري والسياسي والشعبي، يتنطح الحج قماطي بالقول إن حزب الله حليف لإيران، يعني إن الحزب وإيران ندان متساويان، إنه النفاق بعينه. لكنه لا يلبث أن يعتبر أن التفاوض مع إسرائيل يتولاه وفد لبناني عميل متصهين، بينما مصلحة لبنان في أن يسلم بمسار إسلام أباد، حيث تضع إيران لبنان بندا أول على جدول الأعمال ومجانا ويبلش. لله دره الحاج قماطي، لقد بلغ الحب الإيراني للبنان حد التفاوض باسمه ومن دون سؤال رئيسه وحكومته ودولته وأهله، بل إن إيران اليوم لا تعرف كيف تشكر لبنان، ولبنان بالنسبة لها هو حزب الله حصرا، لأن الحزب قدم أكثر من 4000 شهيد كرمى لعيونها وعيون الملال في طهران. ولذلك وفي القاموس الفارسي من حق إيران أن تبيع وتشتري باسم لبنان، أن تبيع دماء شباب الحزب لإتمام الصفقة مع الشيطان الأكبر. ما هذا الهراء وهذا الرياء؟ يعني إيران أشد حرصا على مصلحة لبنان وشعبه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ومختلف القوى الوطنية والسيادية ومن معظم اللبنانيين. والدليل الأول أن الحزب وبأوامر إيرانية ورط لبنان في حرب غزة بإسناد حركة حماس، والثمن كان حربا ضروسا على لبنان وما تخللها من فظائع وهزائم ونكسات ونكبات، أخصها اغتيال السيد حسن وعملية البيجرز والقضاء على الأكثرية الساحقة من القيادات العسكرية للحزب. والدليل الثاني على حرص إيران على لبنان أن حزب الله وبأوامر من طهران عبر الحرس الثوري الميمون ورط لبنان مجددا في حرب إسناد الجمهورية الإسلامية، هكذا بالمشبرح أشكربلي، وكانت النتيجة احتلال نصف الجنوب وتخطي الليطاني وتسوية عشرات البلدات بالأرض ونزوح أكثر من 1,000,000 نسمة وسقوط آلاف الضحايا وخسائر بعشرات مليارات الدولارات واستنزافا للخزينة وتضخما وفوضى وفلتانا. ولم يعد ينقص إلا أن يدعون الحزب لنقول شكرا إيران، وأين منها شكرا قطر والسعودية والإمارات والكويت، بلدان تقدم الهبات لإعمار ما هدمته رهانات الحزب بأوامر إيرانية، وبلد يقوده أصوليون متزمتون يعادي معظم بلدان العالم ومعظم البلدان العربية، ويريد أن يتصرف بلبنان على هواه وأن يتاجر باسمه وأن يغامر باسمه وأن يقامر باسمه وأن يرد جميل الحزب بالتفاوض باسمه. إنها قمة الدجل بلا خجل أو وجل، أكرج يا حجل وأدركنا على عجل، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,456,000، بنزين 98 أوكتان 2,474,000، المازوت 2,375,000، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
6: حوار حر
7: مع تسارع وتيرة التطورات على ضفة علي الطاهر، إلى أين يتجه المشهد اللبناني؟ وهل سقط اتفاق الإطار؟ سيناريوهات التصعيد والتهدئة نستعرضها مع النائب نزيه متى.
6: حوار حر
7: مع كارلا أهوجي، الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، معي أنا كارلا أهوجي يلي بصرني أن استضيف فيها اليوم النائب نزيه متى. أهلا وسهلا فيك.
1: تحية لحضرتك ومبروك على الاستوديو والبرنامج كمان، أنا ما تسنت الفرصة بعد أكون حاضر معك، مبروك ويعطيك الألف عافية.
0: أهلا وسهلا فيك ببيتك أستاذ نزيه. طبعا اليوم في إيجابية بالتصريحات السياسية وبالنشاط الدبلوماسي، ما بنسمع إلا إيجابية وبدنا نروح على تفاوض ونحن مكملين، إنما في المقابل على الأرض ما في ولا أي أثر لهذه الإيجابية، إن كان على خط التفاوض وإن كان على خط الوسطات والضمانات الأمريكية. فالجنوب يشتعل وعلي الطاهر هي باتت العنوان الأبرز اليوم.
1: من حيث شكل معك حق انه الواحد اذا عم يطلع بيقول هيك، بس اذا بتيجي بتاخده تاريخيا، تربطيها تاريخيا وبتروحي على المضمون بتقولي لا، رحلك من اي مبدأ. لما تيجي تشوفي في مثل حزب الله صار له 45 سنة مرسخ عم ينحط بالصخر، صار له 45 سنة وكان عنده اذا بدك تغطية داخلية هايلة، ما تفكري بهالسهولة هالقد بدك تقدر تتخطي هالموضوع. هاي أول شغلة. تاني شغلة بدك تاخدي، عم تقولي عن حضرتك عم تحكي عن الإيجابية، مزبوط في فريق عم يحكي إيجابية، فريق عم يحكي بالسلبية، في فريق عم بيهدد، يلي الأطراف يلي بدون هالبلد مثل ما لازم عم يحكوا بإيجابية لأنه شايفين حالنا ماشيين على السكة المزبوطة. بس الناس يلي بيعتبروا حالهم أنه هني كانوا أخذين البلد لغير مطرح بشكل كلي، عم يعتبروا انه عم يتصرفوا بالسلبية وعم بيهددوا شيء طالع شيء نازل، حتى وصل مرحلة نعيم قاسم مستعد يفاوض مع السوري بس ما بده يفاوض مع الدولة اللبنانية، او ما بده مش ما بده يفاوض،
0: لا هو عرض الحوار مع الدولة اللبنانية، قال تعالوا حاورونا، ليه عم بتحاوروا مع اسرائيل وما عم تحاورونا؟
1: خليني اوضح كلمة صلحها، لان انا طلعت مني هفوي، مش مفروض يحاور مع الدولة اللبنانية، مش مفروض الدولة اللبنانية ما مفروض تحاور، بس هو عم بيحاور طرف غير لبناني بالوقت يلي ما عم يقبل يقتنع ويوثق بالقرار الداخلي اللبناني. هيدا قصدي اقوله، سوري طلعت مني سهوا واكيد مش مفروض تكون هيك، انه قصدي بالحوار هيدا قصدي اقول، مش مفروض يخضع اذا بدك للقرار اللبناني، لانه قرار لبناني ما بتصور في حدا عنده هيك شغف او عاطفي او مصلحته بتهمه اكثر من مصلحه لبنانيه. هيدي تاني مقتل،
0: يعني هو ما عم بيطلع على المصلحة اللبنانية برأيك، هو عم بيطلع عم بيتخطى السيادة، عم بيتخطى القرارات الحكومية وعم بيروح نحو اتجاه نحو سوريا تياخد عرض وطلب.
1: إذا يعني بيجوا القوات اللبنانية هلأ بيقولوا نحن مستعدين نتحاور مع اكس بلد، منطق؟
0: بأي صفة أصلاً؟
1: شو بدك تحاور؟ شو بدك تقول؟ مثل لما طلع مرة نعيم قاسم كمان طمن الإسرائيلية إنه نحن ما بنيجي سوقكم شمال ليطاني، الكمالي شو هي؟ انه بس نحن غض النظر عنا. اوكي، فمن هالمبدا هيدا لا اكيد لا، مش غير مقبوله. هلا شغله ثالثه بدي احكيك عنها كمان، الايجابيه الموجوده بالعكس حتى لو كانت بعضها حبر على ورق. هلا عم رحلك اكستريميست، مع انه ما انا حبر على ورق، دفات طلع قرارات من الدوله اللبنانيه يعني بطلت حبر على ورق. هلا بتيجي تقولي لي وين تنفيذ؟ نحكي فيه اذا بدك، ما في مشكل، بس مجرد في قرار طلع من الدولة اللبنانية على مرحلتين اللي هو بنرجع لسنة 25 ب ب
0: قرارين بيقوت
1: بآب
0: 2 و5 آب
1: صحيح 5 و7 آب
0: 5 و7 آب ورجع لستوكمان
1: هلا بمارس
0: بأدار يلي هو
1: صحيح، هول بحد ذاتهم إنجاز. طيب يطلع قرار من رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة، من مجلس الوزراء، هيدي شغلة كبيرة. انتبه، طول عمره رئيس جمهورية عم بيغطي حزب الله.
0: ولكن لحظة أستاذ نزيه، اليوم نحن عارفين أنه بالتاريخ لهون طلعوا القرارات الدولية يلي هي أقوى وقعا من القرارات المحلية، من 1559 حتى 1701 وصولا لهذه القرارات الحكومية اللي هي كلها ليش ما مضيت الحكومة على 1701 وما رجعنا مضينا على 1701 بلاس؟ طيب واليوم وقرارات الحكومية اللي هي مفروض توضع قيد التنفيذ شو شفنا منها؟
1: بلان كارلا بالعكس أنا بجاوبك بالقلب تمام، القرار الداخلي أنا برأيي أقوى من القرار الخارجي. ليش؟ لأنه إذا في قرار خارجي وفي تغطية داخلية شو بتعملي؟ وهذا صار سنة 2006 طلع قرار خارجي في 1901 دولي ونحط هون يونيفل، صوري تتراقب الوضع على الأرض، لأنه في غطاء داخلي من قبل كل السلطات المتعاقبة لحزب الله، وكان في غض النظر عن حركته بحفل الأنفاق، وصوري يعني حفل الأنفاق يلي يعني أنا بحكيك هون هندسيا بحث، الكمية التراب اللي بتطلع من النفق بتكون ملفتة للنظر، خي وين عم بيروحوا هالتراب؟ كان في غض النظر عن حزب الله بالداخل لسبب هيدا ماشي ما كان له قيمه القرار الدولي. بينما بالإذن منك لما يكون في قرار داخلي وقرار داخلي عم بيراقب مثل ما لازم وعم يلحق مثل ما لازم أنا برأيي عن جد بيكون فعال أكثر من قرار ومدعوم خارجيا أكيد أقوى بكثير من.
0: طب شو الفعالية اللي عم نشوفها على الأرض اليوم؟
1: عظيم. من هيك أنا عم قلك شغلي بدها وقت. ما في شيء بيصير بين ليلة والتاني. يعني تصوري حزب الله عن جد كان عم ينحط بالصخر هيدا الحفر اللي عم يحفره هيدا نحط بالصخر.
0: بدنا نحكي عن الأنفاق اللي موجودة بشمال الليطاني.
1: أوكي. فهيدا اللي عم يعمله حزب الله فترة 45 سنة مع طاغية شاملة من الداخل من قسم كبير من تعاقبه على السلطة بلبنان كان ضغطي طويلة عريضة من دعم نظام سوري ما بيفهم من دعم أوروبي في بعض الأحيان ما بيفهم
0: أوروبي؟
1: أكيد في إذا بدي غض نظر كان
0: كان في غض نظر أكيد. حتى دولي
1: أكيد كان في غض نظر حتى دولي. فمن هالمبدأ هيدا فكرك بيوم تاني بنشيلهم أو بدك تصوبي المسار. أهم شيء بدي أقول لك شغلي أنا بنطلق دائما من شغلي عن جد كتير بسيطة وهيني واحد يقدر يعمل كومباريزون معين وين كان وين صار هيك بيعرف إذا هو ماشي مزبوط ولا لا. نحن رجعي سنتين ثلاثة لورا كان في أصبع عم ينهز بوجنا كنا عم نرضخ الدولة المنية كانت عم ترضخ كان في إذا بدك بيطلع تهديد معين كان في مسيئ في مظاهرات بتطلع إذا بدك
0: الإنسان السود
1: وغيره وغيره وغيره بتشوفي الدولة كلها عم تلك هون كنا هلأ شو في بوقت الحاضر لا ما في أصبع عم ينهز بوجك في دولة المنية اخدي قرار جيش اللبناني تبه جيش اللبناني عم يلعب دور شئت يام أبيتي هلأ بتجي تقولي لي أقل من ما متوقع ممكن بس بدي أقول لك شغلة صغيرة قبل كان كل ما يصير في حركة ما بعرف وين كانت تطلع المظاهرات تفوت على الجميزي وعلى الأشرفية هلأ وينهم طيب. لأنه في عندهم رادع أول شيء صاروا عم يحسبوا ألف حساب تاني شيء نحن كلبنانيين كبرت ثقتنا بنفسنا أنه لا خي بطل هالبعبع حزب الله يلي كان رعبنا أبدا ومن ميلة تاني صار عندهم قناعة كاملة حزب الله انه لا الجيش المني رح يتحرك بشكم اذا عملتوا اي شيء غلط
0: صار عندهم هذه القناعة برأيك؟
1: اكيد ايه الى حد داخليا إيه؟ اكيد ايه وعم بيحاربوها
0: ولكن اليوم اذا بنسمع التصاريح استاذ نزيه اسمح لي يعني نحن عم نحكي بهذا المسار الاستقلالي السيادي مسار الدولة يلي نحن كلبنانيين يمكن متعطشين لهذا المسار
1: اكيد
0: ولكن بلمح البصر بقرار وحيد من ايران تأمر حزب الله اليوم افتح النار على إسرائيل
1: مزبوط.
0: من بوابة علي الطاهر كل هذه الإنجازات اللي حدثت عنها وإن كانت معنوية
1: مش مزبوط
0: بلحظة بدها تروح ليه؟
1: لحلك معك حق هيدا بيأكد أكتر وأكتر قديش حزب الله ارتب يلي نحن كنا عم نصرخ عليه صارنا 25 سنة ما كان حدا عم يسمع وبتأسف قول يمكن كنا ما بدي ننسب كل شيء لقلنا كنا من هيك الأطراف
0: لا أنتوا كنتوا رأس الحرب
1: أكيد
0: في هذا
1: رأس حربي لا بس لأن أكيد في أطراف تانين كانوا عم يأخذوا بست طريقة يمكن بشكل خجول بس نحن كنا رأس حربي على الآخر
0: صحيح
1: لما كنا عم نقول حزب الله منه لبناني منه لبناني بقراراته منه لبناني بأهدافه منه أهدافه لبناني بمشروعه كانوا في ناس عم تغطيه على الآخر فمن هالمبدأ هيدا اللي عم تقولي حضرتك وأنا بوافق عليه عم بأكد 100% إنه قرار حزب الله هالقد خارجي وهيدا لازم يخلي كل أطراف الدولة وكل مكوناتها وكل أحزاب لبنان وكل أطراف لبنان وكل نواب لبنان وكل وزراء لبنان كلهم يتشبثوا أكثر بقراراتهم ويقولوا حزب الله طالما هو بعده عم يشتغل هيك يعني هو الزلمة قرار ور هلا بخربط كل شيء؟ لا
0: لا
1: بأخر إيه انتبهي الدولة ماشية على المسار المزبوط ما في مجال
0: ما بخربط برأيك
1: بأخر مثل ما صار بالسنة ونص اللي مرقت أوكي لحظة بالسنة ونص اللي مرقت جرب يلعب انه انا بتفوضوني وانا بحكي مع رئيس جمهوري ورئيس جمهوري فتح له المجال اوكي صحيح. انا بحترم القرار اللي اخذه رئيس جمهوري بس الاثبت وهيدا شيء مع ايام دولي مش ضد ليش لانه يوم عن يوم عم يقتنعوا كل هالموجودين بهالبلد خاصه رئيس جمهوري اول شيء بلش يفوضوا بالاخر لحظه قراره قديش كسان هو واضح عم بقول لا تراجع لانه شاف انه هالجماعه خي جربنا معهم وجرب معهم ما قبل وكان يقولوا لنا روحوا اغلوا وشربوا ميته وما يردوا وتطلع بهزة الاصبع هلا لا بالمباشر عم يتهجموا رئيس جمهورية يتهموه بالخيانة عم يتهموا رئيس الحكومة صهيوني وغيره وغيره وغيره
0: عم بيقولوا انه هن عم ينفذوا اوامر اسرائيل
1: تمام وهن شو عم ينفذوا اوامر مين دخلكم اوكي بالوقت يلي مش مزبوط انه الطرف اللبناني بده سيادة لبنان عم بينفذ قرار اسرائيل ليش لانه هالفريق السيادي بالبلد عم بيطالب اذا بدك قبل ما يجي براك يعني معلش اللي هاي حكوا عنها كتير وقبل ما يحكي ترامب وقبل وقبل وقبل كنا عم نطالب بسيادة لبنان أوكي أكيد المجتمع الدولي منطق بيقول بده يوقف حد الفريق يلي عم يطالب بسيادة البلد يعني إلا إذا كان معلش عنده انفصام بيكون مجتمع الدولي إذا إجا وقف حد حزب الله، لأنه حزب الله ما عم يبني دولة عندها سيادة وحرية واستقلالة، عم يبني دولة تابعة لمحور. فلسبب هيدا طبيعي المجتمع الدولي يوقف حد الفريق السيادي بالبلد، لأنه المجتمع الدولي دوره بيحافظ على استقلالة كل بلد، يحافظ على كل بلد يكون عنده خصوصيته، يكون عنده جيشه، يكون عنده حدوده، يكون عنده ناسه، يكون عنده دستوره، مش انه على طلعه ونازله نكسر الدستور مثل ما نحن بدنا وبناخذ الخيارات مطرح ما نحن بدنا.
0: عظيم. انما اليوم استاذ نزيه متى بعده الميدان، بعده رهن قرارات حزب الله. اليوم نحن عم نحكي
1: لأنه مسلح ولأنه عم يهدد الناس،
0: بس بعده رهن قراراته. اليوم عم نحكي بالمسار التفاوضي.
1: نعم.
0: اليوم المسار التفاوضي الرسمي اللبناني يتحدث حتى نحن نروح باتجاه حصرية السلاح وهذه المناطق التجريبية، لازم يكون في وقف إطلاق نار من جانب إسرائيل، وقف تدمير الأراضي، وقف المنازل، وقف جرف الأراضي، كل هذه التعديات واللي عم تقوم فيها إسرائيل بدها توقفها تنحنا نبلش تنفوض بحصرية السلاح. يحوم بلا يقول أي ترتيبات أمنية تتعلق بالسلاح وانتشار الجيش اللبناني والمناطق لن تكون قابلة للتنفيذ من دون قرار سياسي، والعقدة القائمة هي التحقق من سحب السلاح. هيدي إسرائيل قالت لا، أنا بدي أتحقق قبل إذا سحبت سلاح تا أنا أرجع أقوم بخطوة تانية. يعني رجعنا مثل ما كنا من قبل من شي سنتين، شو اللي قبل انسحاب ولا تطبيق، بعدنا عم نبرم ضمن هذه الدوامة. لا إسرائيل عم تتضامن، لا إسرائيل عم بتتجاوب بالأحرى، ولا حتى حزب الله عم بيتجاوب. شو فيها تعمل الدولة اللبنانية أمام هذه الوقائع؟
1: عظيم. رح أقول لك شغلي، أكيد إذا بتاخدي الفيرجن تبعت إسرائيل رح تيجي تقول لك سلم حزب الله سلاحه قبل ما أنا انسحب، طبيعي. وإذا بتيجي الفيرجن تاخدي تبعت حزب الله، حزب الله بيقول لك مثل ما بقول عادة أنا ما بنسحب، أنا ما بضب سلاحي، أنا مش هيك،
0: ما رح يسلم علي الطاهر، ما رح يسلمها للجيش. والإسرائيل عم بتقول إنه إذا ما تسلمت للجيش أنا بدي
1: لكن يهدي، لكن يهدي وبعد يعرض اللبنانية أكثر وأكثر، وشاف إنه إسرائيل ولا ما كانت عم تمزح ولا مرة رح تمزح، ومبين إنه ما رح تمزح، لكن يهدي قديش بده يهدي. أوكي، بس انتبه كل اللي مهدي القصة بعدها إنه قصة المفاوضات اللي عم تصير، وهيدا عن جد أنا برأيي يعني ما فينا ما نعطيه كريدس لرئيس الجمهورية إنه قدر فتح الباب التفاوضي حتى هلا الوضع شوي بالوقت بلبنان. لو ما هيك كان في علي الطاهر وغير علي الطاهر، وكان وصلوا على صيدا، بركي وصلوا على بيروت، بركي ما بنعرف لوين. أوكي، وكان لبنان مدمر، والمفارقة يلي هني كانوا مراهنين عليها إنه إيه بيعملوا له كمين وبيكبدوه خسائر لحزب لإسرائيل، ومثل العادي بيوقف شي مطرح معين وبيسجلوا انتصار، بين إسرائيل عم تدمر، مش فارقة معه سياسة الأرض المحروقة، بتوصل بتدمر، بتوصل بتدمر، بتوصل بتدمر، وما عندها مشكل أخذي لو أخضر دمر كل شيء.
0: ولكن هذا الخطر هون. ايه؟
1: نعم أكيد
0: هذا الخطر اليوم. أكيد. يعني بس إسرائيل بس ما رح تفل من لبنان.
1: بعد في فيرجن دولة لبنانية، نحن حكينا عن فيرجن حزب الله، حكينا عن الخيار اللي عم بياخده إسرائيل. دولة لبنانية أنا برأيي الروحية اللي قايم عليها هالاتفاق اللي صار هو عن نقطتين، انسحاب إسرائيل وتسليم سلاح حزب الله. إسرائيل عندها دور بتلعبه، ودولة لبنانية عندها دور بتلعبه. في إذا بدك خليني أقول خجل، أو خليني أقول يمكن تأثير معين،
0: تريوس،
1: يمكن تريوس، يمكن تريوس من الجيش، من السلطة التنفيذية بالبلد، يمكن ما بعرف. بس أنا كل اللي بقوله القرارات واضحة، القرارات واضحة، ما في مجال. هلأ تجي بتقليل إنه واحد بيحسب شوية حسابات قبل ما يأخذ خيار، لأنه نحن
0: في آخر
1: دولة مفروض يكون أم الصبي، تبهي، لأنه بده يهم البلد. في ناس مش سألينة إذا بيتدمر البلد، دولة بتاخذ معين الاعتبار إنه إذا بدك دمار لبنان، دولة بتاخذ معين الاعتبار إنه الشعب اللبناني بتاخذ معين الاعتبار، المجتمع الدولي أكيد مجبور تاخذ الشيء معين الاعتبار. يمكن هذا الشيء عم بأخر الدولة، بس أنا برأيي عاجلا أم آجلا شيء حزب الله أو رفض حزب الله أو أبا أو شو ما بدك، بالآخر المسار بده يمشي. كل القصة عم نخسر وقت، عم نخسر وقت. بس أنا برأيي عن جد هون بضمير مرتاح بقول لك إياها إنه ما في بلد بينبنى بين يوم والتاني. نحن عم نبكي لأنه ثاقب على حظنا أنه 50 سنة، بكل صراحة بقول لك أنه لبنان عايشين على الحرب، أنه عم نعيش كل المراحل.
0: صحيح.
1: بس بالآخر إذا بتقيسي أو بالأحرى ببناء الأوطان، بناء الأوطان بدها شوية وقت وبدنا نكون نفسنا طويل.
0: بس أنه أكثر يعني صرنا 100 سنة على لبنان، وبعد ما لبنان ما لقيناه كدولة يعني للأسف.
1: بس بديك تاخدي معي الاعتبار بالملعب ولا مرة بيكون في فريق واحد عم يلعب، لو وإلا كان بياخد بالتسعين دقيقة
0: على وقتنا رح يصير في دولة.
1: أنا برأيي ماشي على الدرب المزبوط. وبالعكس لازم نقول نحن منيح، عن جد منيح إنه في أطراف مثلنا ضحت كرمال هالدولة وبعدها عم تضحي ومستعدة تضحي أكتر وأكتر حتى هالمسار شي مطرح معين وقف، وإلا على الدنيا سلام. يعني تتصور أنت لو ما في فريق وبمقدمه القوات اللبنانية صاروا عم بيطالب ودفع ثمن كتير غالي بسيادة هالدولة، وين كنا صرنا؟ صحيح. كنا مدري وين.
0: عظيم. ولكن اليوم بعدنا نحن على مفترق طرق استاذ نزيه. اليوم في تخوف أمني جدي من أنه علي الطاهر سيفجر الوضع الميداني من جديد. إذا تفجر هذا الوضع الميداني، يعني نحن رحنا رجعنا للحرب.
1: أنا برأيي مش علي الطاهر ممكن يفجر، الممكن يفجر هو حزب الله. إذا انتبه فيها بحصة تفجر هلأ، في يطلع إيران مثلا تتوتر الجو تقول لحزب الله ضرب صاروخين على إسرائيل، بتقوم القيامة بترجع. أوكي، هي علي الطاهر لأن هلأ بالواجهة. من شهرين كانت تنقول بنت جبال هي اللي بتفجر الوضع، من قبلها شوي كان مثلا حيرة ضايعة على الحدودية هي اللي بتفجر الوضع بالبلد. هلا لانه هي بالواجهه علي الطاهر ومسيبه فيها حزب الله بعد عناصر له محجوزين هونيك، وهي مسيبه كمان
0: عناصر للحرس الثوري. هيقال
1: حرس الثوري دائما موجود بلبنان، يعني حزب الله حتى شيل الهويه على جنب، هن بيعتبروا حالهم حرس ثوري يعني.
0: وفي معلومات بتقول انه فاتوا بباسبورات لمتوفين.
1: صح، يقال هيك، معك حق. فمن المبدا هيدا حيلا شيء ممكن يفجر اي قرار بيقرر حزب الله ينفذه. هالقرار طالع من إيران ممكن يفجر الوضع.
0: طب شو العمل بهذه الحالة؟ يعني اليوم نحن نوقف بموقف الترقب، يعني نحن حبس أنفاس وترقب.
1: كدولة لبنانية رح أخبرك. هلأ انتبه، بدك تشوفي الظروف اللي نحن موجودين فيها. كمان نحن قدمين على انتخابات بإسرائيل
0: إسرائيليين
1: حكما بده يمشي لك نتنياهو الوضع على النمط يلي هو بناسبه. ويا للأسف، وهيدي منقولها دايما أنه مسائبة إسرائيل هلأ الفريق الأقوى، هو الربحان الحرب، هو اللي عم يحط شروطه، وما حدا قادر يوقف بوجهه مثل ما كان مطمننا حزب الله انه انا قادر اخلق قوة ردع بين اسرائيل.
0: مش عم يقدروا يفوتوا على علي الطاهر، اعطيهم كمان حق الى حد ما.
1: برايك مش قصه التايمينج هن عم بيقرروا امتين الاسرائيليه؟ اكيد هيك، وبكوني على ثقه. اي هيك حركه معينه بتخلق ظرف معين بيتقدم التايمينج تبعولهم انه يفوتوا على علي الطاهر عن شيء ثاني، بفوتوا على علي الطاهر. واعتقد غير هيك في شوية خسارة لهم أكيد، بس بيكونوا حد حاول انتصار معين.
0: مش إنه شماعة على الطاهر اليوم شارد، يعني اليوم عم بيقولوا إنه في مبالغة، إنه هذه المنشأة التي عم بتقول إسرائيل إنها موجودة تحت الأرض.
1: شو بتفرق معهم إذا بدمروا علي الطاهر؟ شو فرق معهم؟ بيطلعوا جمعة زمان كبس طيران انتهى علي الطاهر. هالقد المشكلة وين؟ بطلنا نحن عم نحارب مثل ما كنا عم نحارب أيام الجاهلية إذا بدك، يلي هن مكمشين فيها بعد ال شو بقولوا نجزر عملوها للمركفيات تبعولهم بجنوب لبنان سنة 2006. يا خيي بطلت هيك القصة، بطلت هيك القصة. القصة عم تلعب بالتكنولوجيا. يا حزب الله يلي أنت موجود بجنوب لبنان، طلعت وراك شفت شو صار، طلعت بالضاحية، طلعت بالباع، طلعت بجنوب لبنان شو صار فيه. لسبب هيدا إذا بتقرر إسرائيل، ويا للأسف برجع بليك وعم بقولها متأسف لأنه هيدا بلدنا بالآخر وعم يتدمر. إذا بتقرر مثل ما عملت بالضاحية بتعمل. وإذا بتتذكري من فترة وقت هدد كان في تهديد طويل عريض للضاحية إنه يمسحوا الضاحية، مين وقفهم؟ وقفهم الاتفاق يلي طحش فيه رئيس الجمهورية، ونحط ضغط على الأمريكان عم بيقولوا أنتم بدكم نينا نروح باتفاق، رحنا باتفاق، تفضلوا وقفوه. لما وقفوا ترامب كون على سقف الضاحية كانت.
0: طب هلأ اليوم بعده هذه الضمانة الأمريكية بعد قائمة
1: لمبين إيه؟
0: يعني أنت منك متخوف من تفجير الوضع الأمني اليوم بالجنوب من جديد؟
1: بلا أكيد كل يوم خوفين. ليش؟ لأنه حزب الله ما رح يعني ما عم يستوعب هيدي المشكلة. مع يا حبيبي ما عم تستوعب إنه إيران وعظموتها اللي أنت مخبى بخيالك كنت. أوكي لك يا عمي إذا بتجي أنت للواقع وبتشوف الخسائر اللي عندها إياها إيران ترجع تبني نفسها، بدها 20 سنة ما بعرف قديش ترجع توصل مطرح ما كانت هي قبل 2 أذار. بقى من هالمبدأ هيدا بدك تقتنع هالمحور إلى زوال.
0: إلى زوال،
1: إلى زوال، أكيد إلى زوال.
0: يعني ما عم بينتصر برأيك؟ يعني عم بحكي كمحور ككل، مش عم بحكي فقط عن حزب الله.
1: هن
0: عم بيتحدثوا،
1: نطلع نقول انا انتصرت؟
0: لا، ولا عم بيتحدثوا استاذ نازي عم بيعطيك انه عم بيقول المحور بالوقائع. انه اليوم بعد مع كل هذه الضربات لم تتمكن اسرائيل على الارض اللبنانيه من التخلص من حزب الله، لم تتمكن واشنطن بعظمتها اليوم، واشنطن بعظمتها لم تتمكن من تحقيق الاهداف التي وضعتها ببدايه الحرب على ايران، ان كان باسقاط النظام، ان كان بالبرنامج النووي، ان كان بمضيق هرمز. بعد لم تتمكن مع كل اللي عظمتها اللي عملته والمسانده الاسرائيليه من تحقيق اي هدف من هيدا. واليوم كمان عم ينحكى بالوسائل الإعلام الأمريكية قبل يعني هون الإقليمية إنه المسألة ليست بإعادة شن أمريكا الحرب على إيران، المسألة إنه ما بقى عندها دفاعات جوية تتحمي مصالحها بالمنطقة وقواعدها العسكرية بالمنطقة.
1: أوكي.
0: وين بتشوف إنه ما في نصر لإيران؟
1: خليني أقول لك شيء، ما حدا في يحسم وأنا كمان ما في أعرف إنه إذا عندها بعد صواريخ دفاعية أو
0: باتريوت وكذا، عم بيقولوا أنه في نقص في هذه يعني الترسانة، ولكن بالمقابل في عندها ترسانة حربية قتالية بعدها جاهزة.
1: تمام، حتى ما نفوت بالتفصيل بكل صراحة بقول لك عم نحكي عن أعظم دولة بالعالم يا عمي من ناحية السلاح ومن ناحية كل الأشياء، يعني برجة معينة بتجي خصوصي أو حملة طائرات بتغير المعادلة كلها سوا. anyway، هلا كيف نقيم الخسارة والربح؟ الخسارة والربح مش إنه إذا بعد في سقف حلقنا ما أكل قتل معناتها نحن بعدنا صار سليمين. خليني طلع بجسمي كله سوا يا زلمة، ما جسمي ملبع، ما يعني حزب الله أهم قاضي له أكيد ما رح، يعني برجع بقول لك ما عم نعيش نحن بالحرب الجاهلية وقت يكون في جيش يهجم على جيش بده يبيدوا على الآخر حتى يكون ربع عليه، نحن مش هيك. أنت بدك تشوفي إذا هالقدرات المعينة بعد قادر يقوم فيها ولا لا. هلا مش مطلوب اصلا ينمي حزب الله عن الوجود، مش مطلوب، بده يضل يصطفل، بس بدك تشوفي هالقدرات اللي كان قادر هو موجوده، كيف بعدها موجوده حتى عند ايران، بعدها موجوده. ايران كانت تطلع تتغنى وتقول انا عندي مسيطر على 4 عواصم ومسيطر على الشرق الاوسط كله، وبالفعل كانت هيك، كانت القرار السوري بايدها، القرار اللبناني بايدها، القرار الفلسطيني بايدها، القرار اليمني بايدها، القرار العراقي بايدها، القرار الايراني بايدها. وين هلا هيك بتحكي للنسيطة. اوكي، حزب الله حسن نصر الله كان عنده راي بكل شيء عم يصير بالمنطقة مش بس بلبنان.
0: صحيح.
1: الناس يمكن مش شايفة كانت حزب الله إنه سوري حسن نصر الله إنه كان إذا بدك هو أمين عام حزب الله، مش مزبوط. كان عنده رأي بكل شيء عم يصير بالمنطقة. نعيم قاسم وين هلا؟
0: بالحرب باليمن والسعودية، بالحرب
1: وين ما كان،
0: بالعراق،
1: وين ما كولك على الهرسك والبوسنة وفنزويلا وجنوب بالأمريكان. شو وين هلا نعيم قاسم؟ وين نعيم قاسم؟ نعم قاسم بيجي بيقول لك نحن عارفين انه القدرات العسكريه تبعت حزب الله ما فيها توقف بوج اسرائيل. خي وين كنت عارف؟ انت كنت معتبر حالك انت بدك تفوت على القدس وتحرر الجليل وتطلع تقدس ما بعرف وين، مش تقدس، تطلع تحضر
0: تصلي.
1: اوكي، وين هيك بتقيسي؟ هيك بتقيسي؟ هلا بتيجي بتقولي لي بعده موجود حزب الله؟ اكيد بعده موجود، ما حدا فينكم بعده موجود، وبعده موجود مجلس نواب، بعده موجود مجلس وزراء، وبعده موجود وناس وبعده موجودين اكيد،
0: مش بس بعده موجودين. اليوم موجود اسرائيل على الاراضي اللبنانيه، واليوم انه ما حدا عم بيحكي بقى عن انسحابات، لا بل اكثر، في هلا طبعا لانه في انتخابات داخليه اسرائيليه، ولكن ما يثير القلق بلبنان لانه عم بيحكوا عن وجود وعن خريطه توراتيه تمتد إلى الجبال في جنوب لبنان.
1: أوكي.
0: يعني هذا الخطر القائم اليوم أنه ما رح تفل إسرائيل. طب هيدا ما بيخلي يصير في مقاومة جديدة؟
1: مدام كلا حلك، في عندك مشروع توراتي إذا بدك تطبقي اللي عم بيقولوه، مش تطبقي حضرتك أكيد، إذا عم تحكي عن المشروع اللي الإسرائيلي اللي بيحكوا فيه. كمان مشروع توراتي بيشمل مصر والأردن والسعودية، شقفة من السعودية
0: وسوريا.
1: لك إيه، بس أنه يعني أنا مش عم دافع عن الموضوع، مش عم دافع عن الموضوع، انه مش عم دافع عن اسرائيل،
0: لا انا عم بحكي انه كيف بدها تنسحب اسرائيل من لبنان.
1: انا اللي عم اقوله انه لو اسرائيل عن جد فيها المشروع هيدا بالتحديد، اوكي، كانت ما تركت لبنان بسنة 2000، وكانت ما بتنسحب من مصر، وكانت ما بتطلع من الاردن، وغيره وغيره وغيره. بس انا بوافقك بين مشروعين اذا بدك حربين وجوديتين، يعني حزب الله بيعتبرها حرب وجوديه لإله واسرائيل بتعتبرها حرب وجوديه لإله، إيه لبناني عم يدفع الثمن ويا للاسف مزبوط. بس انا بالنسبه لإلي بكل صراحه بقول لك، انا اذا عندي ارض عم بزرعها، واذا في ارض حدي ما حدا عم بيحافظ عليها بزرعها. طيب لبنان اذا اسرائيل عندها الحدود وعم يجي حدا من قلب الداخل اللبناني اسمه حزب الله عم يعطيها زريعة تفوت، بتفوت. بس كوني على ثقة إذا ما بيعطيها زريعة، وأكبر دليل من سنة 2006-2023-2024.
0: صحيح.
1: أوكي، ما فاتت إسرائيل، ليش؟ خي ليش؟ ما عندها كان زيت القوين بلا قادر دمر حزب الله بوقتها، كان بلا قادر تدمر ضيعة الجنوب بلا. إجا حزب الله بكل بساطة عطاها زريعة، قال تفضلي، عطاها بقى من فضة. الأهم من هالموضوع أخذت غطاء دولي. حزب الله إرهابي، حزب الله انتبه كل دول صاروا بيحكوا بالموضوع. قبل كان في يطلع شوية تعاطف مع بعض الدول الأوروبية. هلا كل دول بيقولوا لك إيه على إسرائيل أن تنسحب من لبنان، ولكن على حزب الله أنه سلم سلاحه وخلاص لأنه هو عم بيشكل خطر على الدولة اللبنانية.
0: على لما يرجع يقلبوا بمواقفهم ويرجع تنقلب الطاولة
1: ولا صار هيدا يا لبنانية جينا ظرف تفضلوا صلوا.
0: طيب أنا بدي ردك لبداية الحلقة أستاذ نازية، أنت عرضت لي بطريقة أنه بال 45 سنة كان في مع يعني الحكومات المتتالية كانت عاطية هذا الغطاء لحزب الله، وحتى كان في غطاء دولة، قلت لك حتى الدول، قلت لك حتى دول أوروبية كان عطيتها هذا الغطاء يعني لحزب الله. وكان الأهم ترجمة يمكن لهذا الغطاء اللي أنت تحدثت عنه كانت قوات اليونيفيل بالجنوب. الأنفاق أمتى عملت بوجود قوات اليونيفيل؟
1: خليني أصور شغلة شوي بسيط بشكل بسيط. حزب الله كان آخر غطاء بشكل غير مباشر لأول فترة 15 سنة، يعني عم نحكي من سنة 90 لـ 2005.
0: صحيح.
1: من أي مبدأ؟ لأنه كان في وصاية سورية على هالبلد. وكانت الوصاية السورية يلي ويا للأسف، لأنه ما بدي أرجع لورا، من بعد حرب انخاضت خلص.
0: خلص هذا التاريخ مش عم نرجع له.
1: أجت سورية وحطت إيدها على البلد وحطت على البلد وعلوا مشار، ما بدي أرجع فيها لورا. أوكي. هل بتعرفي حزب الله كان كل شيء يتصرفه بالتنسيق مع الوصاية السورية.
0: صح. أوكي.
1: ويا للأسف، لأنه كان السوري عم يختار لك رئيس جمهوريتك، والسوري عم يختار لك رئيس حكومتك، والسوري كان عم يختار لك كذا، وما عم يجوا هول من وراء إذا بدك إنه الانتخابات اللبنانية كانوا عم يجوا بتجي رئيس بشرط بتعمل هيك،
0: ولكن بعدين تحول صار في انتخابات.
1: لحظة، مع هذا الأبروش بيوصلوا بتجي رئيس حكومي، هاي الأجندة تبعيتك. أوكي. 2005 استلم زي ما بنقول بعد انسحاب السوري حزب الله بالمباشر.
0: مزبوط.
1: صار عم يفرض شروط بست طريقة، بده رئيس جمهورية بدك، وبده رئيس حكومة، وبده عينات وزارية وغيره وغيره وغيره. فكان كل شيء عم بيكون حتى التعينات، ولك حتى إذا بدك بقية الجيش،
0: وبعدنا
1: حتى
0: لليوم على الدولة العميقة نحن عم نتأثر فيه.
1: من هالمبدأ هيدا كنت تشوفي أنه مثل ما اليونيفيل هن بيتهموها لليونيفيل أنه كانت عم تغض النظر عن إسرائيل.
0: مش بيتهموها، هذا واقع. لا
1: أوكي أوكي، أنا عم قلك أنه عم قلك كيف تكون. وإسرائيل بتتهم اليونيفيل انه كمان كانت عم تغض النظر عن حزب الله.
0: هذا واقع.
1: الواقع شو بيقول؟ انه اليونيفيل غضت النظر عن طرفين.
0: هيدا
1: ويا للاسف.
0: واليوم عم يرجع ينحكى ب يعني في اصوات برلمانيه اليوم عم بتقدم
1: 86 نائب
0: انه بدهم التجديد لقوات اليونيفيل. واليوم فخامه رئيس الجمهوريه في ايطاليا بده يروح على ايطاليا، بايطاليا عم يبحث بإمكانية كمان قوات دولية. أوكي. لسد الشواغل بكرة القوات الدولية. أوكي. لمراقبة عملية
1: الأسلحة.
0: شو اللي ضروري؟ ليه ضروري؟
1: ليه ضروري؟ ضروري لأنه أوكي نحن بنعرف الجيش اللبناني عنده نقص بكل صراحة، يعني هذه واحد بدي أقوله، عنده نقص لوجستيا، وعنده نقص بالعديد تبعوله، وعنده نقص بالسلاح، وعنده نقص. فلسبب هذا بده شوية مؤازرة. هالمؤازرة ما فيها تكون مثل ما عملوا فينا السوريين، انه اجت مؤازره من سوريا سنه 1976 وبالاخر قلبت علينا بعد 6 شهور، مدري وين صارت. هيك صار ب 76. لسبب هذا بدك مؤازره، يعني اذا بدك ضمانه دوليه انه هالمؤازره اذا كانت موجوده للجيش اللبناني عن جد تكون بهمها انه توقف حد الجيش اللبناني مثل ما لازم. اليونيفيل انا برايي الخلل تبعولها كان مش لان هن ما بدهم، صلاحيتهم
0: يعني ما جايين تحت الفصل السابع.
1: يعني إذا بتتذكر بغض النظر أي فصل، بس عم نحكي بما معنى، بس أعطيك مثل صغير. طيب ممنوع اليونيفيل يروح إلا على الطرقات العامة، ممنوع يفوت الطرقات الخاصة. شو يعني؟ بيمشي بس أوتوستراد. طيب هونيك وين بيروح؟ أو إذا بده يروح هونيك بيكون مع الجيش اللبناني. طيب كيف؟ طيب ما كل لبنان طرقاته الداخلية أوكي، وكل لبنان طرقاته وأراضي خاصة ممنوع يفوت عليها. لسبب هيدا الصلاحية تبعيته كانت محدودة إذا بدك بطريقة غير مباشرة، عم تخلي إنه ما يكون عنده أي فعالية. لسبب هيدا نحن مع إذا بتكون يونيفيل أو غير يونيفيل يكون عنده فعالية على الأرض، يكون عنده صلاحية على الأرض، يقدر يوقف حد الجيش اللبناني مثل الجيش اللبناني. ها بتيلي الفصل السابع، الفصل العاشر، الفصل الثالث، مش مهم، المهم بتلاقي له الصيغة المناسبة حتى يقدر عن جد يأزر الجيش اللبناني، تكن الجيش اللبناني تمكن مثل ما لازم وقدر سيطر وبسط سلطته على كامل.
0: يعني بس تحكي عن مؤازرة الجيش اللبناني، يعني عم نحكي عن قوات أجنبية مسلحة، يعني بدها تصير
1: ما بعرف كيف تندرس. أنا برأيي برجع بقول شغلة صغيرة، الجيش اللبناني قادر بكل صراحة قادر، بس عم يلعبوا لك
0: على تناقضات،
1: عم يلعبوا لك على تناقضات لاعتبارات طائفية ومذهبية وما معه سلاح ولا مجال. طيب اوكي، ما بيمنع انه في تكون عنده مؤازره، يكون في ناس حده. اليونيفيل ثابت انه صلاحيتها محدوده للاسف. هيدا انا برايي ما كانت دوره مثل ما لازم، وخاصه مع اذا بتجي بتشوفي عن اليونيفيل 2006 المفروض يكون الجنوب الليطاني ما فيه ولا رصاصه لحزب الله،
0: وحتى قبل طب كمان
1: المفروض يكون فيه ولا اي اعتداء من قبل اسرائيل. مزبوط، عم نعطي حق لكل فريقين.
0: بس للاسف كمان قبل ما نحكي عن اليونيفيل، ما نحن كمان سنه الماضيه المفروض يكون صار 80 90% من جنوب الليطاني خالي من السلاح.
1: مزبوط، ما هيدي النقطه مربوطه ببعضها. انا عم بحكي عن 2006، إذا بكملها بالأبروش اللي عم تقولي عنه حضرتك،
0: لو أزل
1: جيش لبناني أنا برأيي جيش لبناني كان صادق بكلامه
0: أكيد، لأنه ما عاد شو إحداثيات لحزب الله.
1: هو قدر ضب سلاح 90% بركة من النقاط المعلومة،
0: ما هي
1: بس إذا المعلوم هو 10% يعني صار هو 9% من المعلوم من الكل الموجود.
0: طيب أنا هلأ اليوم بدي أحكي شوي يمكن عن النشاط الدبلوماسي الذي يقوم به السفير السعودي، ولكن قبل الأنفاق يعني هذه معلومات صحفي يمكن بعد منا موثقة، ولكن معلومات خطرة جدا في أنفاق شمال الليطاني.
1: أكيد.
0: ليه؟
1: ما في أكيد في.
0: طب كيف؟ يعني بعدك عم تقلي هندسيا إنه في كميات من الرمل بدها تكون ظاهرة.
1: والحفر بدها وقت.
0: وبالحفر.
1: يعني
0: هلا كان تتوصل يعني عفوا بدنا نحكي مذهبيا كان عم ينحكى إنه بدهم يوصلوا المناطق الشيعية ببعضها من دون المرور هيدا حرصا على مرور الأسلحة وكل هيدول المواضيع. ولكن فوجئنا أنه المناطق اللي عم بيتحدث عنها ما فيها يعني مش بس لوصل هذه المناطق الشيعية. شو اللي صار؟ انتو كنتوا موجودين بالدولة، انتو موجودين على كل انه معقول ويعملوا نفق وما ما يشوفوا العالم؟
1: ممكن رح لك شغلي هلا انتبه مش هالقد سهلة، بس لك شيء هيك شغلة بسيطة. اذا عم تحفري متر مكعب تراب او شو ما كان يكون هو كونسنتري بيكون مكبوس، اذا بتجي بتفضيه برا بيفلش بصير دبل، يعني الكمية عم تنشال هالقد كمية كبيرة بتكون لما تفلشيها لبرا. ايه مزبوط معك حق، بتكون ملفتة للنظر انه قديش في كمية معينة.
0: يعني هذا غض نظر الدولة عليه.
1: انا برأيي الحركة القوية اللي كانت فعليا يلي هي بالمناطق اللي مسيطرين عليها حزب الله لحساب هيدا في مطارح معينة كان ممنوع يفوت عليها حدا، هي الكل بيعرفوها. وإذا بتتذكري الله يرحم الشهيد سامر حنا،
0: صحيح،
1: لما راح بمطرح ورئيس جمهورية طلع قال بوقتها ميشيل عون قال شو راح يعمل هونيك؟ ليش؟ لأنه تصوري عسكري بجيش لبناني بالإليكوبتر يلي له حق يكون على كامل الأراضي اللبنانية، ليش بده يروح يعمل هونيك؟
0: طب هلا كنواب شو بدكم تعملوا لهيدا الموضوع؟
1: بالإذن لسبب هيدا الحركة الأقوى كانت لأنفاق حزب الله أكيد بمناطقهم. هلا بتيجي بتقولي لي ما بعرف وين بوصل الأنفاق، صراحة ما حدا في يعرف بكل صراحة
0: ما حدا بيعرف،
1: لأنه في مناطق كثيرة ممنوع كان يفوت عليها حدا، وطبه وأراضي خاصة لناس
0: حتى بجفزين كمان من فوق
1: بجنوب وبالبقاع وغيره في كتير مناطق معينة
0: بجرود شوف
1: عمل لك ما بعرف أنا
0: بالكسر وين بالبترون عم بيقولوا وين مكان في
1: برجع بقلك
0: في سدود هونيك قلتك قلتك كلها عليها
1: صراحة ما بعرف ما في أعرف، بس أنا كل اللي بقول لك إنه حركة تتقل.
0: طيب هلا اليوم شو الخطوات المقبلة في هذا الإطار؟ يعني نحن ما فينا نحكي ويقول إنه في معلومات صحفية بتشير إنه في أنفاق شمال الليطاني، لا حصرية السلاح بمدينة بيروت تم تنفيذها، عرفنا إنه في أنفاق وبعد الدولة عم تتفرج، كنواب كسلطة شو مفروض ينعمل لرد أن لأي مخاطر مستقبلية؟
1: شوفي أنا برأيي تناخذ مثل حول الموضوع، في أنفاق بلد جنوب الليطاني أكيد بالضاحي في شوية أنفاق أكيد، بالبقع في أنفاق أكيد. تقول لي كيف لازم تتعالج بشكل كتير بسيط وهين، وخدي خدي الضاحي أوكي. وأنا هون عم بحكي كمان هندسيا، في حدا كان عم يشرف على البنايات أو الصوصولات اللي عملت بالضاحي؟ أكيد لا. مين كان عم ينفذها؟ معروف أي جهة عم تنفذها، في يعمل يربط بنايات الأنفاق ببعضها مثل ما هو بده
0: تحت جندريات.
1: لا صار هذا أول شغلة بتعمل، إذا بدك كل واحد يلعب دوره مثل ما لازم، بلشي من الرخص اللي بدها تنعطى
0: اللي بدها تنعطى. أنا قصدي هو كيف أنا سكرهم؟
1: ما شوفي يعني هلا كيف بدك تسكريهم هون الجيش اللبناني والدولة اللبنانية؟ لا انتبه، في قرار طلع من الدولة اللبنانية من هيئة السلطة التنفيذية إنه في قرار للجيش اللبناني يلعب دوره. دوره شو الجيش اللبناني؟ دوره يلم سلاح، معناتها سكر الأنفاق، معناتها يبطل في أي حدا معه سلاح برات الجيش اللبناني، ومعروف الأطراف يلي شو بيقولوا بحق لهم يحملوا سلاح من الجيش اللبناني
0: للبلدية وصولا للشرطة البلدية.
1: هيدا دور الجيش اللبناني، دورهم ما لازم. القرار طلع من السلطة التنفيذية إذا صار في أي نقاش داخل مجلس النواب حول الموضوع معروف نحن شو حيكون رأينا. صرنا هالمبدأ هيدا على السلطة التنفيذية كمل مثل ما هي وجيش الميل
0: معي بس دقيقتين من الوقت أستاذ نزيه بس لشوف الدوري اللي عم بيلعبوا عم تلعبوا اليوم السعودية في هذا التوقيت. هذه الجولة اللي عم بيقوم فيها السفير السعودي على القيادات اللبنانية شو وكان كمان عند رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع شو هدف هذه الزيارة وشو الرسائل يلي بدها تقولها السعودية؟
1: إذا بنرجع تاريخيا السعودية كانت وقت كان في دولة بالبلد مثل ما لازم كانت عم تجرب توقف حدنا على شتى المستويات أوكي وانكفأت وبلش دولة تاخذ الاتجاه هيك الألواء إذا بدك. فأنا برأيي السعودية شافت إنه في نواة دولة ممكن تبلش تكون موجودة. نحن أكيد بنتمنى إنه الدول العربية يكونوا واقفين حدنا لأنه عن جد الكل بيعرف مش إنه عم مثل بقولوا عم نبجح فيهم للدول العربية. الكل بيعرف 2006 مين رجع يبني هالبلد وكلنا بنعرف مين ممكن يرجع يبني هالبلد. بكير في ضغط أوروبي بكير في توجيه أمريكاني بكير في ضغط أمريكاني أخطي إحنا ما يقولوا لي الأمريكاني خففنا لهم على التوجيه والأوروبي رحنا على الضغط يعني anyway. فبس من الآخر يلي بده يساعد البلد هن الدول العربية والتبين لحديث اليوم من تاريخيا لحديث اليوم دول عربية وقت يكون في دولة عم تنبنى مثل ما لازم رح يوقفوا حد دولة. أنا برأيي الحركة السعودية بالاتجاه
0: يعني اليوم الحركة السعودية بعد بترجع تجي على تفاعل اليوم ولا أنه كمان رح ترجع تنكفئ نظرا للظروف يلي بعدها
1: مستجدة حسب دولتنا شو بتعمل. إذا بقيت واقفة على جاي أنا برأيي كل الناس توقف حدك. أنت مدام كارلا عن جد خدي شغلة كتير بسيطة كتير هينة. إذا واحد عنده مشكل معين ببيته إذا بيمشي على الطريق المزبوط كل جيران بيقفوا حده. إذا بيشوفوا إنه هو منه ماشي على الطريق المزبوط وعم بينصي بشمال وعم يعمل تفنجيت شي طالع شي نازل كل العالم بتشيل إيده منه.
0: بعدك متفائل بالتفاوض اليوم رح يعلقوا التفاوض نظرا لهذه التطورات الميدانية لأنه بعد ما عرفنا موعد كانوا قايلين بداية أيلول.
1: أنا مأمن نحن على الطريق المزبوطة. هلأ فيها شوك على الطريق وفيها علاق أكيد بدها تاخذ شوية وقت أكيد يعني قديش نحن بيكون عنا إصرار ومنضل رايحين بهالاتجاه هيدا. أنا برأيي هالقد منكون ماشي على طريق مزبوط أكتر وأكتر. بس إذا منبلش نتراجع وأول هيك حدا بح نتراجع لورا أكيد نخسر.
0: بس اليوم ما في تراجع من جانب فخامة الرئيس
1: هيدا نحن مراهنين عليه بكل صراحة بقولك. ونحن ما في لقاء شفنا كنا فيه مع رئيس جمهورية إلا ما كان هالكلمة عم بيقولها ما في تراجع ولا عنده حل تاني يعطيني هيك عم بيطلع يقول وعم بيطلع يقول كمان بالإضافة لهالموضوع أكثر بشكل مباشر خي جربنا سلاح شفنا أنه ما طلع من أمر سلاح لسبب هيدا ما في حل غير
0: يعني أنتوا بعدكم داعمينه لفخامة الرئيس
1: ولا مرة ما كنا داعمين
0: مش لأنه صار في شوية
1: بليك شيء نحن بندعم مسار لا لا لا لا
0: من وراء
1: نحن بندعم مسار هلأ بيطلع لحظة لما يكون في مشروع طويل عريض للبلد ما بتتوقف عند ثغرات معينة أوكي في شوية ثغرات طبيعي
0: بتتعيلش.
1: بس بالآخر في مسار طويل عريض نحن داعمينه أكيد
0: عظيم. أنا بدي أتشكرك سعادة النائب نزيه متى على وجودك معنا وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعة من الوقت. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكن معنا.
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة ظهيرة. سباق بين الدبلوماسية والتطورات الميدانية، عون مساء إلى روما، ودعوة فرنسية لاجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان في عين التين وكليمونسو، ومسار التعافي بين سلام ووزير كندي. جابرييل عن بري، إذا التزمت إسرائيل بوقف شامل للنار أضمن تسليم سلاح الحزب. عون، أعدنا لبنان إلى خريطة العالم وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة. علي طاهر، اختبار الدولة والحزب في تقرير خاص. إرم نيوز، إجراءات مشددة بعد معلومات عن محاولات لإدخال عناصر من الحرس الثوري إلى لبنان بجوازات سفر أموات. كاليبا في بغداد ويتحدث عن الأمن من دون تدخل أجنبي.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وجومانا صغيب مراد. الدبلوماسية تسابق الميدان في المشهد الداخلي، فمع استمرار العمليات الإسرائيلية جنوبا في انتظار حسم ما في تلة علي الطاهر، فإن الأنظار تتوجه إلى الاتصالات المستمرة لاسيما على الخط الأمريكي تفاديا انفجار ميداني واسع في الجنوب، وعلى خط مفاوضات روما التي يتوجه إليها رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث يلتقي غدا البابا لاوون 14 إلى كبار المسؤولين في الفاتيكان والرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء، حيث سيتركز البحث على الدور الإيطالي المحتمل في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية. في غضون ذلك، واصل رئيس منظمة American Task Force for Lebanon إدوارد جابرييل لقاءاته في بيروت لبحث الوضع في الجنوب ودور اليونيفيل، وقد نقل عن رئيس مجلس النواب أنه يضمن شخصيا تسليم سلاح الحزب إذا التزمت إسرائيل بوقف شامل للنار. ومن هنا نبدأ في رسالة زميلة هنادي سمرة.
2: المستجدات السياسية والميدانية في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان والجنوب كانت في صلب لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع زواره في عين التيني، واستهل لقاءاته مع وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان تاسك فورس برئاسة السفير إدوارد جابرييل، وجرى التطرق إلى التدمير الممنهج للقرى والبلدات في الجنوب ومسار التفاوض واتفاق الإطار، بالإضافة إلى انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية وسلاح حزب الله. جابرييل وصف اللقاء مع الرئيس بيري بالجيد جدا، ناقلا عنه الاهتمام الكبير لتحقيق تقدم في المناطق التجريبية وأنه شخصيا يريد نجاح هذا الأمر، وقال إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار بشكل كامل فهو سيضمن شخصيا تسليم سلاح الحزب. أما بما يتعلق بتلة علي الطاهر، أشار الرئيس بيري أنه إذا قبلت إسرائيل وبشكل واضح أن يتسلمها الجيش اللبناني فسيقوم بما أمكن لإقناع الحزب بهذا المسار. جابرييل اعتبر أن الرئيس بيري شدد على أن أهل الجنوب لا يريدون الحرب بل العودة إلى قراهم ومنازلهم، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم لبنان بكل توجهاته وفئاته وطوائفه وليس مع فريق دون الآخر.
3: President Trump is working very hard to push the Israelis to stop their death and their destruction. Too much has gone on. The president even said that enough's enough for the Israelis. We expect that he will continue to work with the Israelis to get them to understand that if they want peace, this is not the way to do it. Secondly, Hezbollah has to realize that they started this war March 2nd and that the time is of the essence now. If they have a choice, are they Lebanese or are they Iranian? And if they're Lebanese, they should realize that they should put down their arms and join the population to rebuild their country.
2: رئيس المجلس التقى أيضا وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب ساريه والوفد المرافق، وتم التطرق إلى كيفية دعم لبنان ومساندته في مسار الإنقاذ والتعافي. وفي عين التيني، وزير الثقافة غسان سليمي مع وفد من منظمة اليونسكو برئاسة المدير العام الدكتور خالد العناني الذي يزور لبنان في إطار دعم الأماكن التراثية المهددة بالخطر جراء الحرب على لبنان. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: إلى ذلك، استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وفدا من مجموعة العمل الأمريكية برئاسة جابرييل وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارتها وأعضائها في كليمونسو، وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.
4: عون: أعدنا لبنان إلى خريطة العالم وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة ونشاط القصر مع مارسيل كرم العائلي.
5: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وأشار رئيس عون أمام وفد من مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة أسعد عيد إلى أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود. وفي الشأن الجنوبي، تسلم رئيس الجمهورية من المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني شهادة عن قرار اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. والقلاع هي أشقيف، تبنين، شقرة، دير كيفة وشمع. رئيس الجمهورية تسلم أيضا من القائم بالأعمال الفرنسي برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل تحضيرا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. الرئيس عون عرض مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أسعور التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. رئيس الجمهورية بحث مع نائب رئيس الحكومة طارق متري التطورات السياسية، كما عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس عمل الجهاز في مجال مكافحة الفساد في إدارات الدولة. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
4: التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية رانديب ساراي، حيث تم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات والتعاون بين لبنان وكندا. كما تناول اللقاء سبل دعم كندا لجهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات المتزايدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات العائدين وترسيخ الاستقرار.
6: في ميدان الجنوب، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا منزلا لآل الحاج علي في حي الدير في بلدة النبطي الفوأة، ما أدى إلى تدميره. وتوغلت قوى إسرائيلية في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل في منطقة دبي بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، أعقبه تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة ما أدى إلى اندلاع حريق في المكان. كما سقطت 4 قذائف على بلدة الخيان في قضاء مرجعيون، وأقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير منزل في البلدة. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محلة مشعل المنصوري في قضاء صور، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة في بلدة المنصوري ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة التي سقطت فيها. ونفذ صباحا عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل.
4: علي الطاهر، اختبار الدولة والحزب، سيمونا حتشيتي.
7: لم تعد مرتفعات علي الطاهر مجرد نقطة عسكرية على خريطة المواجهة في الجنوب، بل تتحول تدريجيا إلى اختبار قد يرسم حدود المرحلة المقبلة. فبعد مواقف حزب الله التي تؤكد تمسكه بالموقع وعدم استعداده للانسحاب منه وتسليمه إلى المؤسسة العسكرية، يبرز السؤال الأخطر: هل يمنح هذا الموقف إسرائيل الذريعة التي تبحث عنها للانتقال من الضغط بالنار إلى محاولة حسم وضعية علي الطاهر عسكريا؟ في هذا الإطار أجاب العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة عن سؤال لبنان الحر.
8: خطاب حزب الله أخيرا، ولا سيما خلال الأسبوع الماضيين، إضافة إلى أقراره بوجوده في علي الطاهر، يشبه إلى حد كبير خطاب وكلاء إيران الآخرين في العراق، سواء لناحية الرسائل الموجهة إلى القوى الخارجية التي تواجه إيران، أو لناحية الرسائل الداخلية التي توحي وكأننا أمام مواجهة داخلية محتملة. إذا دخل الإسرائيلي على علي الطاهر، فإن الطرق والممرات باتجاه النبطية والساحل وكذلك باتجاه جزين ستكون مفتوحة أمام الضغط الإسرائيلي في حال سقط علي الطاهر. فعلي الطاهر يشكل قاعدة عملياتية رئيسية تدعم الجبهات في الجنوب وفي البقاع الغربي. للأسف الجيش اللبناني والدولة بشكل عام تراقب الأحداث من موقع متفرج، ولا أعتقد أن إسرائيل أو أي طرف آخر يقبل بتسليم الجيش اللبناني لتلة علي الطاهر.
7: وبين تمسك الحزب بالموقع وحجز الدولة حتى الآن عن تسلمه والإصرار الإسرائيلي على تغيير الواقع الميداني، تضيق مساحة التسويات. المشكلة إذن لم تعد في مصير تلة واحدة، بل في السابقة التي قد تكرسها. فإذا حسمت علي الطاهر بالقوة، فهل تتوقف إسرائيل عندها أم تصبح بداية قدم جديد يتجاوز المنطقة الحدودية نحو عمق الجنوب؟
4: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن القرارات الداخلية التي اتخذتها الدولة لردع حزب الله والحد من نفوذه داخليا أقوى بكثير من كل القرارات الدولية، فالقرارات الداخلية تلغي الغطاء الداخلي وبالتالي تعطي المجال لكل القرارات الدولية أن تنفذ. وقال: نسير على الدرب الصحيح ولكن يلزمنا بعض الوقت للتطبيق. وأشار متى إلى أنه كان هناك إصبع يهدد ويتوعد، أما اليوم فالجيش أصبح يشكل رادعا لحزب الله ولبيئته، ولا يمكنهم أن يتحركوا في الشارع كما كانوا سابقا لأنهم اقتنعوا ضمنيا بأنهم سيقفون في مواجهة الجيش.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحش حسن تهكم على إنجازات التفاوض.
9: طلع السفير ميشيل عيسى قبل الجولة السابعة بيوم في صدر بيان: يا فخامة الرئيس ولا الرئيس بقولكم لا تتوقعوا نتائج من الجولة السابعة، وانتم بتروح الجولة السابعة بتخبرونا بعد ما صارت إنجازات. طلعوا لنا شو الإنجازات؟ استمرار التفاوض هو الإنجاز الوحيد، إلا إذا مخبيين شي إنجازات سلبية ناويين تفاجئوا اللبنانيين فيها على طريقة الإنجازات السلبية السابقة. هاي السلطة مش عم بفهم عليها صراحة، مش عم بفهم عليكم إنه عم تحكوا عن إنجازات وما عم تطرعوا تقولوا لنا شي الإنجازات، عم بيعوا وهم، عم تحكوا كلام غير واقع وحيد غير حقيقي.
4: كشفت مصادر أمنية لبنانية رفيعة المستوى لإيرم نيوز عن إجراءات تحقق وترقب مشددة في المنافذ الجوية والبرية بعد ورود معلومات عن محاولات لإدخال عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان باستخدام جوازات سفر لبنانية تحمل بيانات أشخاص متوفين وصور مستخدميها الفعليين. وقالت أن الإجراءات تشارك فيها أجهزة أمنية ومعلوماتية لبنانية وتركز على منع وصول ما وصفته بإمدادات بشرية تضم مقاتلين وفنيين عسكريين في ظل معلومات عن مساع إيرانية لتعزيز الوجود الميداني في جنوب لبنان ولا سيما في محيط تلة علي الطاهر.
1: وبحسب المصادر أعاد الملف إلى الواجهة شبهات قديمة بشأن استغلال ثغرات واختراقات طالت منظومة الوثائق والهويات وجوازات السفر اللبنانية والاستفادة من بيانات مواطنين حقيقيين توفوا لإنتاج وثائق السفر تحمل بياناتهم الأصلية لكن مع استبدال الصورة بصورة الشخص الذي يستخدم الجواز. وأضافت أن التحقيقات تتناول شبهات بشأن استخدام حزب الله خلال مراحل السابقة بيانات ووثائق لأشخاص متوفين

0: بالمخلوف.
1: في وقت يثير قانون الإعلام الجديد نقاشا واسعا حول الحريات والضوابط القانونية، وضع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس ملاحظاته الدستورية والقانونية برسم الرأي العام في مؤتمر صحفي بحضور نقيبي الصحافة والمحررين. ودعا مارتينوس إلى إلغاء الفقرتين ب وجيم من المادة 104 اللتين تنصان على سجن الصحفي واستبدال السجن بالتشديد في الغرامة المالية وتوفير البدائل الصالحة مثل حق الرد والنشر والتصحيح.
2: ولا شك في أن القانون نقل الجزء الأوفر من نزاعات التحرير والنشر من العقوبة الجزائية إلى المسؤولية المدنية، فألغى الحبس قاعدة وأبقاه استثناء. ولا شك في أن القانون ألغى الامتيازات الخاصة بالرؤساء والموظفين العامين ووسع مساحة النقد من خلال تمكين المدعى عليه من إثبات صحة الخبر بتقديم بينات أو قرائن على صحة المعلومات المنسوبة، وتتولى المحكمة عند الاقتضاء استكمال الإجراءات بإلزام الإدارة أو الجهة المدعية بتقديم ما لديها من مستندات وفق نص المادة 108 من القانون.
1: وبين حماية حرية الإعلام واحترام الأطر الدستورية، يبقى القانون الجديد أمام نقاش قانوني ومهني مفتوح بانتظار ما ستؤول إليه الملاحظات والاعتراضات المطروحة. من نقابة المحامين شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: شددت النائب ستريدا جعجع خلال استقبالها في معراب وفدا من أهالي بلدة النوبين المقيمين والمغتربين على أن مشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قاديشة دير سيدة النوبين يشكل خطوة أساسية في حماية الوادي المقدس وتعزيز استمرارية الحياة فيه، مؤكدة أنه سيساهم في تنشيط السياحة الدينية والبيئية ويدعم الحركة الاقتصادية في المنطقة ويعود بالفائدة على أبناء الوادي وأهالي قضاء بشري. كما أكدت أن تنفيذ المشروع سيتم وفق الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو، بما يضمن الحفاظ على الطابع التراثي والبيئي الفريد لوادي قاديشة وصون إرثه التاريخي والروحي للأجيال المقبلة.
3: أعلنت وزارة الاتصالات أن عددا من المواطنين تقدم بشكاوى إلى الوزارة عبروا فيها عن استيائهم من الاكتظاظ في بعض مراكز ليبان بوست لدى قيامهم بتسديد الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية التي دخلت لبنان من دون تسديد تلك الرسوم. وفي إطار التدقيق الذي تجريه في منظومة تسجيل الأجهزة الخلوية، تبين أن نحو 215 ألف جهاز IMEI تعمل على الشبكات اللبنانية من دون أن تكون تعريفتها الجمركية محددة أو مسددة، وذلك منذ كانون الثاني 2019. وأكدت الوزارة أن المبلغ المطلوب دفعه يمثل قيمة الرسم الجمركي الأصلي المتوجب على الجهاز من دون أي غرامة أو زيادة، ووفقا لسعر الصرف الذي كان معتمدا حينها، حرصا على عدم تكبيد المواطنين أعباء إضافية. أما في حال كان مالك الجهاز قد سبق له أن سدد الرسوم الجمركية، فيمكنه تقديم اعتراض مرفقا بالمستندات التي تثبت عملية التسديد. وأوضحت أنها اتخذت سلسلة إجراءات عملية لتسهيل معاملات المواطنين، وتتواصل التحقيقات في هذا الملف بهدف تحديد حجم الفروقات والمسؤوليات. وشددت على أن هذه الزيادة لا تمثل رسما جديدا، إنما تعكس تحصيلا أكثر دقة للرسوم المتوجبة قانونا لصالح الخزينة العامة.
0: في توقيت حساس بدأ رئيس البرلمان العراقي محمد باقر قليباف زيارة لبغداد تستمر 3 أيام، تأتي في سياق الوضع الإقليمي وضرورة الإسراع في تنسيق التعاون الثنائي من دون التدخل الأجنبي، كما قال، مشددا على أن إيران تبدي جاهزيتها للتعاون العميق مع الدول في المنطقة.
3: وفي هذا السياق أشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى أنه يتعين على الدول الواقعة على الساحل الجنوبي لما سماه بالخليج الفارسي، التي تعلن في بيانات مختلفة أنها لا تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها ضد إيران، أن تعلم ألا شيء يغيب عن أنظارنا، محذرا من أن أي مساعدة أو تسهيلات تقدم للجيش الأمريكي تعد تواطؤا مع القوات العسكرية الأمريكية.
0: واليوم وبعدما أعلنت الإمارات وقف كل الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر ردا على رصد صاروخين من إيران اليوم، أكد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن ما ينشر عن تقديم الدولة تسهيلات مالية إلى إيران غير صحيح.
3: سوريا، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك قوله: كنا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل.
0: وكانت إسرائيل استهدفت مطار أبو ظهور العسكري السوري الواقع في ريف إدلب بثماني غارات أول أمس، طالت مدرج المطار ومستودعات تخزين في ضربة نقلت التصعيد الإسرائيلي من جنوب سوريا إلى شمالها، وأدخلت العامل التركي مباشرة في الحسابات الإسرائيلية، لسيما بعدما أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذ الضربة، مشيرا إلى أن دمشق كانت على وشك خرق تفاهم أمني مع إسرائيل بالسماح لقوات تركية بالانتشار في المطار.
3: إلى ميدانيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سقط 4 قتلى في مدينة خرسون الأوكرانية بضربة روسية على حافلة. في المقابل تحدثت سلطات بلغورود الروسية عن مقتل مدني وإصابة 18 آخرين بجروح في هجمات أوكرانية مكثفة على المقاطعة.
0: في الشأن الفرنسي، وقع الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم قانون القتل الرحيم في فرنسا، وينص القانون على حق الموت الرحيم للأشخاص في المراحل المتأخرة أو النهائية من مرض خطير وميؤوس من شفائه.
3: في الرياضة، هل سيساهم انتقال قائد المنتخب الإسباني رودري الذي اختير أفضل لاعب في مونديال 2026 والفائز بالكرة الذهبية عام 2024 من مانشستر سيتي إلى برشلونة في عودة النادي الإسباني إلى منصات التتويج الأوروبية الغائب عنها منذ العام 2015؟ جورج الهاني.
4: أخبار الرياضة.
5: أعلن نادي برشلونة تعاقده رسمياً مع الإسباني رودري أفضل لاعب بمونديال 2026 والفائز بالكرة الذهبية عام 2024 قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. لاعب منتخب لبنان لكرة القدم سابقاً والمحلل الكروي حسن أيوب تحدث للبنان الحر عن سعي برشلونة من خلال هالتعاقد للعودة إلى منصات التتويج الأوروبية الغيب عنا من سنة 2015.
6: لا شك أنه انتقاله من مانشستر سيتي إلى برشلونة تعتبر صفقة نوعية من حيث الأمور عامة بتكتيك كرة القدم وبتنظيم المنظومة اللي بتساهم ممكن تساهم كتير بعودة البرسا إلى الحضور الأوروبي. كونه أفضل من سيسد الفراغ التكتيكي للمنظومة الكتالونية بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس عن الفريق الكتالوني اللي كان بدوره أبرز لاعبين اللي بيجيدوا الربط بين الخطوط والتحكم بإيقاع اللعب، كما رودري حاليا اللي بتميز بهذه الصفات مع حماية خط الدفاع والاستلام والتسليم والفوز بالكرة الثانية وتميزه بافتكاك الكرة من الخصم ودقة التمرير، هو اللي بيخلوا يمنح الحرية للاعبي خط الوسط بجانبه إلى أسناد المهاجمين. رودري تعتبر صفقته كتير مهمة لبرشلونة اللي بعتقد أنا أنه مكسب كبير، لأنه لاعب على بهالطراز بمركز الارتكاز بيصنع الفارق بيدير إيقاع اللعب مثل ما بده داخل بالمنظومة، كونه شفناه بمنتخب إسبانيا كيف كان اللاعب الفعال الأول بمباراة النهائية أمام الأرجنتين اللي كان عم بيدير المباراة بتكتيك عالي وكأنه مدرب تاني بالملعب يطلب منه بهيدي الإيقاع اللي أدار فيه المباراة.
4: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، فتتخطى معدلاتها الموسمية وتستمر حتى نهاية الأسبوع. غدا قليل الغيوم إجمالا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافي ملموس بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، فتتخطى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر. الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.
3: كان في جولة ظهيرة. سباق بين دبلوماسية والتطورات الميدانية، عون مساء إلى روما ودعوة فرنسية لاجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان في عين التين وكليمونسو ومسار التعافي بين السلام ووزير كندي. جابرييل عنبري، إذا التزمت إسرائيل بوقف شامل للنار أضمنوا تسليم سلاح الحزب. عون أعدنا لبنان إلى خريطة العالم وسنواصل العمل لإعادة بناء الدولة. علي طاهر، اختبار الدولة والحزب في تقرير خاص. إرم نيوز، إجراءات مشددة بعد معلومات عن محاولات لإدخال عناصر من الحرس الثوري إلى لبنان بجوازات سفر أموات. طالبان في بغداد ويتحدث عن الأمن من دون تدخل أجنبي. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله ومأزق علي الطاهر. النائب عن حزب الله حسن عز الدين يتحدى الدولة والمجتمع الدولي والجيش اللبناني ويقول كلاما لا لبس فيه ولا اجتهاد. نتمسك بموقع علي الطاهر ونرفض تسليمه للجيش اللبناني. لا يكتفي عز الدين بذلك، بل يدخل علي الطاهر في معادلة جديدة ستفرضها إيران، فيقول كما وضعت إيران معادلة فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، قد ترسم معادلة جديدة فيما يخص علي الطاهر. أي بمعنى آخر، يعتبر حزب الله أن علي الطاهر أصبحت خطا أحمر ممنوع على الإسرائيليين أن يسيطروا عليه. لكن ماذا لو أسقطت إسرائيل هذا الخط الأحمر؟ ما قاله النائب حسن عز الدين يكشف حقيقة معروفة، لكن لا يتم الجهر بها على نطاق واسع، وهي أن حزب الله ليس سوى واجهة لإيران وللحرس الثوري الإيراني. ومؤسف أن هذه الحقيقة لم تخرج إلى العلن إلا بعد سقوط أكثر من 4000 قتيل من حزب الله، وكان سقوطهم موضع إشادة في إيران.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الخوف هو استجابة بيولوجية بتحمينا من الأخطر، بفعل الجهاز العصبي لأعداد الجسم للمواجهة أو الهروب. لما يصير الخوف مبالغ فيه أو يصير من دون وجود خطر حقيقي أو يمنع الإنسان من ممارسة حياته، هون بيتحول لاضطراب بحاجة لعلاج. شو هي أعراض الخوف؟ تسارع بالقلب، تعرق، ارتجاف، ضيق نفس، تجنب من المواقف المخيفة. أثبتت الدراسات أنه العلاج هو بيساعد أنه الشخص يواجه مخاوفه تدريجياً بدل من أنه يهرب منها. نصايح اليوم: ما تهرب من مخاوفك، واجهها تدريجياً، تعلم تمارين التنفس، ما تسمح للخوف أنه يقرب عنك. فيك تستعين باختصاصي إذا صار الخوف عم بيأثر على حياتك. الشجاعة مش أنه واحد ما يكون

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جبنة كتير منستعملها وحتى صرنا بمطبخنا اللبناني كتير منزيدها ومنضيفها لأنه بتطيب الأكل وبتخليه غير شكل. عم نحكي أكيد اليوم أنا وياكن عن الموتزاريلا. الموتزاريلا يلي منا جديدة، إنما أول نص مكتوب ظهرت فيه كلمة موتزاريلا بيعود تقريباً لل 1570، وين؟ أكيد بكتاب طبخ، بس مين ألفه؟ اسمه بارتولومو سكابي، وهو طاهي البلاط البابوي بعصر النهضة. مهم نعرف إنه الموتزاريلا أساساً تصنع من الحليب الطازة، بس لمين؟ مش من الحليب البقر بالضرورة، إنما من جاموس المي، ولازم نعرف إنها محمية أوروبية. المهم أكتر وأكتر أنا وياك نغوص بمزاقها وبفوائدها للجسم، لأنها مليانة بالبروتين، مليانة بالفيتامينات، ومهمة كتير لغذائنا. إنما لازم ننتبه لأنه كتير ممكن إذا زدنا عن الكمية المطلوبة كتير تنصح. يعني مش نقول جبنة بيضة ما بتنصح، إنما موتزاريلا كمان إذا زدناها فيها وبأكلها أكيد بتصير تنصح. هذا غير الإضافات يلي نحنا معقول مثلا نحطها بالبيتزا أو بالباستا وغيرها من الأمور.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. اخر مهلة للمشاركة 20 اب والسحب ب 21 اب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لترو 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجزا للأخبار.

طابت أوقاتكم. في هذا الموجز أسفرا انفجار جسم غريب بآلية من نوع تكتك في بلدة ميفدون قضاء النبطي عن مقتل شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح بحسب المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني التي عملت عناصرها على نقل الجثمان وأحد الجرحى، فيما تولت الهيئة الصحية الإسلامية نقل الجريحين الآخرين إلى المستشفى. بدورها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل شابين وإصابة آخرين بجروح في انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان قرب ميفدون وزوتر الشرقية. أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أنه بعد مرور 6 أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء رقم 17 المتعلق باستكمال ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، ومع اقتراب الأول من أيلول الموعد المحدد لمباشرة الدفعة الأولى، لا تزال الحكومة تسوف إقرار الأسماء. وأعلنت الإضراب الشامل ابتداء من الأول من أيلول في حال لم تقر الأسماء قبل هذا التاريخ. أعلنت الهيئة العليا للإغاثة أن الدفعة 12 في المجموع والعاشرة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية وتضم 24 شاحنة مقدمة إلى لبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة قد وصلت إلى معبر المصنع الحدودي. وقفة مع الإعلان ثم نتابع المشهد.

0: كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: علام بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نوني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: لبنان الحر.
3: دعا رئيس البرلمان العراقي خلال لقاء مع نظيره الإيراني محمد باقر قليباف إلى منح وضع خاص لصادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز. أفاد استطلاع لرويترز إبسوس بأن 69% من الأمريكيين يعتقدون أن المصالح التجارية الخاصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤثر على قراراته كرئيس. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

سيمونا حتشيتي رح لاقيكم من هلا للاربعة الا ربع. عم رفقنا اليوم الزميل فريدي سابا على الاخراج الاذاعي والزميله إليج ميرزا عبر موجات لبنان الحر لثلاثه 102.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll. كل الاخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع بـ40 دقيقة

خطف النجم البرازيلي نيمار أنظار متابعي بعد انتشار مقاطع عفوية ظهر فيها متأثر وعم يبكي بخلال مشاركته بنته مافي يلي عمرها سنتين كانت عم تشارك بعرض الباليه الخاص فيها قبل ما يفاجئ الحضور بمشاركتها الرقص بمشهد عائلي حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: الهجر والحرمان يا ما أسير عالغدر والنسيان يا ما بكير.
1: بعيدا من الملاعب وضجيج النجومية، أظهر نيمار وجه مختلف لإله حيث غلبت مشاعر البي وصورة يعني غلبت مشاعر البي على صورة نجم كرة القدم. لحظة بسيطة بين بي وبنته تحولت لمشهد واسع الانتشار، لتأكد أنه أكثر اللحظات تأثيرا ما بتصنع الشهرة ولا الأضواء، بل التفاصيل العائلية اللي بتبقى أثرها أبعد من أي إنجاز مهني.

نروح أكيد لأخبار عن دونالد ترامب، حيث شن مسؤولين بالبيت الأبيض هجوم شخصي على مراسلة شبكة CNN كريستيان هولمز بعد توجيه سؤال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي بواقع أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط الإعلامية.

بعد انطلاقة. فرد ترامب وهو كان كتير معصب قال أنه سكتي ووصفها بأنه أبدا منا محترمة. فقبل ما يكرر أنه عليها مرتين سكتي سكتي أنت مراسلة.

قد يختلف السياسي مع السؤال وقد يعتبره مستفز أو غير منصف، ولكن مهاجمة الصحافة شخصيا ما بتجيب عنه أو لا تجيب عنه. فالعلاقة بين السلطة والإعلام تختبر تحديدا عند الأسئلة الصعبة، وحرية الصحافة ما بتعني أنه تكون الأسئلة مريحة، بل أنه يبقى من حق الصحافة أنه يسأل، ومن واجب المسؤول أنه يجاوب أو يمتنع، ولكن من دون ما يتحول الاختلاف لإهانة شخصية.

سببت مشاريع قوانين مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي بمشكلات متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي من بعد ما امتلأت بمصطلحات خاطئة وإشارات قانونية غير دقيقة وأخطاء أخرى، واللي دفع محامين لمجلس النواب لتخصيص وقت طويل لمراجعتها وإعادة صياغتها. وبحسب تقرير نشره موقع بوليتيكو، بيواجه مكتب المستشار التشريعي لمجلس النواب الأمريكي ضغط متزايد نتيجة تدفق مشاريع قوانين أعدت باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومتاحة للجمهور مثل تشات جي بي تي وكلود. وقالت مصادر للموقع أنه مكاتب عدد متزايد من أعضاء مجلس النواب صارت تعتمد على هالأدوات لكتابة مقترحات التشريعية، ولكن محامي المكتب أو المحامين بالمكاتب عم بيضطروا بكتير من الأحيان لقضاء وقت أطول بمراجعة هالمشاريع وإعادة كتابتها مقارنة بالوقت اللي كانوا رح يكونوا بحاجة له أو يصيغوا مشاريع القوانين من بداية بأنفسهم.

المشكلة هون منا باستخدام الذكاء الاصطناعي بل بالتعامل معه كبديل عن الخبرة البشرية بمجال ما بيحتمل الغلط. فبوقت بيتعلق الأمر بصياغة القوانين قد تغير كلمة واحدة أو إحالة خاطئة معنى النص وتداعيته. الذكاء الاصطناعي قادر على تسريع العمل، ولكن التجربة داخل الكونغرس بتأكد أنه السرعة من دون تدقيق معقول تتحول لعبء إضافي، وأنه التشريع بيبقى مسؤولية بشرية ما فينا نفوضها بالكامل للخوارزميات. منكفي بأخبارنا الترند من أمريكا لأستراليا، وما كان المشهد اللي ظهر قبالة سواحل جزيرة كريسمس الأسترالية مبارح الصبح مألوف لسكانها لما بلشت مركبتين كبار بسحب جسم فضائي ضخم عبر مياه المحيط الهندي بوقت اصطف السكان على الساحل لمتابعة المشهد والتقاط الصور. الجسم اللي أثار فضول سكان الجزيرة هو شيب 40 المرحلة العليا من مركبة ستارشيب التابعة لشركة سبيس أكس، وهي منظومة صاروخية ضخمة صممت للرحلات الفضائية، وبقيت عائمة بالمحيط الهندي بعد عودتها من رحلة تجريبية قبل سحبها باتجاه الجزيرة. تحولت عملية الاسترداد غير المعتادة لحدث محلي بالجزيرة الصغيرة لأنه جمع السكان على امتداد الساحل لمشاهدة المركبة وهي تسحب بواسطة قاري بين كبار.

يلي شافوا سكان الجزيرة منه مجرد عملية سحب لحطام فضائي، بل صورة بتختصر مرحلة جديدة من سباق الفضاء، حيث بطلت أثار التجارب الصاروخية بعيدة عن الحياة اليومية على الأرض. ومع تزايد الرحلات والتجارب صارت عمليات استعادة المركبات ودراسة يلي تبقى منها جزء أساسي من تطوير تقنيات أكثر كفاءة وأمانا، بطريق طويل نحو جعل الرحلات الفضائية أكثر اعتيادية وقابلية للتكرار.

0: إذا حدا قالكم بالولايات المتحدة إنه هو رايح يجيب بيلا، معقول ما تعرفوا إذا كان عم بيقصد الكلبة أم الطفلة، لأنه هالاسم صار حاضر بقوة بعالم الأطفال والحيوانات الأليفة على حد سواء. التشابه ما بيقتصر على بيلا واحدة، إذ تقاطع أسماء أخرى مثل ليو وكلوي بين قوائم أسماء الأطفال والكلاب والبسينات، بمشهد بيعكس مدى قرب الحيوانات الأليفة من الحياة اليومية للأسر الأمريكية. ويبدو أن اختيار الاسم ما بيكون سهل بالحالتين، فمثل ما بيختاروا الآباء يعني بيقضوا وقت كتير طويل تيختاروا اسم أولادهم، كمان أصحاب الحيوانات الأليفة بيقضوا وقت كتير طويل تنقوا اسم مناسب لرفيقهم الجديد. ومعقول يستعينوا بالقوائم الرائجة أو بالأسماء اللي بتحمل معاني خاصة بالنسبة لهم. وما بتتوقف أوجه التشابه عند الأسماء، فالحيوانات الأليفة بكتير من الأسر الأمريكية بتحظى بمعاملة بتخليها أقرب لأفراد العائلة، من الأنفاق على الطعام والعناية الصحية حتى لشراء مستلزمات الراحة والترفيه، وهو يلي بيخلي وصفة أحيانا بالأطفال ذوي الفراغ أكثر من مجرد تعبير بضحك.
1: شو اسمك؟ شو اسمك؟

0: شو اسمك؟
1: تشابه الأسماء قد يبدو تفصيل طريف، ولكنه بيكشف تحول اجتماعي أعمق بعلاقة الإنسان بحيوانه الأليف. فبوقت بتدخل الحيوانات لقلب الحياة العائلية، بيصير اختيار أسماء أو العناية فيها جزء من رابطة عاطفية بتتجاوز مفهوم الاقتناء التقليدي. وظاهرة بتعكس بالنهاية تغير بشكل الأسرة نفسها وبالمساحة اللي صارت تحتلها الحيوانات بداخل هالأسرة.

خيا للأميرة البريطانية الراحلة ديانا إصدار كتاب عن حياتها، وتعهد بكشف الحقيقة عن حياتها قبل الذكرى 30 لوفاتها. وهي توفت تقريبا مثل بهذا الشهر 1997، وكان عمرها 36 سنة لما تحطمت السيارة اللي كانت عم بتقلها برفقة صديقة دودي الفايد داخل نفق بباريس أثناء محاولتها الإفلات من مصورين كانوا عم بيلحقوها على دراجات نارية. ومن المقرر أنه يصدر الكتاب يلي بيحمل عنوان أغنية البجعة ديانا أختي الشهر المقبل ببريطانيا قبل طرحه عالميا. ومثل ما قلنا بيحكي سبنسر المعروف باسم إيرل سبنسر قصة أخته من منظوره الشخصي بحسب الناشر مايكل جوزيف التابع لدار نشر ببريطانيا.

بيقول كمان أنه أقنعوه أنه يكون عم بيكتب أفكاره وذكرياته بإيده مرة واحدة إلى الأبد بدون ما يبقى بشعور الإزعاج اللي هو عايشه بينه وبين حاله والأكاذيب يلي صارت كأنها مقبولة بمرور الزمن.

بعد نحو 3 عقود على رحيل ديانا بعد حياتها موضع روايات وتأويلات ما خلصت، ولكن صدور شهادة من خيا بيمنح القصة بعد مختلف، لأن رح تكون جاية من داخل العيلة ومن ذاكرة شخصية عايشتها قبل الشهرة وخلال الشهرة. وبين تصحيح ما يعتبر سبنسر أكاذيب متراكمة وحماية ذكرى أخته، بعيد الكتاب طرح سؤال قديم، قدي بقي من ديانا الإنسانة خلف الصورة يلي صنعتها الصحافة والعائلة الملكية والرأي العام.

يلي بيجمع البيبيس اللي بتحمل رسوم لشخصيات ديزني الشهيرة من 10 سنين، ومنه ناوي يكون عم بيتوقف عن ممارسة هالهواية. سافر من مدينة بورتلاند بولاية أوريغون لكاليفورنيا طيحضر مؤتمر معجبي ديزني المعروف باسم D23 للمرة الأولى، وقال إنه عم بيجرب قد ما فيه يكون عم بيحصل على قطع مميزة من متاجر بتقدم دبابيس ذات جودة مرتفعة ومطلوب كتير، ولكنه تصدر بأعداد محدودة

يلي بيصير مع دبابيس بيتجاوز حدود الهواية البسيطة هو بيكشف كيف يمكن للندرة والارتباط العاطفي انه يحولوا قطعة صغيرة لمقتنب بيحمل قيمة كبيرة عن صاحبه. فالإصدارات المحدودة لا ما بتبيع المنتج وحده، بل بتبيع شعور بالتميز والانتماء وذكرى مرتبطة بعالم بيحبه المقتني. والأهم أنه استعداد البعض للسفر والانتظار ساعات كرمال قطعة نادرة بيوضح قوة ما يعرف بالاقتصاد، اقتصاد التقنية المقتنيات، حيث لا تحدد قيمة السلعة بكلفة تصنيعها بل بقصتها وندرتها ومدى رغبة الآخرين بامتلاكها. آخر أخبارنا لليوم، عم بحذروا خبراء مستخدمي أندرويد من تطبيق تجسس جديد بيحمل اسم دراغون دول وبيستهدف كل التليفونات. تعرض مستخدمي أندرويد بأكثر من 26 دولة من بينهم روسيا لهجمات برنامج التجسس الجديد دراغون دول. وقالت الشركة أنه بيمنح دراغون دول المخترقين سيطرة شبه كاملة على جهاز الضحية وبيسرق البيانات بما في ذلك محادثات تطبيقات المراسلة. وأوضحت الوكالة أنه العدوى بتصير عبر موقع مزيف بيحاكي الصفحة الرسمية لمتصفح كروم، حيث تطلب المستخدم تحديث المتصفح ليقوم من بعدها بتثبيت البرنامج الضار على جهازه. وبمجرد التثبيت على التليفون بيقدر المخترق التحكم بالجهاز المخترق وبيصير يقدروا يعني يشغلوا الشاشة وإيقافها وتسجيل النقرات والتقاط لقطات الشاشة، ويعني بيصيروا هنا متحكمين بكل شيء وحتى اعتراض كلمات المرور وأرقام البن عبر نوافذ واجهة مزيفة. كمان بيقدر هذا البرنامج قراءة قوائم الدردشات وجهات الاتصال بتطبيقات تليجرام واتساب فايبر واعتراض محتوى الإشعارات اللي عم تطلع يعني قدامنا على التليفون. عم نحكي عن النوتيفيكيشن اوكي اكيد كمان يعني، وتشفر البيانات المجمعة وبتنبعت لخادم المحتالين.

خطورة هالبرمجيات لا تكمن بس بقدرتها على سرقة البيانات بل بالطريقة البسيطة يلي بتوصل لها وبتوصل تحديدا للتليفون. تحديث مزيف يبدو للوهلة الأولى طبيعي، ومع تحول التليفون لخزنة للرسائل والصور وكلمات المرور والحسابات بيصير الضغط على رابط واحد غير موثوق كافي لفتح الباب أمام اختراق واسع للخصوصية. كرمال هيك بتبقى القاعدة الأهم، تحديث التطبيقات والمتصفح حصراً لازم يصيروا عبر المتاجر والمصادر الرسمية وعدم منح الأذنيات لتطبيقات مجهولة. أخبارنا لليوم خلصت، أكيد رجعنا الساعة 4 مع زميلة وفاء شديا ببلا جمرك، ولكن قبل حنتوقف مع وقفة مع زملاء بقسم الأخبار وموجز سريع.

0: عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب$25 وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب$21 آب بإشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تعنايل لتر ب$4.70، جالون مي 10 لتر ب$0.70.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

تحية طيبة. غادر الرئيس جوزيف عون متوجها إلى روما في زيارة يلتقي في خلالها غدا البابا لاون الرابع عشر، ومن المقرر أن يلتقي الجمعة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه يضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني إذا ألزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، لأنه الوحيد الذي يستطيع ذلك. وخلال لقائه وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة السفير أد جابرييل، أشار بري إلى أنه يضمن أيضا أن يكون الجيش اللبناني القوة الوحيدة الحافظ على الأمن والذي وحده يملك السلاح في المنطقة. من ناحيته أكد جابرييل أنه سيحرص على نقل وجهة نظر بري إلى صناع السياسة الأمريكيين، ورأى أن الولايات المتحدة ستضغط في هذا الاتجاه. مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان حطت أيضا في معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحضور النائب غسان حصباني، عضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوميجيان. وبحسب جابرييل تركز النقاش بشكل أساسي على أهمية نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان إلى منازلهم. وفيما شدد على دعمه تطبيق المناطق التجريبية، نقل عن جعجع فكرة أن نجاحها سيتطلب اهتماما ومتابعة أمريكية حثيثة للتأكد من أن كل من لبنان وإسرائيل يحققان تقدما في تنفيذ مضمون وأهداف الاتفاق الإطاري. ولفت جابرييل إلى أن الوفد يغادر لبنان أكثر تفاؤلا. فيما يحلق الطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت، نفذ تفجير كبير في محيط كفر تبنيت في النبطية، وسمع عدويه في بلدات المنطقة. تفرغ بواخر النفط حمولتها في معمل دير عمار على أن تعود التغذية الكهربائية إلى طبيعتها اعتبارا من مساء اليوم بحسب مصادر كهرباء لبنان للمركزية. تربويا، تقرر تأجيل الامتحانات الرسمية للطلبات الحرة في التعليم المهني والتقني إلى أجل يحدد لاحقا على ضوء قرار مجلس الشورى. أخيرا، أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أن الهيئات ستستضيف الأسبوع المقبل وفدا اقتصاديا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ويضم 67 فردا من أبرز القيادات الاقتصادية وكبار رجال الأعمال. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,456,000، البنزين 98 أوكتان 2,474,000، المازوت 2,300,000.

0: 2026 أوفى التحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعي برنامج بلا جمرك اللي بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. فريدي سابع على هندسة الصوت، ألف تحية لك وفق شدي عبر الميكرو. هي متمرسة في الحياة الكريمة، تتقن جيدا لغة الانتماء والسيادة والحرية، قلبها دليلها ومن خلاله تحسن اختيار الاتجاه الصحيح، وتعلم جيدا أن تاريخنا اللبناني لا يعود إلى الوراء ولا يعيد نفسه أبدا. فالتاريخ كما يقول أحد الفلاسفة لا يكرر نفسه إلا عند الشعوب الغبية، ونحن كفئة مختارة في هذا البلد لسنا بأغبياء. إعلامية لي الشرف أن تكون معي اليوم باستوديو لبنان الحر وعبر برنامج بلا جمرك، وحظي كتير حلو مع أنه أنا لا أؤمن بالحظ لأنه بعرف أنه كل شيء مدبر بهذا الكون. قبل ما فلت على دبي، لأنه هي إقامتها بدبي، تسنت لي الفرصة أنه هي تكون معي على الهواء مباشرة، على الهواء الإعلامية هاجر كنيعو. ألف تحية لك هاجر أيتها الرفيقة.
1: مساء الخير ست وفاء، أنا كتير ممتنة لهالفرصة وسعيدة أن أكون معك، وميرسي على المقدمة الحلوة.
0: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك هاجر كنيعو. بدنا نبلش من حيث انتهيت، أنه التاريخ
1: لا يكرر نفسه،
0: لا يعود إلى الوراء،
1: نعم،
0: ولا يكرر نفسه،
1: ونحن لسنا بأغبياء.
0: صحيح، لسنا بأغبياء. صحيح؟
1: صحيح.
0: خبريني حول هيدا الموضوع، أنت شو بتقولي؟
1: أوكي، أنا إيمنت بأنه الإنسان هو بقناعاته وبخياراته. البعض اعتبر بأنه انتمائي لحزب القوات اللبنانية وبعلن بفخر أنا معك هلأ مباشرة عن الهواء انتساب القوات اللبنانية منذ أسبوع تقريبا، وتسلمي بطاقتي من الحكيم. الإنسان لا يحدد بطائفته ست وفاء ولا باسمه. البعض يعتبر بأنه انتمائي للقوات اللبنانية وأنا من العائلات البيروتية السنية، وكأنه ضرب من الجنون أو أمر لا يقبله العقل والمنطق. أنا بشوفه العكس تمام، لأنه أنا قبل ما أكون صحفية أنا بنت عندي رأي وموقف، قدرت أتحرر من انتماء الطائفة، قدرت أتحرر من التوب والنعرات الطائفية، وكانت قناعتي أنه انتسب لحزب بيرفع نفس الرأي اللي أنا بحمله ونفس القناعات اللي هو لبنان وصم سيادة لبنان والسلطة التشريعية والمؤسسات التشريعية، وبأنه نحن ندافع عن أرضنا والمقاومة الحقيقية، مش المقاومة من نكون نحن اخدين رواتبنا ومعاشاتنا من بلد آخر وعم ننفذ أجندة الآخر على أرضنا. بالتالي لهيك انتميت للقوات اللبنانية، لأنه حاملين نفس الرأي ونفس المعتقدات اللي أنا بآمن فيها بل بدافع عنها بكل شراسة، هي لبنان. بالتالي أنا بآمن بأنه خياري بيقدر يجمع كل أبناء الوطن الواحد، مش تحت الإيمان الطائفي. إيمانك ببيتك بين أربع حيطان، بينما الإيمان بالوطن هو اللي بيجمعنا. وبعتقد أنه يكون هذا الشيء اللي عملته عبرة لغيري كمان من كل الطوائف من كل الانتماءات، أنه ينتموا للحزب اللي بيرفع راية لبنان.
0: نعم. هلأ اللي عم بيسمعك هاجر كنيعو بيقول أنه كمان الطائفة السنية قالت في يوم من الأيام ولا زالت تقول لبنان أولا. لماذا هاجر كنيعو لم تنتسب إلى
1: تيار المستقبل؟
0: تيار المستقبل ممكن إلى تيارات أخرى سنية. كمان بتجسد هذه المقولة لبنان أولا.
1: ليه؟ على اعتبار أنه تيار المستقبل هو للطائفة السنية. أنا بعدني انطلقت من حديثي بأنه أنا لا أعرف باسمي ولا بطائفتي. تيار المستقبل للأسف بمحل معين عمل تحالف مع حزب الله، وأنا ما بدي أعمل تحالف مع حزب عم بيودي بلدي للهاوية وهو خاضع لأوامر ولي الفقيه. خلصنا من علي خامنئي، رحنا للأكثر تشددا مجتبى خامنئي ابنه. ما بدي انتمي لحزب بدي حط إيده بإيد أنا بالنسبة لإلي إيران هي الشيطان الأكبر وليس أمريكا. لأنه بالحرب اللي عم بتصير هلأ بنحكي إذا بدك بعد شوي سياسة، الخاسر الأكبر هي دول الخليج ودول المنطقة ليس إيران.
2: صح.
1: بالتالي أنا ليه بدي أحط إيدي تحت إيد حزب بده يحكمني؟
2: هلأ بالماضي المستقبل حط إيده مع حزب الله، ولكن
1: برأيك هل هناك زعيم اليوم للطائفة السنية ست وفاء؟ لا يوجد زعيم.
2: لا.
1: طيب للأسف سعد الحريري تركنا وفل. يعني أنا إذا لو كان بعده الشهيد رفيق الحريري حي يرزق كنت أكيد انتسبت لتيار المستقبل. أنا هذا الرجل اشتغل للبنان، برجع بقلك انتمائي هو لبنان مش شيء تاني، لا حزبي ولا طائفتي ولا الاستفافات القديمة ولا الدم ولا الحرب ولا شيء. ما في شيء بيربطني، قدرت أتحرر من كل هذا التوب اللي بيلبسه الإنسان من وقت ما بيخلق، اسمه وطائفته ومذهبه وحسبه ونسبه. أنا بدي الحق اللي حامل راية لبنان، والحكيم ضلوا على موقفه من زمان لهلا، بعده حامل راية لبنان، بعده عم بحارب لا يضلوا لبنان حر مستقل. ما بدنا حدا يكون حاكمنا من احتلال فلسطيني لاحتلال سوري وصولا لاحتلال ايراني. بدنا لبنان، ما بحياتنا قتلنا كرمال البلد، طول عمرنا عم نقاتل كرمال غيرنا، والغير عم يستغلنا ويستغل توبنا الطائفي للأسف كرمال يحقق مكاسبه على أرضنا. هيدا الشيء ما بدي، انتفضت. هلأ البعض بيعتبروا أنه هو إذا بدك تحدي للآخر، أو يمكن يعتبروا بأنه
2: ممكن يعتبروا أنه تكون فشة خلق.
1: لا منا فشة
2: أو
1: خلق
2: أو تكون انكاية.
1: لا لا لا لا، هي قناعة هي قناعة وخيار. وأجمل ما فيها الخيار أنه منقدر كل أبناء الوطن الواحد يجتمع تحت راية وحدة لبنان.
2: صحيح.
1: نسي أنت من وين، نسي. وحتى قدرت إذا بدك انتفض على الروابط العائلية، كنا عم نتناقش أنا وياك قبل الهوى بأنه للأسف أنا أحد أفراد عائلتي قتل بالحرب الأهلية للأسف،
2: مع وكان المرابطون.
1: نعم كان يقاتل مع المرابطون ضد أخيه المسيحي وضد أخيه اللبناني، أوسع من المسيحي أخيه اللبناني. بالتالي يمكن البعض يعتبر بأنه كيف يعني أحد من أفراد عائلتها قتل بالحرب كان مع المرابطون، كيف تنتسب للقوات اللبنانية، هيدي بلا وفا. لا، بقلنه لأنه عندي وفا للبنانيتي قبل كل شيء انتسبت للقوات اللبنانية. لأنه ست وفاء أنا فهمت واقتنعت نحن قتلنا بعض، يعني أنا قتلتك وإنت قتلتيني كرمال غيرنا، كرمال حرب الآخرين على أرضنا. وبتمنى هذا الشيء نخلص منه، بس ما بعتقد، لأنه بعدنا تحت الاحتلال الإيراني المتمثل بذراعه وهو حزب الله للأسف.
2: هاجر كناعو، أيمتى ترسخت عندك هيدي القناعة وقررتي تنتسبي للحزب القوات اللبنانية وتحملي بطاقة؟
1: أوكي.
2: هل وقتها يعني حجزوك بالمطار واستجوبوك ومسوا كرامتك يمكن؟
1: نعم أكيد.
2: والناس اللي وقفت حدي
1: أكيد.
2: هل ترسخت هذه القناعة من هذيك من هذاك الوقت أو لا من قبل؟
1: من قبل. هي مسيرة فكرية بدأت منذ سنوات، وقت ما بلش عندي الوعي السياسي بانضمامي لإحدى القنوات الفضائية الكبرى من هنيك العربية، الحدث نعم بعام 2016. من هنيك بلش صار عندي الوعي الفكري والسياسي، وبلشت أقرأ أكثر بتاريخنا اللبناني. نقطة التحول هي وقت احتجازي بمطار بيروت العام الماضي واتهامي بالعمالة لإسرائيل. للأسف نحن في تعابير صرنا عم نستخدمها وما منعرف شو معناتها.
2: مطاطة كتير.
1: شو يعني يكون عميلة لحيلا طرف خارجي؟ يعني أنا عم بتواطأ على أولاد بلدي. ما إيش يعني كلمة عمالة؟ يعني أنت عم بتبيع، مثل واحد عم بيبيع شرف، ونفس الشيء بالنسبة لألي أن تكوني عميلة لأي طرف آخر. تم احتجازي وتم إهانتي.
2: تبسندوا على شو؟ تيوقفوك
1: على ولا شيء
2: ويتهموك بالعمالة
1: على ولا شيء؟
2: على شو السنة؟
1: لأنه صوتي عالي وموقفي معارض لحزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا هو كان السبب الرئيسي.
2: هل كان في لقاء بفترة من فترات أو بسنة من السنوات وقتها كنت بالحدث العربية مع حدا إسرائيلي؟
1: لا.
2: مع مسؤول إسرائيلي؟
1: لا، بس لما فتشوا بتليفوني للأسف وتعدوا على حريتي الشخصية وعلى خصوصيتي قالوا لي في كتير أرقام إسرائيلية على هاتفك، وهذا الشيء صحيح لأنه نسيوا أنه عديد من المراسلين عنا موجودين
2: صح.
1: بتل أبيب وبحيفا، بقى أنا كيف بتواصل مع مراسلين العرب؟
2: صح.
1: كيف يعني لازم يكون في عندي أرقام بفلسطين، صحيح ولا لا؟
2: صح.
1: طيب فإذا هذا شيء طبيعي، بس لما يكون عندك موقف معارض لا حزب الله أهين شيء ينسبوه لك تهمة العمالة. أهين شيء نقطة التحول لأرجع لهذا الشيء لسبب انتسابي القوات اللبنانية، هي كانت قناعة بلشت معي من سنين، كانت نقطة التحول بلحظة احتجازي ما لقيت حدا حد إلا القوات اللبنانية، ولم أكن منتسبة إلى حزب القوات أنا ذاك، وبالعكس تم تكليف محامل، وأنا كتير بشكره إن شاء الله يكون عم يسمعنا جورج بيتار، بقرار من الحكيم إنه يوقف حدي بزيرو كوست، زيرو تكلفة. يعني أنا ما دفعت دولار لأتعاب المحامي بوقفته حدي بهيدي الفترة، ونزل معي 3 مرات على التحقيق. وأكثر من هيك بلحظة التحقيق معي ما لقيت حد كمان إلا بتسمحي لي بعض الأسماء، الصحافة أسعد بشارة، الصحافة توني بولوس، والزميلة زينة بسيل شمعون من الام تي في، ما شفت حد لا نواب تيار المستقبل، هذا كمان هذا جواب على سؤالك قبل، ولا شفت صحفيين سنة لحتى انتسب لتيار المستقبل، ولا شفت حدا، يعني ما شفت بمعنى آخر، واعذروني إذا كنت عم بحكي بلغة طائفية، بس نحن بلد قائم على طائفة،
2: مسينا نتخبى بخيال إصبعنا،
1: طب نظامنا نظام طائفة أساسا.
2: صح.
1: ما شفت حد أحمد ومحمد ومحمود. أنا بنت بيروت، هاجر بنت محمد، أنا شفت حد توني وبشارع وشمعون زينة بسيل شمعون، ما شفت حد الصحفيين السنة. بالتالي هون قلت أنا لا، هول الناس حاملين نفس الرأي اللي أنا حاملتها، لازم يكون محاسبة ومنتسبة لأنهم أخدمهم بأفضل طريقة، كمان ممكن بألمنا أنا وياك معنا سلاح مثل غيرنا، سلاحنا هو
2: الكلمة
1: وألمنا، بقى أنا مقتنعة وفخورة كمان
2: ونحن فخورين
1: وثلاث أسطر تحت فخورة
2: ونحن فخورين فيك رفيقة عزيزة
1: تسلمي ست وفا
2: وحاملة بطاقة حزب القوات اللبنانية
1: تسلمي،
2: لأنه منشوف حالنا فيك نحن أنك هيك رافع راس لبنان بالدول العربية تسلمي وبالعالم كمان.
1: تسلمي تسلمي، وأنا بتمنى أنه يكون هالتجربة اللي أنا قطعت فيها حاليا تكون عبرة لغيري، لشوي الإنسان يتحرر من هالثوب الطائفي اللي بيلبسه من وقت ما بيخلق، ويبلش يبني قناعاته وخياراته على فكره مش على الطائفة ولا على المذهب.
2: نعم. خبريني أنت وعم تسلمي طلعتي على معراب ودكتور جعجع سلمك بطاقتك، أنت كنت بتعرفي لها دكتور جعجع عملت إيه فيه قبل؟
1: لا، هذا كان أول لقاء
2: بدي أحكي فيها كمان،
1: هذا كان أول لقاء بلقاء الانتشار بستة آب اللي بيجتمع فيه كل اللبنانيين من كل الدول لحتى يشوفوا الحكيم ويحكوا ويدرجوا شوي بالسياسة ويدرجوا واقعنا الأليم اللي عم نعيشه بلبنان. بقى كان أول لقاء وعرفته بحالي وعرفته بمسيرتي المهنية وبخياري، وكان مرحب وعلى كل حال هو مش غريب عليه وما تفاجأ، يعني بالعكس قال لي أهلا وسهلا فيك.
2: على كل حال في من الطائفة السنية الكريمة منتسبين لا
1: بديها تكون أكثر، بدنا نرفع النسبة
2: عندك طموح شأن عام يعني تنزلي على النيابة تترشحي على الانتخابات أو لا مش مفكرة بهذا الموضوع؟
1: ليك أنا عم مارس هلأ دوري الإعلامي وعم حاول إنه بالمعلومة الاستقصائية اللي بقدر أكشف فيها عن هالشبكات الإرهابية اللي حاكمتنا أني وصل هالمعلومة للمشاهد لقدر غير رأي العام. بس أي وسيلة إن كانت ست وفا بتقدر تخلي تغيري رأي عام، تخلقي رأي عام ببلدك للأحسن للأفضل، أكيد ما بقول لا. أكيد
2: نعم.
1: ما بقول لا.
2: بدنا نحكي عن صحافة الاستقصائية واللي أنت ضليعة جدا فيها ودارسيها.
1: صحيح.
2: بس قبل هيك بين هلالين طالع ما حكينا عن دكتور جعجع كشخص.
1: نعم.
2: شو بيقلك؟ مش هو شو قالك، هو شو بيقلك؟ شو الفكرة الكونتية عنه أول ما شفتي؟
1: إنه شخص لا يتلون بعكس غيره، وضلوا حامل نفس الراية. برجع بقلك حارب كرمال وجود المسيحي بالبلد، وعلى كل حال المسيحي وزينة البلد، ولو ما انه موجود كنا يمكن رحنا على غير مطرح. وحامل عم بحارب كرمال بلده، لا بعت العناصر تبعه ليقاتلوا بسوريا كرمال قضية غيره، ولا بعت الشباب ضحى بدمهم باليمن، ولا بعتهم ليموتوا بالعراق. بعت هالشباب، صحيح في شهداء، هو اللي بسميهم شهداء لأنه دافعوا عن أرضهم عن وجودهم. ما في يجي اليوم الفلسطيني كان وحده وحط المسلم السني للأسف بالحرب الآلية ويجي بده يعتدي على وجود المسيحي ويعتدي على وجود لبنان تحت ما يسمى بالناصرية والعروبة وإلا ما هنالك. ولاد الأرض هلأ حماس من يومين كوشنر كان بتل أبيب سهر ترامب ووافقوا على تسليم السلاح. يعني هالشماعة البالية اللي رفعها حزب الله وراه الممول تبعه إيران اللي هو تحرير القدس، يعني ما إلا وجود. يعني بليز هالشعب لازم يفهم بقى، لازم هالبيئة تفهم إنه الشماعة البالية ما إلا وجود، وهالأنفاق اللي بتوصل للجليل واللي تم الكشف عنها ومنا علي طاهر للا ضاج الدنيا فيها. صحيح. ما كنا بنعرف فيها نحن، أنا وأنت ما بنعرف فيها. وحزب الله عم بيأسسها سنين وسنين وسنين، له عقدين من الزمن عم بيأسس فيها. ما إلا لازمة بقى للجليل، ما إلا لازمة، لأنه هيدا تحرير القدس حماس بحد ذاته، لهن صاحبين الأرض، يعني هو اللي فيك تحترميهم شوي لأنه حاربوا بأرضهم، ما بعتوا ناس على البلد عنا وبدهم يحرروا من جونية يحرر القدس،
2: طريق القدس بتمر
1: من جونية. ما بصير ما بصير، يعني ما عم بفهم هيدا هالعقل هالمنطق اللبناني كيف مركب. جاي عم بتحارب انت شخص عم بدافع عن وجوده وعن مسيحيو الشرق وعم بدافع عن الأرض، وجاي ما يعني عم تلحق مين؟ عم تلحق المنظمات الفلسطينية بوقتها. وخلصنا من شي، صرنا بشي، صرنا هلا عم نلحق حزب الله. يعني ما عم نخلص، ما عم نخلص
2: أبدا
1: بقى. أنا بالنسبة لي هو لم يتلون، وأنا بكن له كل الاحترام. وعلى القليلة إذا نحن بمحل معين الإنسان غلط، تحاسب غيره ما تحاسب، ما اللي اسمحوا لي فيه،
2: واعتذر غيره ما اعتذر، ودفع الثمن،
1: دفع الثمن
2: سنة وثلاث شهور،
1: غيره ما دفع، غيره ما دفع،
2: ودفع أثمان مفبركة.
1: يعني 100%
2: على كل حال. باقي لاخر اب ولا بدك تشاركي بقداس الشهداء بمعراب ب6 ايلول؟
1: بتمنى يلا، هلا ما كنت عارفه، هلا بروح هلا من نسي انا وياك بنروح سوا.
2: هاجر كنايعو، بدنا نحكي عن الصحافه الاستقصائيه.
1: نعم.
2: وقديش تمارس المعلومات الاستقصائية بلبنان مش وفق الاستنسابية؟ يعني قليل جدا، تمارس بموضوعية
1: قليل جدا، مش بس بلبنان، بكل دول العالم. وأنا بحكيك من تجربتي اللي تمتد 10 سنين كانت بأحدى الفضائيات العربية، بأنه العديد من المعلومات اللي قدرت أوصل لها عن الشبكات الإجرامية وعلى رأس حزب الله المنتشرة مش بس بلبنان وبسوريا قبل سقوط النظام وبالعراق وباليمن، لا منتشرة بكل دول العالم، بأوروبا وبأمريكا اللاتينية، لاسيما بالمثلث الحدودي بين الأرجنتين والباراغواي والبرازيل. وللعلم هون بين مزدوجين بأنه تجارة المخدرات إيراداتها سنويا على حزب الله تقدر $1 مليار وفق الخزانة الأمريكية، مش أنا اللي عمول هيك.
2: أو خفت؟
1: لا مش خفت، بعدها. وهناك نسبة بخذها هالمافيات الموجودة بالبرازيل وبفنزويلا،
2: هذا بغطي على هيدا بفنزويلا من بعد ما اعتقل مادورو
1: لا، لأنه المافيات والعصابات بتشتغل بغير محسوبيات ست وفا. هالبلاد تتغذى من المافيات ومن تجارة المخدرات ومن غسل الأموال، والكل بيتواطأ على الكل كرمال ياخدوا نسبة وبتستمر الأعمال. وعلى كل حال الأموال، صحيح بأنه صارت أصعب على حزب الله إيصالها إلى لبنان وإلى عناصره نتيجة تجديد الرقابة على الحدود ونتيجة الأمور اللي عملتها الدولة اللبنانية، ما عليه عملت كتير أمور، رغم أنه هناك عديد من الوسائل إذا بدك المراوغة اللي تمارس بعدها هلأ من قبل الدولة اللبنانية، وبعدهم عم بيراهنوا على الوقت، ما بعرف ليه، أنه ما بدهم يكسر في إذا بدك صدام مباشر مع مكون لبناني. يمكن نفهم حساسية الوضع، بس ما بقى فيك تراهن على الوقت، لأنه كل ما عم تمشي بالوقت نحن عم نغرق.
2: هلأ أساسا حزب الله عم بيراهن على الوقت، وإيران عم تراهن على الوقت
1: والدولة اللبنانية عم تراهن على المراوغة. شوفي بقى
2: للأسف للأسف
1: ما للأسف يعني بعدنا لهلأ حتى ما كتير نشطح خلينا نحكي بالموضوع أكيد. نرجع نفوت على داخل لبناني. كان سؤالك الأساس قديه المعلومات الاستقصائية تستند على الموضوعية. صعب جدا لأنه أمرار الاتفاقيات السياسية والمحسوبيات عفوا بين الدول والمصالح الاقتصادية اللي تنشأ بين الدول بتحد كتير من أنه تقولي كل الحقيقة لأنه money talks المصاري بتحكي صح. وبكل دول العالم هناك مصالح مشتركة بهذا الموضوع بقى أمرار بتوصل إلى مطرح ما فيك تحكي وأمرار بتم إسكاتك أمرار بتخبي شيء معين أمرار ما فيك تقول الحقيقة الكاملة اللي بيقول لك
2: انت مش حقيقة كاملة
1: اكيد اصلا الحقيقة وجهة نظر بشكل عام بس المعلومة
2: او جزء من الحقيقة كلهم يمتلك جزء
1: من الحقيقة صحيح ولكن امرار الحقيقة ما بتقدر تقوليها كلها بتقولي جزء منها اذا على صعيد تجربتي الشخصية ولا مرة كذبت وضميري مرتاح ولكن امرار بقدر اقول 70-80% من الحقيقة ما بقدر اقول كلها اذا كانت مبنية على ارقام ومستندات لان امرار بتوصل الى خيوط معينة وهي شبكة منظمة ليك بسموها شبكة منظمة ومترابطة ومتشابكة بين دول العالم أمبار بتوصلي لأنه هناك في مصالح بتدق بدول معينة أو إلى ما هنالك ما فيك تقوليها بقى بتتجنبه ولكن اللي بقوله أنه هناك شبكة منظمة لحزب الله أسسها إن كان بدول أوروبا أو بالأمريكيتين وحتى بأفريقيا بأنه الأموال لا تأتي مباشرة إلى لبنان أو العناصر بالعكس يبتمروا
2: تتبيض
1: صحيح إن كان بتجارة السيارات أو بتجارة الألماس ألا ما هنالك قبل ما توصل وفي سؤال كان دايما بيمرق على بالي نتيجة هالمعلومات اللي وصلت لها بأنه نوعا ما هناك تساهل من الإدارة الأمريكية بمحلات معينة لأنه أمرار بتفرض عقوبات على جزء معين وبتنسى جزء آخر مرتبط فيها على سبيل المثال لما فرض عقوبات على مهان آر لنقل الحرس الثوري الإيراني والأموال إلى النظام السوري قبل سقوطه وإلى لبنان أيضا على كل حال نحن منعنا أنه يصير فيه تنزل الطائرات صح. إلى مطار بيروت
2: الإيرانية صح.
1: ولكن هناك مثلا طائرات أخرى شركات طيران أخرى ظهرت تحت مظلة مهان آر وبتشترك معها بنفس الكود مثل يزد للطيران مثلا هي عندها نفس الكود نفس رمز الطيران مع مهان آر وهي W5 بتلاقيها على الطيارة طيب ما نحن أخذنا معلوماتنا من صحفيين استقصائيين أمريكيين ومراكز أبحاث ما بتفهم ليه لم يتم فرض عقوبات على يزد للطيران اللي هي مثلا ظهرت بال 2023 وفرضوا عقوبات على مهان آر الشركة الأم سو أمبار بتحسي وكأنه هناك على كل حال لوبي موجود بالإدارة الأمريكية إلى الآن بعده من مخلفات أوباما
2: جو بايدن وأوباما
1: صحيح من الديمقراطيين يعني بعد هناك جزء من الإدارة من عفوا من الحزب الديمقراطي موجود بالإدارة الأمريكية ويسهل وصول الأموال وغيره وإذا بدك ترك هالمساحة أو الشريان يتدفق إلى إيران
2: إلى حين يرجعوا هني
1: كمان لأنه بيلعبوها كورك التفاوض فيما بعد يعني ما بيخنقوهم 100% بيتركوا قنوات تواصل ما كيف بك تلعب تكشف كل ورائك لا
2: صحيح
1: وبالسياسة هيك دايما يعني بتضيق الخناق بس بتتركي مجال صح لترجع تفاوضي عليه
2: صحيح تركت الحدث العربية من أي سنة
1: بنهاية 2023 مع انتقالهم للرياض فضلت أبقى بالإمارات وهلأ حاليا مع مجموعة دبي للإعلام
2: ليه؟ فضلت تبقى بالإمارات ما تروي على السعودية
1: لأنه أنا إذا بدك إماراتي الهوى لأنه هيدا البلد مع أنه كنت أشتغل مع شركة سعودية
2: صح
1: هيدا عين وهيدا عين يعني بس فضل أنه أبقى بالإمارات لأنه هالبلد ما بتعطي إلا العزة والكرامة لأبنائها ونحن بعتبر حالي بنت هالبلد يعني إلي مقيمة أكثر من 10 سنوات قال صح. ولا حكم عليها
2: إلا بلبنان
1: إلا بلبنان للأسف بتعرفي هلأ جات رجعتيني على هذا الموضوع بلحظة توقيفي بمطار بيروت وكانت ساعة 12 بعد منتصف الليل كنت بتيارة الميدل إيست جاي على بيروت وكنت بوقتها حابة أقعد فترة مع أهلي صيف العام الماضي لحظة توقيفي واحتجازي بأوضة بتفتقر لأقل مقومات الكرامة الإنسانية ما بتتجاوز المترين بمترين وبزنزاني فيها 5 رجال معي يعني إيماجن يعني لك أن تتخيل الوضع أدي صعب. وهذا الشيء ما عم نبالغ فيه، يمكن الناس اللي احتجزون قبلي كتير من الصحفيين بتزون بيفهموا أنا شو عم بحكي. هل 9 ساعات كانوا أصعب 9 ساعات بحياتي يعني إذا بدك. هيدا الشيء كان بصعوبة خسارة والدي، يعني حسيت أنه الحياة خزلتني بخسارة والدي، ووطني خزلني وكتير صعبة لما وطنيك يخزلك، وحسيت أنه أنا لحالي يعني كيف 9 ساعات ناطرة، وكنت بدي روح يكلبجوني ويخبوني على المحكمة العسكرية
2: وممنوع تتصلي أشاطوك
1: السلولار وبأسرعك على كل حال بقي معهم أسبوع عم بفتشوا بخصوصياتي وما طلع معهم شيء بالنهاية لأنه أنا ولا ممكن أتواطأ على ابن بلدي. هذا الشيء اللي ما عم يفهموه.
2: طيب والقوات اللبنانية كيف عرفت وسارعت
1: لأنه بعد رح قلك ليه، لأنه بعد خروجي الساعة 9 صباحا
2: مش وقتها ما كنت انت محتجزة؟
1: لا ما كنت، لا لانه انا تليفوني قشطوني اياه وكيف بدهم يعرفوا؟ لا
2: حدا عارف.
1: سو انا من بعد ما طلعت من المطار اول شيء عملته انا دقيت لزملائنا بالام تي في وطلعت حكيت شو صار معي ومن هونيك وطالع القوات ما قصروا وعرفوا انه انا ماني، انا لا بتجيني المصاري بالشنط ولا حدا بيدفع لي كرمال كلمتي ولا وراي إذا بدك حدا بيسيرني شو بقول. أنا بقول شو بآمن فيه وأنا عاطي، ما حدا يعني بيسيرني. وبعتبرها كمان نوع من القيمة يعني اللي بياخد بيقبض وما أكثرهم صحيح. يعني هلأ بهالزمن الصحفيين والإعلاميين اللي بيحكوا كلمتهم بيطلعوا على الهواء كرمال كمية دولار، عيب يعني صراحة عيب
2: صحيح.
1: سو هذا اللي صار يعني لو ما هني يمكن ما عرفش كان صار، كان اخترعوا لي فيلم يمكن غير شكل، ويمكن بعدنا لهلأ بالحبس مثل عملوا بكتير ناس.
2: الله يساعدنا.
1: سو هيدي حالة الخزلين يعني صح. أنا المفروض بعدين ليه بده يطلع القرار من محكمة عسكرية؟ الحمد لله صار في عنا سيد كلود غانم عوضا عن فادي عيق المقرب من نبيه بري. سو بوقتها لسوء حظي إنه بعد شهر تم كان في تشكيلات قضائية جديدة وعين كلود غانم عوضا عن فادي عيق. بقى إنه كيف يعني صحافي بده يمتثل لمحكمة عسكرية؟ أنا مني عسكر صحيح. بعدين شو محكمة عسكرية؟ أنت يا بدك تفجري البلد يا بدك تعملي عملية إرهابية
2: صح.
1: يا جاي صيف شوف أهلي أنا
2: هلا كيف بس عم بوقفوا الصحفيين ويعطون عن المحكمة العسكرية
1: ليكو بعد لهلا بعتقد بسموه صح. وثائق الاتصال مع أنه رئيس الحكومة نواف سلام منع هيدا الشيء، طلب إنه عدم توقيف الصحفيين بناء على وثائق الاتصال.
2: مين عم يسأل؟
1: بس ما حدا عم يسأل وحدا عم يسمع.
2: يسأل هاجر تنيعوا مين عم يسأل؟
1: ايه ما هذا اللي عم لك ايه انه نحن بعدنا مش بعدنا يعني نحن تحت احتلال ايراني صح. العالم ما عم تفهم شيء، نحن بعد تحت احتلال ايراني وبدي انطلق من هون لشوي نحكي اذا بدك سياسه اذا بتسمحي لي.
2: ايه اكيد بس هون كمان بدي فوت على مطرح
1: تفضلي.
2: من وحي الموضوع اللي عم نحكي فيه المحكمة العسكرية وتوقيف الصحفيين عم نشوف أبواق
1: نعم.
2: كل النهار على هالسوشيال ميديا بتنتهك كرامات
1: نعم.
2: بتسبب رئيس الجمهورية، بتسبب رئيس الحكومة، بتسبب المسيحيين
1: مين بيسترجي وقفهم؟
2: بتهدر دمهم ما حدا عم بيوقفهم، وإذا توقفوا بيظهروا ب10 دولار
1: صح؟ صح.
2: طب ليه نحن عايشين؟
1: لأنه منطق الخوف من القوي هو اللي بيحكم ست وفا. منطق الخوف من القوي. أنا بزعل بتعرفي ليه؟ لأنه هالبيئة اللي هي حكمتك بالعصا، اسمحوا لي أقولها بالعصا، هني شريكي بالوطن المفروض صح؟ أنا
2: وهي
1: شركاء بالوطن سو من المفروض لا يتعنتر علي ولا أنا أتعنتر عليه
2: صح.
1: أنا بقدر أكون ضدك بالموقف السياسي، نتناقش ونتحارب بالسياسة بس لا بتهددني ولا بتستقوي علي ولا بتتمرجل علي، لأنه بالنهاية أنا عم تحتمي فيي لما عم تهرب من القرى تبعك، لما تكون تحت العدوان أنت عم تحتمي بمناطقي ليه؟ لأنه هي أكثر حماية صح؟ ما فيها أنفاق على ما أعتقد، يمكن بكرة منوع عطارير عطارير بيقولك أنفاق تحت بيتك ما معك خبر.
2: ايه عم بيقولوا بجبال كسر وين في أنفاق.
1: طيب وهذا الشيء على فكرة
2: بيروت وين صارت بيروت مزروعة السلاح؟ على فكرة هو
1: التقارير الاستقصائية ستوفى كانت من 2021 تتحدى وعلى رأسه الباحث الأمريكي ماثيو لافيت، كان عنده كتير تقارير استقصائية بتقول إنه هيك أنفاق تحت بيروت
2: كمان
1: تحت العاصمة. وبعتقد الأربعة الأسود اللي صار بكورنيش المزرعة خير دليل على ذلك. لا ما بعرف وين رايحين يعني، ما بعرف كيف الواحد بده يقعد ناطر إذا بيرجع على بيته بيسرب خير إيه أو لا. للأسف. وأنا بزعل لما بشريكي بالوطن لقيه عم بيموت كرمال قضية غيره. يعني بزعل. ما هدول بالنهاية أبناء وطني
2: صح،
1: ولو كانوا من الطائف الشيعي الكريمة. نحن مش ضدهم، نحن ضد فكرهم.
2: أكيد
1: ضد فكرهم. بقى أنا بزعل، أنا بحب أنه هالولاد اللي كانت مبتورين أصابيعهم بعملية البيجرز، يعني ليه بده يكون ولد عمره 14-15 سنة حتى ما عنده الإدراك الفكري ولا النمو الجسدي ليحارب؟ يعني هيدا ظلم، حرام حرام انه يقدر يحارب وحامل بيجر.
2: غسل الدماغ من عمر الخمس سنوات.
1: طب انا بدي افهم الدولة اللبنانية لهلا ليه ما سكرت هالمساجد وهالمراكز الثقافية وهالمدارس الإيرانية بلبنان؟ انا بدي افهم ليه بده يكون في كشافة مهدي؟ ليه بده يكون في معهد الفكر العلمي بعتقد ببعبدة بحار تحريك المعرفة العلمية؟ طيب ليه بده تكون موجودة؟ هي تابعة على فكرة لمجمع المجتبى خامنئي يسمى بلبنان بحارة حريق. ليه بده يكون موجود؟
2: لا هودي اللي عم تسألي هيدي أسئلة
1: وجودية،
2: هيدي أسئلة كبيرة. ما في أسئلة كتير صغيرة. هول الأبواق ليه مش عم يوقفون؟
1: ليه؟
2: ليه مش عم بيسكتون؟
1: ليه؟ ما حدا بيعرف ليه.
2: يعني في أسئلة كتيرة ما بعرف. يعني نسمع إنشاء ديسرتاسيون كانوا يعلمونا، نعمل ديسرتاسيون بالمدرسة بالباكو بالفيلو، عم نسمع دي ديسرتاسيون، غير هيك ما في.
1: صحيح.
2: مواضيع إنشاء، مقدمة وصلب موضوع ونهاية.
1: صحيح.
2: بس غير هيك إلى أين نتجه؟ ما بعرف.
1: للمجهول صراحة، للمجهول.
2: شو معلوماتك الاستقصائية عن علي الطاهر؟
1: علي الطاهر خليني أقول كمان معلومة مبنية على تقرير صدر من صحيفة ليبراسيون الفرنسية عام 2022. بتقول بأنه هالأنفاق اللي أسسها حزب الله تشبه إلى حد بعيد نموذج حرب كوريا، واللي استلهمتها إيران من تجربة كوريا الشمالية، بمعنى بأنه هذه الأنفاق هي مثل أنفاق المترو متعددة الاتجاهات، تمتد بحسب هذا التقرير من الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى بيروت وصولا إلى الحدود السورية. هلأ اللي ما عم نفهمه ما سبب هذه الأنفاق، لأنه إذا كانت مثل ما قلت بتحرر الجليل، أبناء البلد بدون يسلموا سلاحهم حماس، بقى هيدي الشماعة بدون ينسوها. شو الهدف من هذه الأنفاق؟ لا أحد يعلم.
2: بركي السيطرة على لبنان
1: على الأرجح. وما تنسي أنه الإيراني بحاجة لمواقع استراتيجية بتطل فيها على سوريا وبتطل فيها على إسرائيل،
2: وموقعنا استراتيجي
1: 100%. بقى للأسف هذا اللي عم نمرق فيه، وعلى ما يبدو أنه نتجه نحو التصعيد. وبدأ انطلق من تصريح قاليباف من بغداد قبل ساعات قليلة، وقال بأنه سندفع الغالي والرخيص للحفاظ على المقاومة، أي المقاومة الإسلامية في لبنان، المقاومة الإسلامية في العراق، والمقاومة الإسلامية اليمن. في اليمن. نحن متجهين نحو التصعيد. وتقرير استخباراتي أيضا نشرته وول ستريت الأول من أمس بتقول بأنه في هالمهلة الستين يوم
2: اللي خلصت
1: ما بين أمريكا وإيران، أعطت المجال للإيرانيين لإعادة ترميم صفوفهم، إعادة بناء قواعدهم، إذا بدك تقوية الحرس الثوري الإيراني، وأيضا التعيينات الحديثة اللي شفناها بأعلى هرم السلطة في إيران، واللي هن مؤلفين كلهم من المحاربين القدامى بالحرب العراقية الإيرانية.
2: ما تبقى.
1: صحيح. يعني عم نحكي عن أحمد وحيدي قائد الحرس الثوري الإيراني. عم نحكي عن لكو حتى تكون دقيقة، عن حسين طائب قائد البسيج ورأس الاستخبارات بالحرس الثوري الإيراني. عم نحكي عن محسن رضائي اللي هو من الأصوليين المتشددين، واللي هو للعلم قاد حرب كربلاء 4 أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وقتل أنذاك 40,000 عراقي. شوفي مين اللي حكمنا. صار بطل التيار نوعا ما الإصلاحيين المعتدلين اللي على رأسهم بسكيان وقاليباف
2: على ريجار عرقجي
1: مية بالمية. نحن صرنا هلأ التيار الأصولي المتشدد. وأكثر من هيك التقرير، وهذا دغري بيعكس لك شو رح يصير ببلدنا ست وفا، لأنه نحن بنجع نقول لك تحت الاحتلال الإيراني. للأسف.
2: هلا بيقولوا أيلول دقيق جدا.
1: صحيح. لأنه نتنياهو عم بيراهن على إنه يهرب من موضوع الانتخابات. أي. وأيضا ما تنسي في الانتخابات النصفية الأمريكية. سو البعض يقول إنه بعد 30 أيلول.
2: التصعيد بعد انتخابات الإسرائيلية وبعد انتخابات النصفية.
1: نتنياهو يحاول أن يتجنب موضوع الانتخابات. لأنه هناك تيار مخالف لأنه صح. ما بده أنه يوصل اليمين المتطرف.
2: ويبدو أنه اليمين واليسار متحالفين ضد نتنياهو.
1: صحيح. بمحل معين. صح. بالتالي هو عم بيراهن أنه تصير في حرب كبرى تلهي الأنظار عن موضوع الانتخابات. عم بيراهن على هذا الموضوع. سو البعض يقول بأنه نحن نتجه إلى أو المعلومات تقول بأنه نتجه إلى حرب كبرى أكبر من هذا الشيء اللي عم وصله بعد 30 سبتمبر. ولنكفي بالتقرير الاستخباراتي تبع وول ستريت يقول بأنه الإيرانيين عندهم خطة بتتألف من ثلاث أمور. يصير في إنزال بري بالكويت، إنزال بري بالبحرين، وهون عم يلعبوا على الوجود الشيعي بهالبلدين. وأيضا وهذا اللي كنا عم نحكي أنا وياك قبل الهوا بأنه يستهدفوا الألياف البحرية بمضيق
2: إنترنت
1: هرمز وكابلات الإنترنت بالخليج. يعني شوفي وين
2: وهيدي الخطرة
1: خطرة. ولكن أعتقد بأنه الخليج لن يسمح بحدوث ذلك بدليل الموقف اللي صادر عن عن الإمارات.
2: بس لن يسمح شو؟ بيتصل بترامب، بيتصلوا بترامب بيقولوا له أجلوا الضربة، يعني عم نشوف
1: لا هي عم بيراهنوا موضوع آخر. صحيح هذا بشيء معين. ولكن عم بيراهنوا أيضا على الحصار الاقتصادي الكبير على إيران بدليل الموقف اللي اتخذ يوم أمس من قيادة الإمارات، وهي بقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع إيران. ونحن بنعرف أن هناك العديد من الشركات المتنفس لهم كانت بدبي. للصراحة كانت شريان حياة لهم بدبي بالشركات وبرجال الأعمال اللي كانت عم تجي على دبي.
2: ماذا عن الصين؟
1: قاعدة على جنب. الصين ما فينا ننسى الحلف الصيني الروسي. وعلى كل حال 90% من النفط الإيراني بتم تصديره إلى الصين. هلأ ترامب عم بحذر بأنه انتظروني الأسبوع المقبل، يعني الأسبوع رح نقبل عليه، رح نفرض عقوبات مشددة على إيران. يعني هالمرة مش بس المصارف الإيرانية والشركات الإيرانية والأسطول الظل الروسي اللي كان عم بيهرب النفط الإيراني، هلأ صار كل من يتعامل مع إيران رح تنفرض عليه عقوبات. بما في ذلك الشركات الصينية اللي كانت ضمن عملية تمويهية بتهرب لها إيران وبتلتف فيها على العقوبات، وأيضا الشركات الروسية. بقى نحن متجهين نحو حصار اقتصادي أكبر. بس وين المشكلة ستوفى؟ بأنه النظام الإيراني على مدى 40 سنة قدر يتكيف مع نظام العقوبات وقدر يخلق نظام بديل عن نظام سويفت المالي الأمريكي. حتى عندما يفرض، وهذا كمان نتيجة التحقيقات الاستقصائية اللي اشتغلت عليها كل هالسنة،
2: باقي معنا دقيقة بقى.
1: عظيم. النظام الإيراني قادر أنه يلتف على العقوبات، وهذا للأسف بعده يضخ له الأموال، وعم يعتمد هلأ على كل حال على العملات المشفرة. بعده الأموال العترة على الشعب الإيراني اللي صار في 4 مليون إيراني تحت خط الفقر، والعملة صارت بتساوي 1.8 مليون
2: بس ليرة. 4 مليون هني ماشي يقبل 100 مليون
1: أكيد
2: أو 96 مليون أكيد. يعني هني
1: أكيد.
2: ماشي
1: أكيد.
2: على كل حال نحن نحكي معلومات، نقرأ أرتيكلات،
1: صحيح،
2: منتابع الصحافة العالمية،
1: صح،
2: منتابع على الأرض هون بلبنان شو عم بيصير، صح. ولكن يبدو أنه اللي بيصير فوق الطاولة واللي يصرح عنه غير اللي عم بيصير تحت الطاولة.
1: صحيح.
2: يعني علينا أنه ننطر لنشوف الأمور إلى أين تتجه. هاجر كنيعو أيتها الرفيقة العزيزة، ألف تحية لأليك.
1: تسلمي.
2: رو مبروك البطاقة، بطاقة حزب القوات اللبنانية،
1: بكل فخر.
2: وهون بيتك.
1: تسلمي.
2: ولبنان الحر إذاعتك.
1: Thank you.
2: وأهلا وسهلا فيك.
1: مرسي وأنا بشكركم.
2: يا أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا، بنلتقى الله بريد نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر. وضيف برنامج نجوم الظهر هو الممثل جو تراد، فكونوا على الموعد. فريدي سابا، شكرا لك، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جبنة كتير منستعملها وحتى صرنا بمطبخنا اللبناني كتير منزيدها ومنضيفها لأنه بتطيب الأكل وبتخليه غير شكل. عم نحكي أكيد اليوم أنا وياكن عن الموتزاريلا. الموتزاريلا يلي منا جديدة، إنما أول نص مكتوب ظهرت فيه كلمة موتزاريلا بيعود تقريباً لل 1570. وين؟ أكيد بكتاب طبخ، بس مين ألفه؟ اسمه بارتولومو سكابي، وهو طاهي البلاط البابوي بعصر النهضة. المهم نعرف إنه الموتزاريلا أساساً تصنع من الحليب الطازة، بس لمين؟ مش من الحليب البقر بالضرورة، إنما من جاموس المي، ولازم نعرف إنها محمية أوروبية. المهم أكتر وأكتر أنا وياك نغوص بمزاقها وبفوائدها للجسم، لأنها مليانة بالبروتين، مليانة بالفيتامينات، ومهمة كتير لغذائنا. إنما لازم ننتبه لأنه كتير ممكن إذا زدنا عن الكمية المطلوبة كتير تنصح. يعني مش نقول جبنة بيضة ما بتنصح، إنما الموتزاريلا كمان إذا زدناها فيها وبأكلها أكيد بتصير تنصح. هذا غير الإضافات يلي نحنا معقول مثلا نحطها بالبيتزا أو بالباستا وغيرها من الأمور.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. اخر مهلة للمشاركة 20 اب والسحب ب 21 اب باشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش رايح محل، وقف على اقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية. في العناوين: بري أضمن انتشارا فوريا للجيش في جنوب الليطاني إذا التزمت إسرائيل بوقف شامل للنار. جابرييل من معراب تركيز على أهمية نزع سلاح الحزب. عون إلى روما للقاء البابا غدا، ودعوة من ماكرون لاجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. توغلات وتفجيرات ضخمة تهز الجنوب، والحل الثوري إلى لبنان بجوازات سفر أموات.

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. في انتظار اللحظة الفاصلة على تلة علي الطاهر تتجه الأنظار إلى هذه النقطة الاستراتيجية التي باتت في صلب الحسابات الإسرائيلية ليس فقط عسكريا بل أيضا سياسيا مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست. وفي موازاة التطورات الميدانية تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى روما للقاء البابا في زيارة يفترض أن تتناول الوضع الأمني إلى جانب مسار المفاوضات. وفي هذا المشهد المتداخل بين الميدان والسياسة والتفاوض برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال إنه يضمن أن يكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة التي تملك السلاح والحافظة للأمن في جنوب الليطاني إذا التزمت إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار. ومن هنا نبدأ
1: في التفاصيل. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة مع رئيسها دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب. حينها أضمنوا، قال بري، انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني هو القوى الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة، وهي منطقة من حق أهلها العودة إليها وإعادة إعمارها، وهم تواقون لرؤية الجيش اللبناني حافظا لأمنهم واستقرارهم.
0: أضاف في خلال استقباله وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان برئاسة إدوارد جابرييل إن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل المدنيين في انتهاك لأبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية. من ناحيته أكد جابرييل أنه سيحرص على نقل وجهة نظر بري إلى صناع السياسة الأمريكيين ورأى أن الولايات المتحدة ستضغط في هذا الاتجاه.
1: جابرييل من معراب واشنطن تدعم بقوة فكرة المناطق النموذجية. ريشار حرفوش.
2: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب وفدا من فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان ترأسه المدير التنفيذي إدوارد جابرييل في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني، عضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كيوميجيون. وبعد اللقاء وصف جابرييل الاجتماع بالبناء جدا والغني بالمعلومات قائلا: تركز النقاش بشكل أساسي على أهمية نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان إلى منازلهم بما يتيح لهم استعادة نمط حياتهم من جديد. وردا على السؤال للبنان الحر حول المناطق التجريبية، أعلن أن واشنطن تدعم بقوة فكرة البايلوت زون وأن نجاحها سيتطلب اهتماما ومتابعة حثيثة من الولايات المتحدة.
3: Of course, we are very supportive of the pilot zones as we understand from Dr. Jaja. It's going to require great attention by the United States to make sure both Lebanon and Israel are making progress forward and following the intent of the framework.
2: من معرب ريشار حفوش، لبنان الحر.
0: الوفد التقى الرئيس السابق لحزب التقدمي الاشتراكي والجملات في دارته في كليمونسو وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.
1: غادر الرئيس جوزيف عون متوجها إلى روما في زيارة يلتقي في خلالها غدا البابا لاون الرابع عشر، ومن المقرر أن يلتقي الجمعة الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وكان الرئيس عون قد بحث مع زواره الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن، معتبرا أن التحدي الأكبر إعادة الإعمار. مرسال العائلي.
4: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وأشار رئيس عون أمام وفد من مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة أسعد عيد إلى أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود. وفي الشأن الجنوبي، تسلم رئيس الجمهورية من المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني شهادة عن قرار اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. والقلاع هي أشقيف، تبنين، شقرة، دير كيفا وشمع. رئيس الجمهورية تسلم أيضا من القائم بالأعمال الفرنسي برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع يعقد في باريس في 17 أيلول المقبل تحضيرا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. الرئيس عون عرض مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أسعور التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. رئيس الجمهورية بحث مع نائب رئيس الحكومة طارق متري التطورات السياسية، كما عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس عمل الجهاز في مجال مكافحة الفساد في إدارات الدولة. من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، حيث تم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين لبنان وكندا. كما تناول اللقاء سبل دعم كندا لجهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات المتزايدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات العائدين وترسيخ الاستقرار.
1: أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن القرارات الداخلية التي اتخذتها الدولة لردع حزب الله والحد من نفوذه داخليا أقوى بكثير من كل القرارات الدولية.
5: أنا بنطلق دائما من شغلي عن جد كتير بسيطة وهينة. نحن رجعي سنتين ثلاثة لورا كان في أصبع من هز بوجنا، كنا عم نرضخ الدولة البنية كانت عم ترضخ، كان في إذا بدك بيطلع تهديد معين، كان في مظاهرات بتطلع بتشوفي الدولة كلها عم تلك. هون كنا، هلأ شو في بوقت الحاضر؟ لا، ما في أصبع من هز بوجهك. في دولة لبنانية أخذي قرار، جيش اللبناني تبه جيش اللبناني عم يلعب دور، شئت يام أبيتي هلأ بتيجي تقولي لي أقل من ما متوقع ممكن، بس بدي أقول لك شغلة صغيرة. قبل كان كل ما يصير في حركة ما بعرف وين كان تطلع المظاهرات تفوت على الجمايزي وعلى الأشرفية. هلأ وينهم؟ لأنه في عندهم رادع، أول شيء صاروا عم يحسبوا 1000 حساب، تاني شيء نحن كلبنانيين كبرت ثقتنا بنفسنا أنه لا خي بطل هالبعبع حزب الله يلي كان رعبنا أبدا، ومن ميلة تاني صار عندهم قناعة كاملة حزب الله أنه لا الجيش المدني رح يتحرك بوشكم إذا عملتوا أي شيء غلط.
0: في ميدان الجنوب نفذ تفجير كبير في محيط كفرتبنيت في قضاء النبطي وسمع دويه في بلدة المنطقة، وأسفر انفجار جسم غريب بآلية من نوع توكتوك في بلدة ميفدون عن مقتل شخص وإصابة 3 بجروح. بدورها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن مقتل شابين وإصابة آخرين من انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان قرب ميفدون وزوتر الشرقية. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد استهدف منزلا لآل الحاج علي في حي الدير في بلدة النبطي فوق ما أدى إلى تدميره.
1: وتوغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل أعقبه تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة، كما سقطت 4 قذائف على بلدة الخيام، وأقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير منزل في البلدة. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محلة مشاع المنصوري، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة في البلدة، ونفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة باتجاه حداثة.
0: كشفت مصادر أمنية لبنانية لإرمنيوز عن إجراءات تحقق وترقب مشددة في المنافذ الجوية والبرية بعد ورود معلومات عن محاولات لإدخال عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان باستخدام جوازات سفر لبنانية تحمل بيانات أشخاص متوفين وصور مستخدميها الفعليين.
1: شددت النائب ستريدة جعجع خلال استقبالها في معراب وفدا من أهالي بلدة قنوبين المقيمين والمغتربين على أن مشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قاديشة دير سيدة قنوبين يشكل خطوة أساسية في حماية الوادي المقدس وفي تعزيز استمرارية الحياة فيه، مؤكدة أنه سيساهم في تنشيط السياحة الدينية والبيئية. كما أكدت أن تنفيذ المشروع سيتم وفق الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو، بما يضمن الحفاظ على الطابع التراثي والبيئي الفريد لوادي قاديشة.
0: تفرغ بواخر النفط حمولتها في معمل دير عمار على أن تعود التغذية الكهربائية لطبيعتها اعتبارا من مساء اليوم بحسب مصادر كهرباء لبنان للمركزية.
1: تربويا تقرر تأجيل امتحانات الرسمية للطلبات الحرة في التعليم المهني والتقني إلى أجل يحدد لاحقا على ضوء قرار مجلس الشورى أو التشريعات التي قد تصدر عن مجلس النواب بهذا الخصوص.
0: تربويا أيضا أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعف الجامعة اللبنانية أنه بعد مرور 6 أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء المتعلق باستكمال ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعف الجامعة اللبنانية ومع اقتراب الأول من أيلول الموعد المحدد لمباشرة الدفعة الأولى، لا تزال الحكومة تسوف إقرار الأسماء، وأعلنت الإضراب الشامل ابتداء من الأول من أيلول في حال لم تقر الأسماء قبل هذا التاريخ.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: عم تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرة شبه الجزيرة العربية، رح بتأدي لارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالجبل وبالداخل، وبتتخطى المعدلات الموسمية وبتستمر حتى نهاية الأسبوع.
0: كان في النشرة. بري أضمن انتشارا فوريا للجيش في جنوب الليطاني إذا التزمت إسرائيل بوقف شامل للنار. جابرييل من معراب تركيز على أهمية نزع سلاح الحزب. عون إلى روما للقاء البابا غدا ودعوة من ماكرون لاجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش. تمغولات وتفجيرات ضخمة تهز الجنوب والحرس الثوري إلى لبنان بجوازات سفر أموات.
1: جولة المحلية انتهت، أخرجها فريدي سيبا وإلي كامل. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادة للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الخوف هو استجابة بيولوجية بتحمينا من الأخطر، بفعل الجهاز العصبي لأعداد الجسم للمواجهة أو الهروب. لما يصير الخوف مبالغ فيه أو يصير من دون وجود خطر حقيقي أو يمنع الإنسان من ممارسة حياته، هون بيتحول لاضطراب بحاجة لعلاج. شو هي أعراض الخوف؟ تسارع بالقلب، تعرق، ارتجاف، ضيق نفس، تجنب من المواقف المخيفة. أثبتت الدراسات أنه العلاج هو بيساعد أنه الشخص يواجه مخاوفه تدريجياً بدل من أنه يهرب منها. نصايح اليوم: ما تهرب من مخاوفك، واجهها تدريجياً، تعلم تمارين التنفس، ما تسمح للخوف أنه يقرب عنك. فيك تستعين باختصاصي إذا صار الخوف عم بيأثر على حياتك. الشجاعة مش أنه واحد ما يكون يخاف، بس هي القدرة أنه يتعامل مع خوفه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

جديد من مساء عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترفقونا هلا بلقاء جديد ضمن ار ال تيم. بنرحب بالزميل إلي كامل يلي مرافقنا على الاخراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 302.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق ار ال. ما تنسوا انه فيكم تكونوا عم تتابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على اكس، على تيك توك، على فيسبوك، على انستا، على يوتيوب، وايضا كل الاخبار بتابعوها على الواتساب شانل.

ورقة ورقة منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.

إن شاء الله يكون نهاركم كان حلو. تنعرف أنتوا لازم تخبرونا شو وضعكم، إن شاء الله ماشي الحال، ما يكون حدا منكم مزعوج من شي، وإذا مزعوج من شي في فيش خلقه ويخبرنا كمان.

0: تحياتنا الكبيرة لجون بيض وسامي الصايغ. هيدي جملة دايما صدتوا حافظينا لأنهم من الأول أشخاص اللي بيكونوا عم يبعتونا مساج. كمان لين، هاي لين سافا، ومنسمع ربيعا أولى.
1: سيمونة بمسي عليكي وبدعي للرب الحبيب إن شاء الله الخاتم بيديكي وبتمنى يتم النصيب. تحياتي لك سيمونة، تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا. تحية كبيرة لجون وتعازي الحارة لعصام بوفاة خيو. الله يصبره ويصبرهم كلهم. بعذر كل يوم بقول بدي أقول له وما عم بنبه.
0: إن شاء الله يكون هو على السمع عصام وسمعك يا ربيع. أنتم مصرين تكون تجوزوني، مش عارفين بأي طريقة بس كونوا تجوزوني.

0: مرحبا ست سيمونة، كيفك؟ كيف صحتك؟ كيف سلك الإذاعة؟ أنا بدي حييكم صوت الحرية والكرامة. على أمل هالبلد إذا في أمل يتحسن. ما بعرف شو بدي أقولك، نحن هون بالشمال كهرباء ما في، مي ما في، حياتي كتير صعبة. الأمل بي الله كبير يوم من الأيام يتحسن هالبلد، بس ما بعرف، نحن عايشين على نأمل الأحوال تتحسن ويرجع كل شيء مثل ما كان وأحسن إن شاء الله. ضلكم صحتكم. معك عماد الدين مواز.
1: تحيتنا الكبيرة إلك يا عماد، يلا خليك معنا كمان تنقدر نسمع صوتك بموضوع الحلقة بعد شوي.

ورح نطرح موضوع السؤال. وسألنا لكم مستمعينا، بدي أطلب من كل حدا منكم إذا هلأ خيريكم منكم تفرجونا الواتساب تبعكم أو تفرجونا المحل والجاليري تبعكم وين بينزلوا الصور على التليفون، أيها بتختاروا بتحصلوا بكل سهولة قادرين تفرجونا إياهن، الصور اللي بتليفوناتكم أم الكونفرسيشنز على واتساب. اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مساج والتكست مساج على 70-959-1111. وليه سألنا هذا السؤال؟ لأنه في كتير أشخاص يمكن بيصوروا صور مع عالم أو ما بدون حدا يعرف فيها هذه الصور، أو يمكن مع أشخاص معينين ما بدون يعرفوا أنه هن مثلا بيعرفون لهالأشخاص المعينين، فبيعتلوا هم أنه حدا يقرب على الجاليري تبعهم. وفي يمكن أشخاص كتير بيفتح أحاديث مع أصحابهم، مع عائلتهم، مع أشخاص معينين، يعني بيفتحوا conversation على واتساب وبيعتلوا هم أنه إذا لقى تليفونهم أنه ينفتح الواتساب. سو أنتوا أيها أهين عليكم، نروح نفتش بتليفونكم على الصور أو على الواتساب؟

0: 233 لبنان الحر. الو الو،
1: مساء الخير،
0: كيفك يا فوزي؟
1: كيفك يا سيمونة؟
0: منيحة، ماشي الحال
1: الحمد لله. اليوم جاي المحطة تبعكم.
0: خي نحن ما بنرفض لك طلب،
1: ضبط ان شاء الله تزبط عطول، بس عم تروح وبتجي هي.
0: طيب تحملنا شوي يا فوزي.
1: نعم
0: تحملنا شوي،
1: بدي الله بعونه متحملي. مهم صرنا نسمع صوتك يا سيمونة.
0: خلي لي اياك يا فوزي، انت منيح؟ كل شيء منيح؟
1: الله يرد عنك، الله سهل امرك وضربي.
0: شكرا فوزي،
1: بعت لك ابن الحلال يسونك ويحميك ويحبك يا سيمونة.
0: شكرا شكرا،
1: تستاهلي كل شيء منيح انت يا سيمونة.
0: شكرا يا فوزي،
1: الله معك يا حياتي، باي
0: باي.

0: نسمع فويس.
1: مرحبا سيمونا.
0: مرحبا
1: إدمون. عم بيشكو العالم من عجقة السير، كثير بعجقة السير، بس إنه الحلو إنه مش بيضحك إنه فوق الأرض عجقة السير وتحت الأرض كل نفق أكبر من الثاني. كمان تحت الأرض في كاميونات عم تمشي ورجال السير تحت الأرض وسلاح بس بتعرفي فريد من نوعه هيدا البلد. والدولة نايمة على 7:30. يا حرام يا حرام.
0: شكرا إدمون. كمان بدنا نسمع رأيك بموضوع الحلقة، زميلنا من مصر معتز بأن الاثنين سوا لو فرجيتهم لحدا على الواتساب أو الصور رح ينحبس. لا ما تفرجي تليفونك لحدا يا معتز.

0: إذا حدا قالكم فرجونا تليفونكم، بدنا نشوف الواتساب أو بدنا نشوف الصور يلي على تليفونكم، أي أسهل عليكم كون تفرجون الواتساب كل شي بتحكوه أم التلف أم الصور؟ وكمان إذا كان إنه كتير صعب عليكم تفرجوا الواتساب للعالم، قولونا عن أي conversation مع حدا محدد ولا ممكن تفرجوها للعالم. اتصالاتكم على 09-218-233، الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.
1: والله يا سيمونة أكيد بدنا نجوزك بنت بهالحلا والجمال والرقة وفهم ومعلمة، أكيد بدنا نجوزك إلا إذا أنت مش حابة تضلك سينجل. بالنسبة للموضوع أنا ما عندي مشكل، فرجي الكونفرسيشن، فرجي الصور، أنا حاطط كود عليها مشان إذا وقع بيت حدا، بس غير هيك مرتي الأولاد كله خليني يتفرجوا عادي، ما عندي شي مخبى ولا بحط شي على مقلو عازي، يعني ما عندي مشكلة.
0: كمان عندش حلو واحد هيك يقدر عادي روا انه مين ما لقى تليفونه بالنسبة لإله انه ما عنده شي، ما حدا حيشوف شي يعني هيك غريب او شي حدا يزعجه، بس قول غريب يكون في انه شو بعرفنا يمكن محادثة conversation هيك ما بتقطع يعني ابدا. بس انا عندي انا ورفيقتي، انا اذا حدا بيشوف الconversation بيني وبينه ما جازر صراحة.

0: سيمونا
1: جورجان،
0: بونسوار حبيبي، ليلتك موفقة. معك جورجان، يخلي لي هالصوت الحنون والحلو. ما بعرف ليه بحبك هالقد، عن جد عن جد كتير يا قلبي بحبك، وحياة الله في الله بيعرف. أصلا بحبكم كلكم، بس أنتي مو بعرف هيك قلبي بيروح لعندك. أنا يا سيمونا بفرجيك الواتساب، بفرجيك الفيسبوك، بفرجيك صوري، بفرجيك هون كليتون، لأنه ما عندي شي مخبى. وأكتر شي ما بتشوفي إلا إذاعة لبنان الحر عندي، أكتر شي اللي بحكي معه. وفي ولادي بفرجيك صور ولادي وصورتي وصور إخواتي، هيك معي صور والكتيبة هني زيتون، ما عندي شي مخفي. الحمد لله يا سيمونا، هيك أنا كلني عفوية وكلني هيك عبياض عنور، ما عندي شي مخبى. حبيبة قلبي أنا ببوسك وليلتك موافقة، برجع بقلك
2: بوسك أنا كمان جورجات. يعني الأغلبية ما عند المشكل اللي ينشاف تليفونهم عادي. ليش أنا سألت هالسؤال دخلكم؟ أنا بحس أنه في أشخاص ما ولا ممكن حدا يقرب على تليفونهم. شو يا إلي؟ تين أربع عادي روقع تليفونك؟ آه عادي عادي. حاطت باسورد؟ حاطت باسورد. آه مرحلة مشروع. أوكي.

0: بونسوار بونسوار، كيفك سيمونة؟ معك رافي. قبل ما اتجوز كان عندي كل شيء على سلولاري، لانه بتعرفي رجال الاعزاب بيكون انه بيظهر مع وحدة، بعد يومين ثلاثة بيظهر مع وحدة تانية. سو بتكوني حاطة انت بالريستوران مثلا على الطاولة وكذا، بتصير مشكلة. سو كان عندي الفيس كود، وكان عندي كود، وكان عندي بصمة، ما حدا كان بيقدر يفوت لا على الواتساب ولا على الجاليري. بس بعد ما تجوزت عن جد نشكر الله ما عندي هلأ لا فيس كود ولا بصمة ولا شيء، وصوري واتساباتي كلهم واضحين. بحط السلولير على على على الطاولة على الكومودينا، وبفوت بنام مرتاح مثل ما بدي، ما عندي مشكلة. سو حيلا شخص بيقدر يفوت على جاليريتي ولا واتساباتي كمان. ثانك يو
1: رافي. أنا بقول لك إلي شكله عندك الداخلية كتير قوية، يعني الله يستر الله يساعدك، بس إنه كيف كان عن جد مربط وتربيت للتليفون.

0: بين الواتساب وبين الجاليري أيها قادرين تكونوا عم بتفرجونا إذا فتحنا تليفوناتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111 نسمع فويس.
1: هاي سيمونا يعطيك ألف عافية. الله بالنسبة لألي أنا شخصيا لا هي ولا هي ما في شيء خطير أو ما في شيء بستحي فيه والله ما في شيء بس بطبعي أنا الخصوصياتي ما بحب حدا يطلع عليهم لا بعطي الصور ولا بعطي الواتساب ويعطيكم ألف عافية ميرسي لإليك
0: يا أهلا وسهلا فيك. اسمع ماري روز
2: سيمونا هاي يعطيك العافية أنا سيمونا ما عندي مشكلة ولا عندي conversation بدي أخفيها ولا عندي صور إنه بعتلهم حدا إني في مو عادي ما عندي شيء بس لابراف إنه إذا بدي أكون عم غير تليفون شيلي تليفون عم غير تليفون بترك تليفوني عند المطرح السلولر بدون إلا كل شيء فيه بس بطلب منه إنه كله ينقله بحذافيره لأنه في دوكيومان مهم بالجاليري عندي إنه هيدي هي ما بتفي عندي إذا شايف شو في عندي بلتو
0: عن جد حلو واحدك يكون قادر رواق يعطي تليفونه لحدا

0: ليكي انا ما عندي مشكله بس بالجاليري، مش لانه الواتساب كثير في اشياء بريفي او شيء، بالعكس الواتساب مرات بيكون نو سنس يعني، بالعكس الجاليري لانه ما حدا بحط فيها الا الصور للاشخاص اللي بحبها واللي خايف انه حدا يشوف او يعرف او او او، ما بحطها بتليفونه لانه التليفون ممكن يقع بايد اي حدا اذا ضاع اذا شيء. انا عندي الجاليري لانه فيها صور اخواتي ولادي، صور ضيعتي، صوري انا، ما عندي مشكل. واتساب عم بقول لك ما له طعمي ابدا، نو سنس مرات. ثانك يو سيمونا.
1: يا أهلا يا لين، بس بدي أعرف إذا الكل ما عنده مشكل يعطي تليفونه ولا حدا تاني ويفتش فيه، ليش ما نحط باسورد؟

0: خير سيمونا، كيفك؟ تحياتي لماري روز، لفوزي العريس وماريا، ولكل مستمعين لبنان الحر، ولجورجيت الغنوجي وفادي من طرابلس وجان بيض والشاعر العظيم ومروان أبو عجرم، صاروا زمان ما نسمع صوته. يا ريت كل الناس مثل فوزي هيك قلبهم طيب وبريدوا الخير للكل.
1: عن جد
0: بالنسبة للصور أكيد أنا بفرجيهم الصور وبفرجيهم كل شيء، لأنه كل شيء مباح عندي أنا، ما في شيء مخبى. يعطيك ألف عافية.
1: على عافيك جان. خلينا نرجع نحكي قصة فوزي. فوزي حضن كتير مهضوم، عن جد قلبه كتير كتير كتير طيب، والله يوفقه ويعطيك الصحة يا رب.
2: هاي سيمونا، يعطيك العافية. هلا كتار بيقعد يقولوا انه لا ما عندي مشكله، يشوفوا لي واتساب، يشوفوا لي الجاليري، بس لما تحز الحز مثل ما بيقولوا كابل الشارج ممنوع يقرب عليه.
1: صح. جان عم بيقول انه سيمونا عادي ماي جيرل فريند بتعرف الباسورد تبع التليفون.

0: نسمع عصام قبل ما نرجع مع عرن.
1: سيمونا هاي كيفي؟
0: منيحة
1: ماشي الحال؟ لايك انا ما عم بفهم شيء من شيء، يا انا طرشان يا مش عم يعرفوا يحكوا المستمعين بصوت واضح، بس انا والله العظيم ما عم بفهم شيء من شيء. وماشي على الطريق طالع ميروبا، والله العظيم ما عم بسمع شيء من شيء. يا يزبطوا صوتهم يا زبطوا.
0: اوكي الخبرية يا عصام، انه كان سؤالنا انه اذا طلبنا منك تعطينا التليفون تبعك، بتعطينا التليفون وفينا نفتش بالجاليري او فينا نفتش بالواتساب تبعك؟ فهذا هو كان السؤال، بس الاغلبية كانوا عم بيقولوا انه ما عندهم مشكل في مطلق اي حدا يكون عم بيشوف تليفونهم. شو يا رن؟
2: وانا كمان
0: عنجد؟
2: ايه
0: يعني فيك تعطينا تليفونك ونفتش فيه عادي؟
2: يلي بدي كيف فيك تعمليه؟
0: طب هذا سألته. طب اذا نحن
2: بس انا ما عندي كمان باسورد.
0: ما عندك باسورد؟ يعني انت المؤمن طبعا عليك هذا السؤال، انه ليش كلكم بتحطوا باسورد اذا انه اخر همكم؟ انا حط باسورد لانه مثلا قلت لكم انه فيك مثلا كونفرسيشن انا ورفيقتي ولا ممكن مصيبه يعني ما بقدر حدا يشوفه، بس انه اوكي بنشوف الصور، شوفوا الصور عادي رواق ما في مشكل، يعني ما في صور مهمه، بس انه كيف بدي بحط باسورد طبيعي؟
2: انا بمحي كل شيء.
0: لك كيف لعبتها؟ هلا فهمنا. مش معقول يعني تكون تليفون هيك من حيث لا ادري.
2: لا لا فيك تشوفي ما في شيء تليفوني. لا ما في اسرع.
0: يلا خلينا نسمع فويس فويس اخر شيء لعصام ونرجع بنسلمك الهواري.
1: ايه ابو سيم خد التليفون تبعي فتشي فيه، ما بيطلع لك الا موتى وعصافير.
0: ايه
1: وخذي راحتك اعمل اللي بدك اياه.
0: طيب فإذا تليفوناتكم مطلوبة على الإذاعة تنبلش نفتش. شكرا لكم مستمعينا، شكرا لك إلي كامل، ملتقانا بتجدد مش بكرة، ما عندي ما رح كن مع المستمعين لنهار الجمعة. هو إلكران
2: مرسي لألك سيمونة.
3: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
4: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

لبنان الحر، أطيب التحيات لكل المستمعين من إلي ومن أنا ران. نحن رح نبقى معكم لحوالي الساعة 6:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. بيتخلى لقائنا بتمام الساعة 6:15 موجز لآخر وأهم الأخبار.

بدي وجه تحية لجون بيض، شكرا على التحية جون، وكمان لماري فرن الشباك كمان بوجه لك تحية كتير كبيرة. كمان بدي ادعيكم لحتى تتواصلوا معنا على 7959-111-09-218-233. قبل ما نبلش لقائنا بدي اطرح عليكم سؤال. انا بعرف انه كل انسان منا عنده حلم، في اشخاص بيحلموا باشياء من الصعب جدا انهم يحققوها، وفي أشخاص تانيين بيحلموا بأشياء بيعملوا المستحيل لحتى يحصلوا ويحققوا حلمهم. أنا بدي أسألكم سؤال قبل ما أخبركم الخبر، قديش ممكن تدفع لحتى تحقق حلمك، وشو ممكن تعمل لحتى تحقق حلمك؟ علي عز الدين كمان بدي وجه لك تحية، شكرا كمان على المشاركة. فإذا سؤالي لكم ببداية لقائنا معكم لليوم، قديش ممكن تدفع لتحقيق حلمك؟

0: هي استاذه ومعلمه قديش بتلاميذها كانت معلمه. بتمنى لها صحه وخير تعطينا شرح بلا تكلمي. تحياتي لك مدام ران.
1: شكرا.
0: هلا بنشارك معك بموضوعك الحلو الشيق.
1: اهلا وسهلا فيك يا ربيع كمالي سيدي.
2: هاي ران يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
2: بدفع غالي اوقات مش مادي بضطر ادفع اشياء معنوي كرمال حقق حلمي.
1: اكيد اكيد. هات نشوف جورجيت شو بتقول.
3: بونسوار مدام ران، كيفك حبيبي؟ يعطيك العافية وليلتك موفقة. معك جورج. أهلا
1: وسهلا.
3: أنا ما بدفع، الله حقق لي حلمي كتر خيره، والما تحقق يعني ما رح يتحقق. إذا بتدفعي مال الدنيا وربنا مش رايد لك هالشي يتحقق ما لح يصير. يعني الإنسان إيمانه بالله هو اللي بخليه يحقق هالحلم ولا لا، لعند الله مش عند حدا. وليلتك موافقة وميرسي إليك.
1: أهلا وسهلا جورجيت، بس ربنا بيقول أمي عبدي تقوم معك. شو بك يا جورجيت؟

0: سؤالي لإلكن هو قد بتدفعوا لحتى تحققوا حلمكن رسالة جديدة؟
1: سيمونة هوني في مشكلة كبيرة إنه مثل ما بتفضل مثل ما بتقول على الجالوري إنه الجالوري كل شيء بيبقى
0: هيدا موضوع قدموه سابق، هلأ موضوعنا غير. على كل حال بوجه لك تحية كتير كبيرة. بأخذ كمان رسالة.
2: نهارا كيفك؟
0: بعد
2: الأول كان في صوت الراديو.
0: أوكي.
2: كيفك؟ يعطيك العافية، معك ماري أطنس من الشباك.
0: أهلا وسهلا.
2: أرين أنا ما بدفع لحتى أحقق حلمي، لأن الحلم إذا ما كنت تعبان عليه ما بيتحقق، لا بمصاري ولا بجواهر العالم كله.
0: أوكي.
2: بدك تشتغلي عليه من قلبك وربي لحتى توصلي له، أنا هيك فكر.
0: شكرا لك يا ماري.
2: مرسي لك.
0: أهلا وسهلا. كمان رسالة
3: معك هشام.
0: يلا يا هشام خبرني.
3: مصورين كيف صحتي؟
0: نشكر الله.
3: والله أنا بالأول ما كنت هيك يعني 14-15 كان حلمي عامل حكيم نسوان، يعني ما بحب النسوان. بالعشرين كان حلمي جارتنا. كمان يعني كنت بدفع عمري كرمال أحصل عليها. هلا بالأربعين يعني صار حلمي أربح اللوتو وجيب قد ما بدي نسوان.
0: هلا ولا حلم تحقق. يا هشام ولا حلم تحقق.
4: هاي مدام رين.
0: أهلا وسهلا. مرسي على عافيك.
4: عم بحكيك أنا لأنه حلمي تحقق الحمد لله، تجوزنا وخلفنا وربينا وعلمنا وجوزنا كمان.
0: أوكي.
4: دفعت تعب، دفعت سهر، دفعت تقشف، دفعت
0: عمر
4: اشي كنت حب اعملها ما عملته. يعني حطيت تقولوا الهدف انجح بحياتي مع عائلتي مع اولادي، وصلنا لبر الامان والحمد لله. يعني الثمن يلي دفعته هو السهر والتعب والتقشف، وكتر خير الله.
0: شكرا لك يا شربل. شكرا لك. بدي اقول انه زياد بعت لله معك. تحقيق الحلم بده تعب وبده جهد وبده صبر، وانا اتحقق الحلم من خلال دفع المصاري. المصاري يصبح خفيف السعادة. معك زياد، أهلا وسهلا فيك يا زياد. احنا منتابع شو رأيكم بعد موجز الستة إلى ربع. انتو بس خليكن مع لبنان الحر لحظات قليلة، ومنستقبل زميلتنا ريتا لحتى توفينا بموجز لآخر وأهم الأخبار.
5: شغل راسك مع رنا صار على لبنان حر. الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
6: هل تمهد التطورات الميدانية لاحتلال علي الطاهر؟ ماذا عن جولة المفاوضات الثامنة؟ وماذا سيبحث رئيس الجمهورية في لقائه مع البابا؟ كل هذه الملفات نناقشها مع الكاتب السياسي سامر زري.
5: حوار حر
6: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: مزيان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الخوف هو استجابة بيولوجية بتحمينا من الأخطر، بفعل الجهاز العصبي لأعداد الجسم للمواجهة أو الهروب. لما يصير الخوف مبالغ فيه أو يصير من دون وجود خطر حقيقي أو يمنع الإنسان من ممارسة حياته، هون بيتحول لاضطراب بحاجة لعلاج. شو هي أعراض الخوف؟ تسارع بالقلب، تعرق، ارتجاف، ضيق نفس، تجنب من المواقف المخيفة. أثبتت الدراسات أنه العلاج هو بيساعد أنه الشخص يواجه مخاوفه تدريجياً بدل من أنه يهرب منه. نصايح اليوم: ما تهرب من مخاوفك، واجهها تدريجياً، تعلم تمارين التنفس، ما تسمح للخوف أنه يقرب عنك. فيك تستعين باختصاصي إذا صار الخوف عم بيأثر على حياتك. الشجاعة مش أنه واحد ما يكون

بتطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. اخر مهلة للمشاركة 20 اب والسحب ب 21 اب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للاعتداءات الإسرائيلية منذ 2 آذار حتى 19 آب باتت 4348 قتيلاً و 12307 جرحى. قتل الشابان علي مرتضى حسن سعيد من بلدة الصيبة وعلي عباس ريحان من سكان بلدة عتشيت، وجرح آخران في انفجار تشريكة عبوات ناسفة وضعها الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية عندما تواجد الشبان الأربعة بآلية توك توك ودراجة نارية قربه. أيد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عيس عبر إكس كل ما ورد في بيان نقيب المحامين عماد مارتينوس حول قانون الأعلام، إذ أثبتت نقابة المحامين اليوم أنها نقابة الحق والحكمة الحامية للدستور والقانون. وقال أن ما ورد في البيان من ملاحظات يتوافق تماما مع الصيغة التي خرجت من اللجنة الفرعية التي درست القانون وكنت رئيسها قبل أن يتم إدخال بعض التعديلات عليها لاحقا. اعتبر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي أنه على الإيرانيين أن يدركوا أن الرئيس دونالد ترامب جاد في استخدام القوة، موضحا أن القتال واسع النطاق ضد إيران يبقى خيارا مطروحا. رد حلف الناتو على تقارير تفيد أن إيران تدرس مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا في حال صعدت الولايات المتحدة الحرب عليها، وقال مسؤول في الحلف مستعدون للتصدي لأي تهديد. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حوار حر هل تمهد التطورات الميدانية لاحتلال علي الطاهر؟ ماذا عن جولة المفاوضات الثامنة؟ وماذا سيبحث رئيس الجمهورية في لقائه مع البابا؟ كل هذه الملفات نناقشها مع الكاتب السياسي سامر زري. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة الواحدة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بينكون وبين الاي اي
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر. من بعد ما استمعنا سوا لموجز الأخبار، أخبار الستة إلى ربع، منرجع لكم مستمعينا الكرام. عندي كتير رسائل صوتية إجابة على السؤال يلي بيقول قدي ممكن تدفع لتحقيق حلمك. كنت عم بقرأ يلي كتبه زياد، قلت لكم إياه قبل موجز الأخبار، رح أرجع عيده. عم بيقول زياد تحقيق الحلم بده تعب، بده جهد، بده صبر، وإذا اتحقق الحلم من خلال دفع المصاري بيصير خفيف السعادة. تحيتي لك يا زياد. ليش أنا سألت هيدا السؤال؟ اسمعوا هيدا الخبر قبل ما اسمع رسائل المستمعين. بيقولوا أنه في رجل ياباني صرف 2.7 مليون دولار بس لحتى يحقق حلمه. هلأ شو هو حلمه؟ حلمه أنه يصير كلب حقيقي. نعم، حلمه أنه يصير كلب حقيقي، وليحقق هيدا الحلم دفع 2.7 مليون دولار، ومن خلال التعديلات يلي صارت على جسده حطوا له دينين جديد أكيد مصنوعين من السيليكون، وكمان حطوا له دنب صمم خصيصا لإله، والنظام الغذائي القائم على الطعام الخاص بالكلاب. وبيقول أنه وأخيرا الرجل الياباني بيعترف وبيقول أنه أخيراً عم بعيش بشخصيته الحقيقية يلي هي الكلب.

نحن منحب الكلاب، ما هيك إلي؟ نحن منحب الكلاب، بس نحن منحب كمان الإنسان. يعني يعني الإنسان إنك تحول الإنسان لحيوان، لكلب، يعني شيء كتير مش حلو، شيء كتير مش حلو. ما بعرف هيدا حلمه ودفع لي حقيقة هيدا الحلم، تخيل 2.7 مليون دولار، يعني تقريبا 3 مليون دولار بس ليتحول من إنسان لكلب. هيدا كان حلمه.

0: نشوف المستمعين.
1: مدام رين، بالنسبة للموضوع ما بعرف، أنا بهالشيء إنه ما بدفع مصاري، بس ربنا هو أوقات بيعطي فرص للإنسان ممكن يحقق فيها أمنياته وأحلامه وطموحاته. وعلى الله عطول الاتكال.
0: نعم،
1: عطول على الله الاتكال. كل إنسان عنده حلم وطموحات وبيطمح للأفضل عطول، يعني إن شاء الله خير.
0: إن شاء الله.
1: إيه مدام، عم شوفوا هذا على اليوتيوب على التيك توك وعلى الإنستا، هذا إنسان مريض اللي بيعمل هيك، إنسان مريض هذا.
0: على كل حال
1: يحول حاله لكلب واحد ويدفع 3 مليون دولار، إيه إنسان مريض.
0: شكرا
1: لك على صورته ومثاله.
0: شكرا لك يا ربيع، اهلا وسهلا فيك. باخذ عنتر،
2: يعطيك العافيه. والله نحن حلمنا تحقق، 33 سنه بهالدوله حطيناه بالبنك راحوا كلهم، هذا احلى حلم تحقق. يعطيك العافيه،
0: اهلا وسهلا فيك. باخذ اتصال. الو الو
3: الو، بونسوار،
0: اهلا وسهلا.
3: كيفك حبيبتي؟ معك رانيا من البقاع.
0: اهلا وسهلا فيك يا رانيا، كيف صحتك؟
3: حبيبتي القلب انت، حبيت كلمة مع الصوت الحلو.
0: مرسي لك يا رانيا،
3: وانا
0: شكراً.
3: بحبك كثير، خلينا هالإذاعة الحلوة.
0: شكرا لك رانيا، اهلا وسهلا فيك.
3: بس ممكن اللي شغله حبيبتي؟
0: ايه تفضلي.
3: اعملي معروف مرقي لي غنيت مشتاقة ضمني كان العمري،
0: اذا قدرنا نمرق تكرم عينك. اوكي رانيا،
3: اوكي ميرسي،
0: اهلا وسهلا فيك. باي باي رانيا، باي باي. متابع كمان رسالة جديدة.
4: هو حلمي هو انه بنتي برا تجي على لبنان هي وولادها، تشتغل هون، ترجع تعيش حياة طبيعية ويروق الوضع بلبنان. هيدا اهم حلم عندي، ويعطيك العافية
0: ان شاء الله بيتحقق بوقت قريب. بنتابع.
2: صباح الخير، انسان زمان ما حكينا معك.
0: اهلا وسهلا جميل.
2: ريكيشن تبعك، جيتي على كندا وما حكيتينا، والله كل لازم نشوفك. تحية لادمون كندا كمان. بالنسبة لموضوعك، نحن دفعنا دم كرمال يضل الحلم موجود وبدنا نحققه وإن الله راد. هو حلم البشير، روح عم بكفي سمير. يعطيكي ألف عافية.
0: الله يعافيك. عم بقلي جنة العالم جورج، تحياتي لك يا جورج. ومنتابع.
5: بدي خبرك شغلة.
0: ايه؟
5: هذا عمل كلب، بس يا ترى كمان عمل انه كلب عيل او كلب بعض، ايه بدنا نعرف.
0: أنا مش متشوقة إني أعرف إذا كان بعد ولا ما بعد، بمجرد ما عمل شيء يعني ضد الطبيعة ما بعرف. هلأ هيدا حلمه، يعني هو حر بالنهاية، هيدا حلمه حققه، دفع كتير مصاري لحققه، بس ما بعرف قديش رح يعطيه سعادة وقديش السعادة رح تدوم عنده. بخير،
6: بدي خبرك الخبرية.
0: يلا إدمو.
6: هون بكندا بموريال في إزاعة، ويلي عملها الاذاعه هو بيطلع بيحكي علنا، يعني مش انه انا عم بحكي عنه، هو عم بيحكي علنا كيف اسس الاذاعه. كان عنده حلم، كان بلبنان عنده راديو اف ام، ما بعرف بلبنان، بالنتيجه بكندا هون ما في ولا راديو تحكي عربي. بقى اجى هو شو عمل؟ عنده حال، كان عنده حلم انه الحلم لما اجى لهون انه يعمل اذاعه هون. اشترى راديوات وحد ديكودر بقلب كل راديو، وصار يبس بالعربي فيها، وصار تنباع الراديو، حد دعايات انه هالراديو تنباع، في منهم تخوفوا انه ما تقوم ترجع تسكر او كذا. اشترينا كلنا راديوات ومشيت الاذاعه، صار عنده مستمعين وانتشرت يعني، بس راديو سبيسيال يعني مش فيها ديكودر، بس يلي الراديو بده يشتريها بده يكون فيها، ينباعوا بمحلات معينه. ونفذ حلمه، هلا صارت رسميه، تطلع على الاف ام، على الراديو، على الانترنت، تطلع دائما، وصار نفذ حلمه. فانا بهني انه كيف قدر عمل الاذاعه بوقت انه ما كان في عندنا، ما في اذاعه عربيه ابدا. بيقدر الواحد اذا بيسعى يعني حسب ما الله يوفقه.
0: اكيد الانسان بده يسابر لحتى يحقق حلمه. لا لك إليه.

0: منتابع شغل راسك عبر لبنان الحر. باخد اتصال قبل ما تابع أخبارنا. ألو
1: ألو إيرين حبيبتي، معك رانيا.
0: إيه أهلين
1: حبيبة قلبي، أنا بعتلك بوسيل تار وبحبك كتير.
0: ونحنا كمان منحبك رانيا
1: حبيبة قلبي. خليلي هالبرنامج والإذاعة الغير شكل دارك، ويعطيكم الصحة والقوة.
0: شكرا لإلك، أهلا وسهلا فيك.
1: حبيبتي عندي طلب، معليه
0: هلأ طلبتي
1: إيه؟ ممكن بعد البروجرام اسمعها مشتاقة ضمك كلها؟
0: منجرب انه نسمعك اياها، واذا ما قدرنا هلا منقطع لك منقطع لك مقطع. اوكي اهلا وسهلا رانيا،
1: باي باي. باي باي.
0: كمان بدي وجه تحية لجو غانم. يمكن معك حق يا جو، يمكن معك حق. منتابع إذن أخبارنا الغريب، خبر غريب عجيب. بدي أسأل الشباب يلي موجودين معي بالستوديو، خاصة لك كريس. عم بيقول الدراسة الجديدة، اسمع كريس، عم بتقول إنه نص شباب اليوم يلي أعمارهم بين 17 و 25 اليوم صاروا عم بفضلوا عالم بلا إنترنت. هل هالشي مزبوط ولا لا؟ بلبنان مش مزبوط، عم بقلي أبدا، ولكن اليوم الدراسة العالمية بتقول إنه الإرهاق الرقمي والقلق وضغوط المقارنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عم تدفع لكتير من الجيل الجديد لحتى يفكروا بحياة تكون متوازنة أكتر بعيدا عن العالم الرقمي، حيث صارت الحاجة بحسب ما الدراسة بتقول للراحة النفسية. وأكيد الراحة النفسية ما بتجي إلا من خلال لما بتكون أنت عم بتحدد علاقاتك بالتكنولوجيا. كرمال هيك اليوم العالم الأوروبي والأمريكي، العالم الغربي، متجه لأنه يبعد شوي شوي عن عالم الإنترنت. فكريس عم بقلي لا، شو بدك تقلي؟ قلي عم بقلي أنه هو أصلا متوازن نص نص، يعني منه من الكتير فايتين بعالم التواصل الاجتماعي ومنه كتير بعيد، عم بجرب يعمل توازن. برافو كريس.

0: بونجور رين، يعطيكم العافية، يسعد مساكي ومسا المستمعين.
1: شكرا.
0: بتعرفي هون بأمريكا في كتير مدارس صارت عم تمنع التليفون خلال دوام المدرسة، يعني هنو فاتين الطلاب مجبرين يحطون بلوك خزانة قبل ما يفوتوا، طول النهار ممنوع يستعملوا التليفون إلا لما يظهروا.
1: ليك نحن كمان بمدارسنا كمان ممنوع يستعملوا التليفون، يعني بحطوا التليفونات ببوكسات قبل ما يفوتوا على الصف. عم بقول لك كريسلا حسب المدرسة. هلا المدرسة اللي أنا بعلم فيها كل التلاميذ قبل ما يفوتوا على الصف، هلا في تزعبر، أكيد في تزعبر، بحطوا تليفوناتهم مجبورين ببوكسات، ما بيستعملون وما بياخذون إلا لآخر النهار، وإلا بيتقصص. إذا كمشوا مع شي تلميذ تليفون أكيد بصير كونفيسكي، يعني خلص بياخدوه وما بعودوا بيعطوه إياه لآخر السنة. ففي شوية قرارات يمكن من الضروري أنه الإنسان عن جد إجراءات يعملها. مش بس هيك، كمان أنا عرفت يا أحمد أنه بالولايات المتحدة الأمريكية بوقت قريب جدا يعني رح يعلنوا عنا، منشوف أنه ما بعرف إذا هون المستمعين بيحبزوا هيدي الفكرة، أنه اليوم مدارس أمريكية عم ترجع للقلم والورقة. تخيلوا عم يرجعوا للقلم والورقة من بعد سنوات من الاعتماد على الشاشات. يعني اليوم ضرورة استعمال القلم والورقة، اكتشفوا انه هيدا شيء ما منقدر نستغني عنه ولا في بديل عنه، لانه الانسان لما بيكون عم يكتب بالقلم وعلى الورقة بيكون عم بحس بكل كلمة عم يكتبها. كرمل هيك شافوا انه نحن متجهين لمطرح كتير بشع اذا استمرينا نعتمد على الشاشات، فضروري انه ناخد قرار واجراءات، وقريبا جدا رح يبلشوا فيها ببعض المدارس الأمريكية أنه يرجعوا القلم والورقة للفصول الدراسية بعيدا عن الشاشات. وأنا أول وحدة برجع وبشد على إيد كمان وزارة التربية بلبنان أنه كتير يشددوا على استعمال الورقة والقلم.

0: ما ب... تشات جي بي تي اكثر واكثر كسل، اكثر واكثر كسل. عندي كثير مستمعين كمان بدهم يحكوا بهذا الموضوع. رح بلش مع كريستا. يلا كريستا.
1: ماشي. بالنسبه لاغلبيه المدارس بحس انا الخاصه اكيد بياخذوا التليفونات لمتان برجعوه لبريم. وبالنسبه لسؤالك مدام رين، يا ريت ما بحبوا الانترنت. يعني احنا بنعرف من اولادنا، مثل اولادي انا بالفان بنتي انا نو واي وين بيكونوا، بيجوا من الجامعه اتسترا، ما كل درس وكراتهم على الانترنت. يا ريت إلاس حبذا لو بوقفوا الانترنت.
0: يلا كمان يسالي.
2: يسلم تمي كرين. الورقه والقلم اهم شيء. اذا بتشوفي انا بترك الانترنت وبترك السلولير، عندي ورقه والقلم بالدنيا كلها، بقعد بكتب الورقه والقلم. وعندي ذكريات من ايام المسكه والريشه والحبر، كنا نكتب المسكه والريشه والحبر، كان يطلع علينا خط ولا اجمل من هيك بالمسكه والريشه. اليوم ما عاد في منها ايدي، وجايبهم انا عامل كوليكسيون منهم، عامل مكتبه لإلي بالمسكه والريشه والقلم والورقه، حياه قلبي هولي. وبزت السلولير على جنب ولا بتطلع بالاكرون، بقعد بكتب بالكتب، بقرا كتب كمان وبكتب. بقى ميرسي كثير على كلامك الحلو، هيدا مزبوط معك تحكي.
0: ميرسي لك يا ادمون. كمان
3: رين ضروري ترجع الورقه والقلم. كنا نعمل حسابات كالكول مونتاج سريعه، الكالكولاتريس كنا ممنوع بالمدرسه نستعملها، انه هلا صفينا نحن بابا راسنا يجمع للحساب، نسيين التابل دو ملتيبليكاسيون بور اكزامبل، كله بنتكل فيه على شو؟ على التليفون.
0: واليوم على تشات جي بي تي، على اي كله عم يشتغل. انا بحب اسمع رأي الشباب، يا ريت عن جد هيك الشباب 18 17 16 بيحكونا بيخبرونا، بس قول شباب يعني صبايا كمان، بيخبرونا عن تجربتهم. شو رأيكم انتو مع انه نرجع على الورقة والقلم، ولا انتو ضد؟ يلا رسالة كمان.
4: هاي مدام ريان،
0: اهلا وسهلا شرب.
4: انا بالمشجعين كتير كتير كتير لهالشغلة هاي، إن الواحد يكتب على القلم والورقة. ما بعرف، بعرف حصة فيها لذة، فيها هيك شيء حلو كتير. بحس الواحد بالكلمة، بحس بالحرف، بحس بالمعنى. كتير حلو. أنا كتير بشجع الشيء، وأنا من عشاق الكلمة تنكتب.
0: شكرا لك. بيخد اتصال. ألو، ما في اتصال، بيخد
5: رسالة. رين بونسوار.
0: أهلا وسهلا.
5: حبيبة قلبي. لا أنا كتير بحب الإنسان يرجع للقلم والورقة. أول شيء بيعرف شو بيكتب، وبحس بالكلمة اللي عم بيكتبها، بعدين بشغل عقله، بشغل حركة إيدي، جسمه كله هيك، بتحس في شيء عم بيطلع من جواتك. عن جد أنا بحبذها إنه يشتغلوا على هذا الموضوع ويرجع القلم والورقة، لأنه هن أساس كل شيء. وميرسي لك حبيبة.
0: أهلا وسهلا فيك جورجيت. عادة نحن بلبنان كتير منتأثر بدول أوروبا ودول أمريكا، فإن شاء الله يتأثروا ويرجعوا على الورقة والقلم.

0: أديكي العافية ست ريان، ما غلط اللي سميكي ريان. ليكي طمنتيني إنه بعد لبنان في شيء متطور فيه. يعني عقل إحنا بعدنا بنستعمل القلم والورقة تجاه غيرنا، يعني متطورين بشيء. طمنتيني، الله يطمنك، يعطيكي ألف عافية. أصلا لا عن جد إنه هالدراسة أنا بعتقد إنه 100% فكريا بتشغل العقل، يعني بتشغلك من الميموار كمان، لك قديش عم بيصير فينا، بس عم بيصير نسى، ما بتقدر تحفظي رقم، متكلي على الشاشات.
1: مزبوط. اليوم إذا بديك تنبشي على رقم بتنبشي على الاسم، يعني ما بتنبشي على رقم لأنك منك حفظتيه، وهذا شيء منه حلو أبدا. نسمع مروة.
2: أهلا وسهلا، مساكي
1: ومساك
2: مساء سرة لبنان الحر.
1: شكرا.
2: معك مروان علم من زحلي. والله يا رين معك حق 100%. أنا كنت كل شيء أكتبه، كنت كل شيء أكتبه على الورقة والقلم، وحتى خلي المسودي حتى لو بيضت القصيدة اللي كتبها، وكان يبقى معي هي دايما بالسيارة حدي مسجلة صغيرة، شو يطلع معي كلام سجل على المسجلة، شو ما يطلع معي لحن. أنا ماشي بالسيارة عم كزدر، يطلع معي لحن سجله. هلأ لما طلعوا هالتليفونات الذكية بلش منسجل عليهم أغاني، ألحان، أشعار، وللأسف يعني ضرب التليفون راحت المعلومات كلها، حتى الميموري كارد ما بينفع، بعد فترة بتلاقيه تخرب وتعطل. يا ما ريح لي ألحان أنا مألفها وأغاني وأشعار. للأسف
1: يعني
2: مثل صغير كمان، أنا مدامتي صار في مشكلة بالفيسبوك عندها، راح ألف الصور وميات الفيديوهات للأولاد وما عاد فينا نسترجعهم، ما عاد قدرت تسترد الفيسبوك القديم، راحوا كل الصور وكل الفيديوهات.
1: بناخد اتصال. أهلا وسهلا فيك مروان. ألو.
3: ألو بونجور.
1: أهلين.
3: أنا الحقيقة بحب الواحد ما بيقدر يقف بوجه التطور، بس بحب الشغلتين مع بعضهم. يعني أنا إذا بدي أكتب مساج طويل شوي بفضل أكتبه على الورقة والقلم ويصير صلح وكذا، ولما يصير فينال ساعتها بدقه على
1: مين
3: على
1: معي
3: السيلولار. هيدا يلي أنا هيدا رأيي.
1: مين معي؟
3: أنا اسمي إلي.
1: أهلا وسهلا فيك إلي. أهلا وسهلا إلي. أهلا وسهلا، باي باي.

0: منتابع دايما عبر لبنان الحار باخد كمان
1: ها يعطيك العافية. انا عمري 25 بس انا ماني مع الورقة والقلم، انا مع الواحد يكون عم يستعمل اللابتوب او التليفون ليسجل اي نوت بده اياها، وخاصة بالشغل اللي عنده تاسكس معينة تاسكات معينين بده يعملهم، يكون عنده شيء سوفت وير او بلاتفورم عم يستعملها ليسجل كل شيء نوتس عنده، كل شيء ميتينجز، كل شيء تاسك بده يعملها. الورقة والقلم بتضيع، الورقة والقلم بينساها بشي محل، ما فيها تكون معه مكان، اكيد في يحملها يعني بايده وهيك، بس ما يعني دائما كنت عم ضيعهم، دائما ما كان في كنترول. عاد ما يكون في كنترول لما يكون في سوفت وير قدامنا عم يعطينا ريمايندرز كمان، و أحسن الورقة والقلم بالنسبة لي يعني. أكيد
0: تحياتي لك يا هادي، أنا بحترم كتير رأيك أكيد. هلأ أنا رح فسر شوي صغيرة، أنه ببعض المدارس بالولايات المتحدة الأمريكية قرروا العودة للكتب الورقية والكتاب اليدوي والتقليل من الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر داخل الصفوف، وبإحدى المدارس ارتفعت نسبة الطلاب يلي عم يشعروا أنه هن عندهم ثقة لما بيكونوا عم يقروا من 46% ل 95%، بينما قال حوالي 80% من الطلاب انهم صاروا قادرين اكثر انهم يفكروا وحتى ينظموا افكارهم عند الكتابه على الورق. واكيد هيدي الخطوه يلي اخذتها بعض المدارس بالولايات المتحده الامريكيه ما بتهدف ابدا لالغاء التكنولوجيا، ولكن بتهدف فقط لاستخدامها لما بتكون مفيدة، يعني مثل الطريقة يلي انت كنت عم تحكي عنها هادي. بس مع إعادة الأساليب التقليدية يلي عم بتساعد الطلاب ليقدروا يركزوا أكتر ويكتبوا ويفكروا بعمق، فهيدا شيء كان كتير ضروري أنه ينعمل. لهالسبب أخذت الولايات المتحدة هيدا القرار، وبلشوا بعض المدارس أنهم يرجعوا للكتب الورقية ويستعملوا الورقة والقلم عند الكتابة.

0: عندي اتصال. الو
1: الو ايرين، معك رانيا حبيبتي.
0: اوكي رانيا
1: حبيبي، ما حطيتي لي الغنيه. انا
0: قلت لك بس نقدر نحطها، رح نحطها رانيا خلص. اوكي خليكي معنا.
1: قلت لك حبيبتي
0: ايه،
1: انا حبيت اسمع صوتك. انا بدي، انا بدير بعلبك بشليفه، حد بعلبك عم طول بقضونيك الملاك. حبيت اسمع صوتك.
0: اهلا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. هلا رح منجرب نقطع لك مقطع منا، تكرم عينك رانيا. اوكي باي باي باي باي باي. خليني اسمع رساله.
2: Bonsoir Ren, Mike Sam.
0: أهلين سام.
2: هذا الموضوع كتير debatable. برأيي أنا لازم يكون في balance بين الورقة والكتيبة وبين استخدام الكمبيوتر والشاشة، لأنه اليوم بالمدارس إذا وقفنا استخدام الكمبيوتر لما يوصل التلميذ على المدرسة أو على سوق العمل ما عنده سكيلز بالكمبيوتر هيكون واقع بمشكلة، مشكلة كتير كبيرة. وبنفس الوقت إذا كثرت استخدام الكمبيوتر وتخلي دماغه يشتغل بطريقة سليمة لازم يكون في توازن بين الاثنين، خصوصا الكمبيوتر اليوم دوره يسرع الشغل.
0: صح،
2: يعني اليوم الناس بده كتيبة على الورقة ولا على نص ساعة، على الكمبيوتر في عمله 10 دقائق.
0: يعني في وجهة نظر أكيد صح، بس ما بعرف يمكن للولاد يلي أعمارهم بعدها كتير صغيرة، يعني حتى يعني لتلاميذ المدارس وطلاب المدارس، بفتكر إنه الورقة والقلم بتساعدهم أكتر على النمو ولحتى يشغلوا الميموار تبعهم، يعني لحتى ما يتكلوا فقط على الـ AI وعلى هولي كلهم. استعمال الورقة والقلم أفضل بكتير من هالتقنية يلي وصلنا لها، لأنه كل كلمة تكتب بينبثق مع شعور داخلي وأحاسيس مميزة. زياد يعطيك ألف عافية، لك أنت كمان. يلا بدي روح معك.

منتابع شغل راسك عبر هوا لبنان الحر. عندي كتير رسائل صوتية، أكيد رح أرجع أسمعهم كلهم، ولكن بالأول لحتى شوية معلومات أعطيكم إياها عن مصر، مصر أم الدنيا. فبدأت أتمنى عليكم أكيد تاخدوا كل المعلومات بالاعتبار. مثلا إذا بدنا نحكي اليوم عن مصر، منعرف أنه مصر بتضم أهرامات الجيزة يلي هي إحدى عجائب العالم. مصر بتضم كمان وادي الملوك الشهير بمقابر الفراعنة. اكتشفت مقبرة توت عنخ آمون كاملة تقريبا سنة 1922، واستخدموا المصريين القدامى التحنيط لحتى يحافظوا على جثث موتاهن. وأكيد عثر على أقدم ورق بردي معروف بمصر، ابتكر المصريين ابتكروا القدماء تقويم شمسي من 365 يوم، ونجحوا أيضا المصريون القدامى بإجراء عمليات جراحية معقدة من آلاف السنين. وإذا بدكن بعد أخبار عن مصر فبدكن تنترونا، لأنه كل مرة رح نمر نجرب معلومة عن بلد معين. بس للتفاصيل أكتر عن مصر بدي أدعيكن لحتى أنتو تجربوا قد ما فيكن تجيبوا معلومات وتخبرونا إياهن على الهواء مباشرةً.

من الأشياء أيضا استخدمت مصر القديمة المضادات الحيوية الطبيعية عبر وضع الخبز المعفن على الجروح لحتى تطبب الجراح.

قرار فرنسي للنقاش، وأكيد بدي تعطوني رأيكم وحتى خبراتكم إذا شي مرة جربتوا. اسمعوا كتير منيح القرار يلي أخدته فرنسا. صارت فرنسا أول دولة بالعالم، أول دولة بالعالم بتلزم كل المتاجر الكبرى بالتبرع بالطعام غير المباع للفقراء، وهيدا القانون الفرنسي صار عم يمنع إتلاف أي منتج صالح، انتبهوا كتير منيح، للأكل، ورح يتم توجيه ملايين الأطنان نحو الجمعيات وبنوك الطعام، وهيدا يلي بقلل الهدر وبكافح الجوع. وهيدي الخطوة ممكن تلهم دول تانية لحتى يعتمدوا على نفس القوانين يلي أكيد بتساعد كتير على إذا بدكن منع هدر الأكل يلي عم بيصير. وقديش عنا بلبنان منهدر أكل كتير كتير كتير، وقديش منهدر مواد ممكن إنها تساعد عدد كتير كبير من الفقراء، فبدل ما نعطيهم للفقير منكبهم. فشو رأيكم بهيدا القرار؟ هل يصلح إنه يتطبق بلبنان؟ فإذا فرنسا صارت أول دولة بالعالم عم تلزم كل المتاجر الكبرى بالتبرع بالطعام غير المباع للفقراء، وهيدا القانون الفرنسي صار عم يمنع إتلاف أي منتج صالح للأكل، ورح يتم توجيه ملايين الأطنان نحو الجمعيات وبنوك الطعام، وهيدا يلي رح يقلل الهدر ويكافح الجوع، وهيدي خطوة ممكن تلهم دول تانية لحتى يعتمدوا نفس القانون. شو رأيكم بهيدا القرار؟ نطرتكم أنا. We'll be right back.

0: 0-9-218-233-70-959-1111 بدي أسمع أراءكم، ما عندي وقت كتير، عندي بس 4 دقايق. رح أسمع ريتا.
1: يا ستران والله قرار رائع جدا، كتير حلو، ويا ريت بيتطبق وين ما كان، لأنه في دول كتير ما بتقدر تساعد شعبه، تساعده بلقمة العيش.
0: يعني في كتير أكل عم ينكب، يعني ضروري أنه نفكر. اليوم مثلا ببعض المطاعم صاروا الأكل يلي بيبقى على الطاولات بيعبولون إيه بعلب وبيخدون معهم لحتى ما يكبون، يعني لحتى ما يكون في هدر، لأنه عم بيكون كتير هدر. هلأ في مطاعم تانية ما عم بتقوم بهيدا الخطوة، هلأ لازم أنه ينعمل شيء تاني. إذا بينعطوا للجمعيات يمكن بنكون كتير عم نساعد بوقتها أكتر بكتير. عندي اتصال. ألو.
2: ألو،
0: مرحبا. بصور. أهلين، نشكر الله.
2: معي جابي من بيروت، مشتا فيك.
0: أهلا وسهلا جابي.
2: بعد تجاربي بالحياة أنا عندي كم مطاعم في مونريال.
0: إيه نعم.
2: كان يمنعونا نعملها، رح أقول لك ليش، وهو سببهم منطقي أكثر كان إنه نحن بنعطي الأكل للإكس مش أمام من مكان، بيطلعوا على البيت، بيخليه يوم يومين بيتسمم، بيشعر شيء بيطالونه لإلي.
0: أوف.
2: إيه هيك بيصير، بتصير هالأمور، مشان هيك ما بيخلون. يعني إذا كنا نشوف يعني كان حد مطعم كده نتقصه بس أنا عمي دعية له مين مطاعم كلها سوا بحطون بكيس وبحطون ورا الباب بتيجوا بالزبالة، كله بالزبالة. يعني قديش بدك أكل يا حرام شو كان يطلب. بس كان يقنعونا بشي إنه نحنا إذا بنعطي هالأكل وأنتوا بتعطوا له شيء إنسان وهم بيسبب ما بكون حطوا برا أما بلا براد أما كذا وصار له شيء نحنا نلاحظ قانونيا.
0: يعني فيها وجهة نظر، بس كسوبر ماركت وك يعني محلات بتبيع يمكن مواد غذائية، برأيك يعني قبل ما تفسد هالمعلبات وهالأكل مش
2: هو منه غلط، بس هل يا ترى أنت فيك تضمني إنه ما تفسد عندهم ويأكلوها؟
0: أوكي.
2: أنت شو أقصد؟ هي الهدف، هي لو بيخدوها بوقتها بتتاكل أوكي إنه بعد عنده صلاحية نهار أما نهارين.
0: نعم.
2: وبعدين ترك الزلمة ونأكلها بعد جمعة. يعني هي هيدا الفكرة تبعيتهم. يعني
0: بس نحن فينا يمكن نلفت النظر، ما فينا نلفت النظر انه انتبهوا هول الاكل لازم يتاكلوا دغري، ما لازم ينحطوا برات البربة.
2: يمكن ما معك حق، بس يمكن اوقات هذا الشخص اللي الله يساعده يعني متضايق وكذا بيلقى هي شو ما كان طعمتها مش طيبة صار له يومين ما بيعرف انه بتسمم مثلا. هذا الهدف.
0: أنا بشكرك كتير جابي لأنه عم تحكينا عن خبرة يعني أنت عشتها ومرقت فيها، هيدا شيء كتير حلو. أنا بشكرك كتير جابي، أهلا وسهلا.
2: فكرة كتير حلوة وكتير منيحة إذا بتتنظم، أنلس مثل ما قلتي أنت معك حق، إذا بتخدع أنت شيء منظمة معينة بيوصلوا لقالهم هي بتوزعون إتس أوكي. هيدي بتطلع.
0: هلأ بفرنسا رح ينعطوا للجمعيات والجمعيات هي بتدبر أمورها.
2: يعني كمان نرجع لذات الهدف، بس انه
0: اهين
2: شوي
0: بصير
2: مضبوطة اكثر.
0: انا بشكرك كتير جابي، اهلا وسهلا فيك. باي باي باي باي. عندي كمان رسالة رح اسمعها انا وياكم، بفتكر بطل عندي كتير.
3: مدام ران، يا ريت هذا القرار يتنفذ بلبنان ويصير عنا بلبنان هيك جمعيات ومحلات، وانا بنوم مثلا السوبر ماركت الكبار يلي يمكن منتجاتهم حتخلص، يجربوا مثلا يجربوا يعطوها للفقراء، او كمان حتى البيوت، يعني في كتير ببيوتنا عم نكب كتير أكل، يعني يكون في شيء محل نروح نعطيه هون لهول الفقراء اللي محتاجة يمكن لقمة أكل، لكتير مؤسسات للشركات للمولات للمطاعم أكتر شيء اللي عم تنكب الأكل هدر بالأرض يعني.
0: نعم.
3: وفي ناس كتير جوعانة ومحتاجة هيك طعام، يعني حرام يعني بيضلون يعني يأكلون الواحد ولا يكبون.
0: على أمل أنه نفكر أكثر بالموضوع، أنا بدي أشكر رفقتكم لقلنا، لأنه كل إنسان عن جد بحاجة ليقوم بخطوة، وخطوة صغيرة ورا خطوة صغيرة بتصير الخطوة أكبر، وهيك بنصير قادرين أكثر أنه نكون عم نمد إيد العون لأشخاص عن جد هني بحاجة لقلها. أنا بدي أشكر رفقتكم، شكرا لكل المستمعين يلي بعتوا لي رسائل صوتية، شكرا للمستمعين يلي رفقونا فقط عبر لبنان الحر، وشكرا لك يا إلي، يعطيك ألف عافية. كمان لكريس لأنه عطيتني وجهة نظرك. طبعا نحن منعطيكم موعد يوم الاثنين إذا الله بريد بتمام الساعة 5:30 دايما عبر هوا لبنان الحر. إلى اللقاء.
4: شغل راسك مع

0: سمير يزبيك رئيس وحدة الأنقاذ البحري بدفاع مدني. في عنا أنهر منسوبة بعده عالي من قريب على النهر، لا ممكن احنا عم نتصور او عم ناخذ سيلفي او عم نشيل فويكي من النهر او بطيخه، ممكن تسقط ويخدق النهر وما نحن نتدخل باي سرعه، يعني نحن لانه بدنا وقت نوصل على اي مكان انه انتم عم تعطونا العنوان وين. بنتمنى على كل شخص يلي هو من رياضه المشي او الاشخاص يلي عم بيعملوا بيكنيك حد النهر ما ينزل يسبحوا بالنهر وما يقربوا على النهر قد ما فينا، بدنا ننتبه.
1: هدفنا سلامتكم. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في عز سطوة حزب الله كان الأمين العام الراحل للحزب السيد حسن نصر الله يفخر بأنه جندي في جيش الولي الفقيه، وكان لا يمج كلماته عندما يقول إن سلاح حزب الله وماله وصواريخه ومعاشاته وأكله وشربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم وفي ظل التراجع المريع للحزب وانكفائه العسكري والسياسي والشعبي، يتنطح الحج قماطي بالقول إن حزب الله حليف لإيران، يعني إن الحزب وإيران ندان متساويان، إنه النفاق بعينه. لكنه لا يلبث أن يعتبر أن التفاوض مع إسرائيل يتولاه وفد لبناني عميل متصهين، بينما مصلحة لبنان في أن يسلم بمسار إسلام أباد، حيث تضع إيران لبنان بندا أول على جدول الأعمال ومجانا ويا بلاش. لله دره الحاج قماطي، لقد بلغ الحب الإيراني للبنان حد التفاوض باسمه ومن دون سؤال رئيسه وحكومته ودولته وأهله، بل إن إيران اليوم لا تعرف كيف تشكر لبنان، ولبنان بالنسبة لها هو حزب الله حصرا، لأن الحزب قدم أكثر من 4000 شهيد كرمى لعيونها وعيون الملال في طهران. ولذلك وفي القاموس الفارسي من حق إيران أن تبيع وتشتري باسم لبنان، أن تبيع دماء شباب الحزب لإتمام الصفقة مع الشيطان الأكبر. ما هذا الهراء وهذا الرياء؟ يعني إيران أشد حرصا على مصلحة لبنان وشعبه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ومختلف القوى الوطنية والسيادية ومن معظم اللبنانيين. والدليل الأول أن الحزب وبأوامر إيرانية ورط لبنان في حرب غزة بإسناد حركة حماس، والثمن كان حربا ضروسا على لبنان وما تخللها من فظائع وهزائم ونكسات ونكبات، أخصها اغتيال السيد حسن وعملية البيجرز والقضاء على الأكثرية الساحقة من القيادات العسكرية للحزب. والدليل الثاني على حرص إيران على لبنان أن حزب الله وبأوامر من طهران عبر الحرس الثوري الميمون ورط لبنان مجددا في حرب إسناد الجمهورية الإسلامية، هكذا بالمشبرح أشكربلي، وكانت النتيجة احتلال نصف الجنوب وتخطي الليطاني وتسوية عشرات البلدات بالأرض ونزوح أكثر من مليون نسمة وسقوط آلاف الضحايا وخسائر بعشرات مليارات الدولارات واستنزافا للخزينة وتضخما وفوضى وفلتانا. ولم يعد ينقص إلا أن يدعون الحزب لنقول شكرا إيران، وأين منها شكرا قطر والسعودية والإمارات والكويت، بلدان تقدم الهبات لإعمار ما هدمته رهانات الحزب بأوامر إيرانية، وبلد يقوده أصوليون متزمتون يعادي معظم بلدان العالم ومعظم البلدان العربية، ويريد أن يتصرف بلبنان على هواه وأن يتاجر باسمه وأن يغامر باسمه وأن يقامر باسمه وأن يرد جميل الحزب بالتفاوض باسمه. إنها قمة الدجل بلا خجل أو وجل، أكرج يا حجل وأدركنا على عجل، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصي بالوطن اللبناني.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كفي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب 15 دولار و 90 سنت، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: إنها السابعة إلا ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. الوفد الأمريكي يجول وجابرييل من معراب نغادر أكثر تفاؤلا. بري أضمن انتشارا فوريا للجيش وتوليه الأمن وحصرية السلاح في حال وقف النار والانسحاب. عون إلى روما والفاتيكان ودعوة فرنسية لاجتماع تحضيري لمؤتمر الدعم. إيران تدرس مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا والناتو مستعدون.

عبالك تحضر أدونيس؟ نزل تطبيق كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. فيما يتواصل المسعى الأمريكي إنقاذا للمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، تعاكسه وقائع الميدان والخشية من الآتي الأعظم ومما يثيره علي الطاهر من هواجس. فتل أبيب تستعجل حسم معركته إن لم يسلم حزب الله التلال وسلاحه للجيش اللبناني، والحزب من ناحيته يتمسك به كموقع استراتيجي رافضا تسليمه للجيش، فيما برز موقف الرئيس نبيه بري الذي ضمن انتشارا فوريا للجيش في جنوب الليطاني وتوليه وحده مسؤولية الأمن وحصرية السلاح إذا تم وقف إطلاق النار والانسحاب. وعليها فأن الدولة اللبنانية أمام تحدي الإسراع في حصر السلاح بيدها لتجنيب البلاد الانزلاق إلى ما لا تحمد عقباه، في وقت يلقى لبنان المزيد من الدعم لا سيما لقواته المسلحة وقوى الأمن الداخلي.
1: إذن جابرييل عن بري، إذا التزمت إسرائيل بوقف شامل للنار أضمنوا شخصيا تسليم سلاح الحزب ونشاط عين التيني مع هنادي سمرة.
2: المستجدات السياسية والميدانية على الضوء مواصلة العدوان الإسرائيلي وتدمير القرى في الجنوب كانت في صلب لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وافد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان تاسك فورس برئاسة السفير إدوارد جابرييل، حيث أكد بري للوفد أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل للمدنيين في انتهاك لأبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية. وأشار رئيس المجلس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة والرئيس دونالد ترامب هو الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، وقال حينها أضمنوا انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني وأن يكون الجيش هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة، وهي منطقة من حق الأهالي العودة إليها وإعادة إعمارها، وهم طواقون لرؤية الجيش اللبناني حافظا لأمنهم واستقرارهم. بدوره السفير جابرييل وصف اللقاء مع بري بالجيد للغاية، مشيرا إلى أننا لمسنا أنه مهتم جدا بتحقيق تقدم بشأن المناطق التجريبية، وأنه في حال التزمت إسرائيل بوقف شامل وكامل لإطلاق النار سيكون هناك ضمانة لتسليم سلاح الحزب. أما عن تلة علي الطاهر فاعتبر جابرييل إلى أن إسرائيل يجب أن تكون واضحة حول القبول بأن يسيطر الجيش اللبناني على التلة لمنع الدمار الشامل، وأن أهل الجنوب لا يريدون حربا بل يريدون العودة إلى منازلهم.
3: President Trump is working very hard to push the Israelis to stop their death and their destruction. Too much has gone on. The president even said that enough's enough for the Israelis. We expect that he will continue to work with the Israelis to get them to understand that if they want peace, this is not the way to do it. Secondly, Hezbollah has to realize that they started this war March 2nd and that the time is of the essence now. If they have a choice, are they Lebanese or are they Iranian? And if they're Lebanese, they should realize that they should put down their arms and join the population to rebuild their country.
2: الرئيس بري التقى أيضا وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب ساراي، حيث جرى بحث للتطورات بالإضافة إلى ملف الإعمار والعلاقات الثنائية. وفي عين التيني مدير عام منظمة اليونسكو خالد العناني والوفد المرافق في حضور وزير الثقافة غسان سلامي، وتناول اللقاء دور المنظمة في حماية المرافق التراثية والثقافية والأثرية المهددة جراء الحرب على لبنان. من عين التيني هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: جابرييل من معراب واشنطن تدعم بقوة فكرة المناطق النموذجية ونغادر أكثر تفاؤلا. ريشار حرفوش.
4: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب وفدا من فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان ترأسه المدير التنفيذي إدوارد جابرييل في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني، عضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كيوميجيان. وبعد اللقاء وصف جابرييل الاجتماع بالبناء جدا والغني بالمعلومات، قائلا: تركز النقاش بشكل أساسي على أهمية نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان إلى منازلهم بما يتيح لهم استعادة نمط حياتهم من جديد. وردا على السؤال للبنان الحر حول المناطق التجريبية، أعلن أن واشنطن تدعم بقوة فكرة البايلوت زون، وأن نجاحها سيتطلب اهتماما ومتابعة حثيثة من الولايات المتحدة.
5: Of course, we are very supportive of the pilot zones, as we understand from Dr. Jaja. It's going to require great attention by the United States to make sure both Lebanon and Israel are making progress forward and following the intent of the framework.
4: من معرب ريشار حفوش، لبنان الحر.
1: الوفد التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ولي جملات في دارته في كليمونسو، وتم البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة.
0: توجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما في زيارة يلتقي في خلالها غدا البابا لاوون 14، ومن المقرر أن يلتقي يوم الجمعة الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء. وكان الرئيس عون قد بحث مع زواره في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن، معتبرا أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار. مارسيل العيلي.
6: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وأشار رئيس عون أمام وفد من مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة أسعد عيد إلى أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود. وفي الشأن الجنوبي، تسلم رئيس الجمهورية من المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني شهادة عن قرار اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. والقلاع هي أشقيف، تبنين، شقرة، دير كيفة وشمع. رئيس الجمهورية تسلم أيضا من القائم بالأعمال الفرنسي برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل، تحضيرا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. الرئيس عون عرض مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أسعور التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. رئيس الجمهورية بحث مع نائب رئيس الحكومة طارق متري التطورات السياسية، كما عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس عمل الجهاز في مجال مكافحة الفساد في إدارات الدولة. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: التقى رئيس الحكومة نواف سلام وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية راندي بساراي، حيث تم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين لبنان وكندا. كما تناول اللقاء سبل دعم كندا لجهود الدولة في دفع مسار العودة والتعافي في الجنوب في ظل محدودية الموارد المتاحة وحجم الاحتياجات المتزايدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات العائدين وترسيخ الاستقرار.
0: أكد عضو تكتل الجمهوريات القوية النائب نزيه متى للبنان الحر ضمن برنامج حوار حر أن القرارات الداخلية التي اتخذتها الدولة لردع حزب الله والحد من نفوذه داخليا هي أقوى بكثير من كل القرارات الدولية.
7: أنا بنطلق دائما من شغلي عن جد كتير بسيطة وهيني. نحن رجعي سنتين ثلاثة لورا كان في أصبع من هز بوجنا، كنا عم نرضخ، كنا عم نرضخ، الدولة المنية كانت عم ترضخ، كان في إذا بدك بيطلع تهديد معين، كان في مظاهرات بتطلع، بتشوفي الدولة كلها عم تلك. هون كنا. هلأ شو في بوقت الحاضر؟ لا، ما في أصبع من هز بوجهك. في دولة لبنانية أخدي قرار، جيش اللبناني تبه، جيش اللبناني عم يلعب دور. شئتي أم أبيتي هلأ بتيجي تقولي لي أقل من ما متوقع؟ ممكن، بس بدي أقول لك شغلة صغيرة. قبل كان كل ما يصير في حركة ما بعرف وين كان تطلع المظاهرات تفوت على الجمايزي وعلى الأشرفية. هلأ وينهم؟ لأنه في عندهم رادع. أول شيء صاروا عم يحسبوا ألف حساب، تاني شيء نحن كلبنانيين كبرت ثقتنا بنفسنا أنه لا أخي يبطل هالبعبع حزب الله يلي كان راعبنا أبدا. ومن ميلة تاني صار عندهم قناعة كاملة حزب الله أنه لا الجيش المني رح يتحرك بشكم إذا عملتوا أي شيء غلط.
1: عضو كتلة حزب الله النائب حسين الحش حسن تهكم على إنجازات التفاوض.
8: طلعت سفير ميشيل عيسى قبل الجولة السابعة بيوم بصد البيان
9: يا فخامة الرئيس ولو الرئيس بقول لكم لا تتوقعوا نتائج من الجولة السابعة، وانتم بتروحوا على الجولة السابعة بتخبرونا بعد مصارف إنجازات. طلعوا قولوا لنا شو الإنجازات. استمرار التفاوض هو الإنجاز الوحيد، إلا إذا مخبيين شي إنجازات سلبية ناويين تفاجئوا اللبنانيين فيها على طريقة الإنجازات السلبية السابقة. هاي السلطة مش عم بفهم عليها صراحة، مش عم بفهم عليكم إنه عم تحكوا عن إنجازات وما عم تطلعوا تقولوا لنا شي الإنجازات. عم تبيعوا وهم، عم تحكوا كلام غير واقع وغير حقيقي.
0: شريط الميدانيات جنوبا مع بسام البيتار.
10: يوصف الوضع في بعض مناطق الجنوب بالتدمير الشامل، حيث يعمل الجيش الإسرائيلي على مسح المناطق التي يسيطر عليها ويتذرع بأدنى اشتباه مسلح أو تحرك عسكري لحزب الله. ومما خلفه الوجود الإسرائيلي في الجنوب عبوات انفجرت إحداها اليوم بين ميفيدون وزوطر الشرقية، وأدت إلى مقتل الشابين علي سعيد وعلي ريحان وجرح آخرين. وفي النبطية أيضا نفذ تفجير كبير في محيط كفر تبنيت وآخر في محيط جبانة زوطر الشرقية، إضافة إلى منزل في النبطي الفوقة. تفجيرات أخرى حصلت في بلدات مرجعيون حول طلوسي وبني حيان تزامنا مع تفجير منزل في الخيام وسقوط 4 قذائف على البلدة. الجيش الإسرائيلي واصل التوغل في أطراف ميس الجبل الغربية بتغطية مدفعية، وفي حداثة نفذت عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة. غربا يتواصل التفجير في مشاع المنصوري، إضافة إلى إلقاء قنبلة في البلدة.
1: علي الطاهر، اختبار الدولة والحزب، سيمونة حتشيتي.
11: لم تعد مرتفعات علي الطاهر مجرد نقطة عسكرية على خريطة المواجهة في الجنوب، بل تتحول تدريجيا إلى اختبار قد يرسم حدود المرحلة المقبلة. فبعد مواقف حزب الله التي تؤكد تمسكه بالموقع وعدم استعداده للانسحاب منه وتسليمه إلى المؤسسة العسكرية، يبرز السؤال الأخطر: هل يمنح هذا الموقف إسرائيل الذريعة التي تبحث عنها للانتقال من الضغط بالنار إلى محاولة حسم وضعية علي الطاهر عسكريا؟ في هذا الإطار أجاب العميد الركن المتقاعد توني أبي سمرة عن سؤال لبنان الحر.
12: خطاب حزب الله أخيرا ولا سيما خلال الأسبوع الماضيين، إضافة إلى أقراره بوجوده في علي الطاهر، يشبه إلى حد كبير خطاب وكلاء إيران الآخرين في العراق، سواء لناحية الرسائل الموجهة إلى القوى الخارجية التي تواجه إيران أو لناحية الرسائل الداخلية التي توحي وكأننا أمام مواجهة داخلية محتملة. إذا دخل الإسرائيلي على علي الطاهر فإن الطرق والممرات باتجاه النبطية والساحل وكذلك باتجاه جزين ستكون مفتوحة أمام الضغط الإسرائيلي في حال سقط علي الطاهر. فعلي الطاهر يشكل قاعدة عملياتية رئيسية تدعم الجبهات في الجنوب وفي البقاع الغربي. للأسف الجيش اللبناني والدولة بشكل عام تراقب الأحداث من موقع متفرج، ولا أعتقد أن إسرائيل أو أي طرف آخر يقبل بتسليم الجيش اللبناني لتلة علي الطاهر.
11: وبين تمسك الحزب بالموقع وحجز الدولة حتى الآن عن تسلمه والإصرار الإسرائيلي على تغيير الواقع الميداني، تضيق مساحة التسويات. المشكلة إذن لم تعد في مصير تلة واحدة، بل في السابقة التي قد تكرسها. فإذا حسمت علي الطاهر بالقوة، فهل تتوقف إسرائيل عندها أم تصبح بداية قدم جديد يتجاوز المنطقة الحدودية نحو عمق الجنوب؟
0: كشفت مصادر أمنية لبنانية لإرم نيوز عن إجراءات تحقق وترقب مشددة في المنافذ الجوية والبرية بعد ورود معلومات عن محاولات لإدخال عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان باستخدام جوازات سفر لبنانية تحمل بيانات أشخاص متوفين وصور مستخدميها الفعليين.
1: وسط هذه الأجواء دانت وزارة الخارجية والمغتربين الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور في سوريا، مؤكدة موقف لبنان الثابت في دعم سيادة سوريا وأمنها واستقرارها، ومشددة على رفض أي اعتداء على أراضيها وعلى ضرورة وقف هذه الانتهاكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة التوتر وتهديد الاستقرار الإقليمي.
0: رد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي على مقال وزير الطاقة السابق وليد فياض، معتبرا أن المقال تضمن مغالطات في شأن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في 23 تموز الماضي. وأوضح المكتب أن ورقة 2026 لا تلغي السياسات السابقة، إنما تستكملها وتصحح بعض جوانبها، مشيرا لأن ورقة 2022 التي وضعها فياض نفسه تضمنت نقاطا تتقاطع مع الورقة الحالية. وأكد المكتب أن ورقة 2026 لا تشكل خطة للإنتاج، وأن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد خطة الإنتاج بالكلفة الأقل لتحديد القدرات المطلوبة ومزيج الطاقة وتوقيت إدخالها إلى الشبكة.
1: وأشار المكتب إلى أن رؤية الوزارة الحالية تشمل 7 مسارات للإصلاح، بينها زيادة الإنتاج التقليدي والمتجدد، الانتقال إلى الغاز، تعزيز الربط الكهربائي، تأهيل شبكة النقل، إعادة تنظيم التوزيع، والإصلاح المؤسساتي. وفي الجانب القانوني شدد المكتب على أن القانون 462/2002 لا يزال الإطار الأساسي الناظم للقطاع، وأن المرحلة الانتقالية والشري الوحيد لا يعنيان تعليق القانون أو إنشاء إطار قانون موازن، بل تنظيم الانتقال التدريجي نحو سوق كهرباء تنافسية.
0: ملاحظات دستورية وقانونية على قانون الإعلام. شرب المخلوف.
13: في وقت يثير قانون الإعلام الجديد نقاشا واسعا حول الحريات والضوابط القانونية، وضع نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس ملاحظاته الدستورية والقانونية برسم الرأي العام في مؤتمر صحفي بحضور نقيبي الصحافة والمحررين. ودعا مارتينوس إلى إلغاء الفقرتين ب وجيم من المادة 104 اللتين تنصان على سجن الصحفي، واستبدال السجن بالتشديد في الغرامة المالية وتوفير البدائل الصالحة مثل حق الرد والنشر والتصحيح.
14: ولا شك في أن القانون نقل الجزء الأوفر من نزاعات

0: مفتوح بانتظار ما ستقول إليه الملاحظات والاعتراضات المطروحة. من نقابة المحامين شرب المخلوف، لبنان الحر.
1: شددت النائب ست ريدة جعجع في خلال استقبالها في مأرب وفدا من أهالي بلدة النوبين المقيمين والمغتربين على أن مشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيدة النوبين يشكل خطوة أساسية في حماية الوادي المقدس وتعزيز استمرارية الحياة فيه، مؤكدة أنه سيساهم في تنشيط السياحة الدينية والبيئية، كما أكدت أن تنفيذ المشروع سيتم وفق الشروط والمعايير التي وضعتها وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو بما يضمن الحفاظ على الطابع التراثي والبيئي الفريد لوادي قديشة.
2: مع إفراغ بواخر النفط حمولتها في معمل دير عمار، عادت التغذية الكهربائية إلى طبيعتها بحسب مصادر كهرباء لبنان.
1: أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنه في خلال قيام ورشة بناء محاذية للمحطة الثانية للمؤسسة في منطقة سن الفيل بأعمال حفريات تسببت بالضرر البالغ لخط المياه الذي يغذي خزان برج أبو حيدر، وأوضحت أنها ستعيد توزيع المياه وفق البرنامج المعتاد فور الانتهاء من أعمال التصليحات التي ستستمر ليلا نهارا من دون انقطاع.
2: جديد الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
3: بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقفال باب التفاوض مع إيران معلناً أن لا محادثات حالية أو مرتقبة مع الجانب الإيراني، شدد مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أن لا مفاوضات أساساً بين البلدين. من جهته قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن القتال واسع النطاق ضد إيران لا يزال خيارا مطروحا، مشددا على أن الإيرانيين يجب أن يدركوا أن الرئيس دونالد ترامب جاد في استخدام القوة. واليوم رد حلف الناتو على تقارير تفيد بأن إيران تدرس مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا في حال صعدت الولايات المتحدة الحرب عليها، بالتأكيد بأن الحلف مستعد للتصدي لأي تهديد. إلى العراق، حيث رأى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بعد اللقاء الذي جمعه بنظيره العراقي أن الولايات المتحدة والحرب التي أشعلتها هما سبب انعدام أمن المنطقة وعرقلت مسار التجارة الطبيعي. إلى ذلك، أكد مستشار الأمن القومي العراقي أن الحكومة مستمرة بتنفيذ مقررات برنامجها الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. وسط هذه الأجواء، حذر المبعوث الأمريكي توم بارك مجددا من أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في ريف إدلب في سوريا أول أمس حملت خطرا حقيقيا من اشتعال مواجهة عسكرية مباشرة قد تشمل تركيا وكذلك سوريا. في شأن غزة، طالبت حماس الوسطاء والضامنين وفي مقدمتهم إدارة الرئيس ترامب بالعمل الفوري على وقف جرائم إسرائيل وانتهاكاتها. وكانت الطائرات الإسرائيلية أغارت على مقر شرطة البلديات في غربي مدينة غزة ما تسبب بمقتل 9 من عناصر شرطة القطاع.
2: صفحة الرياضة مع جورج الهاني.
4: أخبار الرياضة.
5: أعلن نادي برشلونة تعاقده رسميا مع الإسباني رودري، أفضل لاعب بمونديال 2026 والفائز بالكرة الذهبية عام 2024 قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. لاعب منتخب لبنان لكرة القدم سابقا والمحلل الكروي حسن أيوب تحدث للبنان الحر عن سعي برشلونة من خلال هالتعاقد للعودة إلى منصات التتويج الأوروبية الغيب عنا من سنة 2015.
6: لا شك أنه انتقاله من مانشستر سيتي إلى برشلونة تعتبر صفقة نوعية من حيث الأمور عامة بتكتيك كرة القدم وبتنظيم المنظومة اللي بتساهم ممكن تساهم كتير بعودة البرسا إلى الحضور الأوروبي. كونه أفضل من سيسد الفراغ التكتيكي للمنظومة الكتالونية بعد رحيل سيرجيو بوسكيتس عن الفريق الكتالوني اللي كان بدوره أبرز لاعبين اللي بيجيدوا الربط بين الخطوط والتحكم بإيقاع اللعب، كما رودري حاليا اللي بتميز بهذه الصفات مع حماية خط الدفاع والاستلام والتسليم والفوز بالكرة الثانية وتميزه بافتكاك الكرة من الخصم ودقة التمرير، هو اللي بيخلوا يمنح الحرية للاعبي خط الوسط بجانبه إلى إسناد المهاجمين. رودري تعتبر صفقته كتير مهمة لبرشلونة اللي بعتقد أنا أنه مكسب كبير لأنه لاعب على بهالطراز بمركز الارتكاز بيصنع الفارق بيدير إيقاع اللعب مثل ما بده داخل بالمنظومة، كونه شفناه بمنتخب إسبانيا كيف كان اللاعب الفعال الأول بمباراة النهائية أمام الأرجنتين اللي كان عم بيدير المباراة بتكتيك عالي وكأنه مدرب تاني بالملعب يطلب منه بهيدي الإيقاع اللي أدار فيه المباراة.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: تتأثر المنطقة بكتل هوائي حار نسبيا مصدر شبه الجزيرة العربية بتؤدي إلى ارتفاع بدرجة الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية، فبتتخطى معادلات الموسمية وبتستمر حتى نهاية الأسبوع.
2: ختاما إعادة للعناوين. الوفد الأمريكي يجول وجابرييل من معراب نغادر أكثر تفاؤلا. بري أضمن انتشارا فوريا للجيش وتوليه الأمن وحصرية السلاح في حال وقف النار والانسحاب. عون إلى روما والفاتيكان ودعوة فرنسية لاجتماع تحضيري لمؤتمر الدعم. إيران تدرس مهاجمة أهداف أمريكية في أوروبا والناتو مستعدون.
1: ختم النشرة أخرجها إلي كامل، شكرا للمتابعة
2: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله ومأزق علي الطاهر. النائب عن حزب الله حسن عز الدين يتحدى الدولة والمجتمع الدولي والجيش اللبناني ويقول كلاما لا لبس فيه ولا اجتهاد. نتمسك بموقع علي الطاهر ونرفض تسليمه للجيش اللبناني. لا يكتفي عز الدين بذلك، بل يدخل علي الطاهر في معادلة جديدة ستفرضها إيران، فيقول كما وضعت إيران معادلة فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، قد ترسم معادلة جديدة فيما يخص علي الطاهر. أي بمعنى آخر، يعتبر حزب الله أن علي الطاهر أصبحت خطا أحمر ممنوع على الإسرائيليين أن يسيطروا عليه. لكن ماذا لو أسقطت إسرائيل هذا الخط الأحمر؟ ما قاله النائب حسن عز الدين يكشف حقيقة معروفة، لكن لا يتم الجهر بها على نطاق واسع، وهي أن حزب الله ليس سوى واجهة لإيران وللحرس الثوري الإيراني. ومؤسف أن هذه الحقيقة لم تخرج إلى العلن إلا بعد سقوط أكثر من 4000 قتيل من حزب الله، وكان سقوطهم موضع إشادة في إيران.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: بيرو عزيز زخيا الدويهي، عبد الله غانم، يوسف لطوف موسى،
0: ارتفعوا كالأرز.

0: الخوري أنطوان بشعلاني.
1: ومع يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث عشر من زمن العنصرة، نوقف معك يا رب لمثل الوليمة لكل واحد منا فيها بده يركض يقعد قدام، مثل الوليمة لكل واحد بده يتصدر المقاعد. وما أكثر هالأيام وبهالأيام الناس اللي عم تركض تتقعد قدام، ولكن انت دعيتنا أن نكون عم نعيش في الخفاء، مش لأنك ما بتحب أن نظهر، ولا لأنه بتحب أنك تحقرنا وما تكرمنا، إنما لأنك أنت بتحبنا نكون مثلك، ما نخلي إيدنا الشمال تعرف شو عم تعمل إيدنا اليمين. ما بدك يانا نعيش للمظاهر، ما بدك يانا نعيش للأمجاد الزيلة والباطلة، ما بدك يانا نكون عم نتفاخر باللي عنا، بدك يانا نكون عم نتفاخر فيك لأنك أنت أغلى ما عنا. وأنت جيت وقلت لنا ابن الإنسان ما جاء ليخدم بل ليخدم. أنا بينكم كالخادم، أنت اللي غسلت إجرين تلاميذك، ومشان هيك شو حلو اليوم نتعلم منك أنه نكون نحمل الناس بقلبنا وعكتافنا في سبيل الحب، نحمل الناس بروحنا وحياتنا الحقيقة لحتى نكون عم نهدي الناس، نحمل الناس تنوصلهم لعندك، مش يحملون الناس على أمجاد الأرض اللي بتنتهي بالقبر والتراب. وبحسك اليوم ربي عم تسألنا أي مجد بدكن، المجد اللي بيظهر وبيبقى هون، أو المجد اللي بيختفي وبيظهر بالسماء بإكليل القداسي. إن شاء الله أخوتي أنا وياكن نعرف اليوم نختار.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جبنة كتير منستعملها وحتى صرنا بمطبخنا اللبناني كتير منزيدها ومنضيفها لأنه بتطيب الأكل وبتخليه غير شكل. عم نحكي أكيد اليوم أنا وياكن عن الموتزاريلا. الموتزاريلا يلي منا جديدة، إنما أول نص مكتوب ظهرت فيه كلمة موتزاريلا بيعود تقريباً لل 1570، وين؟ أكيد بكتاب طبخ، بس مين ألفه؟ اسمه بارتولومو سكابي، وهو طاهي البلاط البابوي بعصر النهضة. مهم نعرف إنه الموتزاريلا أساساً تصنع من الحليب الطازة، بس لمين؟ مش من الحليب البقر بالضرورة، إنما من جاموس المي، ولازم نعرف إنها محمية أوروبية. المهم أكتر وأكتر أنا وياك نغوص بمزاقها وبفوائدها للجسم، لأنها مليانة بالبروتين، مليانة بالفيتامينات، ومهمة كتير لغذائنا. إنما لازم ننتبه لأنه كتير ممكن إذا زدنا عن الكمية المطلوبة كتير تنصح. يعني مش نقول جبنة بيضة ما بتنصح، إنما موتزاريلا كمان إذا زدناها فيها وبأكلها أكيد بتصير تنصح. هيدا غير الإضافات يلي نحنا معقول مثلا نحطها بالبيتزا أو بالباستا وغيرها من الأمور.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

كورال وعبي بنزين ب 25 دولار وادخل تلقائيا بالسحب لربح واحدة من 30 تذكرة. آخر مهلة للمشاركة 20 آب والسحب ب 21 آب بإشراف اليانصيب الوطني اللبناني.

0: تحية لكم مشاهدين وأهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV وMFM. الجنوب يستعيد أجواء التصعيد بدءا بالغارات مرورا بالقصف المدفعي والتوغلات وصولا إلى التفجيرات. في المقابل الحراك السياسي والدبلوماسي الرسمي لا يهدأ. فالرئيس جوزيف عون بدأ زيارته إلى إيطاليا ويلتقي غدا الخميس البابا لاون 14 على أن يلتقي الجمعة المسؤولين الإيطاليين. الملفات التي سيبحثها رئيس الجمهورية في روما كثيرة، لكن الإشكالية الكبرى أن الدولة اللبنانية تعاني الأمرين من أمرين. الأول تعنت حزب الله ورفضه البحث في حل لتلال علي الطاهر ومصير سلاحه، والأمر الثاني رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ أي خطوة إيجابية تجاه لبنان عبر البدء بتطبيق صيغة الإطار، علما أن الضغط الأمريكي مستمر إن لعقد مفاوضات روما 3 كمقدمة لا بد منها للتوصل إلى انسحاب إسرائيلي من منطقة تجريبية ثانية. وفي هذا الإطار برز الموقف اللافت لرئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان. الرئيس بري قال إنه إذا ألزمت أمريكا إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب فإنه يضمن شخصيا انتشارا فوريا للجيش في منطقة الجنوب الليطاني، وأن يكون الجيش هو القوة الوحيدة الحافظة للسلام في المنطقة. فهل يصدق الرئيس بري حقا أنه يستطيع أن يضمن حزب الله بعدما أصبح قرار الحزب كليا في طهران؟ وألا يذكر بري أنه كانت هناك ضمانات من حزب الله بعدم البدء بحرب الإسناد الثانية، لكن الضمانات سقطت بمجرد أن صدر أمر العمليات الميداني في طهران؟ والأهم، كلنا نتذكر أن الجيش قام بمهمة حصر السلاح في جنوب لبنان نظريا قبل حرب الإسناد 2، لكن هذه المهمة ظلت منقوصة ومحكومة بثغرات كبيرة وكثيرة. فكيف لبري أن يبيع إسرائيل من كيسها من جديد؟ البداية من دوامة المفاوضات، فلبنان لن ينسحب من التفاوض وإسرائيل لن تنسحب من مناطق إضافية، وبري ليس غريبا عن روما ومفاوضاتها. التفاصيل مع جويس عيئي.
1: لبنان ليس في وارد الانسحاب من المفاوضات مع إسرائيل، هذا ما تؤكده مصادر مطلعة على الاتصالات للMTV. فهذه هي النافذة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لوقف الحرب، تقول المصادر التي تضيف أن تاريخ الأول من أيلول لاستكمال التفاوض في روما لا يزال قائما كتاريخ بحد ذاته، لكن لم يتحدد بعد بشكل رسمي. هذا وتؤكد المصادر أن حزب الله لا يزال يرفض الانسحاب من تلة علي الطاهر وتسليمها إلى الجيش اللبناني، علما أن إسرائيل وافقت على الأمر. أما عن موقف بري من الموضوع فتقول المصادر بري ليس غريبا عن روما، بمعنى أن بري ليس غريبا وبعيدا عن رأي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لكنه يحاول مداراة جامعته أي بيئته. أما عن الحرق الذي استطاع رئيس مجموعة التنسيق الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد تحقيقه بين بيروت وتل أبيب في ملفي الحدود وتبادل الأسرى، فتقول المصادر إن الحرق حصل لكن الملفين يحتاجان إلى الوقت وإلى المزيد من النقاشات. أما البدء بتداول لوائح الأسرى بين الجانبين فهو أمر صحيح بحسب المصادر، لكن إسرائيل في ملف الأسرى تضع شرطا تعجيزيا أساسه إعادة رفات أسرى إسرائيليين سقطوا في لبنان منذ عام 1975. أما فيما يخص المناطق التجريبية فتؤكد المصادر أن إسرائيل ليست بوارد الانسحاب من مناطق تجريبية أخرى وسط عدم الاتفاق حتى الساعة على الجهة التي ستتحقق من تنفيذ المناطق التجريبية وعلى آلية هذا التحقق، في وقت تؤكد المصادر أن إيطاليا وبريطانيا وسويسرا دول مطروحة لتكون هي الجهة المراقبة تنفيذ المناطق التجريبية، لكن لم يحسم الأمر بعد لأن آلية عمل هذه الدول ومهامها وحدودها لم تحدد بعد. فكيف يمكن تحديد الدولة فيما دورها لم يحدد بعد؟ تختم المصادر التي تؤكد أن لبنان لا يزال يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط هي بدورها على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف الدمار وجرف القرى.
2: في الموازاة تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون دعوة لمشاركة لبنان في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
3: وصل رئيس الجمهورية العام جوزيف عون إلى روما في زيارة يلتقي فيها قداسة البابا لاون 14 يوم غد الخميس، على أن يجري محادثات الجمعة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وقبل مغادرته تسلم عون من القائم بالأعمال الفرنسي في لبنان برونو دا سيلفا دعوة من الرئيس الفرنسي لمشاركة لبنان في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 أيلول المقبل تمهيدا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. وعون عرض للأوضاع الأمنية مع المدير العام لأمن الدولة لواء إدغار لواندوس. في الشأن المالي بحث عون مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. وأشار عون أمام مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية إلى أن لبنان أعيد إلى خريطة العالم، مؤكدا أن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة الأعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود. وفي السياق الثقافي سلم المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني رئيس الجمهورية بحضور وزير الثقافة غسان سلامة شهادة بقرار اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
4: في عين التين أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير إدوارد جابريل أن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر، وقال إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة ورئيسها الرئيس دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، حينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، ويكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن والذي يملك السلاح في تلك المنطقة، وهي منطقة من حق أهلها العودة إليها وإعادة إعمارها، وهم توقون لرؤية الجيش اللبناني حافظا لأمنهم واستقرارهم. من جهته وصف السفير جابرييل اللقاء بالجيد، مشيرا إلى أنه لمس اهتمام الرئيس بري بتحقيق تقدم بشأن المناطق التجريبية وحرصه الشخصي على نجاحها، ولفت إلى أن ترامب مهتم بحل الأزمة اللبنانية ويعمل لدفع إسرائيل إلى وقف الموت والدمار.
2: في المواقف توجه النائب حسين الحاج حسن إلى رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن تجربة اتفاق الإطار التي مضى عليها عدة جولات تفاوضية تخللها مئات الشهداء، متسائلا بدك تجرب بعد؟
5: بيطلع السفير ميشيل عيسى قبل الجولة السابعة بيوم بيطلع بيصدر بيان لا تتوقعوا نتائج من الجولة السابعة، وانتوا بتروحوا الجولة السابعة وبتخبرونا بعد الجولة بعد ما صارت إنجازات، طلعوا قولوا لنا شو الإنجازات. استمرار التفاوض هو الإنجاز الوحيد، إلا إذا مخبيين شي إنجازات سلبية. المجتمع الدولي تركيزه على المقاومة وسلاح المقاومة مش على حياة الأبرياء وأرواحهم. لن يستطيعوا أن يكسروا عزيمتنا وإرادتنا وتصميمنا ويقيننا وعزمنا.
4: جون بولتون. وفي حديث خاص للأم تي في أمام لبنان معادلة أمريكية جديدة، عودة الرحلات لا تنتظر نزع سلاح حزب الله، وما مستقبل اليونيفيل؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
6: من واشنطن إلى بيروت إشارة أمريكية تتجاوز ملف الرحلات المباشرة. جون بولتون يكشف لأم تي في أن عودة الطيران قد تسبق نزع سلاح حزب الله، لكنه يربط أمن لبنان الكامل بإنهاء سلاح الحزب. قرار فتح الباب أمام الرحلات المباشرة بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يعكس ثقة أمريكية أكبر بالوضع الأمني في لبنان، لكنه لا يعني إلزام شركات الطيران بالعودة.
7: To resume some kind of air connection even before Hezbollah was disarmed. If you go back to Resolution 1701, if you pin everything on Hezbollah's total disarmament, you're going to wait a long time.
6: ومن الطيران إلى العقدة الأكبر السلاح. بولتون الذي شارك في مفاوضات القرار 1701 عام 2006 يقول إن الظروف تغيرت، إيران أضعف وحزب الله أضعف وسقوط نظام الأسد عطل خطوط الإمداد عبر سوريا. وبعد 20 عاما لا يتردد في الاعتراف بفشل القرار الذي شارك في التفاوض عليه.
7: Obviously, it did fail, and as I say, I think for a couple of reasons, the weakness of the UN, the weakness of the Lebanese armed forces, the strength of Iran and Hezbollah. I think that if we had really examined the situation more accurately, it would have required a very extensive effort, probably by the United States, to help root Hezbollah's military capabilities out of the picture. If the Security Council gave UNIFIL more reason to stand up to Hezbollah, there's a chance that UNIFIL's performance could improve.
6: أما اليوم فيرى أن الطريق يمر عبر دولة لبنانية وجيش أقوى، وأن أمام حزب الله خيارا واحدا ليصبح حزبا سياسيا طبيعيا، التخلي عن سلاحه وإن كان يعتبر احتمال ذلك ضئيلا.
2: هذا في السياسة، أما في الميدان فغارات وتفجيرات وتصعيد إسرائيلي جنوبا، توغل في ميس الجبل وإجبار اليونيفيل على التراجع. التفاصيل مع ستريدا بعينه.
8: التوتر مستمر جنوبا مع سلسلة غارات وتفجيرات وتحركات إسرائيلية طالت عددا من البلدات والمناطق. فقد أغار الطيران الإسرائيلي على منزل في حي الدير في النابطي الفوأة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل. وفي قضاء مرجعيون سجلت تفجيرات في بلدات حولة وطلوسي وبني حيان، كما وقع تفجير كبير في بلدة كفر تبنيت أعقبه ضوي 3 انفجارات سمع صداها بقوة في منطقة النبطية. وفي الخيام استهدفت دبابة ميركافا البلدة بأربع قذائف، فيما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على بلدة المنصوري، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة. وفي ميس الجبل أفيد عن توغل للجيش الإسرائيلي في الأطراف الغربية للبلدة، ترافق مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل ومع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وبحسب المعلومات تزامن التوغل مع مرور قوة من اليونيفيل قبل أن يقطع الجيش الإسرائيلي الطريق أمام موكبها وأجبرها على التراجع. وفجرا كان الجيش الإسرائيلي قد نفذ تفجيرا في بلدة حداثة، فيما شهدت المنصوري ليلا عمليات تفجير بتزامن مع إطلاق قذائف باتجاه بلدة مجد الزون والأودية المحيطة بها، كما ألقيت قنابل مضيئة فوق منطقتي سور وبنت جبيل بالتزامن مع تحليق للطيران المسير فوق مجرى نهر الليطاني من القاسمية وصولا إلى جسر القعقاعي. وبعيد منتصف الليل شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على الجنوب، من بينها غارتان على الدبشة في النبطية، إضافة إلى غارات على دوحة كفرمان وبرعشيت والأنطرة وعلي الطاهر وأطراف دير سريان. وفي موازاة التطورات جنوبا سجل تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء البقاع الغربي وفي بيروت.
4: على الجبهة الإقليمية المواجهة تتجاوز هرمز نحو أوروبا، وهكذا السفير الأمريكي لدى إسرائيل يلوح بحرب واسعة ضد إيران، فيما ترامب يؤكد أن لا مفاوضات حاليا. أما بريطانيا فأضافت 7 أهداف جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران.
9: الحرب التي قيل أنها ستنتهي قريبا جدا تقترب من شهرها 6، لكن طهران بدل البحث عن مخرج ترفع سقف المواجهة وتلوح بنقل الفوضى من مياه الخليج إلى قلب أوروبا. فبحسب فاينانشال تايمز درست القوات الإيرانية سيناريوهات لضرب أهداف عسكرية أمريكية في جنوب شرق أوروبا إذا صعدت واشنطن الحرب، من بينها بلغاريا التي وافقت على استخدام قاعدتها لتزويد الطائرات الأمريكية بالوقود، وكذلك قبرص ضمن لائحة الأهداف المحتملة. تهديد دفع حلف شمال الأطلسي إلى الرد سريعا، مؤكدا استعداده لمواجهة أي تهديد واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن جميع أعضائه. لكن التصعيد الإيراني لا يتوقف عند اليابسة. طهران درست أيضا استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز، أي الانتقال من تهديد ناقلة الطاقة إلى تهديد بنية الاتصالات. في الأثناء أفادت وكالة فارس بأن ناقلة نفط إماراتية محتجزة غيرت مسارها من وجهتها الأصلية في جبل علي نحو بندر عباس. حتى العراق الذي يعتمد على هرمز لتصدير نفطه بات يبحث عن استثناء، مطالبا طهران بمنح صادراته خصوصية تحمي مصالحه الاقتصادية. وفيما يقول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن دول المنطقة باتت ترى الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة، تكشف تحركات طهران مفارقة أكبر. النظام الذي يتهم واشنطن بصناعة انعدام الأمن يلوح بنفسه بتوسيع رقعة الحرب وضرب أوروبا واستهداف البنى التحتية، ويستخدم هرمز ورقة ضغط على جيرانه.
2: بغداد، محطة قليباف لترتيب نفوذ إيران قبل أي تسوية إقليمية.
9: استكمل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف زيارته إلى بغداد بلقاء الرئيس العراقي نزار عيسى أميدي، قبل أن يجتمع برئيس الوزراء علي الزيدي في لقاءين بحث العلاقات بين بغداد وطهران والتطورات الإقليمية وأمن المنطقة. الزيدي أكد عمق العلاقات بين البلدين، لكن بالتزامن خرج موقف عراقي أكثر حساسية. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي أعلن أن لا مكان لجماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار. وهنا تبدأ القصة الفعلية للزيارة، فقليباف وصل إلى بغداد فيما الدولة العراقية تناقش كيفية حصر السلاح بيدها ومستقبل الفصائل المسلحة، لكنه اختار أن تكون أولى محطاته عند نصب قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد. ومن هناك أعلن أن ما تسميه طهران المقاومة مستمرة، وأن إيران ستبقى قوية في المنطقة، في رسالة يصعب فصلها عن النقاش العراقي حول مستقبل السلاح. فالعراق لا يواجه فقط مشكلة السلاح في الداخل، بل تداعياته الإقليمية أيضا، خصوصا مع أزمة هرمز وتأثيرها على صادراته النفطية. قليباف إذن ليس مجرد رئيس للبرلمان الإيراني، بل شخصية قريبة من الحرس الثوري وموجودة في قلب الملفات الإقليمية الحساسة لطهران.
4: بعد الإعلان، محترفو الكاميرا في يومهم
2: ومقامرة عسكرية.

0: ضيف أولك هيك عضو مجلس إدارة الضمان الأستاذ جورج العلم.
1: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي.
2: حوار حر هل تمهد التطورات الميدانية لاحتلال علي الطاهر؟ ماذا عن جولة المفاوضات الثامنة؟ وماذا سيبحث رئيس الجمهورية في لقائه مع البابا؟ كل هذه الملفات نناقشها مع الكاتب السياسي سامر زريق. حوار حر مع وليد فريجي الخميس الساعة 1:00.

0: الملايين يخرج أصحاب العدسة من خلف الكاميرا إلى أمامها ليرووا بأنفسهم حكايات الصورة ومواقف من الميدان. تقرير ماريو دويري.
1: طبعا نحن أنا وزميلي نبيل الخطيمي،
2: حيث أقف هنا أنا وزميلي كمال أبي راشد،
3: أنا وزميل فراس نادري.
4: صيف ماضي فرجيني هالأجواء.
5: شكرا فادي على كل شيء اللي عم تعمله.
6: إذا عم نشوف يعني مع الزميل فرناندو حويك،
7: خلص ماش نقدم يا داني، فعطيناكم الصورة.
6: إذا شايفين مع خليل عقيقي.
8: بصوتنا تعودتوا تسمعوا الأخبار، أما اليوم بيومنا العالمي منترك الصوت لإلن ليلي عادة بيخلوا الصورة تحكي.
9: شباب ما حدا يساعدنا، ما تنقلوني، هو يسألني أنا بجاوب. صار لي 18 سنة بصور وبالأخبار بدومين الأخبار، هذا الدومين بيعني لي كثير لأنه أنا بحبه، بحب وثق كثير أشياء، بحب فرج العالم كثير أشياء، هن ما بكونوا شايفينها.
10: فهلا أنا حاسس إنه حبق بقى أنا أقوم صور محل الشباب لهالدرجة، صار لي 9 سنين بـ MTV، قررت صور لأن حسيت هذا الشيء بيشبهني.
11: تقريبا شاغل بأكثر من 35 دولة، حالتي حال كل المصورين، المصور بيبقى إنسان عادي. بس عنده تالنت، بس يحط عينه بالكاميرا بيصير بيقلب على عالم تاني.
12: لم نردها، لا لا لا لا لا لا.
13: يعني بعض الأشخاص تعرضوا بالاعتداء على الزميل ربيع شمعون على الهواء.
14: في صورتيات بنبعت عليها خطرة كتير، معقول أنه انضرب، معقول أنه تتكسر كاميرتي.
15: أنا بنتي عمرها 3 سنين وشوي هلأ تقريبا، بتذكر هلأ آخر من شي شهرين كنت ثاقبت بجنوب عم صور الموضوع ودقت لمرتي كانت بنتي حدها، فهي مش فهمانة أنا وين أو شيء، عارفة أنا بالشغل، بس أنا بحكيت معه وكل شيء، بس سكرت الخرطة تفكر أنا إذا صار لي شيء هلأ بهاللحظة معقول كتير ما أرجع لعندهم.
16: ولكن في هذه الأثناء أيضا
10: الشيء اللي معلق فيه بعده لهلأ، لما القصف نزل حد برماش، أنا شخص كتير مغامر، بحب المغامرة، حتى لو هذا الشيء بده يخليني يمكن موت لسمح الله.
17: حبيت الكاميرا، بلشت أتعلق فيها، بلشت أحب الشغل على الكاميرا، شوي شوي تطورت، بلشت بالأول أسيستان، بعدين أنا قلت صرت كاميرامان إندور. تعب جسدي وتعب ذهني بتحملوه شيء كتير كبير، أوقات هني وجسمهم عم يجعون بدهم يطلعوا يصوروا، بدهم يكونوا عم يضحكوا قدام العالم.
18: من أنا وصغير حلمي هو يكون كاميرامان، وحققت هيدا الشيء لما فتت على MTV. أنا كان قلت 8 سنين كاميرامان أوت دور، ومن وراء جويس حقيقي أنا صار كاميرامان اندور.
8: من القلب قسم التحرير بيشكركن على كل صورة، على كل ضحكة، وعلى كل موضوع بتكونوا فيه شركة بإيصال المعلومة بالصوت والصورة.
11: أنا فرناندو، أنا صورت الروبورتاج بنهار عيد المصورين، هلكت بالشغل.
19: مهضومين، مهضوم فرناندو. أنا كمان بوجه لهم تحية، اندور أوت دور مصورين. بين صواريخ أبو الظهور والانتخابات الإسرائيلية، مقامرة عسكرية لنتنياهو تضع المنطقة على حافة الصدام، ورئيس الأركان الإسرائيلي يزور جنوب سوريا. تقرير رنا نمر.
20: الرواية الإسرائيلية الرسمية تقول شيئا، لكن ما سرب إلى واشنطن يقول شيئا آخر، وهذه الفجوة نفسها هي مفتاح قراءة ما جرى في أبو الظهور. فبينما أعلن مكتب نتنياهو أن الضربة جاءت ردا على اقتراب تركيا من خرق التفاهمات الأمنية بنشر قوات في القاعدة، كشفت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع أكسيوس أن الهدف الحقيقي بحسب ما أبلغ للبيت الأبيض كان استباق وصول شحنة أنظمة تسليح متطورة كانت تركيا تجهز لإرسالها إلى القاعدة، ومنع أي بناء عسكري أوسع فيها. وما يعزز حساسية التوقيت أن الجيش الإسرائيلي فرض في البداية حظرا على النشر العسكري يمنع تأكيد مسؤوليته عن الضربة، وأن نتنياهو التزم الصمت نحو 20 ساعة كاملة قبل أن يتبناها رسميا، وهو ما سبقه ب3 ساعات فقط اتصال هاتفي بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان، لم يتضح إن كانت القاعدة قد أثيرت خلاله أم لا. أنقرة نفت أصلا وجود انتشار تركي في القاعدة، ووصفت الغارة بأنها استمرار لسياسة عدوانية تهدد الاستقرار، ودمشق بدورها حذرت إسرائيل من أنها لا تواجه دمشق وحدها. لكن التحذير الأخطر جاء أمريكيا. المبعوث الأمريكي توم باراك كشف أن تلك الليلة كانت على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية إسرائيلية تركية، موضحا أن القوات التركية لم تكن تعرف وجهة الطائرات الإسرائيلية ولا هدفها، وهو ما كان يمكن أن يدفعها لإقلاع مقاتلاتها اعتقادا منها أنها هي المستهدفة. براك ربط ذلك مباشرة بغياب آلية التنسيق. الخلفية الأعمق للتوتر ليست وليدة اللحظة. نتنياهو يخوض مع أردوغان خصومة علنية ممتدة، اتهمه خلالها بدعم حماس وعرض بيع مقاتلات F-35 الأمريكية لأنقرة، بينما وصفه مسؤولون أتراك بأنه عبء لم تعد الإنسانية قادرة على تحمله. هذا التراكم يجعل قراءة الحدث أوسع من غارة أمنية معزولة، فهو يتقاطع مع سباق نتنياهو الانتخابي ومع مساعي واشنطن لإحياء آلية لفض الاشتباك قد تشرك تركيا فيها، في وقت لا تزال فيه الرواية المعلنة والدوافع الفعلية للضربة متباعدتين، وهذا بالتحديد ما يجعل أبو الظهور أكثر من مجرد قاعدة عسكرية مدمرة.
12: طريق الجليد، هل تهدد قناة السويس؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
21: طريق بحري جديد أقصر أسرع ولا يمر بقناة السويس. للمرة الأولى تنطلق خدمة شحن صينية منتظمة باتجاه أوروبا عبر الطريق البحري الشمالي في القطب الشمالي، مسار يختصر المسافة بين آسيا وأوروبا ويعيد إلى الواجهة سؤالا أساسيا: هل يتحول طريق الجديد إلى منافس لقناة السويس؟ فالطريق القطبي يمر بمحاذاة السواحل الروسية الشمالية ويتيح لبعض الرحلات الوصول من الصين إلى أوروبا خلال نحو 18 يوما بدلا من الرحلات الأطول عبر المسارات التقليدية، لكن الأقصر ليس دائما الأسهل. الممر القطبي يبقى مرتبطا بدرجات الحرارة وحركة الجليد، وبالتالي فإن نافذته الملاحية محدودة مقارنة بقناة السويس التي تعمل على مدار العام. كما أن الملاحة في أقصى الشمال تعني تحديات إضافية: الجليد، الطقس القاسي، كلفة التأمين، خدمات الإنقاذ المحدودة والحاجة في بعض الظروف إلى سفن وتجهيزات خاصة. لكن بالنسبة إلى الصين القضية لا تتعلق بالمسافة وحدها، فبيجينغ تبحث عن تنويع طرق تجارتها مع العالم وتقليل اعتمادها على الممرات البحرية التقليدية، خصوصا في ظل الأزمات التي هزت سلاسل الإمداد والتجارة الدولية خلال السنوات الأخيرة. وهنا تبرز أهمية الطريق القطبي كمسار إضافي لا كبديل كامل حتى الآن. فقناة السويس تتمتع بعناصر يصعب تعويضها: ممر يعمل طوال السنة، بنية تحتية قائمة، قدرة استيعابية كبيرة، وموقع يربط مباشرة البحر المتوسط بالبحر الأحمر. ومع عودة تدريجية لبعض حركة الملاحة إليها، يبقى التحدي الأكبر أمام القناة حاليا مرتبطا بالأمن في البحر الأحمر والاضطرابات الإقليمية أكثر منه بالمنافسة الآتية من القطب الشمالي. إذن الجليد يفتح طريقا جديدا أمام التجارة العالمية، لكنه لم يغلق طريق السويس.
0: جاء وزير الزراعة نزار هاني في عكار والتقى معنيين في القطاع الزراعي في عدد من البلدات والقرى في وادي خالد، وسلم مساعدات وتجهيزات زراعية للمزارعين، من بينها ألواح للطاقة الشمسية ومعدات تستخدم في الأعمال الزراعية. وأكد هاني أن الجولة تأتي في إطار إطلاق سلسلة من المشاريع والمبادرات عبر وزارة الزراعة بهدف دعم المزارعين وتعزيز القطاع الزراعي.
22: صار في عنا منصة رقمية كلكم مدعوين تفوتوا عليها وتطلعوا عليها، كل المشاريع الزراعية بلبنان موجودين صاروا على منصة واحدة. هيدي بتسنح الفرصة للبلديات للتعاونيات للمزارعين يعرفوا شو هي المشاريع اللي عم تتنفذ بمناطقهم. بيصير في عنا أخبار وإعلام إنه الزراعة بعكار هي عم تروى بمياه الصرف الصحي، هيدا كلام غير دقيق. في عنا بعض التجاوزات هون عم نكون كتير صارمين بموضوع اللي بيروا أراضيهم في الصرف الصحي.
12: استقبل نائب فؤاد مخزومي السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد الدوسري بحضور المستشارة السياسية كارول زوين، وكان بحث في العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية وسبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين. مخزومي أشار إلى حرص السفير الدوسري على لبنان وإيمانه بأهمية دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتعزيز دورها، وتمنى مخزومي على السفير الدوسري أو تمنى له النجاح في مهمته الدبلوماسية في لبنان.
0: عماد مريض بحاجة إلى عملية عاجلة في النخاع الشوكي والمبلغ يفوق 70,000 دولار. التفاصيل مع يارا الهندي.
1: عماد بين 3 ولاد اليوم عم يعيش مع الوجع وبنفس الوقت عم يسابق الوقت. خراج على نخاع الشوكي مهدد صحته وعملية ضرورية لازم تنعمل بأقرب وقت بس بتكلف 70,000 دولار.
2: رقم صح كثير كبير بس على الله ما في شيء كبير. في عامل بتر لإجر الشمال، وفي عندي إصبعين بإجر اليمين كمان ما عمل لهم بتر، حاطت 3 رسورات للقلب، عندي سكر. تعز عليه الواحد أنه هو كان السند وهو كان المرجعي لألون، وهلأ ما بقى طالع بيدي شيء مثل كأنه ما بقى العازي.
1: وبين الوجع والعجز عن تأمين العلاج، كارين عم تعمل المستحيل لبياب.
3: عنده خراج حوالين النخاع الشوكة، عم يضغط له على أعصابه، عم بيحد له من الحركة تبعيته والتنفس تبعه، وعنده التهابات كتير قوية بين سناسل الظهر. هو الالتهابات بيطلبوا أكتر من عملية ونكفي بالعلاج فترة طويلة يعني حتى ما يتحسن ونقضي نحن على الالتهابات.
1: كارين اليوم هي المعيلة الوحيدة وعم تحاول تجمع مبلغ أكبر بكتير من قدرتها، لأن بالنسبة لإلها المبلغ مش رقم، هو فرصة حتى يضل بيا حدا.
3: بشتاق شوفه عم يمشي وعم يحكي معي، بس بدي يوم بالسلامة. أنا بوعدك إنه ترجع أقوى من قبل وترجع أحسن وترجع تروح وتقوم وتظهر وتعمل كل اللي بدك إياه إن شاء الله. وكتير مريحة وكتير بحب الحياة وما بيلبق له هيك الظلم كتير.
1: ويمكن مساهمة صغيرة من كل واحد منا تجمع 70,000 دولار كلفة العملية والعلاج، وبتعمل فرق بين وجع عماد وفرصة علاجه.
12: في خبر ورد قبل قليل، فقد ذكرت مصادر أن رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد شيباني في 14 آب الحالي، تناول الوجود العسكري التركي في سوريا. وذكرت المصادر أن هذا أول مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السوري ورئيس الموساد الإسرائيلي منذ توليه منصبه في يونيو.
0: بعد الإعلان، استثمار لبناني في قبرص
12: وثقة إماراتية في لبنان.

حوار حر سباق التفاوض والحرب من تلة علي الطاهر إلى مضيق هرمز السيادة اللبنانية قرار استراتيجي حاسم أم ورقة سياسية للمساومة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية العميد يعرب صخر حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00

0: عيونكن ضووا وتعوا بهالليل نسافر مع قناديل سهراني.
1: قناديل سهراني الأربعة.

0: العقار يجذب أموال اللبنانيين إلى قبرص، فهل يستعيد لبنان فرصته؟ التفاصيل في هذا التقرير.
1: من لبنان إلى قبرص، العقار لا يزال وجهة أساسية للأموال الباحثة عن الاستثمار، فأين تكمن الفرص اليوم وما الذي يبحث عنه المستثمر قبل اتخاذ قرار الشراء؟
2: بده بلان بي، إذا صار حرب أو إذا صار مشكل بلبنان يأخذ العائلة ويروح على قبرص. الهدف الثاني هو للتأجير للاستثمار، لأنه الأجارات بقبرص تعتبر المردود تبعها مقبول. والهدف الثالث هو الحصول على الإقامة الدائمة بقبرص يلي هي بلد أوروبي، ويلي مفروض هلأ من هلأ لآخر السنة تدخل على نظام الشنغن.
1: خلال السنوات العشر الأخيرة اشترى اللبنانيون أكثر من 25 ألف منزل في قبرص، فهل يستعيد لبنان ثقة المستثمر؟
2: حان الوقت أنه نرجع على السوق العقاري بلبنان، وأنا عندي ثقة أنه السوق العقاري بلبنان ما بيتراجع. وإذا بتطلع لورا، رجع 50 سنة لورا وحط قيمة كل شقة ولا كل أرض من 50 سنة لهلأ، ولا نهار تراجعي. لبنان مساحات الصالحة للاستثمار العقاري عم بتقل، اللبنانية بيحبوا يستثمروا ببلدهم، المقيم والمغترب.
1: الاستثمار لا يبحث فقط عن الفرص والعوائد، بل يبحث أولا عن الأمان والاستقرار. من هنا لا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي أو استثمارات جديدة في لبنان من دون استقرار أمني وسياسي يطمئن المستثمر ويعيد الثقة إلى السوق اللبنانية.
3: إلى الفقرة الاقتصادية،
1: وفد إماراتي من 67 رجل أعمال سيزور بيروت في 26 و 27 آب بحسب ما كشف الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شير، واعتبر أنه حجم الوفد يعكس اهتمام إماراتي بتطوير العلاقات الاقتصادية ودعم لبنان في مرحلة التعافي والنهوض. والأهم أنه الزيارة تأتي بعد التفاهمات اللي حصلت خلال لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ما يفتح الباب أمام إعادة تنشيط التعاون والاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين، فيما تتجه الأنظار إلى الأيام المقبلة وإلى ما يمكن أن ينتج عن هذه الزيارة. 215 ألف جهاز خليوي في لبنان تبين أن الرسوم الجمركية لم تسدد. الوزارة أرسلت رسائل إلى أصحاب هذه الأجهزة وطلبت منهم تسوية أوضاعهم خلال مهلة 30 يوم عبر مراكز ليبان بوست. ومع الإقبال الكبير شهدت بعض المراكز اقتزاز، ما دفع الوزارة إلى تسهيل المعاملات وتمديد المهل وزيادة عدد المراكز وساعات العمل وإرسال الرسائل على دفعات. الوزارة تؤكد أن التحقيقات مستمرة وبدأت تطبيق آلية جديدة بهدف التأكد من تحصيل الرسوم المستحقة. أما الخطوة المقبلة فهي إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لتسجيل الأجهزة والتحقق من رسومها بهدف منع تكرار هذه الثغرات في المستقبل. رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الاتحاد العمال العام بشارة الأسمر طالب ضمن برنامج حكي اقتصاد عبر إذاعة MFM بضرورة اعتبار أموال المضمونين ضمن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع كديون يجب تسديدها.
4: أنا إذا ما قدرت اعتبرت بنظام الفجوة المالية اللي عم ينقر اللي عم يندرس اليوم أموال الضمان أموال مميزة ويجري احتسابها وإعادتها وفق قيمتها الفعلية في حينها كنا ما عملنا شيء. ومثل ما صار بكل الناس صار بأموال الضمان اللي بدي طمن أنا أصحاب العمل، وهون اللي حكيتهم كلهم وطمنتهم.
1: إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سولدار بي أيضا 72 دولار. إلى الأسواق الخارجية حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، مؤشر سوق دبي، كما أيضا الكويت. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة باضطراب أسواق السندات العالمية واستمرار ارتفاع أسعار النفط بظل الضبابية الجيوسياسية بالشرق الأوسط. ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد إعلان وزارة الخزانة عن خطة لتخفيف الضغوط في سوق السندات الحكومية، الأمر اللي دفع العوائد إلى الانخفاض بشكل ملحوظ. عززت أسعار الذهب والمعادن مكاسبها مدفوعة بتراجع الدولار وانخفاض حاد في عوائد السندات الأمريكية بعد مضاعفة وزارة الخزانة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4489 دولار للأونصة، الفضة 65 دولار، أما النفط 92 دولار لبرميل البرنت، بعد ما وصلت أسعار النفط للارتفاع لتتداول قرب أعلى مستوياتها بثلاث أسابيع مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية التي تهدد امدادات الخام إلى الأسواق. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1664. إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها بوتيرة حادة وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 67800 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2000 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
3: شكرا أطوان.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: أكثر من 2000 روبوت من مختلف أنحاء العالم عم يستعدوا للمنافسة بالصين ضمن حدث ضخم بيختبر قدرات روبوتس بمجالات متعددة مثل الركض، الفوتبول، المهارات التقنية والتفاعل مع البشر، بخطوة بتعكس التطور السريع اللي عم بيشهده عالم الروبوت والذكاء الاصطناعي. الصين عم تسعى من خلال هالحدث إلى تعزيز موقعها كوحدة من أبرز الدول بتطوير تقنيات الروبوتات الذكية.

إلى الروبوت الصيني سوبرمان واللي عمل حالة استثنائية من بعد ما أعلنت شركة يونيتري أنه وصل لسرعة 12.66 متر بالثانية وتجاوز السرعة القصوى اللي سجلها الأعداء بولت واللي كانت 12.42 متر بالثانية، ولكن الروبوت ما قدر يوقف في الوقت المناسب فضرب بالحاجز ووقع. أكثر من 150 طيار من 33 دولة شاركوا بمنافسات الباراجلايدنج بكازاخستان ضمن أول وورلد كاب باراجلايدنج بآسيا الوسطى. المشاهد الجوية اللي صورتها الدرونز انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا.

0: اخبار جي دي بي نشرت بكره ومن هلا لوقتها ستي كونكتد.
1: الى الصفحه الرياضيه.
2: البداية رح تكون مع التنس وتحديدا مع بطولة سينسيناتي الأمريكية للماسترز ذات الألف نقطة لنشوف أبرز نتائج دور ال 16 يلي شهد خروج مفاجئ للروسي دانيال ميدفيديف.
3: بعد مباراة دامت لحوالي 3 ساعات خرج الروسي ميدفيديف المصنف 7 عالميا من البطولة الأمريكية على يد الأمريكي براندون ناكاشيما المصنف 22. الروسي خسر المجموعة الأولى 7-6 ولكنه عوض بالثاني وفاز فيها أيضا 7-6 بعد تقارب كبير بين اللاعبين. لكن بالمجموعة الثالثة فقد ميدفيديف الثقة مما سمح للأمريكي بالفوز 6-1 ليتأهل لتمن النهائي لمواجهة البرتغالي بورجيس يلي فاز بدوره 2-0 على الروسي أندري روبليف. كذلك تأهل الإيطالي لورينزو موزاتي للدور ثمن النهائي لمواجهة البرتغالي فاريا بعد ما فاز الإيطالي بالدور 16 على الأمريكي تزانك بفوزه عليه بمجموعتين لصفر وبنتيجة 6-1 و6-3. وفجر اليوم فاز الكندي فيليكس أوجي الياسيم على الأرجنتيني سيروندولو، وهو رح يواجه بتمن النهائي الأمريكي فرانسيس تيافو يلي فاز على مواطنو تيان.
2: بالفوتبول أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني رسميا عن ضم اللاعب رودري قادم من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد رح يمتد حتى عام 2030.
3: خضع لاعب خط الوسط المتوج هذا الصيف بكأس العالم مع منتخب إسبانيا لفحوصات طبية وبدنية صباح الثلاثاء الباكر بمدينة خوان جامبر الرياضية. وأتى ببيان للنادي الكتالوني أنه برشلونة توصل مع السيتي لاتفاق بشأن انتقال رودريغو هرنانديز المعروف باسم رودري يلي وقع مع النادي الكتالوني عقد حتى 30 حزيران 2030 قدرت قيمته ب 88.6 مليون دولار أمريكي. وكان رودري قائد المنتخب الإسباني اختير أفضل لاعب بمونديال 2026 كما وفاز بجميع الألقاب تقريبا مع السيتي بما في ذلك دوري أبطال أوروبا عام 2023 وأربع ألقاب بالدوري الإنجليزي الممتاز.
2: مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا. شكرا للمتابعة، عودة لكم.
1: شكرا عماد.
4: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جبنة كتير منستعملها وحتى صرنا بمطبخنا اللبناني كتير منزيدها ومنضيفها لأنه بتطيب الأكل وبتخليه غير شكل. عم نحكي أكيد اليوم أنا وياكن عن الموتزاريلا. الموتزاريلا يلي منا جديدة، إنما أول نص مكتوب ظهرت فيه كلمة موتزاريلا بيعود تقريباً لل 1570، وين؟ أكيد بكتاب طبخ، بس مين ألفه؟ اسمه بارتولومو سكابي، وهو طاهي البلاط البابوي بعصر النهضة. مهم نعرف إنه الموتزاريلا أساساً تصنع من الحليب الطازة، بس لمين؟ مش من الحليب البقر بالضرورة، إنما من جاموس المي، ولازم نعرف إنها محمية أوروبية. المهم أكتر وأكتر أنا وياك نغوص بمزاقها وبفوائدها للجسم، لأنها مليانة بالبروتين، مليانة بالفيتامينات، ومهمة كتير لغذائنا. إنما لازم ننتبه لأنه كتير ممكن إذا زدنا عن الكمية المطلوبة كتير تنصح. يعني مش نقول جبنة بيضة ما بتنصح، إنما موتزاريلا كمان إذا زدناها فيها وبأكلها أكيد بتصير تنصح. هذا غير الإضافات يلي نحنا معقول مثلا نحطها بالبيتزا أو بالباستا وغيرها من الأمور.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

جولا، سرعة، دقة، موضوعية. التاسعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى قاعدة الشامبينو العسكرية في ضاحية روما في زيارة للعاصمة الإيطالية، يلتقي في خلالها البابا لبون 14 ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، كما يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. تتعرض بلدة المنصور لغارات إسرائيلية عنيفة جدا، وكانت دبابة ميركافا استهدفت منزلا في البلدة. أوعز النائب العام لدى المحكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى القوى الأمنية بإعادة حاكم مصر في لبنان الأسبق رياض سليمي إلى مستشفى دار الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب الأخير عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لقد حذرنا سوريا من السماح بوجود عسكري تركي، ويبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيدا، لذا حرصنا على توضيحها لهم بشكل أفضل. رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قال من الجنوب السوري: نرصد ما يجري في سوريا والتغييرات المستمرة ويجب أن نستعد لذلك. أضاف: علينا منع تطور التهديدات الإرهابية ومنع وجود تهديد عسكري على حدودنا، وأنشأنا منطقة أمنية وحزاما فاصلا. أشارت مصادر لرويترز إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 من الجاري بحثا أو بحثا في خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا. أعلنت وكالة فارس ومهر الإيرانيتان أنه تم السيطرة على ناقلة نفط إماراتية واقتيادها إلى بندر عباس. أخيرا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يلتقي زعيم كوريا الشمالية، وقال: المفاوضات مع إيران قد تستأنف في وقت ما، ونتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر.
1: هل تمهد التطورات الميدانية لاحتلال علي الطاهر؟ ماذا عن جولة المفاوضات الثامنة؟ وماذا سيبحث رئيس الجمهورية في لقائه مع البابا؟ كل هذه الملفات نناقشها مع الكاتب السياسي سامر زري.
0: حوار حر
1: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الخوف هو استجابة بيولوجية بتحمينا من الأخطر، بفعل الجهاز العصبي لأعداد الجسم للمواجهة أو الهروب. لما يصير الخوف مبالغ فيه أو يصير من دون وجود خطر حقيقي أو يمنع الإنسان من ممارسة حياته، هون بيتحول لاضطراب بحاجة لعلاج. شو هي أعراض الخوف؟ تسارع بالقلب، تعرق، ارتجاف، ضيق نفس، تجنب من المواقف المخيفة. أثبتت الدراسات أنه العلاج هو بيساعد أنه الشخص يواجه مخاوفه تدريجياً بدل من أنه يهرب منها. نصايح اليوم: ما تهرب من مخاوفك، واجهها تدريجياً، تعلم تمارين التنفس، ما تسمح للخوف أنه يقرب عنك. فيك تستعين باختصاصي إذا صار الخوف عم بيأثر على حياتك. الشجاعة مش أنه واحد ما يكون يخاف، بس هي القدرة أنه يتعامل مع خوفه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

تحية من إذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا بالجميع. منلتقى كل ليلة أربعة من بعد أكيد هالنهار الطويل لحتى نكون ببعض الأمور بركي منستوعبها أكتر بهالوقت هيدا ومنقدر نفهمها أكتر. التحية الكبيرة للمخرج فريدي سيبا، وأيضا تحية أيضا للمخرج توني صفير. نحن بإطار لقاءنا اليوم لقاء حلو ومميز، تعودنا نلتقى يمكن بالنهارات ونحكي كتير أمور ونرد على بعض الأسئلة ونتناقش بأمور حياتية مطلبية بكل معنى الكلمة. وبكل هالأحاديث اللي كنا نعملها كان في نوع من صدق وقت الشخص بيقدر يحكيك كمسؤول وبنفس الوقت صادق باللي عم بيقوله، وهذا الشيء ما منلاقيه دايما. منلاقي حكي ولكن ما في صدق، بس مع الأستاذ جورج العالم في كلام

0: لبنان الحر بنقول لك مبروك. قد ما ثقة كبيرة بحضرتك، حضرتك جددت لك المسؤولية بمجلس إدارة الضمان وكعضو هيئة مكتب أو بالأحرى كعضو هيئة مجلس إدارة الضمان، وأيضا بعدك عضو هيئة مكتب الاتحاد العمال العام. إضافة إلى من خلالك بدنا نقول مبروك للمدير عام الضمان الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة عفوا، الدكتور بشارة الأسمر، كمان ترافقنا نحن ويا سنوات والسنوات بهالموضوع. أستاذ جورج، في شيء فيك تقلي قبل ما نبدأ مواضيعنا بهالموضوع هيدا؟ هل الأمور رايحة للأحسن؟ هل الأمور باقية مثل ما هي؟ لأنه في كلام عم بينقال أنه الظاهر الدولة العميقة بعدها بتجيب ناسها.
1: هلأ بجاوبك عن الدولة العميقة. أول شيء لا شكر على واجب، ونحن وياكم عيلة وحدة. أنا بشكر عاطفتكم، وتحديدا بشكر عاطفة الناس. يعني أنا تفاجأت بالعاطفة وبالمحبة وبالتهاني اللي وصلتني بشغلي أنا بعتبرها أنه طبيعية، بتعاطف فيها بشكل طبيعي. وبدي لك شغلي أنه المسؤولية عبء يا أستاذ فادي، المسؤولية عبء منا شرف. وإذا ما كنت قادر تحفز حالك لتعطي أكثر، الأفضل أنك ما تكون.
0: أيوة.
1: فأنا هيدي القصة إذا بدك اللي لموني فيها الناس وغمروني بعطفهم، بتحملني مسؤولية أكبر، تتابع بشكل أكثر ودافع عن مصالح الناس ومصالح ناسي. هلأ هيدي من جهة. اللي حصل شغلة كتير كبيرة.
0: شو اللي حصل؟
1: لسنة 1965 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يترأس مجلس إدارته إلا الدولة وأصحاب العمل. للمرة الأولى منذ 1965 بيجي ممثل للعمال رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنا محل أصحاب العمل بكون مبسوط لأنه وصل أحد ممثلي العمال لهالمركز. عم بحكيك عن أصحاب العمل تحديدا، لأنه أهل مكة أدرى بشعابها. نحن بنعرف شو مشاكل العمال، بنعرف شو مشاكل الموظفين، بنعرف وين وجعهم، وبنعرف كيف بدنا نديويه من هالبيبي. ايه رح يتغير ان الله راد. طبعا نحن منا بجزيرة منعزلة، نحن ببلد موجودين فيه مثلنا مثل كل مؤسسات البلد. بدنا نحاول انه ننهض بالضمان تيرجع بالمرحلة الاولى كما كان، وبالمرحلة التانية اللي هي تاني فشخة رح تكون أنه يروح باتجاه أفضل وأفضل وأفضل بإذن الله، بصورة خاصة أنه المجموعة الموجودة بمجلس الإدارة الجديد المصغر، ومجلس الإدارة كان 26، اليوم مجلس الإدارة 10، ورئيس مجلس الإدارة هو متقدم بين متساويين، يعني مش أنه بيتحمل مسؤولية شوي أكثر من غيره كونه هو مضطر أنه يتابع كل التفاصيل الباقية. بعتقد أنه هالفريق الموجود كله فريق شاطرين ومختصين وناجحين بحياتهم، بعتقد رح نقفز قفزة نوعية بالضمان الاجتماعي من هلأ لخمس ست شهور بإذن الله. سألتني إذا في، طبعا نحن أنا بقول لك أنه بأسرع وقت ممكن موضوع الطبابة والاستشفاء.
0: قبل ما نوصل قلت لي بدي أحكيك بموضوع
1: الدولة العميقة.
0: ليش
1: من هي الدولة العميقة حتى نروح للآخر بهالموضوع؟ من هي الدولة العميقة؟ الدولة العميقة هي الإدارة. نحن بدنا نفوت على الإدارة ونغمق حضورنا بالإدارة.
0: مين نحن؟ يعني
1: نحن الناس. الناس ناسنا بدنا نفوتوا على الإدارة. نحن فلينا من الإدارة وتمت الهيمنة على الإدارة. طبعا تمت الهيمنة خلال فترة من 1990 لليوم. نحن بحاجة إلى العودة للدخول إلى الإدارة وإلى مؤسسات الدولة لحتى ترجع تسترد حقوقك وتصير الدولة العميقة على الأقل منا عميقة، تصير شفافة وتشير واضحة.
0: نعم.
1: وتوصلك إلى ما محل ما لازم توصل عليه. برجع لك للنقطة اللي ورح أرجع كيف إلا هلأ مثلا بالضمان، كيف لازم نرجع نستعيد مواقعنا ودورنا وحضورنا.
0: طيب تسمح لي حسيتك عم تحكي بتفاؤل كتير كتير، يعني عم تحكي ببسط بانفراح بفرح بانشراح نوعا ما عن مكان قبل بمجلس إدارة الضمان. شو اللي تغير استجور؟ يعني انه شو العجيب اللي بدها تصير اليوم مع الناس او او او بالإدارة مثل ما عم بتقول، او شو الشيء اللي راح يحصلوا عليه العالم ما كانوا حاصلين عليه بالسابق؟
1: ما في عجيب استاذ فادي، في وضع حصل ابتداء من 2019 انهارت كل مؤسسات البلد.
0: مزبوط.
1: انهيار مالي، انهيار اقتصادي، انهيار استشفائي.
0: كيف قدرين تحصلوا مصريين؟ انهيار
1: الله بيدبر يعني. المهم الإدارة تكون سليمة.
0: نعم.
1: ما حدا يقلك انه الضمان هلأ ما معه مصاري. أنا فيني يقلك انه الضمان هلأ معه مصاري، والضمان يفترض المصاري ما يكونوا لا بمصرف لبنان ولا يكونوا بالمصارف التجارية. على كل حال بالقانون الجديد، قانون التاعد والحماية الاجتماعية، في لجنة استثمار أموال الضمان. هاي اللجنة بدها تكون هي مسؤولة عن توظيف أموال الضمان في الأماكن الصح لحتى تنتج وتعطي مصاري وتسيسر أمور الناس بكل محبة وبكل صدق. هلأ بتقلي كيف؟ بقولك المال موجود بحاجة إلى تعديل، تعديلات إدارية، لحتى إن كان من ناحية الأدوية وإن كان ناحية من البروتاز وإن كان من ناحية المستشفيات. وهون المستشفيات يفترض فيه إنه شوي يطروها نتفة صغيرة. وبرجع أقول لك أكثر من هيك، يطروها عنا بالمناطق عنا هون لأنه غير محلات الوضع أسلم. وبتستوي الأمور وبتروح بالاتجاه الصحيح. الناس لا قادر تفوت على مستشفى، الناس ما قادر تاخد أدوية، وهيدا دورنا الأساسي اللي بدنا نعمله هلأ. بدنا نعمله هلأ. وراء في موضوع تعويضات نهاية الخدمة كمان بدها حل.
0: طيب خلينا نبدأ، ما زال حسيت أنه لازم نحكي بهالأمور لأنه هقتوا في عصر جديد اليوم بده يمشي بالضمان. هل رح نرجع على تغطية 90%؟
1: طبعا نحن الشغل على هالأساس. المحطة الأولى عم بقولك بده يرجع التغطية كما كانت في السابق تماما.
0: حكيتني كتير قبل بهالكلمة.
1: إيه بس طلعت هلأ.
0: كتير بمقابلة
1: استاذ فادي من وقت اللي حكيتك قبل مرة أنه بدها تطلع، طلعت هلأ. أكيد ما صارت مثل ما كانت، بس الأكيد أنه أفضل بكتير بكتير من البدايات. هلأ بدك كفي، بدك كفي طلوع لتوصل للمرحلة اللي كانت سابقة عن 90-80. هاي بدها تصير ثابتة بعد 3-4 أشهر، بتصير واضحة هاي الخبرية كاملة بشكل كامل. وابتداء بعد من الأسبوع الجاي مثل ما العمل الأدوية كانوا ينقوا الأدوية الجينيريك الأوطى سعرا. هلأ بإذن الله قريبا جدا راح تصير متوسط السعر، يعني لا أعلى سعر ولا أوطى سعر، في سعر متوسط. يعني الأمور رايحة بالاتجاه الصح، وهذا المجهود اللي بدنا نحطه، هي المجهود بدنا نحطه.
0: تعتبر اليوم هيئة المكتب متجانسي مع بعض
1: ما بقى في هيئة مكتب بالضمان، في مجلس إدارة مؤلف من عشرة مؤلف من عشرة، هو هني هيئة المكتب ومجلس الإدارة
0: مع بعضهم
1: ومتجانسين.
0: ورئيس مجلس الإدارة
1: الدكتور بشارة أسمر هو رئيس مجلس الإدارة، بعتقد حيكون محكوم عليه أنه يمارس أنشطة أكثر ويضغط أكثر بالاتجاه الصحيح تنأمن مصالح الناس.
0: يعني أنت رح تكون عصب خلينا نقول
1: حتمية.
0: هالكلام اللي عم بتقوله بدك توصله
1: حتمية. حتمية هيدي. أنا موجود بمجلس الإدارة صار لي 27 سنة، وولاد المنطقة والمناطق اللي أنا بتعاطى معها بشكل شبه يومي بيعرفوا أنه في كتير شغلات انعملت وفي كتير مراكز انفتحت وفي أمور تيسرت. ورح تكفي هيك وباتجاه أسرع وأفعل.
0: طيب بموضوع المستشفيات اللي عرفته استجور أنه في مستشفيات ما حابة تتجاوب مع طروحات، مش أحول طروحات، أمنيات اللي حطيتوها، أنه بتتمنوا على المستشفيات أنه يكون في تتجاوب مع قرارات مجلس إدارة الضمان. في مستشفيات ضلت ماشية وكأنه مش موجود مجلس إدارة أو أنه موجود الضمان. وعنده أشكال خاصة بهالموضوع، بكل شوية بيقول لك التسعيرة.
1: هلا ما في شك في مشكلة بالتسعيرة، احنا موضوعيين ومنطقيين. التسعيرة بحاجة إلى تعديل وسنعدلها وبأسرع وقت. ولكن المستشفيات اللي ما قادرة تلتزم بالعقود، والعقود هي عقود إفرادية بين كل مستشفى بمستشفاها والضمان، المستشفى المنا قادرة أن تلتزم بهاي العقود، إذا ما هي فسخت العقد نحن رح نفسخه بكل محبة وبكل بساطة. والمستشفيات بالبلد كتار، ليش مستشفيات فيها تحكم بالتسعيرة ومستشفيات لا؟ في توك في مكان ما أنا عم بقول لك رح نزبط التسعيرة مثل ما لازم تتزبط وضمن الحدود المنطقية والإعلانية يلي ما بتأثر لا على المستشفيات ولا على الضمان. بذات الوقت المستشفيات يجب أن تتجاوب ويجب أن تلتزم في هذه التسعيرة وما بقى تحمل المضمونين أكثر من حقه. يعني المطلوب تاخد حقه وتعطي المضمون حقه.
0: أنا كمواطن ليش ما بتعلنوا عن المستشفيات اللي فسخت العقد معكم؟
1: معلنة ونحطت بالصحف
0: يعني
1: معلنة
0: مش كل طلعت
1: في في في مستشفيات اثنين تم فسخ العقود معهم وفي شي 10 مستشفيات تم ابلاغهم انذارات. ما انا مني بميدان التشهير هلا بس في مستشفيات اثنين ومستشفيات كبار تم فسخ العقود معهم. نعم. وفي مستشفيات اخذت انذارات. هلا يفترض انه يعيدوا تصليح وضعهم مع الصندوق يلتزموا بالتسعيره ضمن الحدود المعقوله وبالتالي يعيدوا اتمام العقود اذا بدهم. ما بدهم فين يضلوا بلا ضمان.
0: يعني هون الناس اللي هي عم تتحكم على حساب الضمان.
1: نعم.
0: في خوف عليها بمكان ما.
1: ابدا في المستشفيات كلها عم بقول لك فسخ تم الفسخ عقد مع مستشفيات اثنين.
0: يعني فيها ترجع الناس بس هذا صح حبيت اسالك. نعم. فيها ترجع تعمل مع شركات الضامن الاسورانس فرق ضمان ولا هلا لا
1: يفترض
0: بعد
1: الامور هيك.
0: بعد الامور مش مستقره
1: يفترض يمين. هيك ويفترض هيك تصير يعني بعد السنه الجايه بدني بلشوا يعملوا
0: من 27 لازم
1: يعملوا فرق ضمان يصير
0: يرجعوا العالم مثل ما كانوا
1: تماماً. يمكن تحسن الأمور أكثر كمان مثل ما نحن رايحين أو مثل ما نحن رسمين الخطة. نحن رسمين الخطة نرجع مثل ما كنا نرجع ننطلق بزيادة المواضيع تبع المعالجة نرجع نفوت شرائح جديدة. يعني في ناس لازم يكونوا
0: مضمونين
1: شرائح جديدة وبالتالي نحن باتجاه وجدنا موافقة أعلن على 500 موظف جديد داخل الضمان. 500 موظف جديد. وهون بما أنه عم نحكي بهالموضوع أنا بدي أتوجه لبير خضرة لابورا أنه يعمل بحسابه صديقنا وحبيب قلبنا أنه نحن باتجاه أنه ناخد 500 موظف يفترض على القوى الموجودة بالمناطق من أحزاب وقوى سياسية وبلديات ونواب يحفزوا ناس يروحوا يقدموا بس تنعن العنا في مباراة بمجلس الخدمة المدنية. ولابورا يفترض انه هم عود بونا خضر يعمل اللي عليه وازول يعمل لهم دورة ليروحوا على امتحانات وينجحوا فيها وان شاء الله كل المنطقة بتصير موجودة داخل المؤسسة الاجتماعية اللي اسمها الضمان الاجتماعي.
0: فينا احكي عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة
1: ايه في
0: اللي راحوا قبل بين سنة 2019 وسنة 2022 اللي كان وضعهم يعني مع تعويض نهاية خدمة ماشي يعني
1: صحيح
0: أكثر من هيك زل ما في. شو رح يصير بحوالهم هالأشخاص
1: هول بالتحدي؟ نحن هذا الملف متابعينه يومك بيومك وكل لحظة بلحظتها ونبحث باللجان النيابية والدكتور أسمر كان باللجان ونبحث وكان في مشروع مقدم من مجموعة من النواب لحتى يضبطوا الموضوع ووقف. بامبارح بوقت الانتخاب بشارة أسمر برئاسة مجلس الإدارة أول بند طرحه هو موضوع تعويضات نهاية الخدمة بالعودة للبحث فيه من 2019 لل 2023
0: 23
1: وبالتالي يفترض هون يعني لا بدنا نأذي أصحاب العمل لأنه مش مسؤوليتهم هني مش هني اللي عملوا الانهيار ولا بدنا نأذي الموظف مش هو عمل الانهيار. وبالتالي في دولة هي راعية لهذه المؤسسة والقانون بيلزم الدولة في حال حصول انهيار أو كذا يفترض أن الدولة أن تغطي. تجي الدولة بتقول أنا بدي أغطي هالفرق هيدا. ضمن اتفاق بينعمل بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمومي العام والدولة لأنه إحنا ثلاثية التكوين ونرجع نعوض على الناس على هالمصاري يلي شو نعطيه هيدا
0: يعني
1: بيغير بدني يسعروا
0: $100 $150
1: لا ما عم نحكي هيك. بإعادة تقييم مبالغ تعويض نهاية الخدمة لكل واحد
0: على ضوء شو
1: على ضوء الدولار اللي كان بهذيك الفترة.
0: يعني
1: كان دولار بألف وخمسة
0: أديك كان ما يعادل
1: شو كان 1500 ليرة كان الدولار يعني 100,000 دولار
0: نفس النسبة بدها ترجع
1: الشغل أوكي. على هالأساس بده يصير وهم بنوصل أكتر شوية أقل شوية
0: بس هلأ سعر الصرف 90,000
1: لو كان نرجع نحن على التسعيرة القديمة وبنحتسب له يعني على دولار القديم ونعطيه بسرياته باللبناني هلا. يعني إذا كان بيطلع له 10,000 دولار بهديك الأيام يعني كان يعني إذا كان بيطلع له 9 مليون بهديك الأيام كانوا بيعملوا على الألف وخمسة تنقول $7,000 نحسبه نضرب له يعني 29,500 مثلا وتعطيه إياهم بلبنان وتعطيه حقه يعني معلش هيدا حق يفترض بالخزينة اللبنانية بتقولي ما معها مصاري بيصير معها ما على أشياء وأشياء بيصير معها تعطي الناس حقوقهم متابعين هالملف للآخر وما رح نتردد ولا رح نحمله لأصحاب العمل وحدهم ولا رح نعمله للعمال وحدهم الدولة بدها تكون شريك أساسي بهالموضوع.
0: تعويضات نهاية الخدمة للي عم بيطلعوا من بعد ال 23 يعني 24-25 واللي وصلنا لقلو
1: نعم.
0: على أي عم بياخدوا تعويضاتهم على سعر الصرف الحالي؟
1: ما في سعر صرف بالضمان على آخر راتب بتقبض 100 مليون بتاخد تعويضك على 100 مليون آخر شهر 200 مليون على آخر راتب رجعنا للوضع القديم تماما تماما تروح تقدم طلب تعويضك بتاخده على لأنه في ضغط كتير على المديرية الفنية عم يتأخروا شوي لأنه ضغط قوي ما تخيل قديش الناس عايزة مصاري تاخد مصرية طب بدها تعيش بكرامتها فمشان هيك في ضغط وعم يتأخر صرف التعويض بس الأمور ماشية على ما يجب أن تمشي عليه
0: يعني الأمور اصطلحت
1: سليمة نهاية الخدمة سليمة
0: في سؤال
1: يبقى في شق المتعلق بهودي الإدم يلي انضربت هودي بده المعالجة واحدة
0: كنت كان في سؤال بدي أطرحه عليك أستاذ جورج بموضوع بيتعلق ب خليني أفوت بهذا السؤال لأنه كان بحاضر وهلأ برجع له
1: يعطيك علي إيه
0: رواتب بشكل
1: نعم
0: اليوم على رأس إدارة الضمان رئيس اتحاد العمالي العام
1: نعم.
0: كان بكل لقاءاتنا نحن وياه وبكل لقاءاته كل همه نرفع الحد الأدنى للأجور هالحد الأدنى للأجور اللي بعده اليوم ما بيعمل شيء ما بيعمل شيء يا أستاذ جورج شو نية اليوم بهذا الموضوع
1: هلأ أنت ما أدنى أستاذ فادي إنه المؤسسات الخاصة بلبنان عم تدفع الحد الأدنى للأجور
0: لا
1: لا أنت مقتنع ولا أنا مقتنع وتفتيش الضمان اللي عم بيروح
0: بس موظفين الدولة منهم
1: موظفين الدولة موظفين الدولة عنده مشكلة الدولة بدها تعالجها يعني بتجي من الآخر نحن فتنا على موضوع الإطاعة العام
0: نعم
1: عرفت علي كيف بس لأنه حسينا مع موظفين الدولة مع الإطاعات تبع الدولة الإطاعات الرسمية مع الجيش مع الدرك مع الأمن العام مع هيدي هودي ناس كمان بدهم يعيشوا بدها تصحح لهم أجور الدولة بس هيدي مش على مسؤوليتنا نحن الشراكة بالمسؤولية بهالموضوع عرفت علي بس مش نحن بنحددها نحن بنكون شراكة بنكون أداة ضغط لإصلاح هذا الوضع ايه طبعا كلهم ما بيسووا هول اصلا كل اللي نعمل بالفترات السابقة كل الزودات هيدي فوق هيدي وهيدي فوق هيدي كلها تركيبات تركيبة ربيش تركيبة ربيش ما بتوصل لمحل الا للخراب والنتيجة لك المشاكل كيف اجت انه هيدا الزيادة راتب ما بيدخل بتعويض نية الخدمة كيف الحكي هيدا كيف الحكي هيدا كل ما يتقباه الانسان حقه ياخد تعويض نية خدمته على اساسه وحقه ياخد تقاعده على اساسه انخلط الرز بالبصل بهيديك الفترة وكانت ظروف البلد كلها هيك هلأ إن شاء الله رايحة بالاتجاه السليم
0: يعني عم نحكي اليوم حد الأدنى قد ايه مفروض يكون
1: تعيش خليني لك شغل يا أستاذ فادي أول شيء لبنان لو بيطبوا القوانين في الدنيا بألف خير في بلبنان لجنة اسمها لجنة المؤشر لجنة المؤشر
0: كل مرة بنحكي عنها
1: ايه ما عم بقول لك بتعتمد على احصاءات محددة معينة وبتروح بتقول هيدي المبالغ اللي عندي اياها انا ويبنى الحد الادنى للاجر على اساسه بس مش عم يصير هيك
0: شايف شو في بالبلد اليوم
1: انا شايف ما لاني شايف
0: كيف واحد فاتح كل واحد فاتح حسابه تسعير على حسابه لا مراقبة لمن يحزنون منطقة سعرها هالقد بتنتقل لمنطقة ثانية سعرها هالقد كل واحد شلفي شلفي شلفي شلفي
1: هيدا ما له عقب الحد الادنى للاجر هيدا صرت بوزارة الاقتصاد بالرقابة
0: والحماية المستهلك
1: الإزرة الشرائية مضروبة عند الناس شو ما عملت تترجع البلد إلى ما كان عليه استثمار يكون عندك دولة نرجع نفس الخبرية تيكون عندك دولة بده يكون عندك جيش واحد بده يكون عندك درك واحد وبده يكون عندك قوة أمنية وحدة بده يكون ما في سلاح إلا مع الدولة وإلا مع الجيش وإلا مع المؤسسات الشرعية بتنتظم الأمور بدك تضل خلطها هيك ومش معروف مين مع مين ومين ضد مين وكل واحد لا ما بتزبط
0: نعم.
1: بدك دولة بدك تبني مؤسسات ما في غير سلطة وحيدة في لبنان تمتلك حق استعمال العنف هي الدولة إذا بدك تعمل دولة هلأ اليوم حدث ولا حرج ما شوف شو عم بيصير
0: يعني استاذ جورج
1: انا بقول رايحين بالاتجاه الصحيح بالحكومه الحاليه ومع رئيس الجمهوريه الحالي رايحين بالاتجاه الصحيح. ما فيك تلعي 50 سنه تلغيهم بسنه وبسنتين ياخذوا وقتهم وبدنا نطول بيننا. حملنا كتير، اذا حملنا شوي بعد مش مشكل
0: يعني تقريبا
1: ما بعرف هيدي بالسياسه صارت. طيب
0: يعني اليوم اذا بدنا يعني هيك انا مش عم بصر علي ولكن بس هيك تا نحكي انه الحد الادنى للاجور في لبنان بده يرجع نوعا ما مقبول بالمرحله اللي جايه.
1: هو كان معالي وزير العمل وعدنا انه بده يجي لجنه المؤشر لاجتماع من 6 اشهر 7 اشهر لتحديد هالموضوع. هلا سافر الله يوفقه بطريقه.
0: طيب بس انه
1: بس يجي يفترض انه يدعي لجنه المؤشر للاجتماع تحددوا على الاقل. طيب
0: تسمح لي بسؤال، بيلزم القطاعين العام والخاص؟
1: هو الاصول ايه، بس رجعنا لنفس القصه قلنا لك
0: انه الخاص بيلتزم
1: العام ما بيلتزم.
0: العام ما بيلتزم
1: مش ما بيلتزم لانه الدوله ما بدها تخيل. انت مع خبر بالدوله في مويه ومين وفي اكراء وجراء الاكراء وفي مدري شو هو ما بيصير ما بيصير
0: مزبوط.
1: ما بيصير بكتروه على مجلس الخدمة المدنية تاخد الناس كل واحد حسب حجمه حسب علماته حسب فهمته حسب طاقته.
0: نعم
1: ما فيك دكمة هيك مثل ما هي رايحة الأمور.
0: عندي سؤال أكيد بدنا نرجع نطرحه على رئيس صندوق التعويضات بالقطاع التعليمي ما بعرف يمكن بعده أستاذ جورج صقر. أوكي بس بشكل عام اليوم كتير من إدارات المدارس عم تدفع للمعلمين وحتى بالدولة وحتى بالقطاع الخاص دولار أمريكي.
1: نعم
0: ببعضها لليوم إدارات المدارس بتقول لهم هم مساعدة هاودي مش داخلين بصلب الراتب، الراتب بعده على 1005 بيطلع له للأستاذ مليونين ليرة 3 مليونين ليرة بعطيهم اللبناني.
1: نعم.
0: والبقية الراتب بيجي دولار، بس هذا الدولار بيقول لك مش قانون. كيف لحد تنحل هالأمور استاذ جورج بنظرك؟
1: هيك هي اجت فتره وقت الانهيار العملي المحليه صاروا بدهم يسيسروا الامور يعني تضل الناس قادره تيجي على شغلها وتروح واخترعوا هالاختراعات مساعده اجتماعيه ومساعده مدري شو.
0: بس هلا صار يصل بالراتب
1: هي بدها حل مع مين؟ مع اصحاب العلاقه. يعني لا فيك
0: يعني
1: تقول
0: ادارات المدارس
1: مع نقابه المعلمين مع كل هول بدها حل. هيدي بدها حل بهدوء والا بتروح على الاصطدام، بالاصطدام ما له مصلحه حدا له مصلحه.
0: نعم
1: يروحوا على الحد الادنى المطلوب من التفاهم للوصول الى ارقام مقبوله لا تاذي المدارس وتعطي المعلم حقه. ما فيني إلك أكثر
0: أكيد لأنه الموضوع يمكن بيتعلق
1: بغيرنا بس أنا عم بقول لك من وجهة نظري إنه يفترض بين المدارس الكاثوليكية وبين المدارس الموجودة والمدارس الخاصة ونقاباتهم يفترض إنه يصير في حد أدنى من التفاهم مع نقابة المعلمين ويقعدوا يحكوا على طاولة وحدة. طبيعي إنه النقابات تطلب الحد الأقصى، طبيعي إنه المدارس يطلبوا الحد الأدنى، يقعدوا يتناقشوا ببعضهم ويتفاوضوا ويأمنوا مصلحة المدارس ومصلحة الأساتذة ومصلحة الطلاب.
0: طيب استاذ جورج بس عم بيسألوا الكتار وأنا هيدا بس عن هذا جوهر السؤال إنه هالدولار الأمريكي اللي بياخده الأستاذ اللي المدرسة عم بتقله هيدا ما في قانون عليه أنا عم بعطيك دولار أمريكي وسنة الجاي كمان في زودة بالدولار الأمريكي، هودي عم بقول الأساتذة طيب نحن مين بيضمننا فيهم؟ مين كل مرة المدرسة بتقول لك هودي مش داخلين
1: مين فزعانين المدارس من فروقات تعويضات نهاية الخدمة
0: صحيح.
1: تسويات نهاية الخدمة هيل عم بقول لك انه يفترض يقعدوا مع بعضهم ويحلوا هالموضوع بسلاسة بدون الوصول الى اصطدام، لا ما حدا له مصلحة بالاصطدام.
0: نعم اوكي على كل حال بعد عنا استاذ جورج في سؤال بالنسبه للضرائب اللي انفرضت اللي بعد ما اخذوها المتقاعدين.
1: ايه انا بدي احكي عن الضرائب المطروحه كانت بالميزان. اول شيء مش كلها بقيت بمعلوماتي انا
0: طبعا البنزين باقي.
1: الدكتور اسمر نزل واجتمع مع وزير الماليه وحطوا هاللوائح قدامهم. اكيد الضريبه على الارماس بقيت اكيد، بس على كل شيء يعني في 65 ايتمز في 65 من طاروا بكره بيبينوا معنا ايه في 65 ايتمز طاروا اللي بيتعلقوا بالحياه اليوميه تبع الناس وبكذا وبكذا.
0: اكيد
1: قسم طار وقسم بقي كمان دوله بلا مصاري كيف بدها تعيش
0: صحيح.
1: وكيف بدها تدفع للموظفين بس في 65 ايتمز طار شيلوا
0: طيب هالاشياء الاستهلاكيه للمواطن ليش ما بتطير؟
1: مين قال لك ما طارت؟
0: بنزين بعده
1: شو؟ اوكي البنزين له غير شيء، له غير
0: بس ما حدا استفاد منه،
1: هي الدوله تستفيد، هي مسؤوليه الدوله. أوكي. بس مثلا الرز، العدس، هالخبار، المأكولات كلها، المواد الغذائيه كلها طاروا، كلها طاروا. بقي بده يعمل لك ارمس، وبقي هودي الويسكيات الثقيله والسيجار، وهودي ايه بقيوا لانه مش الشعوب الفقيره ما كثير يعني بيهتموا
0: بيهتموا بهالامور هيدي.
1: بس في اسم كبير انشال، وانا واسم اللي عم بقول لك ايه، فيك تعتبر كاني كنت شبه موجود بالجلسه.
0: شو اللي تنختم مستر جورج نحن وياك، شو السياسه الجديده لمجلس اداره الضمان؟
1: اعاده الوضع الى سلامته وتامين الصحه والاستشفاء والحياه الكريمه لكل المضمونين. بدنا نحط جهدنا بهالموضوع للوصول إلى الشاطئ الأمين. عندنا 5 سنين، بهالخمس سنين لازم نكون عملنا ما بينعمل.
0: بعد لقدام؟
1: إيه؟
0: خمس سنين هلأ؟
1: عندنا 5 سنين، نحن مدتنا 5 سنين. بعد 5 سنين فين يقعدوا يحسبونا الناس. أنا حتى بالفترة السابقة يعني أنا عملت اللي علي وأزود، ما حدا طلب شيء إلا ما لبيته، ما حدا حب المساعدة إلا ما ساعدته، ما حدا ناداني إلا ما لبيته. رح نكفي هيك. وأنا ساكن بكسروان، وولاد كسروان بيعرفوا إنه اللي عم بقوله هو صحيح. بقى بعدني بقول لك اللي بيعوز شيء نحن حاضرين بكل الاتجاهات.
0: أستاذ جورج يعني ملنا لقاء نوع ما مختصر لحتى نشوف سياسة مجلس إدارة الدمار الجديد. أكيد تنبارك لألك ونبارك لأعضاء المجلس، وبنفس الوقت نبارك لرئيس مجلس إدارة الضمان الدكتور بشارة الأسمر. الأمور اختلفت شوي هلأ، مثل ما قلت لي كنا بإدارة مجلس الضمان لأصحاب العمل، صرنا بإدارة مجلس ضمان للعمال.
1: صح، أحسنت.
0: إن شاء الله خير.
1: شكرا لك
0: أستاذ جورج العلم. أنا بدي أتمنى لك كل الخير والتوفيق. ما بعرف إذا في شيء بعد بتحب تقوله وأنا ما ورد على راسي هيك، بس للفت النظر.
1: قلنا جلسات طويلة بعد أستاذ فادي، انطرونا بس لحتى نقلع، وبعد ما نقلع بنرجع نحكي بالبدكي.
0: شكرا لك استاذ جورج العلام. ضيفنا كان اليوم بقولك هيك، أكيد كونه عضو مجلس إدارة الضمان وعضو هيئة مكتب اتحاد العمال العام، رئيس تكتل النقابي المستقل، أهلا وسهلا فيك. إلى لقاءات تانية أكيد، وكل مرة أكيد بنكون بموضوع نقدر نتحاور فيه ويكون في عنا مداخلات وأسئلة من قبل المواطنين. شكرا لك. شكرا لك المخرج فريدي سيبا، توني صفير. إلى اللقاء.
2: أولك هيك
3: بشو؟
2: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهم رأيك.
3: Don't know, it's up to you.
2: أولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.

أهلا بكم. قال رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل للجديد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده للتحدث مع حزب الله إذا كان ذلك سيؤدي إلى إنهاء الصراع أو تحقيق السلام. تتعرض بلدة المنصور لغارات عنيفة جدا، وكانت دبابة ميركافا استهدفت منزلا في البلدة، واستهدف قصف إسرائيلي بلدة سربين، وأفيد عن سقوط 3 قتلى وجريح جراء انفجار تشريكة عبوات ناسفة من مخلفات القصف الإسرائيلي بين ميفدون وزوتر الشرقية. تعليقا على انتهاء تأشيرة سفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني في 14 من الجاري، قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي للنهار إن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخص غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح له سابقا أي أثر قانوني يجيز استمرار وجوده على أراضيها، وبالتالي فإن الحديث عن تجديد أي منها يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية. أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى القوى الأمنية بإعادة حاكم مصرف لبنان الأسبق رياض سليمي إلى مستشفى ظهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب الأخير عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقد حذرنا سوريا من السماح بوجود عسكري تركي، ويبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيدا، لذا حرصنا على توضيحها لهم بشكل أفضل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكنني لن أتحدث عن هذا الأمر. على صعيد آخر أعلن ترامب أنه سوف يلتقي زعيم كوريا الشمالية، وقال إن المفاوضات مع إيران قد تستأنف في وقت ما ونتحكم في مضيق هرمز بشكل كامل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جبنة كتير منستعملها وحتى صرنا بمطبخنا اللبناني كتير منزيدها ومنضيفها لأنه بتطيب الأكل وبتخليه غير شكل. عم نحكي أكيد اليوم أنا وياكن عن الموتزاريلا. الموتزاريلا يلي منا جديدة، إنما أول نص مكتوب ظهرت فيه كلمة موتزاريلا بيعود تقريباً لل 1570، وين؟ أكيد بكتاب طبخ، بس مين ألفه؟ اسمه بارتولومو سكابي، وهو طاهي البلاط البابوي بعصر النهضة. المهم نعرف إنه الموتزاريلا أساساً تصنع من الحليب الطازة، بس لمين؟ مش من الحليب البقر بالضرورة، إنما من جاموس المي، ولازم نعرف إنها محمية أوروبية. المهم أكتر وأكتر أنا وياك نغوص بمزاقها وبفوائدها للجسم، لأنها مليانة بالبروتين، مليانة بالفيتامينات، ومهمة كتير لغذائنا. إنما لازم ننتبه لأنه كتير ممكن إذا زدنا عن الكمية المطلوبة كتير تنصح. يعني مش نقول جبنة بيضة ما بتنصح، إنما موتزاريلا كمان إذا زدناها فيها وبأكلها أكيد بتصير تنصح. هيدا غير الإضافات يلي نحنا معقول مثلا نحطها بالبيتزا أو بالباستا وغيرها من الأمور.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لكم ضو وتعوا بهالليل نسافر مع ناديل سهراني.
1: ناديل سهراني الأربعاء.

ناديل سهراني، مساكن. مشوارنا الليلي بقراءة من ديوان راي بفنجان الورق للشاعر الأصنوني نعمان الترس. راي بفنجان الورق ومشوار للشعر الصافي. قصايد صفرة. صار لي بموت الصيف بمشي سنين، وعطول جاي الحزن ما بعمره مرق، وبكتب قصايد عورق تشرين، وتشرين عم يكتب قصايد بالورق. هوية ضايعة. أول شتي باقت عطر بلملمة تراب الدني، وعمين بالعطر انسمى. في ناس قالوا طالعة ريحة أرض، وفي ناس قالوا نازلة ريحة سما. ريش عدراج الهوى. في أم عصفورة عطر بيتها قمح، دفت القش وغفت فروخة سوا، وباست الريش وعارفي بكرة الصبح رح يدعسوا عأول دراج الهوى. نعمان الترس. رزنامة ألم. بذكر من الشنطة أنا وهلكان، وخالص مثل آخر نقط حبري، وناطر العطلة أعرف حزيران من كتر ما صار الألم مبري. مونت الشباك. يا صيف المعود أنا وياك نشوب سوا ونتمرجح بنسمي سوا، مش هيك بيفضوا الشمس؟ شو بك ما كان عم يتنفس الشباك لو ما تمون من الشتوية هوا. جبل مفرم. صيف الجرد وكشف الحجران، وضل الجبل ضاحك ما بيهمه، ضاحك بعد ما فرموا حزيران، وفي سن تلج صغير بتمه. ضغط عالي. وين الهوى؟ ما في هوى بتموز. ليش البحر عم يخوت قبالي؟ مكتر ملح كان البحر بيجوز، والموج ضغطه من الملح عالي. نعمان الترس. خصلي مسروقة. قاب اللي خيط له الجمر مريول تيخفف تياب الشمس عنه، بيمد ايده عادة ايلول، وبيشد وبينتف هوا منه. ضيعان الفي. في زنزلختي مصيفي بالحي، هلكت وهي واقفة برا. اليوم سمعت شو قالت بسرة، قالت حرامي مص دم الفي، تصرت بأيلول مصفرة، كنت اللون بهالحي أم وبي، وما كنت فكة الخيمتي مرة، راحوا
بعد ما الغيم غطى شوي وما عاد بد.

ظل أخضر ع ورق الكروم وتشرين بده من الشمس مفتاح يفتح معه ع سكرة الغيوم. يمكن وجع في صوت عم بيصيح برا منيح سمعتن بيقولوا في رعد برا يمكن في غيمة معندي والريح شد بشعرة وبلش يجرة نقطة البحر صار له الشتي بيخوت من امبارح داق البحر بعده البحر مالح توبي ناقصة كتروا عيوبك قلت لازم توب عنك وصرتي بخبر كنتي وكل اللي شفتن بعدك بالعيوب عيب بإنن بس مش انتي حيط الغياب إزاز فل العمر مش هيني وجاب الوقت عكاز وبعده الجرح نزاز وبعدك علي مبيني حيط الغياب إزاز عطش بالمي فوتي مازالوا ما حدا شافك تنشربوا ما نشبعوا لشوي

ما خلصنا بعد، بدي وقت تنقلك كلك. قفل بعشرة، خايف دفاكي عن كفوفي يضيع. قفلت ايدي بعشر صابيع، عيون بيت شفافك مشتقلك، وبدي حدا بهالحي تشوفك بعينه اذا شافك. ما قدرت اسأل عنك ولا شوي، اسمك نسيته بذكر شفافك. دمع زايد يوم اللي فليتي وكتر حزني، ما بكيت حسيت البكي ممنوع، ما بكيت عم خفف أنا وزني. كل يوم بنزل نص كيلو دموع، نعمان الترس سكين للتلوين. بعد الخيانة ما إلا ولا اسم غير الخيانة، وما إلا ولا دين، وبعدك كأنه معلمينك رسم، وجاي بظهري تلوني السكين. عد على الإقلام، عديت عطرك عقلامي منيح تدوق طعمة سكر بهمي، وبغيبتي انشمك عغفل الريح. بعرف بعرف أنا كم ناقصة شمي. ماشي تغفى ما في دفى، مسقع النوم اليوم. قصي غفاك الواسع عليكي، بدو نعس نومي تيدفى النوم، وبدو غفى من قماش عينيك. دهنة خيال عالدرب انت ومارقة لحالك بالشمس، هل عم تنقلك برا بخيال ما بيزبط ولا مرة؟ تبقي وقف قبالي وأنا قبالك، تحف إيدي منيح عخيالك، ومعود ادهن عطر بالمرة. كذب وملح شو ضل فيكي، وليش بدك ترجعي؟ مازال في بيناتنا كذب وملح موجوع، ما فهمتي الوجع بده شرح. متغير اللي كان يندهلك، تعي عمريتي حسيت حالي مش معي، ما عرفت حالي منيح تشفت الجرح. نعمين الترس شوي وكترتي، عم شمك وبيناتنا في جبال. انتي اللي كنتي شوي وكترتي، انتي اللي زادت ريحتك بالبال. كل شي تعبت، كل شي انا المحتال، مشمس عسطح الوقت ذاكرتي. جياب ما بتفضى، لا تنطريني اليوم أو بكرة. رفرف بعد جوك وغير جو،
وبجياب قصتنا معي ذكرى أكتر ما بجياب الشمس في ضوء. إشياء ما بيرد زعل، زعلان على الإشياء اللي ما بيرد زعل، وما عاد همي صار بدي سميها عكل كلمة مرحبا قلتا بدل كلمة بحبك. يقطع سنين الحياة عكل مدة إيد تنسلم خجل.

تحلاية قبل العشاء، كنا تنكسر كلمة يا ريت، نسكن بالمطار حل ما بتنشاف، ووقت اللي نرجع عالعشاء بالبيت امك تقلي ليش ما تعشيت، اشتلقت علينا متقلين شفاف نعمان الترس. بدي حلم بالحلم، بصرتك بنومي شوي مش كافي، يضل الغفا تحت الجفن دافي، حسيت حالي وعيت بالأحلام، وتأحلمك بالحلم لازم نام، يا ريتني بغفى أنا وغافي. بكي مسحوب ضيعان وقت اللي كنت موجوع ومشغول، اصرف لك وفا تخوني، علمت خدي اليوم يبكي طلوع، ترجع الدمعات لعيوني نعمان الترس. كذب بالطلعة مرات بيكون الكذب من شاف، لا تصدقيني ما عدت شفاف، كذاب تمي ارتاح بالطلعة، ما كل تمي درجتين شفاف، عتم بلونين كل شي مثل فيروز بعدك صار، كل شي بيقلي سهار بعد سهار، حاسس إذا بيض العتم هالميل في عتم أسود كان اسمه الليل، وفي عتم أبيض صار اسمه نهار. فقر ضو تمين نسيوا كيف كانوا تم، وإيدين عم تغمر بلا مروي، وبيناتنا خيمة عتم للهم، وقلوبنا إناديل نقصة دم، بدها تعلق دم للضوي ميزان الدفا، خيال أقوى من صاحبه، تعبان شو تعبان، لا تقروا عم حس عكتافي بتقل الفي الغيمة، إذا دموعة عم يهروا بتزخني للأرض نقطة مي، لا تخبروا خيالي اللي عم جروا بيجرني لو شد في شوي وجهي الأصلي مكسور، وجهي وحارمه يحكي، مجبر بضحكي بضحكته مجبور، وبالليل كل ما انفكت الضحكي شوفه مثل ما بعرفه مكسور. نعمان سيد الترس. زعل واسع إن كان الرمل خد البحر الكبير، والموج فوق دموع عم تنحط، كل البكي بيطلع قليل كتير قدام يلي بينبكى عالشط. عد الضجر سلوي ضجران بيتي، وساكت الآخر حجر، حجاره ضجر كلها
مرات لما منقعد نعد الضجر منصير نتسلى، بيخلفوا وبيكب، خلف الصوت ولاد سماهن صدى، وعارف بأنهن رح يعيشوا ثانية، ما عاد عم يزعل إذا متلو حدا، خلف الصوت ولاد مرة تانية.

من هيك بيموتوا. ذات الشمس عم تمرق بهالكون، والليل صافف ذات نجماته، والرعد عم بيعيد كلماته، ما في قمر غير بلونه لون، وعم نرجع نعيد النفس ذاته. مش يمكن الناس اللي ماتوا هون ضجروا كتر ما تنفسوا وماتوا. ضحك على الوقت، الساعات لولا كلن انشالوا عن كل قب مبيني من بعيد، وما ضل لا عالحيط لا بالايد، او لك الوقت بيغلط بحاله وبعمارنا وبيعيدنا من جديد. مفتاح ما بيرتاح، ختيار قال لي صار لازم فل، تقلان دعسي محردة بمحلي، وتا يفتح الفلي رجع قال لي بتعرف عبالي فل غير الكل، عم جرب مفاتيح للفلي، جربت اغفى اغفيت قبل منيح، جربت انسى جربت ارتاح، جربت يمكن

ناسيتني صورتي، صورة قديمة بصادفها بجرار بي وبعرفها. هي صورة الكل اختفى، هيدا أنا تخمين، وبيناتنا برد ودفى، معمر الشعر سنين، وبي ما قلى شو انطفى وشو هربت احساسين، وراح واجا تشرين، فاقت الصورة من الغفا، ولما شافتني شايفة عشوي سألت مين؟ قمر أصنون. نزلت عن ظهري السما الزرقاء وضويت للمشوار جوز عيون، تشوف شو كاتب قمر أصنون، كاتب شجر، كاتب شعر سرقة، مفوت حرف كينا بحرف زيتون، كبير القصيدي والدرب ورقة، وحبر القمر عالدرب في غصون. كزين العمر عم آمر بعمري وغصب عني مرق، رزنامتي عالحيط لعيبة قمار، مجبور مع رزنامتي العب ورق، وعاكل ورقة نازلي اخسر نهار. غناني بلا تفسير، منفرح بالعصافير نحن كتير، ومنقلن بهالصوت تتهنوا، منيح اللي ما منفهم على عصافير، كنا منبكي كل ما يغنوا. الليل قهوي للصبح، قبل الصبح ما يوصل مبكر، لون العتم قلي

سكر وحركت صار العتم بني وشربت شفي ما شربت أكتر الضوء اللي عم يطلع شرب عني نعمين الترس المنجل رمش بيدر بيوم الحصاد البيدر بيبرى بيرجع قصيدي مفرقة حبرة صار الذهب عتراب أحمر نمش ومنجل عنت في حس حاله رمش بيكحلوا الحصاد بالغبرة خيمة ندي كان الجرد عالي السما بالعرض وضعنا كتر ما وطت الغيمة

الحق على البركة. بعد الشتي كان الصحو حجي وصغار على البركة نجي ونمرق. طليت صوب العمر على المفرق بعد الشتي وبالكاد في ضجة من ضجة اللي نمرق نضجة والجي عبركي كان يتهجى في وجه تاني ما شفت وجهي يمكن البركي مغيرة وجهة. دوا ستي ستي خلص عمره وبقي تكات تغفل غفوي وترجع تفيقة ونحنا ندوب للوقت ضحكات وكل ما ضحكنا تشرب دقيقة. وفا براني الاختيار فل وغيمت له العين وشتت وصاري لتم الماضي بعد الدفن حق العزا يومين والكل راجع يضحك وراضي وبالبيت نسيوا كان يقعد وين لو ما كسر خبز المساء لبسين.

صارت الحرب سكور وقتلين همك كيف حاسس بالضجر بيت انفجر صاير عحالي بفوت طارت اجر من بعد ما بيتي انفجر ضل الشجر بضيعتي بلا بيوت وعا اجر وحدي واقف وقوف الشجر. آخر قصيدة وآخر دوخة بذكر قبل ما يشلح تياب الدني كان جدي دايخ بهاك السنة وقت اللي قلت له الأرض بتدور قال لي يا جدي عرفت حالي.

0: راي بفنجان الورق للشاعر الصديق نعمان الترس من برنامج قناديل سهراني. ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا قنديلكن سهران عشباك القصيدة.
1: قناديل سهراني الأربعة.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربعاً في لبنان الحر، إليكم موجزاً لأهم الأخبار.

أهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية ليمان جوزيف عون إلى القاعدة تشامبينو العسكرية في ضاحية روما في زيارة يلتقي خلالها البابا ليون الرابع عشر ورئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، كما يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان كاردينال بيترو بارولين. كشف رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول في حوار مباشر مع حزب الله إذا كان من شأن ذلك أن يقود إلى إنهاء الصراع أو تحقيق السلام. وقال جابرييل إن الوفد أجرى خلال الأسبوع الحالي محادثات مع مسؤولين أمريكيين في السفارة في بيروت، وإن هؤلاء أكدوا أن ترامب جاد في مسألة إجراء حوار مباشر مع الحزب، لكنه أشار في المقابل إلى أن واشنطن لا ترى حتى الآن استعدادا مماثلا لدى الحزب. تعليقا على انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني في الرابع والعشرين من الجاري، قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي للنهار إن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح له سابقا أي أثر قانوني يوجز استمرار وجوده على أراضيها، وبالتالي فإن الحديث عن تجديد أي منها يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية. أعلنت الداخلية السورية أنها تسلمت من لبنان الضابط السابق في جيش النظام البائد اللواء عادل عيسى الذي أوقفه القضاء اللبناني. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقد حذرنا سوريا من السماح بوجود عسكري تركي، ويبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيدا، لذا حرصنا على توضيحها لهم بشكل أفضل. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جبنة كتير منستعملها وحتى صرنا بمطبخنا اللبناني كتير منزيدها ومنضيفها لأنه بتطيب الأكل وبتخليه غير شكل. عم نحكي أكيد اليوم أنا وياكن عن الموتزاريلا. الموتزاريلا يلي منا جديدة، إنما أول نص مكتوب ظهرت فيه كلمة موتزاريلا بيعود تقريباً لل 1570، وين؟ أكيد بكتاب طبخ، بس مين ألفه؟ اسمه بارتولومو سكابي، وهو طاهي البلاط البابوي بعصر النهضة. مهم نعرف إنه الموتزاريلا أساساً تصنع من الحليب الطازة، بس لمين؟ مش من الحليب البقر بالضرورة، إنما من جاموس المي، ولازم نعرف إنها محمية أوروبية. المهم أكتر وأكتر أنا وياك نغوص بمزاقها وبفوائدها للجسم، لأنها مليانة بالبروتين، مليانة بالفيتامينات، ومهمة كتير لغذائنا. إنما لازم ننتبه لأنه كتير ممكن إذا زدنا عن الكمية المطلوبة كتير تنصح. يعني مش نقول جبنة بيضة ما بتنصح، إنما الموتزاريلا كمان إذا زدناها فيها وبأكلها أكيد بتصير تنصح. هذا غير الإضافات يلي نحنا معقول مثلا نحطها بالبيتزا أو بالباستا وغيرها من الأمور.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة الاختصاصية بعلم النفس العيادة للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الخوف هو استجابة بيولوجية بتحمينا من الأخطر، بفعل الجهاز العصبي لأعداد الجسم للمواجهة أو الهروب. لما يصير الخوف مبالغ فيه أو يصير من دون وجود خطر حقيقي أو يمنع الإنسان من ممارسة حياته، هون بيتحول لاضطراب بحاجة لعلاج. شو هي أعراض الخوف؟ تسارع بالقلب، تعرق، ارتجاف، ضيق نفس، تجنب من المواقف المخيفة. أثبتت الدراسات أنه العلاج هو بيساعد أنه الشخص يواجه مخاوفه تدريجياً بدل من أنه يهرب منها. نصايح اليوم: ما تهرب من مخاوفك، واجهها تدريجياً، تعلم تمارين التنفس، ما تسمح للخوف أنه يقرب عنك. فيك تستعين باختصاصي إذا صار الخوف عم بيأثر على حياتك. الشجاعة مش إنه واحد ما يكون يخاف بس

0: مساء الخير وأهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيفون إلى قاعدة تشامبين والعسكرية في ضاحية روما في زيارة يلتقي خلالها البابلون 14 ورئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، كما يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وكان الرئيس عون قبل سفره بحث مع زواره في قصر بعبد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن، معتبرا أن التحدي الأكبر إعادة الإعمار. مارسيل كرم العيلي.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وأشار رئيس عون أمام وفد من مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة أسعد عيد إلى أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود. وفي الشأن الجنوبي، تسلم رئيس الجمهورية من المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني شهادة عن قرار اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. والقلاع هي أشقيف، تبنين، شقرة، دير كيفة وشمع. رئيس الجمهورية تسلم أيضا من القائم بالأعمال الفرنسي برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل تحضيرا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. الرئيس عون عرض مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أسعور التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. رئيس الجمهورية بحث مع نائب رئيس الحكومة طارق متري التطورات السياسية، كما عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس عمل الجهاز في مجال مكافحة الفساد في إدارات الدولة. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: كشف رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول في حوار مباشر مع حزب الله إذا كان من شأن ذلك أن يقود إلى إنهاء الصراع أو تحقيق السلام. وقال جابرييل إن الوفد أجرى خلال الأسبوع الحالي محادثات مع مسؤولين أمريكيين في سفارة في بيروت، وإن هؤلاء أكدوا أن ترامب جاد في مسألة إجراء حوار مباشر مع الحزب، لكنه أشار في المقابل إلى أن واشنطن لا ترى حتى الآن استعدادا مماثلا لدى حزب الله. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة ورئيسها دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، حينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني هو القوى الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة، وهي منطقة من حق أهلها الهدوء إليها وإعادة إعمارها، وهم توقون لرؤية الجيش اللبناني حافظا لأمنهم واستقرارهم. أضاف بري في خلال استقباله وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل للمدنيين في انتهاك لأبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية. جابرييل من معراب واشنطن تدعم بقوة فكرة المناطق النموذجية. ريشار حرفوش.
2: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب وفدا من فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان ترأسه المدير التنفيذي إدوارد جابرييل في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني، عضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كيوميجيان. وبعد اللقاء وصف جابرييل الاجتماع بالبناء جدا والغني بالمعلومات قائلا: تركز النقاش بشكل أساسي على أهمية نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان إلى منازلهم بما يتيح لهم استعادة نمط حياتهم من جديد. وردا على السؤال للبنان الحر حول المناطق التجريبية، أعلن أن واشنطن تدعم بقوة فكرة البايلوت زون، وأن نجاحها سيتطلب اهتماما ومتابعة حثيثة من الولايات المتحدة.
3: Of course, we are very supportive of the pilot zones as we understand from Dr. Jaja. It's going to require great attention by the United States to make sure both Lebanon and Israel are making progress forward in following the intent of the framework.
2: من معرب ريشار حفوش لبنان الحر.
0: تعليقا على انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا الشيباني في 24 الجاري، قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجل النهار إن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح له سابقا أي أثر قانوني يوجد استمرار وجوده على أراضيها، وبالتالي فإن الحديث عن تجديد أي منها يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام منذ بعض الوقت، وتعرضت بلدة المنصور لغارات عنيفة جدا، وكانت دبابة ميركافا استهدفت منزلا في البلدة، واستهدف قصف إسرائيلي بلدة سربين ومجد الزون والأودية المجاورة، وأفيد عن سقوط 3 قتلى وجريح جراء انفجار تشريكة عبوات ناسفة من مخلفات القصف الإسرائيلي بين ميفدون وزوتر الشرقية. رد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو صدي على مقال وزير الطاقة السابق وليد فياض، معتبرا أن المقال تضمن مغالطات في شأن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في 23 تموز الماضي. وأوضح المكتب أن ورقة 2026 لا تلغي السياسات السابقة بل تستكملها وتصحح بعض جوانبها، مشيرا إلى أن ورقة 2022 التي وضعها فياض نفسه تضمنت نقاطا تتقاطع مع الورقة الحالية. وأكد المكتب أن ورقة 2026 لا تشكل خطة للإنتاج، وأن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد خطة الإنتاج بالكلفة الأقل لتحديد القدرات المطلوبة ومزيج الطاقة وتوقيت إدخالها إلى الشبكة. وأشار المكتب إلى أن رؤية الوزارة الحالية تشمل 7 مسارات للإصلاح، بينها زيادة الإنتاج التقليدي والمتجدد، الانتقال إلى الغاز، تعزيز الربط الكهربائي، تأهيل شبكة النقل، إعادة تنظيم التوزيع والإصلاح المؤسساتي. وفي الجانب القانوني شدد المكتب على أن القانون 462/2002 لا يزال الإطار الأساسي الناظم للقطاع، وأن المرحلة الانتقالية والشاري الوحيد لا يعنيان تعليق القانون أو إنشاء إطار قانوني موازن، بل تنظيم الانتقال التدريجي نحو سوق كهرباء تنفسية. حسم مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أمر المواد الكيميائية التي نقلت إلى مرج بسري وزحلي، وطلب في جلسة هذا المساء الحكومية من شركة تيكمو ترحيلها إلى خارج البلاد مهما بلغت الكلفة، طاويا بذلك الملف وما رافقه من موافقة سابقة لوزارتي البيئة والزراعة. شددت النائب ستري دجاجة في خلال استقبالها في معرب وفدا من أهالي بلدة النوبين المقيمين والمغتربين على أن مشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيداق النوبين يشكل خطوة أساسية في حماية الوادي المقدس وتعزيز استمرارية الحياة فيه، مؤكدة أنه سيساهم في تنشيط السياحة الدينية والبيئية. أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى القوى الأمنية بإعادة حاكم مصري في لبنان الأسبق رياض سليمي إلى مستشفى دهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب الأخير عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء. أعلنت الداخلية السورية أنها تسلمت من لبنان الضابط السابق في جيش النظام البائد اللواء عادل عيسى الذي أوقفه القضاء اللبناني. أسفر حادث سير مروع وقع عند مفرق سبلين في منطقة وادي الزينة عن وفاة 5 مواطنين إثر تدور آلية من نوع بيك أب، وعملت عناصر الدفاع المدني اللبناني على تنفيذ عملية القصف والإنقاذ لانتشال الضحايا، فيما تولت جهات أخرى نقل الجثمين. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقد حذرنا سوريا من السماح بوجود عسكري تركي، ويبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيدا، لذا حرصنا على توضيحها لهم بشكل أفضل. هذا وقد أشارت مصادر لرويترز إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 من آب بحثا في خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكنني لن أتحدث عن هذا الأمر. أضاف: لا نتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، فالتفاوض معهم مضيعة للوقت، ومضيق هرمز مفتوح وعدد كبير من السفن يعبر ونتحكم به بشكل كامل، ولن يكون مهما كان أو مهما مهما عفوا كما كان في الماضي. لفت موقع أكسيوس إلى أن أمريكا أنشأت ممر شحن عبر مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا، وأشار الموقع إلى أن مقاتلات أمريكية تحلق فوق ممر شحن بمضيق هرمز لتأمين مرور ناقلات النفط. أخيرا، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني الجهود الحاصلة للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. ختام العرض الأخير أخرجه تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: جبنة كتير منستعملها وحتى صرنا بمطبخنا اللبناني كتير منزيدها ومنضيفها لأنه بتطيب الأكل وبتخليه غير شكل. عم نحكي أكيد اليوم أنا وياكن عن الموتزاريلا. الموتزاريلا يلي منا جديدة، إنما أول نص مكتوب ظهرت فيه كلمة موتزاريلا بيعود تقريباً لل 1570، وين؟ أكيد بكتاب طبخ، بس مين ألفه؟ اسمه بارتولومو سكابي، وهو طاهي البلاط البابوي بعصر النهضة. المهم نعرف إنه الموتزاريلا أساساً تصنع من الحليب الطازة، بس لمين؟ مش من الحليب البقر بالضرورة، إنما من جاموس المي، ولازم نعرف إنها محمية أوروبية. المهم أكتر وأكتر أنا وياك نغوص بمزاقها وبفوائدها للجسم، لأنها مليانة بالبروتين، مليانة بالفيتامينات، ومهمة كتير لغذائنا. إنما لازم ننتبه لأنه كتير ممكن إذا زدنا عن الكمية المطلوبة كتير تنصح. يعني مش نقول جبنة بيضة ما بتنصح، إنما الموتزاريلا كمان إذا زدناها فيها وبأكلها أكيد بتصير تنصح. هيدا غير الإضافات يلي نحنا معقول مثلا نحطها بالبيتزا أو بالباستا وغيرها من الأمور.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: يومياً مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع البروفيسورة ريتا عطلة، الاختصاصية بعلم النفس العيادي للصغار والكبار والأستاذ الجامعي.
1: الخوف هو استجابة بيولوجية بتحمينا من الأخطر، بفعل الجهاز العصبي لأعداد الجسم للمواجهة أو الهروب. لما يصير الخوف مبالغ فيه أو يصير من دون وجود خطر حقيقي أو يمنع الإنسان من ممارسة حياته، هون بيتحول لاضطراب بحاجة لعلاج. شو هي أعراض الخوف؟ تسارع بالقلب، تعرق، ارتجاف، ضيق نفس، تجنب من المواقف المخيفة. أثبتت الدراسات أنه العلاج هو بيساعد أنه الشخص يواجه مخاوفه تدريجياً بدل من أنه يهرب منها. نصايح اليوم: ما تهرب من مخاوفك، واجهها تدريجياً، تعلم تمارين التنفس، ما تسمح للخوف أنه يقرر عنك. فيك تستعين باختصاصي إذا صار الخوف عم بيأثر على حياتك. الشجاعة مش إنه واحد ما يكون يخاف، بس هي القدرة إنه يتعامل مع خوفه.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. مرحب بكل الأصدقاء المستمعين وجهلهم أطيب التحيات مني ومن الزميل المخرج فريدريك سابا. احنا معكم بلقاء جديد مستمرين لغاية الساعة 1 إلا 3.

0: أصدقائي، لليوم العالم الرقمي غير كتير من مفاهيم بحياتنا، غير طريقة التواصل، طريقة التعارف، حتى الطريقة اللي بنعبر فيها عن أفكارنا وعن مشاعرنا. يعني صار فينا نحكي مع أي شخص بأي وقت ومن أي مكان، وصارت المسافات أقصر والجرأة أكبر. وبيظل هالسرعة وهالانفتاح في سؤال بيطرح حاله، أقولكن هل بعد في حدا اليوم بيخجل، أو بنقدر نقول إنه الخجل اختفى بهالزمن السريع؟ لليوم بيسعدنا نقول أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية وأيضا الأخصائي بعلم النفس العيادة والمرضي وعضو بمجلس نقابة النفسانيين والأستاذ الجامعي دكتور كارول سعادة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: شكرا، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا دكتور كارول. كنت عم فكر أنه عن جد غريب هالتناقض اللي عم نعيشه نحن، سرعة انفتاح، وفي بعض الأمور يمكن بعدها نوعا ما موجودة ولكن يمكن بأشكال مختلفة. بقى افترقت عبالي فكرة الخجل. نحكي عن الخجل وش الفرق بينه وبين الانطواء، ولكن برأيك هل الخجل بعده موجود؟
1: طبعا أكيد أنه الخجل هو حالة انفعالية عند الشخص وإلها علاقة بكتير عوامل، ولكن هي ناتجة بشكل مباشر عن هالخوف يلي أكيد بعده موجود، ويمكن كمان صار له أشكال جديدة بسبب السوشيال ميديا وكل هالتطور والسرعة اللي موجودة بالحياة. وبشكل عام يعني نحن منشوف أنه كمان في كتير حالات قلقية ممكن زادت مع الوقت. فهيدا الخجل يلي هو حالة انفعالية ناتجة بشكل مباشر عن الخوف من نظرة الآخر، مثل ما منعرف أكيد عن الخوف كمان بأنه الشخص شو بده ينقل عنه، التقييم أو شعور مثلا أوقات بالرفض أو بالأحراج يلي الإنسان ممكن يحس فيه، وممكن أكيد يكون موجود عند الأطفال وممكن عند البالغين. ولكن كمان اليوم في فرق مثل ما حضرتك قلت بين الخجل والانطوائية.
0: طيب إذا نبلش بالخجل بداية، بالخجل بنقدر نعتبره سلوك معين أو هو نوع شخصية؟
1: لا أكيد هو حالة انفعالية قلقية، منه بالضرورة له علاقة ديركت بالشخصية مثل الانطوائية. هون نحن منميز، لأنه الانتروفيرسيون أو منقول عن الشخص انتروفيرتي أو انطوائي ممكن تكون له علاقة بشخصيته أكتر من الخجل يلي هو ناتج عن كتير أسباب وكتير عوامل له علاقة أكيد بفاكتور جينيتيك

0: وبنفس الوقت في خوف من نظرة الآخر ومن تقييمه، فهذا الشيء كمان بينتج عنه تجنب للمواقف يلي ممكن يحس فيها هذا الشعور. وهذا ممكن يبلش بالطفولة ويبلش بتجارب صغيرة بالمدرسة مثلا أو مع الأصدقاء أو بالمجتمع الصغير تبع الطفل، ويصير مثل كأنه سلوك تعلمه الإنسان مع الوقت. وفيه كتير من الآليات الدفاعية، يعني اليوم في التجنب لهالمواقف بشكل كتير مباشر.
1: يعني من البيت هو بيكتسبه، هو يلي بيخليه مثلا يحس انه هو فعلا بيخجل. يعني اسباب معينة من التربية ببلش.
0: اكيد يعني مثل ما قلنا في تفاعل لعدة عوامل، منها جينية وقلها علاقة كمان الوراثة بتركيبة الانسان، ولكن الابيجينيتيك كتير بتلعب دور هون كمان بالمزاج وبالسمات الفردية تبع الشخص، بالخبرات المبكرة يلي بيعيشها بحياته، بأسلوب التربية، بتجارب اجتماعية كمان أوقات بيتعرض للتنمر، للانتقاد بشكل كتير متكرر على فترة طويلة. دونك كل هالعوامل مع بعضها. وأوقات كتير منشوف أنه الطفل الخجول أو الشخص الخجول هو عادة بيكون جاي من سيستم فاميليال أو في هالعائلة يلي بيبقى فيها كمان خجل. يعني أوقات منشوف الخجل عند الأهل أو عند أحد الوالدين، ممكن أنه ينقل للولد، أو كمان لما يكون في كتير قمع لشخصية الطفل عن رأيه وإرادته بالتعبير وانتفاضته بالمراهقة، فكمان هو يمكن بيكونوا من العوامل. أكيد مش بس هي هيدا التجارب اللي بتأدي لهيدا الخجل.
1: طب ليه بيربط بالانطوائية؟ بالانطواء انه عادة بخبره هو نفس المعنى حسب ما بتحكي حضرتك، انه في فرق بيناتهم. يعني في واحد هو يطبعه يكون هيك او شخصيته، واحد هو منه قادر يعمل اللي عبيله يعمله لانه خجلان.
0: صح، الانطوائية هي منا بكل بساطة صفة موجودة عند الشخص الخجول، ومش بالضرورة تكون موجودة عند الشخص الخجول. يعني هي موضوع أكيد أعمق وأكبر.
1: يعني مش كل خجول انطوائي
0: 100%، وهو موضوع أعمق بيتعلق بالشخصية مثل ما قلنا، بتركيبة الجهاز العصبي الانطوائية، وهي كمان علاقة بالخبرات مع الحياتية اللي عاشها الشخص، بالثقافة أوقات، بتجارب حياتية، ولكن هي اللي بتخليه يقول انه انا شخص بفضل انه يكون عندي قليل من الاصدقاء، بفضل انه يكون عندي وقت لوحدي، بميل اكتر لانه يكون بحب الوقت اللي هو فيه بيكون لوحده،
1: بيعمل حدود كمان،
0: وبيعمل حدود. ولكن ما في شخص 100% انطوائي أو شخص 100% اجتماعي. يعني أوقات كتير في ميول إذا بدك للانطوائية، هون من ميزة عن الانعزال هلأ يمكن منحكي عنه بعدين، اللي هو ممكن يكون دليل أو يعني سيمبتوم لاضطراب معين عند الإنسان أو معاناة معينة. الانطوائية عادة ما فيها معاناة، فيها لذة بأنه الشخص هو بيفضل وبيعمل حياته بهذه الطريقة. فهون في سؤال يطرح، هل الشخص يلي بيضل لوحده هو شخص وحيد بالضرورة؟ وأكيد هون الجواب لا، لأنه عم نقول أنه هو بفضل هذا الموضوع. وهل الشخص يلي بيضل مع الناس كل الوقت هل هو بالضرورة اجتماعي، شخص سعيد واجتماعي؟ معناتها ها هي السعادة؟ ما فينا نقيس الأمور بهذه الطريقة.
1: يعني كمان بقدر نفهم من حضرتك أنه مش كل واحد وحيد يعني انطوائي.
0: أكيد،
1: يعني في عندك أوقات حاجات معينة، يعني حاجات لأشخاص يحسوا على حالهم
0: 100%
1: برفقة حالهم.
0: صحيح، وبدنا نشوف كمان إذا هو كان هيك طول حياته أو هو هلأ صار هيك. يعني هون بنحكي عن الإنسان المنعزل أكتر، يعني اللي ما كان هيك، كان اجتماعي كتير وبطل يحب أنه يكون موجود مع الناس.
1: بتعرفي خلينا نحكي شوي، أنه ذكرتي عن الخجل، أنه الخجل أوقات الصبي الصغير بيكون بلش يخجل هو بعمر كتير مبكر. يعني دي بيكون عم يعيش كمان عذاب نفسي هو، مع أنه الخجل منه مرض ولا اضطراب،
0: طبعا،
1: بس انه تاثيره
0: خوف،
1: بس تاثيره انه كثير بيوجع
0: اكيد، وخاصه انه له كمان علامات جسديه اوقات، يعني الاحمرار عند الطفل او الرجفه او رجفه الصوت، فهول الامور اكيد انه بتخلي الشخص التأتأة صحيح كمان، فبتخلي الشخص انه يصير يعطي الهم المره الثانيه اللي هو رح ينوجد بهيدي السيتوياسيون، او يكون فيها النظره لإله اللي ممكن تضل معه هيدي اذا ما اتابعت بشكل صحي من الصغر. يعني نحن دايما بننصح انه ما نترك الامور ونقول ما عليه هو بيستحي وبكره بيكبر وبتقوى شخصيته، لانه ممكن ينقلب هيدا الشيء على قلق اجتماعي او انكسيتي سوسيال،
1: وكمان يعني عم يخسر طفولته بذات الوقت. يعني يعني تخيل يكون كلهم عم مبسوطين وعم يتفاعلوا وعم يتشاركوا بألعاب معينة هو عابله ما بيعملها.
0: صح، من هيك اليوم النداء هو لتوعية المسؤولين عن هذا الطفل، واللي هن مش بس أهله، يعني كمان المعلمات والأساتذة بالمدرسة، المعالج النفسي بالمدرسة يمكن ينتبهوا لهذا الطفل اللي ما كتير بحب انه يكون عم بشارك بالأمور اليومية. في كمان أوقات بتبلش منقله الموتيزم سيليكتيف أو الصمت الاختياري عند الطفل بفترات صغيرة، بيصمت ما بيحكي مع العالم الأكبر منه وبيكون في صمت تام. هون ضرورة تدخل بشكل اختصاصي، لأنه أوقات الأهل من محبتهم أكيدة ومن خوفهم على الطفل أو من عدم معرفتهم كيف بدهم يتعاطوا مع الموضوع بيحرجوه أكتر وبيحطوه أكتر بمواقف مزعجة لإله، أو بيصير موسوم بأنه هو بيستحي، يعني ما عليه أنه ابني ما رح يسلم عليكم لأنه بيستحي. فقدي يمكن صعب عليه أنه تفوت هيدا الجزء أو هالصفة بهويته للشخص وتضل مرافقته كل الحياة، خاصة أنه الثقافة اليوم اللي عايشينها نحن والمجتمع اللي عايشين فيه هو بيفضل وبيعطي مثل كريدتس أو بكافئ الصوت العالي، يعني بكافئ الطفل اللي كتير بيشارك مثلا بالصف، بكافئ الطفل الشخص اللي كتير بيعطي رأيه بشكل مباشر. المجتمع بميل انه يكافئ هيدي الشخصية. هون بدنا نسأل انه هل هالطفل هو انطوائي بناتور تبعه ولكن مرتاح مع حاله، او لا هو خجول وعايش حالة قلقية بحاجة لمتابعة.
1: طيب وعلى كبر كيف بيتأثر؟ اعتبري انه مهتم كتير، يعني اعتبروا انه مش لمرض ولا شيء، مش الحال هو هيك مبسوط بتركوه يعني على راحته، كيف كمراهق كبالغ كيف ممكن يأثر عليه، وقدي ممكن يفوت فرص معينة ما يقدم عليها كرمال لأنه بيخجل.
0: أكيد، يعني اليوم إذا منفكر بس شوي كيف هالشخص رح يكون عنده أولا صعوبة بأنه يقول لا، يعني ديجا هيدي رح تعرضه بحياته كتير لاستغلال أوقات من أشخاص آخرين أو بمواقف معينة، مش بالضرورة تكون قصد، يعني بمواقف معينة يعمل أمور هو منه راضي عنها بس لأنه هو منه عنده الجرأة أنه يرفض أو يواجه يعطي رأيه بأمور معينة. سو معقول كتير أنه يتماشى مع ظروف معاكسة لرغباته، وكمان بنفس الوقت هون فيه يصير people pleaser أو هالشخص اللي دايما بيسعى لأنه يأمن رغبات الآخرين وسعادتهم وخوف من أنه يتركوه أو يبطلوا يحبوه etc. هون بتنقسم الأمور لاتجاهين عادة، أو منروح على الأنكسيتي سوسيال أو القلق الاجتماعي اللي هو حالة من فوبيا سوسيال من إلا الفوبيا الاجتماعية، أو منروح على شخصية اللي هي الطبيعية. وهون الشخصية الطبيعية اللي مجبورة أنه يكون في شخص بحياتها هو أو مسك لأيدها بكل القرارات، وقدم ممكن تقدم تنازلات. أكيد
1: هيك شخص أكيد ما ممكن يكون عنده علاقات عاطفية،
0: ممكن طبعا يكون عنده علاقات ولكن علاقات توكسيك، لأنه فيه يكون بهالعلاقة العاطفية أكيد مش بمراحل بعمر صغير يمكن تصير، لأنه في الخجل اللي بيمنعه أنه يقدم
1: لأنه
0: يتعرف على حدا. ولكن إذا كان فات بهالعلاقة التوكسيك اللي معقولة الآخر الاستغلالي يجي ويستفيد من ضعف شخصية، إذا بدنا نقول هالإنسان اللي بخاف انه يقول لا او يواجه، فممكن تكون هيك. او بالعكس يعني هالإنسان الخجول ممكن انه يكون كتير يعمل ردات فعل عكسية ضمن العلاقة العاطفية او الزوجية، ويكون بالمجتمع هو شخص كتير خجول وكتير بيعتلهم، ولكن بداخل العلاقة ممكن يروح فيها لأوقات يمكن العنف او التعنيف
1: تيخبي هالضعف اللي عنده،
0: يعني كردة فعل على هالخجل اللي هو بيعيشه من الخارج.
1: يعني بكل على كل الجوانب وبكل الجهات اكلها بيكون اذا ما تعالج. في علاج له للخجل؟
0: اكيد طبعا، يعني مثل اي حاله قلقيه في كثير من العلاجات اللي بتساعده بالتحليل النفسي ليفهم من وين هذا الخجل ناتج وشو هو يعني الأسباب إذا بدك اللاواعية اللي لها علاقة بهيدا السلوك وكمان بهالحالة الانفعالية. وكمان في العلاجات المعرفية السلوكية اللي بتعلمه كمان يعرف كيف يغير التشوهات المعرفية اللي عنده إياها بخصوص نظرة الآخر أو المجتمع، وحتى بتشتغل على السلوك وعلى القلق وبالرلاكسيشن بشوي وشوي بصير يمكن يتأقلم أكثر بالمجتمع وبهالمواقف الاجتماعية.
1: طيب هل منقدر نعتبر اليوم التكنولوجيا خففت الخجل أو عطته مساحة جديدة يتخبى وراء؟ بمعنى آخر صار في شكل أو أشكال جديدة للخجل بزمن السوشيال ميديا؟
0: هلا مع السوشيال ميديا والتكنولوجيا منشوف انه صار في شغلتين فيها. السوشيال ميديا تكون هي جسر للشخص الخجول لحتى يتواصل مع الآخر بطريقة أسهل عليه، وهي بتصير أنه أوقات كتير من الأشخاص الخجولين بيقدروا أنه يعبروا عن رأيهم وبيقدروا أنه يقولوا اللي هن بدهم يقولوه أو يتعرفوا على الناس من خلال هالشاشة اللي بحسوا أنه في كنترول هون. يعني فيهم مثلا إذا حمر شخص ما بيشوفه، إذا غلبت بكلمة بيقدر يمحي ويرجع يصلح. عنده هالتبندك الشوا بأنه يكون عم بمساحة معينة لحتى يكون موجود مع الآخر.
1: بس أنه هيدا بتزبط دي وقت، يعني
0: أكيد أنه هي يعني معنا الحال، يعني نحن عم نوصف الوضع مثل ما هو عم
1: بس بالنسبة لأله أنا عم بسأله قديش بيكون داين فيها،
0: فيه يضل مخبى وراء هالشاشة فترة طويلة وما يسعى للعلاج، وفيه يكون عم يطلب المساعدة. ولكن أكيد أنه هي مع الوقت ما رح تكون الحال، يعني رح تخلق مشاكل تانية وتداعيات تانية من الانعزالية أكتر و الانطوائية على نفسه أكتر وأكتر، مش بمعنى الراحة اللي حكينا عنها بالأول. ففيها تكون بمراحل أولى هي جسر أو مطرح منبر هو بيقدر يعبر عن رأيه من دون ما يحس بهيدا القلق القوي، ولكن فيها تصير مثل ما قلنا مخبأ، يعني
1: طالما هو مخبى طالما هو مرتاح
0: عم يتخبى الشخص. وهون هون بنسأل حالنا تنشوف قديه هيدي الحالة يمكن متعبة أو فيها معاناة للشخص. هل هيدا الشخص بيقدر ينتقل من هالعالم الرقمي للعالم الواقع وللحقيقة، وقديه هي هيدا شغلة هينة عليه ولا صعبة عليه؟ لأنه في أشخاص أوقات بيتخبوا وراء هالشاشة حتى يعملوا أول خطوات، وبس يرتاحوا للأشخاص ممكن ينتقلوا ويتعرفوا عليهم بالواقع ويتواصلوا معهم بخف القلق والخجل. فهون بتختلف الأمور،
1: يا سيف ذو حدين،
0: بتختلف أكيد، بتختلف قديه هو قادر ينتقل من هالعالم الرقمي للعالم الواقعي.
1: يعني بيقدر يبني شخصية رقمية مختلفة عن شخصيته بالواقع ويضل ثابت فيها وتعجبه أكتر؟
0: طبعا فيها تكون هي مطرح بيحرب فيه بهيدا الشخصية، بيقدر يكون حتى هالشخصية عندها كل السمات المختلفة عن سماته، وبالشكل وبالأفكار وبالمضمون وبطريقة العيش وبتأثيرها على الآخرين وعلى الأصدقاء الرقميين والمتابعين اتسترا، وتكون كتير مختلفة ويعيش هون دوبل في. يعني صرنا بمطرح صار الشخص عم بيعيش هالحياة
1: هلا في مصطلح جديد ما عرف سمعتي عنه، الخجل الرقمي، يعني ما بعرف شو المقصود فيه ولأي مدى اليوم هيدا الخجل الرقمي اختلف عن الخجل القديم كعلامات أو كمؤشرات معينة.
0: هلا هون صرنا نشوف الخجل الرقمي من ميل، وفي
1: أنا امبارح أول مرة بسمع فيه
0: صح، اللي هو يمكن خوف من الظهور بالسوشيال ميديا أو الخوف من إنه رأي الآخر شو بده يكون، يعني
1: هون يعني مش ضروري يكون هو إنسان خجول بالأساس بالواقع.
0: أكيد بيكون في خجل، ولكن مش خجل هالقد يمكن موقفه بحياته، لأنه السوشيال ميديا مفتوحة على أكتر مجال، يعني لأكتر عيون إذا بدك. يعني اليوم إذا هو بخاف من نظرة الأشخاص اللي بيتلاقى فيهم بحياته اليومية، هون بالسوشيال ميديا صار منفتح على عم يعرض إذا بدك أفكار أو عم يعرض صور أو إمبريسيون معينة على عدد أكبر كتير من النظرات اللي ممكن يعطي الهم انه شو معقولة يكون تقييمها وشو معقولة يكون رأيها.
1: يعني الخجل هو بيكون خجل من الناس او خجل من صورتنا قدام الناس،
0: من الصورة اللي هو عم يوحي فيها للآخر. وكمان يعني مثل ما في الخجل الرقمي يمكن بمطارح صار فيه كتير كمان فلتين رقمي إذا بدك، ما بقى في خجل بالمرة.
1: عشان هيك مستغرب إنه بعد معقول، يعني دي قلنا ما تقينا حدا حمار من كلمة أو ما سمعنا حدا خجول، عرفت بحسيت مثل اختفى أنا هيدا هالصفة هيدا.
0: ولكن في أشخاص لأنه هن بيكون عندهم قلق بصورتهم الذاتية وبكيف الانطباع اللي بيتركوه عند الآخرين، ممكن كمان تكون أمبليفية أو يمكن أقوى بكيف هن الانطباع اللي رح يتركوه عند الآخر، ومن هيك هيدا بتوقف كتير أشخاص عن أنه يطلعوا يحكوا يعرضوا معلوماتهم يفيدوا أوقات غيرهم. يعني في كتير أشخاص ما بفوتوا بالسوشيال ميديا وبها الانتشار اللي هو كمان صار أوقات كتير مع كتير عالم تانين لأفكارهم، لأنه هن خجولين. يعني بتصير مثل كأنه واقفة بدرب أنه هن يتقدموا أو ينتشروا أكتر بعالم الرقم.
1: طب يعني السؤال بيصير بالنسبة لأنه كيف رح يشوفوني بدل شو بدي أقول؟ يعني مثلا هيدول هالكلمات هيدول الجمل دي بيعكسوا عدم ثقة بالنفس.
0: هلا عدم كلمة يمكن شوي كبيرة،
1: طيب ضعف ثقة بالنفس.
0: أكيد أنه إلى علاقة بثقة بالنفس، إلى علاقة ب التأكد والثقة بالمعلومات كمان اللي هو عم بيقولها، ثقته بأفكاره، بشو معقولة تعمل انطباع عند الآخر، فأكيد العلاقة بالصورة الذاتية وبكل هالأمور. من هيك بيعطي الهم شو بدهم يقولوا. وكمان أوقات التجارب يمكن بتوقف كمان بعض الأشخاص، يعني إذا ما كان في تفاعل مثل ما هو متوقع على expectations تبعه، إذا مثلا حد صورة وما أجيها كتير من التفاعل أو بتعرف اللايك الكومنت اللي العالم أوقات كتير بتعلق عليها بشكل قلقي كرمال تقدر تقدر انطباع عند الآخر. فما لازم يمكن كتير انه نعلق صورتنا الذاتية وثقتنا بنفسنا بهال لايكس والكومنتس والشير او اللي هن صاروا معروفين على السوشيال ميديا.
1: تعرفي انه هيدي النقطة بالذات، يعني في مرة يمكن طرحت بأنه حدا بيشتري لايكات، أنه هيدي بستغرب فيها كتير، أنه كيف ممكن الواحد من كلمة بيقولها أو صورة بينزلها ممكن هيدي يعني تعليقات ردات الفعل تنعكس عليه سلبا، في حال ما كان في كيف وافي ردات الفعل منها كيف وافي أو مش كانت كلها بوزيتيف.
0: صح،
1: بس كتير يعني هذا الشخص كل الأشخاص هيك أو في بعض الأشخاص؟
0: لا طبعا بعض الأشخاص أكثر عرضة لأنه يصير معهم هالأمور اللي بتصير على السوشيال. وبعدين كمان اليوم قد في عالم عم بي
1: بس كل ذوق يعني كل واحد عنده ذوق معين كل ما
0: 100%
1: مش ضروري يكون ضده يعني مش شيء شخصي.
0: مزبوط. وكمان يعني هون برجع كمان بفكر قد في عالم هن ثقتهم بذاتهم صارت مبنية على وهم
1: ما مشان هيك انه عجد شيء بوجه
0: على وهم المتابعين اللي هن مش موجودين بالحياة منهم أورجانيك. أنا عم نحكي عن هالأوقات منشوف ألاف المتابعين عند بعض الأشخاص هن صاروا يعني شوي مثل اللي بيكذب وبيصدق كذبته يعني مقتنعين انه هن هول عن جد متابعين لأنه وهو هالقد صار شخص مشهور ومعروف.
1: عن جد أوقات تتأسف في أمور معينة إنه عم ينزح حي الواحد بينزح حياته هيك يعني تخيلي مزاجك بيتوقف حسب كم لايك أخذت زيادة أو كم تعليق كان بوزيتيف لألك أو بالعكس.
0: أكيد. ولكن هون بنرجع منشوف قديه في كمان أول شيء الإنسان على شو مركز بحياته يعني وين الشان تبع اهتماماته هل هو وقته وين عم يستثمره كمان شو أهدافه بالحياة قديه فيها شاشة بسقته بذاته بصورته الذاتية هو من جوا كيف بحس حاله قد صلبة هالصورة لأنه لما تكون صلبة هالقد ما بيكون عنده أصلا هالوقت الكافي لحتى يكون عم ينطر تيشوف شو رح يصير فيه تفاعل لحتى يبني حبه بذاته.
1: تنختم الخجل بالسؤال أنه كيف ممكن الأهل ينتبهوا على ابنهم أنه هو عم يعاني من الخجل وبأي طريقة بنقدر نساعده ونساعدهم للأهل وعيهم كرمال ما يكون هالخجل عائق بطريقه.
0: ضروري أنه أول شيء الأهل يعرفوا يميزوا إذا هو حدا انتروفيرتي أو حدا انتوائي أو حدا خجول. يعني ديجا هيدا أول خطوة أنه اليوم الأهل أو المحيطين بهالشخص يعرفوا هل هو انتوائي وهو بفضل وهيك بحب ينظم طاقته إذا بدك بالنهار هو بفضل أنه يكون هيك علاقاته الاجتماعية وتفاعله مش بالضرورة. يعني أنا هلأ بتذكر مثلا في أم كانت كتير كتير قلقة على مراهق عندها لأنه ما عنده كتير أصحاب بينما خيو مثلا كانت عم بتقارن أنه خيو كتير عنده أصحاب وكل يوم يومين بيعملوا مشاريع وبيظهروا وبيروح وبيجي ولكن الخي المراهق التاني ما عنده غير صديقين ثلاثة بشوفهم مرة بالجمعة. فهون بدها تسأل حالة يعني عم بعطي اكزامبل بس نميز بين الانتوائي يلي هو بنظم طاقته بهذه الطريقة وهو بحب وبفضل انه تفاعله الاجتماعي يكون بهذه الطريقة وهو مرتاح مع ذاته بهذا نظام الحياة وبدها تفرق بين الخجل يلي هو فيه قلق وتوتر والخجول يلي بيقول انه انا كتير عبالي ان يكون عم بظهر اكتر عم شوف عالم اكتر ولكن ماني قادر انه يكون بهيدا.
1: بالنسبة لطريقة التعامل معه
0: اولا انا بدي اقول شو اللي ما لازم نعمله يعني افضل بركي منركز على الشيء اللي ما لازم الاهل يكونوا عم بيواجهه يمكن ملاحظات بتخليه يصير اكتر خجول او قلق مثلا ما لازم يحطوا كتير الاضواء عليه بشكل مباشر او يحرجوه للطفل
1: ما يحكوا انت يعني ما يقولوا
0: سمة انه هو خجول او تستحي او يعرفوا عنه وكأنه هيدا جزء من هويته. الأفضل أنه نكون أول شيء عم نحكي مع الطفل بهذا الموضوع كمان ونفهم شو نيدز تبعه أو وين قلقه ومن وين نتج كمان من وين إجا بدها هي وعي للقصة أكتر وكمان المتابعة يعني ما فيهم الأهل لوحدهم إذا عن جد في حالة من الخجل يلي إلها تداعيات على حياة الطفل أنهم يهملوا الموضوع ويتركوه. لا ضروري أنه يكونوا عم بيتابعوا مع الاختصاصيين اللي عندهم طرق كمان متخصصة بالتعامل مع الطفل.
1: تعرفي كمان يمكن الخجل بيمنعه من إظهار قدراته بكتير مجالات
0: صح
1: يعني قدي حرام بكون عنده كتير قصص معينة ما بيقدر يظهرها لحدا ولا لنفسه كمان، ما بيقدر ينبسط فيها
0: 100%. من هيك كتير مهم انه نميز بين الخجل والجوجمان انه هو حدا كتير مهذب، يعني كمان انه بيخجل يجاوب وهيك، لانه الاهل بيبقوا اوقات في شغلة بلاحظها كتير عند الأهل هي الدينايل أو نكران الواقع، وهذه آلية دفاعية كتير كتير موجودة وكتير مفهومة. يعني بقدر أفهم ليش هالأهل هيك عايشين هالحالة من النكران، وكأنه الكل يمكن بيشوفه أنه في مشكلة معينة بدها حل، ولكن الأهل دايما بيلاقوا لها مبررات لحتى يحموا حالهم ويحموا هالعيلة ويحموا
1: الجهاز النفسي.
0: ايه، ويقنعوا حالهم بمطرح انه لا ما بوشي، انه كل شيء تمام، انه كل شيء ماشي الحال. فبركة بدها شوية استكشاف زيادة، يعني يجربوا يسألوا أسئلة عن الموضوع تا يعرفوا يميزوا إذا هيدا شيء طبيعي وبيقدر يعيش معه الطفل أو لا بحاجة لمتابعة.
1: دكتور كارول، حضرتك ذكرت أنه الانتواء بحد ذاته مش مشكلة، الشخص الانتوائي ممكن يكون ناجح، ولكن إمتى لازم ننتبه أنه هالانتوائية عنده صار في مشكلة معينة وممكن صار تأثر عليه سلبا؟
0: هون بدنا نميز بين الانتوائية والانعزال، يعني هون في تمييز بين الإيزولمان والانتروفيرسيون. يعني الشخص اللي قلنا انتروفيرتي هو شخص بشخصيته، هو هيك بفضل ومش يعني بحاجة انه نكون عم نتدخل فيه لحتى نغيره، لانه هو مرتاح بهذه الطريقة. الانعزال هو اكتر ما بدي اشوف حدا، يعني الشخص الانتوائي بيقول انا بحاجة للوقت لوحدي من بعد ما يكون قادر انه يشوف الناس ويتفاعل معهم بشكل طبيعي. اما الشخص المنعزل هو الشخص اللي صار يقول انه انا ما بدي،
1: صار يقول يعني مش من الطفولة، هيدي يعني مرحلة معينة
0: فيها تبلش بالطفولة، يعني فيه يصير معه تجارب معينة بطفولته أو اكتئاب مقنع مثلا. للأسف اليوم كتير من الحالات اللي بعرف أنه يمكن أرسجي بس مضطرة أنه ضوع هيدي، لأنه كتير من حالات الطفل اللي عم بيشخصوه كADHD أو عنده حركة زايدة وقلة انتباه هي حالات بتكون اكتئاب مقنع عند الطفل، يعني ديبريسيون ماسكي، لأنه الطفل ديبريسيون عنده أوقات بتبين بشكل كتير فيه أجيتاسيون وإيبر أكتيفيتي، وهون بدغري أهلاً طريقة عم بصير فيها السور دياغنوستيك يعني بهذا الموضوع. ففيها مثل ما قلنا تبلش عند الطفل انه ينعزل من بعد تجارب معينة عايشة مع الآخر، او مثل ما قلنا تنمر او اكتئاب او حالة قلقية او مشاكل بقلب البيت بالكوبل او بالعائلة، وخاصة بالمراهقة بتبين أكتر يمكن الميول للإنعزال، لأنه كمان تجارب ممكن تكون أوقات صعبة على المراهق.
1: بس الانطوائي ممكن تقود للإنعزال؟
0: بلا، في انطوائي منعزل.
1: يعني إمتى بنقدر نحس إنه هذا الشخص الانطوائي اللي كان يلاقي مساحة راحة بهالقعدة لوحده بيصير في عنده مشكلة معينة يعني ممكن تنتج عنا اضطرابات معينة؟
0: 100%.
1: امتى؟
0: فلما تكون مترافقة مع غير عوارض كمان، يعني اليوم ما منشوف بس الانعزال، منشوف كمان يمكن تراجع معين بقدي هو قادر يعطي، ان كان بالمدرسة او بشغله، تراجع بالطاقة بشكل عام، حتى اوقات بس نفوت بالانعزال بغض النظر إذا نحن انتوائية ولا لا، بصير في كمان علامات تانية لازم نكون عم ننتبه لها. يعني أوقات بيأثر على نوم الشخص، على وزنه، على في أفان وأبري، يعني في كان شيء وصار شيء، في عوارض كتير ممكن تبين على الشخص، وفي أسباب كتير للإنعزال، يعني مش بس هو الاكتئاب، في يكون الطفل أو المراهق المنعزل عم بحضر لا اضطراب ذهاني مثلا او سكيزوفرينيا عند بعض المراهقين
1: يعني انفصام الشخصية بس كتير خطر هيدا
0: اكيد انه السلو اكيد مش منه هو الوحيد عم بحكي بس عم قول انه الشخص يلي فجأة بصير منعزل بدنا نعرف شو اللي عم بدور براسه شو الأفكار اللي عم بتصير شو عم يتحضر أو شو عم بيعيش وليش هو منعزل مثل ما فيها تكون حالة قلقية أو مثلا حالة وسواسية قهرية لأنه هو كتير متخد بأفكاره الوسواسية حالة
1: مثلا ترجع نضوي أنه مش كل واحد انتوائي بيصير في عنده
0: لا لا لا أكيد لا
1: أكيد لا, أكيد لا. طب إمتى منقول لشخص انتوائي خلونا نحترم طبيعته بدل ما نحاول نغيرها طالما هو مرتاح
0: دايما لازم نقول هيك للانتوائي طالما هو مرتاح يعني نحن اليوم بدنا نقبل انه في طبيعة
1: مش انسان مش قد بينعزل كمان اوقات
0: لا عم دور على الراحة عم نحكي عن الانتواء ولكن اكيد اذا صار عنده حالة من الانعزال او حالة من الاكتئاب او بلشنا نشوف انه لقى في سلوك جديد عم بيصير بحياته اكيد ساعتها بتكون اختلفت الامور بطل الى علاقة اذا هو منطوي ولا لا يعني صارت الى علاقة بحالة نفسية هو عم بعيشها اجت على السمات الانطوائية اللي هو عنده إياها بالأساس فزادت فهي فيها تصير محل لشخص يعني كلنا بحياتنا معرضين بوقت من الأوقات أنه نعيش حالة اكتئابية أو خسارة شخص مثلا أو سيتواسيون كتير فيها ستريس أو ضغط نفسي وننعزل بفترة معينة أو نبعد عن المجتمع
1: يعني إذا بدنا نختم لكل شخص عم يسمعنا إن كان خجول أو كان انطوائي هل من شي كلمة بتقدر تساعدهم فيها مثلا بس ما يتأثر هالصفة تنقول الصفتين عليهم تعرق لهم أو تكون إعاقة بطريقهم
0: بركة اليوم الكلمة اللي بتنقال للكل الإنسان الاجتماعي للإنسان الانطوائي للإنسان اللي عنده خجل أو قلق أو حالة اكتئابية أو هيك مارق بظروف يمكن فيها ضغوط نفسية بركة يرجع ينبش كيف بده يقبل حاله مثل ما هو هلأ لحتى يحب حاله مثل ما هو هلأ يوقف عن إنه هو يقيم نفسه بطريقة سلبية يسأل حاله عن نظرته هو بحاله شو هي هيدا النظرة وكيف بيقدر يحسنها من خلال حبه لذاته ويتعرف على نفسه من أول وجديد يحب حاله من أول وجديد ويسعى أنه هو يلاقي الحلول لأنه الإنسان بيقدر دايما يلاقي حلول دايما الحلول موجودة لمن هو بيطلب وبدق الأبواب كرمال يلاقي الجواب أكيد
1: دكتور كارول سعادي المعالج النفسي والأخصائي بعلم النفس العيادة والمرض وأيضاً عضو بمجلس نقابة النفسانيين لك شكرا جزيلا وطبعا رح يكون لنا لقاء شهر جاي إذا ربنا راد بدي أشكر كل المستمعين اللي تابعونا بدي أشكر المخرج فريدريك سابا بكرة بلتقيكم هنا يوم الخميس حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا معنا الحياة إلى معنا مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي

0: حوار حر
1: مع تسارع وتيرة التطورات على ضفة علي الطاهر، إلى أين يتجه المشهد اللبناني؟ وهل سقط اتفاق الإطار؟ سيناريوهات التصعيد والتهدئة نستعرضها مع النائب نزيه متى.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهوجي، الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، معي أنا كارلا أهوجي يلي بصرني أن استضيف فيها اليوم النائب نزيه متى. أهلا وسهلا فيك.
1: تحية لحضرتك ومبروك على الاستوديو والبرنامج كمان، أنا ما تسنت الفرصة بعد أكون حاضر معك، مبروك ويعطيك ألف عافية.
0: أهلا وسهلا فيك ببيتك أستاذ نزيه. طبعا اليوم في إيجابية بالتصريحات السياسية وبالنشاط الدبلوماسي، ما بنسمع إلا إيجابية وبدنا نروح على تفاوض ونحن مكملين، إنما في المقابل على الأرض ما في ولا أي أثر لهذه الإيجابية، إن كان على خط التفاوض وإن كان على خط الوسطات والضمانات الأمريكية. فالجنوب يشتعل وعلي الطاهر هي باتت العنوان الأبرز اليوم.
1: من حيث شكل معك حق انه الواحد عم يطلع بيقول هيك، بس اذا بتيجي بتاخدي تاريخيا تربطيها تاريخيا وبتروحي على المضمون بتقولي لا، رحلك من اي مبدا. لما تيجي تشوفي في مثل حزب الله صار له 45 سنه مرسخ عم ينحط بالصخر، صار له 45 سنه وكان عنده اذا بدك تغطيه داخليه هايله، ما تفكري بهالسهوله هالقد بدك تقدر تتخطي هالموضوع. هاي أول شغلة. تاني شغلة بدك تاخدي، عم تقولي عن حضرتك عم تحكي عن الإيجابية، مزبوط، في فريق عم يحكي إيجابية، فريق عم يحكي بالسلبية، في فريق عم يهدد، يلي الأطراف يلي بدهم هالبلد مثل ما لازم عم يحكوا بإيجابية لأنه شايفين حالنا ماشيين على السكة المزبوطة. بس الناس يلي بيعتبروا حالهم أنه هني كانوا أخذين البلد لغير مطرح بشكل كلي، عم يعتبروا أنه عم يتصرفوا بالسلبية وعم بيهددوا شيء طالع شيء نازل، حتى وصل مرحلة نعيم قاسم مستعد يفاوض مع السوري بس ما بده يفاوض مع الدولة اللبنانية، أو ما بده مش ما بده يفاوض.
0: لا مع هو عرض الحوار مع الدولة اللبنانية، قال تعالوا حاورونا، ليه عم بتحاوروا مع إسرائيل وما عم تحاورونا؟
1: خليني أوضح كلمة صلحها، لأن أنا طلعت مني هفوي، مش مفروض يحاور مع الدولة اللبنانية.
0: مزبوط.
1: مش مفروض الدولة اللبنانية ما مفروض تحاور، بس هو عم بيحاور طرف غير لبناني بالوقت يلي ما عم يقبل يقتنع ويوثق بالقرار الداخلي اللبناني. هيدا قصدي اقوله، سوري طلعت مني سهوا واكيد مش مفروض تكون هيك انه قصدي بالحوار، هيدا قصدي اقول مش مفروض، مفروض يخضع اذا بدك للقرار اللبناني، لانه قرار لبناني ما بتصور في حدا عنده هيك شغف او عاطفي او مصلحته ما بتهمه اكثر مصلحة لبنانية. هيدي تاني مقتل،
0: يعني هو ما بيطلع على المصلحة اللبنانية برأيك، هو عم بيطلع عم بيتخطى السيادة، عم بيتخطى القرارات الحكومية وعم بيروح نحو اتجاه نحو سوريا تياخد عرض وطلب.
1: إذا يعني بيجوا القوات اللبنانية هلأ بيقولوا نحن مستعدين نتحاور مع اكس بلد، منطق؟
0: بأي صفة أصلاً.
1: شو بك تحاور؟ شو بدك تقول؟ مثل لما طلع مرة نعيم قاسم كمان طمن الإسرائيلية إنه نحن ما بنيجي سوقكم شمال الليطاني، الكمالي شو هي؟ انه بس نحن غضوا النظر عنا. اوكي، فمن هالمبدا هيدا لا اكيد لا، مش غير مقبوله. هلا شغله التالتة بدي احكيكي عنها كمان، الايجابيه الموجوده بالعكس حتى لو كانت بعضها حبر على ورق. هلا عم رحلك اكستريميست، مع انه ما حبر على ورق، دفات طلع قرارات من الدوله اللبنانيه يعني بطلت حبر على ورق. هلا بتيجي تقولي لي وين تنفيذ؟ نحكي فيه اذا بدك، ما في مشكل، بس مجرد في قرار طلع من الدولة اللبنانية على مرحلتين اللي هو بنرجع سنة 25 ب ب
0: قرارين
1: بيقوت بأب 2
0: و5 آب،
1: صحيح 5 و7 آب،
0: 5 و7 آب، ورجع الستوكمان
1: هلا بمارس
0: بأدار يلي هو
1: أدار. صحيح، هول بحد ذاتهم إنجاز. طيب يطلع قرار من رئيس الجمهورية، من رئيس الحكومة، من مجلس الوزراء، هيدي شغلة كبيرة. انتبه، طول عمره رئيس جمهورية عم بيغطي حزب الله.
0: ولكن لحظة أستاذ نزيه، اليوم نحن عارفين أنه بالتاريخ لهون طلعوا القرارات الدولية يلي هي أقوى وقعا من القرارات المحلية، من 1559 حتى 1701 وصولا لهذه القرارات الحكومية اللي هي كلها ليش ما مضيت الحكومة على 1701 وما رجعنا مضينا على 1701 بلاس؟ طيب اليوم وقرارات الحكومية اللي هي مفروض توضع قيد التنفيذ شو شفنا منها؟
1: كارلا بالعكس أنا بجاوبك بالقلب تمام، القرار الداخلي أنا برأيي أقوى من القرار الخارجي. ليش؟ لأنه إذا في قرار خارجي وفي تغطية داخلية شو بتعمله؟ وهذا صار سنة 2006 طلع قرار خارجي ب1901 دولي ونحط هون يونيفل، تصوري تتراقب الوضع على الأرض لأنه في غطاء داخلي من قبل كل السلطات المتعبة لحزب الله، وكان في غض النظر عن حركته بحفل الأنفاق، وصار يعني حفل الأنفاق يلي يعني أنا بحكيك هون هندسيا بحث، الكمية التراب اللي بتطلع من النفق بتكون ملفتة للنظر، خي وين عم بيروحوا هالتراب؟ كان في غض النظر عن حزب الله بالداخل لسبب هيدا ماشي ما كان له قيمة القرار الدولي. بينما بالإذن منك لما يكون في قرار داخلي وقرار داخلي عم بيراقب مثل ما لازم وعم يلحق مثل ما لازم أنا برأيي عن جد بيكون فعال أكثر من قرار ومدعوم خارجيا أكيد أقوى بكتير من.
0: طب شو الفعالية اللي عم نشوفها على الأرض اليوم؟
1: عظيم. من هيك أنا عم أقول لك شغلي بدها وقت. ما في شيء بيصير بين ليلة والتاني. يعني تصوري حزب الله عن جد كان عم ينحط بالصخر هيدا الحفر اللي عم يحفره هيدا نحط بالصخر.
0: بدنا نحكي عن الأنفاق اللي موجودة بشمال الليطاني.
1: أوكي. فهيدا اللي عم يعمله حزب الله فترة 45 سنة مع طاغية شاملة من الداخل من قسم كبير من تعقبه على السلطة بلبنان كان ضغطي طويلة عريضة من دعم نظام سوري ما بيفهم من دعم أوروبي في بعض الأحيان ما بيفهم
0: أوروبي؟
1: أكيد في إذا بدي غض نظر كان
0: كان في غض نظر أكيد. حتى دولي
1: أكيد كان في غض نظر حتى دولي فمن هالمبدأ هيدا فكرك بيوم تاني بنشيلهم أو بدك تصوبي المسار أهم شيء بدي أقول لك شغلي أنا بنطلق دائما من شغلي عن جد كتير بسيطة وهيني واحد يقدر يعمل كومباريزون معينة وين كان وين صار هيك بيعرف إذا هو ماشي مزبوط ولا لا. نحن رجعي سنتين ثلاثة لورا كان في أصبع عم ينهز بوجنا كنا عم نرضخ الدولة المنية كانت عم ترضخ كان في إذا بدك بيطلع تهديد معين كان في مسيئ في مظاهرات بتطلع إذا بدك
0: إنسان السود
1: وغيره وغيره وغيره بتشوفي الدولة كلها عم تلك هون كنا هلأ شو في بوقت الحاضر لا ما في أصبع عم ينهز بوجك في الدولة المنية اخدي قرار جيش اللبناني انتبه جيش اللبناني عم يلعب دور شئت يام أبيتي هلأ بتيجي تقولي لي أقل من ما متوقع ممكن بس بدي أقول لك شغلة صغيرة قبل كان كل ما يصير في حركة ما بعرف وين كانت تطلع المظاهرات تفوت على الجمايزي وعلى الأشرفية هلأ وينهم طيب. لأنه في عندهم رادع أول شيء صاروا عم يحسبوا ألف حساب تاني شيء نحن كلبنانيين كبرت ثقتنا بنفسنا أنه لا خي بطل هالبعباع حزب الله يلي كان رعبنا أبدا ومن ميلة تاني صار عندهم قناعة كاملة حزب الله انه لا الجيش المنيا رح يتحرك بشكم اذا عملتوا اي شيء غلط
0: صار عندهم هذه القناعة برأيك؟
1: اكيد ايه الى حد داخليا اكيد ايه وعم بيحاربوها
0: ولكن اليوم اذا بنسمع التصاريح استاذ نزيه اسمح لي يعني نحن عم نحكي بهذا المسار الاستقلالي السيادي مسار الدولة يلي نحن كلبنانيين يمكن متعطشين لهذا المسار
1: اكيد
0: ولكن بلمح البصر بقرار وحيد من ايران تأمر حزب الله اليوم افتح النار على إسرائيل
1: مزبوط.
0: من بوابة علي الطاهر كل هذه الإنجازات اللي حدثت عنها وإن كانت معنوية
1: مش مزبوط
0: بلحظة بدها تروح
1: لا.
0: ليه؟
1: لحلك معك حق هيدا بيأكد أكتر وأكتر قديش حزب الله ارتباط يلي نحن كنا عم نصرخ عليه صارنا 25 سنة ما كان حدا عم يسمع وبتأسف قول يمكن كنا ما بدي ننسب كل شيء لقلنا كنا من ال...

0: الدولة ماشي على المسار المزبوط ما في مجال،
1: ما بيخربت برأيك،
0: بأخر مثل ما صار بالسنة ونص اللي مرقت. أوكي لحظة، بالسنة ونص اللي مرقت جرب يلعب إنه أنا بتفاوضوني وأنا بحكي مع رئيس جمهورية ورئيس جمهورية فتح له المجال. أوكي صحيح. أنا بحترم القرار اللي أخذه رئيس جمهورية، بس الأثبت وهيدا شيء مع أيام دولة مش ضد. ليش؟ لأنه يوم عن يوم عم يقتنعوا كل هالموجودين بهالبلد، خاصة رئيس جمهورية أول شيء بلش فاوضه بالآخر لحظة قراره قديش كسان واضح، عم بقول لا تراجع، لأنه شاف إنه هالجماعة خي جربنا معهم وجرب معهم ما قبل، وكان يقولوا لنا روح اغلوا وشربوا ميته وما يردوا وتطلع بهزة الأصبع. هلأ لا، بالمباشر عم يتهجموا رئيس جمهورية، يتهموا بالخيانة، عم يتهموا رئيس الحكومة صهيوني صهيوني وغيره وغيره وغيره.
1: عم بيقولوا إنه هني عم ينفذوا أوامر إسرائيل.
0: تمام، وهني شو عم ينفذوا أوامر مين دخلكم؟ أوكي، بالوقت يلي مش مزبوط إنه الطرف اللبناني اللي بده سيادة لبنان عم بينفذ قرار إسرائيل. ليش؟ لأنه هالفريق السيادي بالبلد عم بيطالب إذا بدك قبل ما يجي براك، يعني معلش اللي هاي حكوا عنها كتير، وقبل ما يحكي ترامب وقبل وقبل وقبل كنا عم نطالب بسيادة لبنان. أوكي أكيد المجتمع الدولي منطق بيقول بده يوقف حد الفريق يلي عم يطالب بسيادة البلد، يعني إلا إذا كان معلش عنده انفصام بيكون المجتمع الدولي إذا إجا وقف حد حزب الله، لأنه حزب الله ما عم يبني دولة عندها سيادة وحرية واستقلالة، عم يبني دولة تابعة لمحور. فلسبب هيدا طبيعي المجتمع الدولي يوقف حد الفريق السيادي بالبلد، لأنه المجتمع الدولي دوره بيحافظ على استقلالة كل بلد، يحافظ على كل بلد يكون عنده خصوصيته، يكون عنده جيشه، يكون عنده حدوده، يكون عنده ناسه، يكون عنده دستوره، مش انه على طلعه ونزله نكسر الدستور مثل ما نحن بدنا وبناخذ الخيارات مطرح ما بدنا.
1: عظيم، انما اليوم استاذ نزيه متى بعده الميدان، بعده رهن قرارات حزب الله. اليوم نحن عم نحكي
0: لأنه مسلح ولأنه عم بيهدد الناس،
1: بس بعده رهن قراراته. اليوم عم نحكي بالمسار التفاوضي. اليوم المسار التفاوضي الرسمي اللبناني يتحدث حتى نحن نروح باتجاه حصرية السلاح وهذه المناطق التجريبية، لازم يكون في وقف إطلاق نار من جانب إسرائيل، وقف تدمير الأراضي، وقف المنازل، وقف جرف الأراضي، كل هذه التعديات واللي عم تقوم فيها إسرائيل بدها توقفها تنحنا نبلش تنفوت بحصرية السلاح. يحو ما لا يقول أي ترتيبات أمنية تتعلق بالسلاح وانتشار الجيش اللبناني والمناطق لن تكون قابلة للتنفيذ من دون قرار سياسي، والعقدة القائمة هي التحقق من سحب السلاح. هيدي إسرائيل قالت لا، أنا بدي أتحقق قبل إذا سحبت سلاح تا أنا أرجع أقوم بخطوة تانية. يعني رجعنا مثل ما كنا من قبل من شي سنتين، شو اللي قبل انسحاب ولا تطبيق، بعدنا عم نبرم ضمن هذه الدوامة. لا إسرائيل عم تتضامن، لا إسرائيل عم بتتجاوب بالأحرى، ولا حتى حزب الله عم بيتجاوب. شو فيها تعمل الدولة اللبنانية أمام هذه الوقائع؟
0: عظيم، رح أقول لك شغلي. أكيد إذا بتاخدي الفيرجن تبعت إسرائيل رح تيجي تقول لك سلم حزب الله سلاحه قبل ما أنا أنسحب، طبيعي. وإذا بتيجي الفيرجن تاخدي تبعت حزب الله، حزب الله بيقول لك مثل ما بقول عادة أنا ما بنسحب، أنا ما بضب سلاحي، أنا مش هيك،
1: ما رح يسلم علي الطاهر، ما رح يسلمها للجيش. والإسرائيل عم بتقول إنه إذا ما تسلمت للجيش أنا بدي أضربها.
0: لكن يهدي وبعد يعرض اللبنانية أكثر وأكثر، وشاف إنه إسرائيل ولا ما كانت عم تمزح ولا مرة رح تمزح، ومبين إنه ما رح تمزح، لكن يهدي قديش بده يهدي. أوكي، بس انتبه كل اللي مهدي القصة بعدها إنه قصة المفاوضات اللي عم تصير، وهيدا عن جد أنا برأيي يعني ما فينا ما نعطيك ردس لرئيس الجمهورية إنه قدر فتح الباب التفاوضي. حتى هلا الوضع شوي بالوقت بلبنان، لو ما هيك كان في علي الطاهر وغير علي الطاهر، وكان وصلوا على صيدا، بركي وصلوا على بيروت، بركي ما بنعرف لوين. أوكي، وكان لبنان مدمر، والمفارقة يلي هن كانوا مراهنين عليها إنه إيه بيعملوا له كمين وبيكبدوا خسائر لحزب لإسرائيل، ومثل العادي بيوقف شي مطرح معين وبيسجلوا انتصار. بين إسرائيل عم تدمر، مش فارقة معها سياسة الأرض المحروقة، بتوصل بتدمر، بتوصل بتدمر، بتوصل بتدمر، وما عندها مشكل اخذي لو أخضر دمر كل شيء.
1: ولكن هذا الخطر هون.
0: نعم أكيد
1: هيدا الخطر اليوم أكيد. يعني بس إسرائيل بس ما رح تفل من لبنان.
0: بعد في فيرجن دولة لبنانية، نحن حكينا عن فيرجن حزب الله، حكينا عن الخيار اللي عم بياخده إسرائيل. دولة لبنانية أنا برأيي الروحية اللي قايم عليها هالاتفاق اللي صار هو على نقطتين، انسحاب إسرائيل وتسليم سلاح حزب الله. إسرائيل عندها دور بتلعبه، ودولة لبنانية عندها دور بتلعبه. في إذا بدك خليني أقول خجل، أو خليني أقول يمكن تأثير معين،
1: تريس.
0: يمكن تريس، يمكن تريس من الجيش، من السلطة التنفيذية بالبلد، يمكن ما بعرف. بس أنا كل اللي بقوله القرارات واضحة، القرارات واضحة، ما في مجال. هلأ تيجي بتقليلي إنه واحد بيحسب شوية حسابات قبل ما ياخد خيار، لأنه نحن
1: في تداعيات
0: دولة، مفروض يكون أم الصبي. تبهي لأنه بد بهم البلد. في ناس مش سقلانه إذا بيتدمر البلد. دولة بتاخد معي الاعتبار إنه إذا بدك دمار لبنان، دولة بتاخد معي الاعتبار إنه الشعب اللبناني بتاخد معي الاعتبار المجتمع الدولي، أكيد مجبورة تاخد الشيء معي الاعتبار. يمكن هذا الشيء عم بأخر الدولة، بس أنا برأيي عاجلا أم آجلا شيء حزب الله أو رفض حزب الله أو أبا أو شو ما بدك، بالآخر المسار بده يمشي. كل القصة عم نخسر وقت، عم نخسر وقت. بس أنا برأيي عن جد هون بضمير مرتاح بقولك إياها إنه ما في بلد بينبنى بين يوم والتاني. نحن عم نبكي لأنه سائب على حظنا أنه 50 سنة، بكل صراحة بقليك أنه لبنان عايشين على الحرب، أنه عم نعيش كل المراحل. صح. بس بالآخر إذا بتقيسي، إذا بتقيسي أو بالأحرى ببناء الأوطان، بناء الأوطان بدنا شوية وقت وبدنا نكون نفسنا طويل.
1: بس أنه أكثر يعني صارنا 100 سنة على لبنان، وبعد ما لبنان ما لقيناه كدولة يعني للأسف.
0: بس بديك تاخدي معي الاعتبار بالملعب ولا مرة بيكون في فريق واحد عم يلعب، لو وإلا كان بياخد بالتسعين دقيقة
1: على وقتنا رح يصير في دولة.
0: أنا برأيي ماشي على الدرب المزبوط. وبالعكس لازم نقول نحن منيح، عن جد منيح إنه في أطراف مثلنا ضحت كرمال هالدولة وبعدها عم تضحي ومستعدة تضحي أكثر وأكثر حتى هالمسار شي مطرح معين وقف، وإلا على الدنيا سلام. يعني تتصور أنت لو ما في فريق وبمقدمه القوات اللبنانية صار له عم يطالب ودفع ثمن كتير غالي بسيادة هالدولة، وين كنا صرنا؟ صحيح. كنا مدري وين.
1: عظيم. ولكن اليوم بعدنا نحن على مفترق طرق. استاذ نزيه، اليوم في تخوف أمني جدي من أنه علي الطاهر سيفجر الوضع الميداني من جديد. إذا تفجر هذا الوضع الميداني، يعني نحن رحنا رجعنا للحرب.
0: أنا برأيي مش علي الطاهر ممكن يفجر، الممكن يفجر هو حزب الله. إذا انتبه فيها بحصة تفجر، هلأ في يطلع إيران مثلا تتوتر الجو تقول لحزب الله ضرب صاروخين لإسرائيل، بتقوم لقيامة بترجع. أوكي، هي علي الطاهر لأن هلأ بالواجهة. من شهرين كانت تنقول بنت جبال هي اللي بتفجر الوضع، من قبل شوي كان مثلا حيرة ضايعة على الحدودية هي اللي بتفجر الوضع بالبلد. هلأ لأنه هي بالواجهة علي الطاهر ومسيبة فيها حزب الله بعد عناصر له محجوزين هونيك، وهي مسيبة كمان
1: عناصر للحرس الثوري. هيقال
0: حرس الثوري دائما موجود بلبنان، يعني حزب الله حتى شيل الهوية على جنب، هني بيعتبروا حالهم حزب ثوري يعني.
1: وفي معلومات بتقول إنه فاتوا بباسبورات لمتوفين.
0: صح، يقال هيك، معك حق. فمن المبدأ هيدا حيلا شيء ممكن يفجر أي قرار بيقرر حزب الله ينفذه. هالقرار طالع من إيران ممكن يفجر.
1: طب شو العمل بهيدي الحالة؟ يعني اليوم نحن نوقف بموقف الترقب، يعني نحن حبس أنفاس وترقب.
0: كدولة لبنانية رح خبرك. هلا انتبه، بدك تشوفي الظروف اللي احنا موجودين فيها. كمان نحن قدمين على انتخابات باسرائيل
1: اسرائيليين،
0: حكما بده يمشي لك نتنياهو الوضع على النمط يلي هو بيناسبه. ويا للاسف، وهيدي بنقولها دائما انه مسائبه اسرائيل. هلا الفريق الاقوى هو الربحان الحرب، هو اللي عم يحط شروطه، وما حدا قادر يوقف بوجهه مثل ما كان مطمننا حزب الله انه انا قادر اخلق قوه ردع بين اسرائيل.
1: مش عم يقدروا يفوتوا على الطاهر، اعطيهم كمان حق الى حد ما.
0: برايك مش قصه التايمينج هن عم بيقرروا امتين الاسرائيليه؟ اكيد هيك، وبكوني على ثقه اي هيك حركه معينه بتخلق ظرف معين بيتقدم التايمينج تبعولهم انه يفوتوا على الطاهر عن شيء ثاني، بفوتوا على الطاهر. وعلى فكره غير هيك في شويه خساره لهم اكيد، بس بيكونوا حد حاوى انتصار معين.
1: مش انه شماعة على الطاهر اليوم فادي، يعني اليوم عم بيقولوا انه في مبالغة انه هذه المنشأة التي عم بتقول اسرائيل انها موجودة تحت الارض.
0: شو بتفرق معهم اذا بيدمروا علي الطاهر؟ شو فرق معهم؟ بيطلعوا جمعة زمان كبس طيران بتاعها علي الطاهر. هالقدي المشكلة وين؟ بطلنا نحن عم نحارب مثل ما كنا عم نحارب ايام الجهلية اذا بدك، يلي هن مكمشين فيها بعد ال شو بقولوا نجزر عملوها للمركفيات تبعولهم بجنوب لبنان سنة 2006. يا خيي بطلت هيك القصة، بطلت هيك القصة. القصة عم تلعب بالتكنولوجيا. يا حزب الله يلي انت موجود بجنوب لبنان، طلعت وراك شفت شو صار، طلعت بالضاحية، طلعت بالباع، طلعت بجنوب لبنان شو صار فيه. لسبب هيدا اذا بتقرر اسرائيل، ويا للاسف برجع بقول عم اقولها متاسف لانه هيدا بلدنا بالاخر وعم يتدمر. اذا بتقرر مثل ما عملت بالضاحيه بتعمل. واذا بتتذكري من فتره وقت هدد كان في تهديد طويل عريض للضاحيه انه يمسحوا الضاحيه، مين وقفهم؟ وقفهم الاتفاق يلي طحش فيه رئيس الجمهوريه، ونحط ضغط على الامريكان عم بيقولوا انتم بدكم ينا نروح باتفاق، رحنا باتفاق، تفضلوا وقفوه. لما وقفوا ترامب كون على سقف الضحية كانت.
1: طب هلأ اليوم بعده هذه الضمانة الأمريكية بعد قائمة
0: لنبين إيه؟
1: يعني أنت منك متخوف من تفجير الوضع الأمني اليوم بالجنوب من جديد؟
0: بلا أكيد كل يوم خوفين. ليش؟ لأنه حزب الله ما رح يعني ما عم يستوعب هيدي المشكلة مع يا حبيبي ما عم تستوعب انه ايران وعظمتها اللي انت مخبى بخيالك كنت اوكي لك يا عمي اذا بتجي انت للواقع وبتشوف الخسائر اللي عندها اياها ايران ترجع تبني نفسها بدها 20 سنة ما بعرف قديش ترجع توصل مطرح ما كانت هي قبل 2 أدار. بقى من هالمبدأ هيدا بدك تقتنع هالمحور الى زوال
1: الى زوال
0: الى زوال اكيد الى زوال
1: يعني ما عم بينتصر أكيد. برأيك يعني عم بحكي كمحور ككل مش عم بحكي فقط عن حزب الله
0: هني
1: عم بيتحدثوا
0: نطلع نقول انا انتصرت
1: لا ولا عم بيتحدثوا استاذ نازي عم بيعطيك انه عم بيقول المحور بالوقائع انه اليوم بعد مع كل هذه الضربات لم تتمكن اسرائيل على الارض اللبنانيه من التخلص من حزب الله لم تتمكن واشنطن بعظمتها اليوم واشنطن بعظمتها لم تتمكن من تحقيق الاهداف يلي وضعتها ببدايه الحرب على ايران ان كان باسقاط النظام ان كان بالبرنامج النووي ان كان بمضيق هرمز بعد لم تتمكن مع كل يلي عظمتها اللي عملته والمسانده الاسرائيليه من تحقيق اي هدف من هيدا واليوم كمان عم ينحكى بالوسائل الاعلام الامريكيه قبل يعني هون الإقليمية إنه المسألة ليست بإعادة شن أمريكا الحرب على إيران المسألة إنه ما بقى عندها دفاعات جوية تحمي مصالحها بالمنطقة وقواعدها العسكرية بالمنطقة
0: أوكي.
1: وين بتشوف إنه ما في نصر عزيز. لإيران
0: خليني أقول لك شيء ما حدا فيه يحسم وأنا كمان ما فيه أعرف إنه إذا عندها بعد صواريخ دفاعية أو
1: باتريوت وكذا عم بيقولوا أنه في نقص في هذه يعني الترسانة ولكن بالمقابل في عندها ترسانة حربية قتالية بعد جاهزة
0: تمام حتى ما نفوت بالتفصيل بكل صراحة بقول لك عم نحكي عن أعظم دولة بالعالم يا عمي من ناحية سلاح ومن ناحية كل الأشياء يعني بارجة معينة بتجي خصوصي أو حملة طائرات بتغير المعادلة كل سوا anyway. هلا كيف نقيم الخسارة والربح الخسارة والربح مش أنه إذا بعد في سقف حلقنا ما أكل قتل معناتها نحن بعدنا صار سليمين خليني طلع بجسمي كله سوا يا زلمة ما جسمي ملبع ما يعني حزب الله أهم قاضي له أكيد ما رح يعني برجع بقول لك ما عم نعيش نحن بالحرب الجاهلية وقت يكون في جيش يهجم على جيش بده يبيدوا على الآخر حتى يكون ربح عليه نحن مش هيك أنت بدك تشوفي إذا هالقدرات المعينة بعد قادر يقوم فيها ولا لا هلأ مش مطلوب أصلا ينمي حزب الله عن وجود مش مطلوب بده يضل يصطفل بس بدك تشوفي هالقدرات اللي كان قادر هو موجودة بعدها موجودة حتى عند إيران بعدها موجودة إيران كانت تطلع تتغنى وتقول أنا عندي مسيطر على 4 عواصم ومسيطر على الشرق الأوسط كله وبالفعل كانت هيك كانت القرار السوري بإيدها قرار اللبناني بإيدها قرار الفلسطيني بإيدها قرار اليمني بإيدها قرار العراقي بإيدها قرار الإيراني بإيدها وين هون هلأ هيك بتحكي للنسائل. أوكي حزب الله حسن نصر الله كان عنده رأي بكل شيء عم يصير بالمنطقة مش بس بلبنان
1: صحيح.
0: الناس يمكن شايفه كانت حزب الله انه سوري حسن نصر الله انه كان اذا بدك هو امين عام حزب الله مش مزبوط كان عنده راي بكل شيء عم يصير بالمنطقه نعيم قاسم وين هلا
1: بالحرب بين اليمن والسعوديه بالعراق
0: وين ما كنت على الهرسك والبوسنه وفنزويلا وجنوب الامريكان شو وين هلا نعيم قاسم وين نعيم قاسم نعيم قاسم بيجي بيقول لك نحن عارفين انه القدرات العسكريه تبعت حزب الله ما فيها توقف بوج اسرائيل خي وين كنت عارف انت كنت معتبر حالك انت بدك تفوت على القدس وتحرر الجليل وتطلع تقدس ما بعرف وين مش تقدس تطلع تحضر
1: تصلي
0: اوكي وين هيك بتقيسي هيك بتقيسي هلا بتيجي بتقولي لي بعده موجود حزب الله اكيد بعده موجود ما حدا فينكم انه بعده موجود وبعده موجود مجلس النواب بعده موجود مجلس الوزراء وبعده موجود وناس وبعده موجودين اكيد
1: مش بس بعده موجودين اليوم مش اليوم مش اليوم وجود اسرائيل على الاراضي اللبنانيه واليوم انه ما حدا عم بيحكي بقى عن انسحابات لا بل اكثر في هلا طبعا لانه في انتخابات داخليه اسرائيليه ولكن ما يثير القلق بلبنان لانه عم بيحكوا عن وجود وعن خريطه توراتيه تمتد إلى الجبال في جنوب لبنان
0: أوكي.
1: يعني هذا الخطر القائم اليوم أنه ما رح تفل إسرائيل طب هيدا ما بيخلي يصير في مقاومة جديدة
0: ملك الله حلك في عندك مشروع توراتي إذا بدك طبقي اللي عم بيقولوا مش طبقي حضرتك أكيد إذا عم تحكي عن المشروع اللي الإسرائيلي اللي بيحكوا فيه كمان مشروع توراتي بيشمل مصر والأردن والسعودية شقفة من السعودية
1: وسوريا
0: لك إيه بس أنه يعني أنا مش عم دافع عن الموضوع مش عم دافع عن الموضوع انه مش عم دافع عن اسرائيل
1: لا انا عم بحكي انه كيف بدها تنسحب اسرائيل من لبنان
0: انا اللي عم اقوله انه لو اسرائيل عن جد فيها المشروع هيدا بالتحديد اوكي كانت ما بتترك ما تركت لبنان بسنة 2000 وكانت ما بتنسحب من مصر وكانت ما بتطلع من الأردن وغيره وغيره وغيره. بس أنا بوافقك بين مشروعين إذا بدك حربين وجوديتين، يعني حزب الله بيعتبرها حرب وجودية لإله وإسرائيل بتعتبرها حرب وجودية لإله، إيه لبناني عم يدفع الثمن ويا للأسف مزبوط. بس أنا بالنسبة لإلي بكل صراحة بقولك، أنا إذا عندي أرض عم بزرعها وإذا في أرض حدي ما حدا عم بيحافظ عليها بزرعها. طيب لبنان إذا إسرائيل عندها الحدود وعم يجي حدا من قلب الداخل اللبناني اسمه حزب الله عم يعطيها زريعة تفوت، بتفوت. بس كوني على ثقة إذا ما بيعطيها زريعة، وأكبر دليل من سنة 2006-2023-2024
1: صحيح،
0: أوكي ما فاتت إسرائيل. ليش خي ليش ما عندك كان زيت القوين بلا قادر دمر حزب الله بوقتها كان بلا قادر تدمر ضيعة الجنوب بلا، إجرى حزب الله بكل بساطة عطاها زريعة قال تفضلي عطا بقى من فضة. الأهم من هالموضوع أخذت غطى دولي. حزب الله إرهابي، حزب الله انتبه، كل دول صاروا بيحكوا بالموضوع. قبل كان في يطلع شوية تعاطف مع بعض الدول الأوروبية، هلأ كل دول بيقولوا لك إيه على إسرائيل أن تنسحب من لبنان، ولكن على حزب الله أنه سلم سلاحه وخلاص لأن هو عم بيشكل خطر على الدولة اللبنانية.
1: على وغير ما يرجع يقلبوا بمواقفهم ويرجع تنقلب الطاولة
0: لصار هيدا يا لبنانية جايين ظرف تفضلوا استغلوه.
1: طيب أنا بدي ردك لبداية الحلقة أستاذ نازي، أنت عرضت لي بطريقة أنه بال 45 سنة كان في مع يعني الحكومات المتتالية كانت عاطية هذا الغطاء لحزب الله، وحتى كان في غطاء دولي، قلت لك حتى الدول، قلت لي حتى دول أوروبية كان عطيتها هذا الغطاء يعني لحزب الله. وكان الأهم ترجمة يمكن لهذا الغطاء اللي أنت تحدثت عنه كان قوات اليونيفيل بالجنوب. الأنفاق أمتى عملت بوجود قوات اليونيفيل؟
0: خليني أصور شغلة شوي بسيط بشكل بسيط. حزب الله كان آخر غطاء بشكل غير مباشر لأول فترة 15 سنة، يعني عم نحكي من سنة 90 إلى 2005.
1: صحيح.
0: من أي مبدأ؟ لأنه كان في وصاية سورية على هالبلد، وكانت الوصاية السورية يلي ويا للأسف لأنه ما بدي أرجع لورا من بعد حرب انخاضت خلص.
1: خلص هذا التاريخ مش عم نرجع له. إجت سورية وحطيت على البلد
0: بيت على البلد وعلى المشار ما بدي أرجع فيها لورا. أوكي. هل بتعرفي حزب الله كان كل شيء يتصرفه بالتنسيق مع الوصاية السورية؟ أوكي. ويا للأسف لأنه كان السوري عم يختار لك رئيس جمهوريتك، والسوري عم يختار لك رئيس حكومتك، والسوري كان عم يختار لك كذا، وما عم يجوا هول من وراء إذا بدك إنه الانتخابات اللبنانية كانوا عم يجوا بتجي رئيس بشرط بتعمل هيك،
1: ولكن بعدين تحول صار في انتخابات.
0: لحظة، مع هذا الأبروش بيوصلوا بتجي رئيس حكومي، هاي الأجندة تبعيتك. أوكي. 2005 استلم زي ما بنقول بعد انسحاب السوري حزب الله بالمباشر
1: مزبوط
0: صار عم يفرض شروط بست طريقة، بده رئيس جمهورية بدك وبده رئيس حكومة وبده عينات وزارية وغيره وغيره وغيره. فكان كل شيء عم بيكون حتى التعينات ولك حتى إذا بدك بقية الجيش
1: وبعدنا لليوم عن الدولة العميقة نحن عم نتأثر فيه.
0: من هالمبدأ هيدا كنت تشوفي إنه مثل ما اليونيفيل هن بيتهموها لليونيفيل إنه كانت عم تغض النظر عن إسرائيل،
1: مش بيتهموها هذا واقع. لا
0: أوكي أوكي أنا عم أقول لك إنه عم أقول لك كيف تكون، وإسرائيل بتتهم اليونيفيل انه كمان عم كانت عم تغض نظر عن حزب الله.
1: وهذا واقع.
0: الواقع شو بيقول؟ انه اليونيفيل غضت نظر عن طرفين.
1: هذا اللي عم
0: ويا للاسف.
1: واليوم عم يرجع ينحكى ب يعني في اصوات برلمانيه اليوم عم بتقدم
0: 86
1: نائب انه بدهم التجديد لقوات اليونيفيل. واليوم فخامه رئيس الجمهوريه في ايطاليا بده يروح على ايطاليا بايطاليا عم يبحث بإمكانية كمان قوات دولية لسد الشواغل بكرة القوات الدولية لمراقبة عملية
0: تزازلح. ولازم
1: شو اللي ضروري؟ ليه ضروري؟
0: ليه ضروري؟ ضروري لأنه أوكي نحن بنعرف الجيش اللبناني عنده نقص بكل صراحة، يعني هذه واحد بدي أقوله، عنده نقص لوجستيا وعنده نقص بالعديد تبعوله وعنده نقص بالسلاح وعنده نقص، فلسوا هذا بده شوية مؤازرة. هالمؤازرة ما فيها تكون مثل ما عملوا فينا السوريين انه اجت مؤازرة من سوريا سنة 1976 وبالاخر قلبت علينا بعد 6 شهور مدري وين صارت، هيك صار ب 76. لسبب هيدا بدك مؤازرة، يعني اذا بدك ضمانة دولية انه هالمؤازرة اذا كانت موجودة للجيش اللبناني عن جد تكون بهمها انه توقف حد الجيش اللبناني مثل ما لازم. اليونيفيل انا برأيي الخلل تبعوله كان مش لأنه ما بدهم صلاحيتهم،
1: يعني ما انه جايين تحت الفصل السابع،
0: يعني اذا بتتذكر بغض النظر اي فصل بس عم نحكي بما معنى، بس اعطيك مثال صغير. طيب ممنوع اليونيفيل يروح الا على الطرقات العامه، ممنوع يفوت الطرقات الخاصه. شو يعني يمشي بس اوتوستراد؟ طيب هونيك وين بيروح؟ أو إذا بدي روح هونيك بكون مع الجيش اللبناني. إيه طب كيف؟ طب ما كل لبنان طرقاته داخلية أوكي، وكل لبنان طرقاته وأراضي خاصة ممنوع فوت عليها. لسبب هيدا الصلاحية تبعيته كانت محدودة إذا بدك بطريقة غير مباشرة، عم تخلي إنه ما يكون عنده أي فعالية. لسبب هيدا نحن مع إذا بدكون يونيفل أو غير يونيفل يكون عنده فعالية على الأرض، يكون عنده صلاحية على الأرض، يقدر يوقف حد الجيش اللبناني مثله مثل الجيش اللبناني. ها بيتلي الفصل السابع، الفصل العاشر، الفصل الثالث، مش مهم، المهم بيتلقى له الصيغة المناسبة حتى يقدر عن جد يأزر الجيش اللبناني. تكن الجيش اللبناني تمكن مثل ما لازم وقدر سيطر وبسط سلطته على
1: كامل. يعني بس تحكي عن مؤازرة الجيش اللبناني، يعني عم نحكي عن قوات أجنبية مسلحة يعني بدها تصير؟
0: ما بعرف كيف تندرس، تندرس. أنا برأيي برجع بقول شغلة صغيرة، الجيش اللبناني قادر بكل صراحة قادر، بس عم يلعبولك على التناقضات،
1: لا اعتبارات داخلية،
0: عم يلعبولك على التناقضات، لا اعتبارات طائفية ومذهبية وما معه سلاح ولا مجال. طيب اوكي، ما بيمنع انه في تكون عنده مؤازرة، يكون في ناس حده. اليونيفل ثاقبت انه صلاحيتها محدودة لسبب هيدا، انا برأيي ما كانت دورة مثل ما لازم. وخاصة معلي اذا بتجي بتشوفي عن اليونيفل 2006 مفروض يكون جنوب الليطاني ما في ولا رصاصة لحزب الله،
1: وحتى قبل
0: طب ما مفروض يكون في ولا اي اعتداء من قبل اسرائيل. مزبوط، عم نعطي حق لكل فريق يعني.
1: بس للاسف كمان قبل ما نحكي عن اليونيفيل، ما نحن كمان سنه الماضيه مفروض يكون صار 80 90% من جنوب الليطاني خالي من السلاح.
0: مزبوط، ما هيدي النقطه مربوطه ببعض. انا بحكي عن 2006 اذا بكملها بالابروش اللي عم تقولي عنه حضرتك.
1: لو اذن
0: الجيش اللبناني انا برايي الجيش اللبناني كان صادق بكلامه
1: اكيد، لانه ما عاد شو احداثيات لحزب الله.
0: هو قدر ضب سلاح 90% بركه من النقاط المعلومه،
1: ما هي
0: بس اذا المعلوم هو 10% يعني صار هو 9% من المعلوم من الكل الموجود.
1: طب انا هلا اليوم بدي احكي شوي يمكن عن النشاط الدبلوماسي الذي يقوم به السفير السعودي، ولكن قبل الانفاق. يعني هذه معلومات صحفيه يمكن بعد منا موثقه، ولكن معلومات خطره جدا في انفاق شمال الليطاني.
0: اكيد
1: ليه
0: ما في؟ اكيد في.
1: طب كيف يعني بعدك عم تقلي هندسيا انه في كميات من الرمل بدها تكون ظاهره
0: والحفر بدها وقت
1: وبالحفر
0: يعني
1: جاي. هلا كان تتوصل يعني عفوا بدنا نحكي مذهبيا، كان عم ينحكى انه بدهم يوصلوا المناطق الشيعيه ببعضها من دون المرور هيدا حرصا على مرور الاسلحه وكل هيدول المواضيع، ولكن فوجئنا انه المناطق اللي عم بيتحدث عنها ما فيها يعني مش بس لوصل هذه المناطق الشيعيه. شو اللي صار؟ انتم كنتوا موجودين بالدوله، انتم موجودين على كل انه معقول ويعملوا نفق وما ما يشوفوا العالم؟
0: ممكن رح لك شغله هلا انتبه، مش هالقد سهله، بس لك شيء هيك شغله بسيطه. اذا عم تحفري متر مكعب تراب او شو ما كان يكون هو كونسنتري بيكون مكبوس، اذا بتيجي بتفضيه برا بيفلش بصير دبل، يعني الكميه عم تنشال هالقد كميه كبيره بتكون لما تفلشيها لبرا. اي مزبوط معك حق، بتكون ملفتي للنظر انه قديش في كميه معينه،
1: يعني هذا غض نظر الدوله عليه.
0: انا برايي الحركه القويه اللي كانت فعليا يلي هي بالمناطق اللي مسيطرين عليها حزب الله، لهسبب هيدا في مطارح معينه كان ممنوع يفوت عليها حدا، هي الكل بيعرفوها. واذا بتتذكري الله يرحم الشهيد سامر حنا،
1: صحيح،
0: لما راح بمطرح ورئيس جمهورية طلع قال بوقتها ميشيل عون، قال شو راح يعمل هونيك؟ ليش؟ لأنه تصوري عسكري بجيش لبناني بالهليكوبتر يلي له حق يكون على كامل الأراضي اللبنانية، ليش بده يعمل هونيك؟
1: طب هلا كنواب شو بدكم تعملوا لهيدا الموضوع؟
0: بالإذن لسبب هيدا الحركة الأقوى كانت لأنفاق حزب الله أكيد بمناطقهم. هلا بتيجي بتقولي لي ما بعرف وين فاصل الأنفاق، صراحة ما حدا في يعرف بكل صراحة،
1: ما حدا بيعرف،
0: لأنه في مناطق كثيرة ممنوع كان يفوت عليها حدا، وطبه وأراضي خاصة لناس
1: حتى بجزين كمان من فوق
0: بجنوب وبالقاع وغيره، في كتير مناطق معينة
1: بالجرود تشوف
0: عمل لك ما بعرف أنا
1: بيكسر وين بالبترون عم بيقولوا وين ما كان في
0: برجع بقلك
1: في سدود هونيك قلتك قلتك كلها عليها
0: صراحة ما بعرف ما في أعرف، بس أنا كل اللي بقول لك إنه حركة تتقل.
1: طيب هلا اليوم شو الخطوات المقبلة في هذا الإطار؟ يعني نحن ما فينا نحكي ويقول إنه في معلومات صحفية بتشير إنه في أنفاق شمال الليطاني، لا حصرية السلاح بمدينة بيروت تم تنفيذها، عرفنا إنه في أنفاق وبعد الدولة عم تتفرج، كنواب كسلطة شو مفروض ينعمل ردا لأي مخاطر مستقبلية؟
0: شوفي أنا برأيي تناخد مثل حول الموضوع، في أنفاق برات جنوب الليطاني أكيد، بالضاحي في شوية أنفاق أكيد، بالبقع في أنفاق أكيد. تقلك كيف لازم تتعالج بشكل كثير بسيط وهين، وخذي خذي الضاحي أوكي. وأنا هون عم بحكيك كمان هندسيا، في حدا كان عم يشرف على البنايات أو السوسولات اللي عملت بالضاحي؟ أكيد لا، مين كان عم ينفذها؟ معروف إيش عم تنفذها. في يعمل يربط بنايات أنفاق ببعضها مثل ما هو بده
1: تحت جردريات.
0: لصاب هيدا أول شغلة بتعمل إذا بدك كل واحد يلعب دوره مثل ما لازم. بلشي من الرخص اللي بدها تنعطى.
1: اللي بدها تنعطى أنا قصدي هو كيف أنا سكرهم.
0: شوفي يعني هلا كيف بدك تسكريهم هون الجيش اللبناني والدولة اللبنانية؟ لا انتبه في قرار طلع من الدولة اللبنانية من هيئة السلطة التنفيذية إنه في قرار للجيش اللبناني يلعب دوره. دوره شو الجيش اللبناني؟ دوره يلم سلاح معناتها سكن الأنفاق، معناتها يبطل في أي حدا معه سلاح برات الجيش اللبناني ومعروف الأطراف يلي شو بقولوا بحق لهم يحملوا سلاح من الجيش اللبناني
1: للبلدية وصولا للشرطة البلدية.
0: هيدا دور الجيش اللبناني دوره ما لازم. القرار طلع من السلطة التنفيذية، إذا صار في أي نقاش داخل مجلس النواب حول الموضوع معروف نحن شو حيكون رأينا. صار من هالمبدأ هيدا على السلطة التنفيذية كمل مثل ما هي والجيش اللبناني.
1: معي بس دقيقتين من الوقت أستاذ نزيه بس لشوف الدوري اللي عم بيلعبه عم تلعبه اليوم السعودية في هذا التوقيت. هذه الجولة اللي عم بيقوم فيها السفير السعودي على القيادات اللبنانية. شو وكان كمان عند رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. شو هدف هذه الزيارة وشو الرسائل يلي بدها تقولها السعودية؟
0: إذا بنرجع تاريخيا السعودية كانت وقت كان في دولة بالبلد مثل ما لازم كانت عم تجرب توقف حدنا على شتى المستويات. أوكي وانكفأت وبلش دولة تاخد اتجاه هيك
1: أوكي
0: الألواء إذا بدك. فأنا برأيي السعودية شافت أنه في نواة دولة ممكن تبلش تكون موجودة. نحن أكيد بنتمنى أنه الدول العربية يكونوا واقفين حدنا لأنه عن جد الكل بيعرف مش انه عم مثل بقولوا عم نبجح فيهم للدول العربية. الكل بيعرف 2006 مين رجع بني هالبلد وكلنا بنعرف مين ممكن يرجع يبني هالبلد. بكير في ضغط اوروبي بكير في توجيه امريكاني بكير في ضغط امريكاني. اخي احنا ما يقولوا لي الامريكاني خففنا له على التوجيه والاوروبي رحنا على الضغط يعني anyway. فبس من الاخر يلي بده يساعد البلد هن الدول العربية. والتبين لحديث اليوم من تاريخيا لحديث اليوم الدول العربية وقت يكون في دولة عم تنبنى مثل ما لازم رح يوقفوا حد الدولة. أنا برأيي الحركة السعودية بالاتجاه.
1: يعني اليوم الحركة السعودية بعد بترجع تجي على تفاعل اليوم ولا أنه كمان رح ترجع تنكفئ نظرا للظروف يلي بعدها مستجدة؟
0: حسب دولتنا شو بتعمل. إذا بقيت واقفة على جاي أنا برأيي كل الناس توقف حدك. أنت مدام كارلا عن جد خدي شغلة كتير بسيطة كتير هينة. إذا واحد عنده مشكل معين ببيته إذا بيمشي على الطريق المزبوط كل جيران بيقف حده. إذا بيشوفوه إنه هو منه ماشي على الطريق المزبوط وعم بينصي بشمال وعم يعمل تفنجيت شي طالع شي نازل كل العالم بتشيل إلى منه.
1: بعدك متفائل بالتفاوض اليوم؟ رح يعلقوا التفاوض نظرا لهذه التطورات الميدانية لأنه بعد ما عرفنا موعد كانوا قايلين بداية أيلول.
0: أنا مأمن نحن على الطريق المزبوطة. هلأ فيها شوك على الطريق وفيها علاق أكيد بدها تاخد شوية وقت أكيد يعني قديش نحن بيكون عنا إصرار ومنضل رايحين بهالاتجاه هيدا. أنا برأيي هالقد منكون ماشي على طريق مزبوط أكتر وأكتر. بس إذا منبلش نتراجع وأول هيك حدا بح نتراجع لورا أكيد نخسر.
1: بس اليوم ما في تراجع من جانب فخامة الرئيس.
0: هيدا نحن مراهنين عليه بكل صراحة بقولك. ونحن ما في لقاء شفنا كنا فيه مع رئيس جمهورية إلا ما كان هالكلمة عم بيقولها. ما في تراجع ولا عنده حل تاني يعطيني هيك عم يطلع يقول وعم يطلع يقول كمان بالإضافة لهالموضوع أكثر بشكل مباشر. خي جربنا سلاح شفنا أنه ما طلع من أمر سلاح لسبب هيدا ما في حل غير.
1: يعني أنتوا بعدكم داعمين ولا فخامة الرئيس؟
0: ولا مرة ما كنا داعمين
1: مش لأنه صار في شوية
0: بليك شيء نحن بندعم مسار. لا لا لا لا
1: من وراء
0: نحن بندعم مسار. هلأ بيطلع لحظة لما يكون في مشروع طويل عريض للبلد ما بتتوقف عند ثغرات معينة. أوكي في شوية ثغرات طبيعي
1: تتعيلش.
0: بس بالآخر في مسار طويل عريض نحن داعمينه أكيد.
1: عظيم. أنا بدي أتشكرك سعادة النائب نزيه متى على وجودك معنا وبدي أتشكركم مستمعينا لأنكم رفقتوني تقريبا على مدى ساعة من الوقت. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل بنفس التوقيت دايما من لبنان الحر. خليكن معنا.
2: حوار حر حوار حر سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في عز سطوة حزب الله، كان الأمين العام الراحل للحزب السيد حسن نصر الله يفخر بأنه جندي في جيش الولي الفقيه، وكان لا يمج كلماته عندما يقول إن سلاح حزب الله وماله وصواريخه ومعاشاته وأكله وشربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم وفي ظل التراجع المريع للحزب وانكفائه العسكري والسياسي والشعبي، يتنطح الحج قماطي بالقول إن حزب الله حليف لإيران، يعني إن الحزب وإيران ندان متساويان، إنه النفاق بعينه. لكنه لا يلبث أن يعتبر أن التفاوض مع إسرائيل يتولاه وفد لبناني عميل متصهين، بينما مصلحة لبنان في أن يسلم بمسار إسلام أباد، حيث تضع إيران لبنان بندا أول على جدول الأعمال، ومجانا ويبلش لله دره الحاج قماطي. لقد بلغ الحب الإيراني للبنان حد التفاوض باسمه ومن دون سؤال رئيسه وحكومته ودولته وأهله، بل إن إيران اليوم لا تعرف كيف تشكر لبنان، ولبنان بالنسبة لها هو حزب الله حصرا، لأن الحزب قدم أكثر من 4000 شهيد كرمى لعيونها وعيون الملال في طهران. ولذلك وفي القاموس الفارسي، من حق إيران أن تبيع وتشتري باسم لبنان، أن تبيع دماء شباب الحزب لإتمام الصفقة مع الشيطان الأكبر. ما هذا الهراء وهذا الرياء؟ يعني إيران أشد حرصا على مصلحة لبنان وشعبه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة ومختلف القوى الوطنية والسيادية ومن معظم اللبنانيين. والدليل الأول أن الحزب وبأوامر إيرانية ورط لبنان في حرب غزة بإسناد حركة حماس، والثمن كان حربا ضروسا على لبنان وما تخللها من فظائع وهزائم ونكسات ونكبات، أخصها اغتيال السيد حسن وعملية البيجرز والقضاء على الأكثرية الساحقة من القيادات العسكرية للحزب. والدليل الثاني على حرص إيران على لبنان أن حزب الله وبأوامر من طهران عبر الحرس الثوري الميمون ورط لبنان مجددا في حرب إسناد الجمهورية الإسلامية، هكذا بالمشبرح أشكربلي، وكانت النتيجة احتلال نصف الجنوب وتخطي الليطاني وتسوية عشرات البلدات بالأرض ونزوح أكثر من 1,000,000 نسمة وسقوط آلاف الضحايا وخسائر بعشرات مليارات الدولارات واستنزافا للخزينة وتضخما وفوضى وفلتانا. ولم يعد ينقص إلا أن يدعون الحزب لنقول شكرا إيران، وأين منها شكرا قطر والسعودية والإمارات والكويت، بلدان تقدم الهبات لإعمار ما هدمته رهانات الحزب بأوامر إيرانية، وبلد يقوده أصوليون متزمتون يعادي معظم بلدان العالم ومعظم البلدان العربية، ويريد أن يتصرف بلبنان على هواه وأن يتاجر باسمه وأن يغامر باسمه وأن يقامر باسمه وأن يرد جميل الحزب بالتفاوض باسمه. إنها قمة الدجل بلا خجل أو وجل، أكرج يا حجل وأدركنا على عجل، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: مساء الخير وأهلا بكم. وصل رئيس الجمهورية العماد جوزيفون إلى قاعدة تشامبين والعسكرية في ضاحية روما في زيارة يلتقي خلالها البابليون 14 ورئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، كما يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وكان الرئيس عون قبل سفره بحث مع زواره في قصر بعبد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن، معتبرا أن التحدي الأكبر إعادة الإعمار. مارسيل كرم العيلي.
1: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون مواصلة العمل لإعادة بناء الدولة بالتوازي مع العمل لإنهاء الوضع الراهن في الجنوب. وأشار رئيس عون أمام وفد من مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية برئاسة أسعد عيد إلى أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش حتى الحدود. وفي الشأن الجنوبي، تسلم رئيس الجمهورية من المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني شهادة عن قرار اليونسكو إدراج قلاع جبل عامل في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر. والقلاع هي أشقيف، تبنين، شقرة، دير كيفة وشمع. رئيس الجمهورية تسلم أيضا من القائم بالأعمال الفرنسي برونو دا سيلفا رسالة من الرئيس إيمانويل ماكرون تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع يعقد في باريس في 17 من أيلول المقبل تحضيرا للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة. الرئيس عون عرض مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أسعور التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة. رئيس الجمهورية بحث مع نائب رئيس الحكومة طارق متري التطورات السياسية، كما عرض مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لويندوس عمل الجهاز في مجال مكافحة الفساد في إدارات الدولة. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: كشف رئيس مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إدوارد جابرييل عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدخول في حوار مباشر مع حزب الله إذا كان من شأن ذلك أن يقود إلى إنهاء الصراع أو تحقيق السلام. وقال جابرييل إن الوفد أجرى خلال الأسبوع الحالي محادثات مع مسؤولين أمريكيين في السفارة في بيروت، وإن هؤلاء أكدوا أن ترامب جاد في مسألة إجراء حوار مباشر مع الحزب، لكنه أشار في المقابل إلى أن واشنطن لا ترى حتى الآن استعدادا مماثلا لدى حزب الله. قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة ورئيسها دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب، حينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني هو القوى الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة، وهي منطقة من حق أهلها الهدى إليها وإعادة إعمارها، وهم توقون لرؤية الجيش اللبناني حافظا لأمنهم واستقرارهم. أضاف بري في خلال استقباله وفدا من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان إن ما يتعرض له الجنوب لا يحتمل، وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر بحق البشر والحجر والتراث وقتل للمدنيين في انتهاك لأبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية. جابرييل من معراب واشنطن تدعم بقوة فكرة المناطق النموذجية. ريشار حرفوش.
2: التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في معراب وفدا من فريق العمل الأمريكي من أجل لبنان ترأسه المدير التنفيذي إدوارد جابرييل في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني، عضو الهيئة التنفيذية جوزيف جبيلي، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار كيوميجيان. وبعد اللقاء وصف جابرييل الاجتماع بالبناء جدا والغني بالمعلومات قائلا: تركز النقاش بشكل أساسي على أهمية نزع سلاح حزب الله بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، إضافة إلى ضرورة إعادة السكان إلى منازلهم بما يتيح لهم استعادة نمط حياتهم من جديد. وردا على السؤال للبنان الحر حول المناطق التجريبية، أعلن أن واشنطن تدعم بقوة فكرة البايلوت زون، وأن نجاحها سيتطلب اهتماما ومتابعة حثيثة من الولايات المتحدة.
3: Of course, we are very supportive of the pilot zones as we understand from Dr. Jaja. It's going to require great attention by the United States to make sure both Lebanon and Israel are making progress forward in following the intent of the framework.
2: من معرب ريشار حفوش لبنان الحر.
0: تعليقا على انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا الشيباني في 24 الجاري، قال وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجل النهار إن هذه المسألة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل، وبمجرد إعلان أي دبلوماسي شخصا غير مرغوب فيه يتوجب عليه مغادرة أراضي الدولة المضيفة، ولا يعود لأي تأشيرة أو إذن دخول أو إقامة منح له سابقا أي أثر قانوني يوجد استمرار وجوده على أراضيها، وبالتالي فإن الحديث عن تجديد أي منها يشكل هرطقة قانونية ويتعارض مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية المرعية. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الخيام منذ بعض الوقت، وتعرضت بلدة المنصور لغارات عنيفة جدا، وكانت دبابة ميركافا استهدفت منزلا في البلدة، واستهدف قصف إسرائيلي بلدة سربين ومجدلزون والأودية المجاورة، وأفيد عن سقوط 3 قتلى وجريح جراء انفجار تشريكة عبوات ناسفة من مخلفات القصف الإسرائيلي بين ميفدون وزوتر الشرقية. رد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو صدي على مقال وزير الطاقة السابق وليد فياض، معتبرا أن المقال تضمن مغالطات في شأن ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء في 23 تموز الماضي. وأوضح المكتب أن ورقة 2026 لا تلغي السياسات السابقة بل تستكملها وتصحح بعض جوانبها، مشيرا إلى أن ورقة 2022 التي وضعها فياض نفسه تضمنت نقاطا تتقاطع مع الورقة الحالية. وأكد المكتب أن ورقة 2026 لا تشكل خطة للإنتاج، وأن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد خطة الإنتاج بالكلفة الأقل لتحديد القدرات المطلوبة ومزيج الطاقة وتوقيت إدخالها إلى الشبكة. وأشار المكتب إلى أن رؤية الوزارة الحالية تشمل 7 مسارات للإصلاح، بينها زيادة الإنتاج التقليدي والمتجدد، الانتقال إلى الغاز، تعزيز الربط الكهربائي، تأهيل شبكة النقل، إعادة تنظيم التوزيع والإصلاح المؤسساتي. وفي الجانب القانوني شدد المكتب على أن القانون 462/2002 لا يزال الإطار الأساسي الناظم للقطاع، وأن المرحلة الانتقالية والشاري الوحيد لا يعنيان تعليق القانون أو إنشاء إطار قانوني موازن، بل تنظيم الانتقال التدريجي نحو سوق كهرباء تنفسية. حسم مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أمر المواد الكيميائية التي نقلت إلى مرج بسري وزحلي، وطلب في جلسة هذا المساء الحكومية من شركة تيكمو ترحيلها إلى خارج البلاد مهما بلغت الكلفة، طاويا بذلك الملف وما رافقه من موافقة سابقة لوزارتي البيئة والزراعة. شددت النائب ستري دجاجة في خلال استقبالها في معرب وفدا من أهالي بلدة النوبين المقيمين والمغتربين على أن مشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيداق النوبين يشكل خطوة أساسية في حماية الوادي المقدس وتعزيز استمرارية الحياة فيه، مؤكدة أنه سيساهم في تنشيط السياحة الدينية والبيئية. أوعز النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى القوى الأمنية بإعادة حاكم مصري في لبنان الأسبق رياض سليمي إلى مستشفى دهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب الأخير عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء. أعلنت الداخلية السورية أنها تسلمت من لبنان الضابط السابق في جيش النظام البائد اللواء عادل عيسى الذي أوقفه القضاء اللبناني. أسفر حادث سير مروع وقع عند مفرق سبلين في منطقة وادي الزينة عن وفاة 5 مواطنين إثر تدور آلية من نوع بيك أب، وعملت عناصر الدفاع المدني اللبناني على تنفيذ عملية القصف والإنقاذ لانتشال الضحايا، فيما تولت جهات أخرى نقل الجثمين. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقد حذرنا سوريا من السماح بوجود عسكري تركي، ويبدو أنهم لم يستوعبوا الرسالة جيدا، لذا حرصنا على توضيحها لهم بشكل أفضل. هذا وقد أشارت مصادر لرويترز إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي الجديد أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 من آب بحثا في خلاله الوجود العسكري التركي في سوريا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: أعرف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي في سوريا ولكنني لن أتحدث عن هذا الأمر. أضاف: لا نتفاوض مع إيران في الوقت الراهن، فالتفاوض معهم مضيعة للوقت، ومضيق هرمز مفتوح وعدد كبير من السفن يعبر ونتحكم به بشكل كامل، ولن يكون مهما كان أو مهما مهما عفوا كما كان في الماضي. لفت موقع أكسيوس إلى أن أمريكا أنشأت ممر شحن عبر مضيق هرمز لنقل ملايين البراميل من النفط يوميا، وأشار الموقع إلى أن مقاتلات أمريكية تحلق فوق ممر شحن بمضيق هرمز لتأمين مرور ناقلات النفط. أخيرا، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مع قائد الجيش الباكستاني الجهود الحاصلة للدفع قدما بالحلول السياسية والدبلوماسية. ختام العرض الأخير أخرجه تونس فير. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله ومأزق علي الطاهر. النائب عن حزب الله حسن عز الدين يتحدى الدولة والمجتمع الدولي والجيش اللبناني ويقول كلاما لا لبس فيه ولا اجتهاد. نتمسك بموقع علي الطاهر ونرفض تسليمه للجيش اللبناني. لا يكتفي عز الدين بذلك، بل يدخل علي الطاهر في معادلة جديدة ستفرضها إيران، فيقول كما وضعت إيران معادلة فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، قد ترسم معادلة جديدة فيما يخص علي الطاهر. أي بمعنى آخر، يعتبر حزب الله أن علي الطاهر أصبحت خطا أحمر ممنوع على الإسرائيليين أن يسيطروا عليه. لكن ماذا لو أسقطت إسرائيل هذا الخط الأحمر؟ ما قاله النائب حسن عز الدين يكشف حقيقة معروفة، لكن لا يتم الجهر بها على نطاق واسع، وهي أن حزب الله ليس سوى واجهة لإيران وللحرث الثوري الإيراني. ومؤسف أن هذه الحقيقة لم تخرج إلى العلن إلا بعد سقوط أكثر من 4000 قتيل من حزب الله، وكان سقوطهم موضع إشادة في إيران.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

2026. أوفى التحيات للجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعي برنامج بلا جمرك اللي بلش هلأ وبيستمر لغاية الساعة 5:45. فريدي سابع على هندسة الصوت، ألف تحية لك. وفاء شدي عبر الميكرو. هي متمرسة في الحياة الكريمة، تتقن جيدا لغة الانتماء والسيادة والحرية. قلبها دليلها، ومن خلاله تحسن اختيار الاتجاه الصحيح، وتعلم جيدا أن تاريخنا اللبناني لا يعود إلى الوراء ولا يعيد نفسه أبدا. فالتاريخ كما يقول أحد الفلاسفة لا يكرر نفسه إلا عند الشعوب الغبية، ونحن كفئة مختارة في هذا البلد لسنا بأغبياء.